0: دائرة الدراما الإذاعية تقدم
1: المسلسل اليومي رسالة الحياة.
0: رسالة الحياة.

0: رسالة الحياة.
1: رسالة الحياة.
2: رجعت وحدك يا عادل، رجعت وحدك يا عادل، وهجروك لولا، وهجروك لولا، بس يا ترى، بس يا ترى كيف ممكن ترجع وتلمهم حواليك؟ كيف ممكن ترجع وتلمهم حواليك؟
1: تأليف نادر حكمة عقاد.
0: المخرج المنفذ أحمد خضور.
1: رسالة الحياة، إخراج

0: تعلن شركة الطيران العربية السورية عن وصول رحلتها القادمة من لندن. شكرا.
1: أحمد، أنت متأكد أخوك جاي بهالرحلة هاي؟ غريبة، لهلأ ما بين.
2: طبعا متأكد بابا، بعت لي الموعد على الواتس.
3: بابا أكيد في إجراءات، على القليلة لحتى ياخد شنتي، طول بالك شوي.
1: ما بعرف منين اخترعونا هالواتساب، ليش ما حكى معي على هاتف البيت؟ ليش؟
4: بابا لا تقول هذا الحكي، بعدين بيقولوا عنك مانك مواكب الحضارة.
1: المهم هلأ واحد منكم يشوف ليش تأخر رأفة. الطيارة وصلت ولسه هلأ هو ما وصل.
2: طول بالك بابا، على كل كرمالك رح أسأل. انت متشوق لتشوف عادل الصغير بعرف.
1: يا سيدي مو عيب ولا حرام، حفيدي ومشتاق شوفه. المثل بيقول مو أعز من الولد إلا ولد الولد.
3: إيه والله. ها هي رأفة رايح ساعده بالشناتي.
2: وصل وصل وأخيرا.
5: رأفة مرحبا يا جماعة، كيفكم؟
3: سنورك يا حبيبي.
2: أهلين.
4: لا تشغل بالك.
5: شو مالي شايف منير؟ الظاهر مشغول مثل العادة ما هيك؟
4: مو مشكلة، المهم أنت رجعت لنا بالسلامة.
1: رأفات وينو عادل الصغير؟ أنت أخذت إجازة من المشفى وسافرت لتجيبه هو وأمه.
6: بابا ابني عادل بقي مع أمه هيلين، بده يجي الشهر الجاي.
2: يلا يلا يا جماعة خلونا نمشي، بنحكي بهالموضوع بالبيت. وليد هات الشنات.
5: إيه والله يا ريت تساعدني.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: أهلين نوال.
1: طمني، وصلت دكتور؟
0: ايه ايه وصلت، وأنا بالسيارة مع أهلي هلأ.
1: ألف الحمد لله على سلامتك. دكتور بكرة نازل على المستشفى ولا بدك ترتاح؟
0: بكرة آخر يوم من إجازتي من المستشفى، بنزل بعد بكرة إن شاء الله.
1: ناطرينك دكتور.

0: وهي هلأ وصلنا للبيت وارتحت. فهمني لشوف، ليش ما اجت مرتك معك وابنك عادل ليش ما جبته؟
1: بصراحة يا بابا، بصراحة هيلين ما بدها تجي تعيش عنا.
0: ها؟
1: قال ما بتقدر تترك أهلها بلندن.
2: هالكلام سمعناه من قبل، وانت أخذت إجازة من المشفى وسافرت مشان تقنعه.
1: صحيح، وهي صار لي شهر مسافر وحاولت بكل الطرق اقناعها بس ما في فائدة.
3: يا سيدي فهمنا، بس ابنك ليش ما جبته معك؟
1: ابني متعلق بأمه وما قدرت اجبره على هالشي. بس هيلين

0: وعدتني انه بدها تبعته عن قريب.
1: اخ اخ حفيدي ضاع، حفيدي ضاع.
0: لا بابا لا، ليش عم تحكي هالحكي؟ حفيدك ما ضاع، بس يعني القصة بدها شوية طولة بال، وأكيد رح يرجع أولا وأخيرا
1: إن شاء الله يا ابني إن شاء الله. بس أنا لا يمكن أرتاح إلا لما أشوف حفيدي عنا هون بالبيت. لك حتى أمك لما بدها ترجع من السفر رح تكون فرحانة كتير لما تشوف حفيدة هون.
2: أمي بدها ترجع من السفر؟ بس يا بابا أمي مو مسافرة.
1: أمك مسافرة وبدها ترجع. وليد يا وليد، وين الشاي؟
3: بابا بابا أنا بعمل الشاي. وليد بمدخل البناية عم يشيل صندوق البريد.
1: مين كلفه يشيله؟ مين؟ فهموني.
2: خلاص خلاص بابا بابا بابا لا تزعج حالك، أنا بنزل لعنده وبخلي وليد يترك صندوق البريد.
0: يا بابا يا بابا فهمني، أنت ليش مصر تترك صندوق البريد؟ العالم يا بابا تطور وصارت الرسائل توصل بثانية لأبعد نقطة بالعالم، واتساب، إيميل، ماسنجر وغيره وغيراته.
1: أمكن لما بدها ترجع من السفر رح تبعت رسالة، لأنه هي ما في معها موبايل، وأكيد رح تبعت الرسالة بالبريد.
3: بابا بابا حبيبي أنت لازم تفكر وتتذكر وما تعيش بعالم تاني.
1: نعم نعم نعم، يعني أنا مجنون؟ مجنون أنا يا دكتورة سلوى؟
3: يعني بابا ما قلت هيك، بس يعني بدنا منك تتذكر انه ماما معنا مسافرة.
1: وانت كمان يا سلوى اسمعيني منيح، انا مالي مجنون، مالي مجنون.
3: بعرف مالي بعرف مجنون. بابا خلص خلص روق بابا.

0: ايه الحمد لله على سلامته، يعني رجع مثل ما راح.
1: يعني ما كان ممكن تترك شغلك وتروح تستقبل اخي رأفت معنا يا استاذ منير؟
0: المهم انت رحتي واستقبلتي، وما في داعي نطلع مظاهرة مجاملات لاستقبال الدكتور رأفت.
1: هلا الواجبات الاجتماعية صارت عندك مجاملات؟
0: المهم ما رجعت بنتنا سمر من الروضة؟
1: وأنا راجع من الجامعة بجيبها معي.
0: طبعا لازم تروحي على الجامعة، عندك محاضرات، الأستاذة السلوى طلابها عم يستنوها.
1: منير حاجتك مسخرة؟ أنت ما بدك تخلص من هي المسخرة تبعك؟
0: هلا مالي فاضي لمحاضراتك اليومية، أنا رايح عندي شغل كتير اليوم.
1: طيب وأنا نازلة كمان.
0: الله معك.

0: وهي رجع الفراغ للبيت وكل واحد راح على شغله. رأفت رجع لبيته يعيش وحده من غير مرته الأجنبية وابنه الصغير عادل، ورجع لشغله بالمشفى. أحمد رجع للمشروع الزراعي برات البلد وسلوا، وكمان رجعت لبيته. ما بقينا غير أنا وإنت يا وليد.
1: روقنا أبي روقنا، يلي بيسمعك بيقول عايشين بلد لحالهم بعاد، يعني بعدين ما بكفيك أنا؟
0: طبعا بكفي يا حبيبي بكفي، بس يا ابني من شهر من وقت ما رجع أخوك رأفة ما في حدا دق بابنا لهلا.
1: لا تعتب على حدا بابا، كل واحد من إخواتي عنده مسؤولياته وأكيد بنجتمع بالمناسبات.
0: كان البيت مليان حركة، وأمك قبل ما تسافر كانت شايل البيت على كفوف الراحة.
1: يا حبيبي يا بابا، هي سنة الكون.
0: يا خوفي بكرة أنت كمان تأخذ البكالوريا وتتخرج من الجامعة وتتركني وتروح.
1: إيه وحياة هالابتسامة الحلوة هي، لا يمكنني أتركك، طول عمرك رح تشوفني قاعد قدامك ملزق فيك.
0: الكل بيحكي هيك، بس لما منجي للواقع الكل بيهرب لبيت.

0: مشكلته وحياته ودنيته.
1: إلا أنا بعرف حالي منيح بابا، وبعرف أني وراك وراك وراك وراك وراك وراك لحتى تمل مني.
0: الله يرضى عليك يا ابني ويحميك ويبعث لك أيام حلوة تفرحنا أنا وأمك.
1: أمي؟ طيب الله يخلينا ياك يا كبيرنا.

0: لك ملاحظ أنا من وقت ما رجعت أنت من زيارة أبوك لهلأ دائماً بشوفك مشغول، خاصة بالليل. يعني أنا كنت متصور تعب طول اليوم بالمشروع ينسيك شيء أنا ما بعرفه.
1: والله يا صالح معك حق، كل يوم المساء ورغم هالتعب الكتير برجع بقعد أفكر ببابا.
0: أوف أوف أوف، ليش خير؟ شو بأبوك؟ فيه شيء؟ لك لا تكون صحته مو منيحة.
1: لا الحمد لله صحته ممتازة، بس يلي شاغلني إصراره على أنه أمي مسافرة مو ميتة.
0: إيه عادي يا زلمة، هاي مجرد أمنيات بتصير. يمكن يعني المحبة لأمك خلته رافض فكرة الموت.
1: يمكن، بس هالشي يمكن يوصله لحالة غرف أو زهايمر لا سمح الله.
0: شبنا ولو شبنا، لا تكبر المسألة. بعدين أخوك وليد عايش معه، يعني إذا صار شي رأسا بخبرك.
1: صور ما رضي نشيل صندوق البريد من مدخل البناية، والسبب إنه أمي ما معها موبايل، ما بتقدر تبعت له رسائل بالواتساب أو الماسنجر، يمكن تبعتهم بالبريد. مو غريب هيك تفكير بالله؟
0: يا روق روق أبو حميد، شو بنا روق ولا يروح فكرك لبعيد. تعرف يا زلمي أحسن شي روح أعمل كاستين زهورات، يمكن ترتاح أعصابك. إيه أبو حميد أحمد. إيه. لك شو بنا يا معلم، حاجة تفكر شي.
1: خلص خلص معك حق، وجعني راسي من التفكير.
0: روق ولو
1: روح روح.

0: يا الله يا كريم، أصبحنا وأصبح الملك لله. أوف، صارت الساعة 7. ليش مديحة ما فيقتني؟
1: مديحة يا مديحة،
0: الظاهر مشغولة. الله يلبسها العافية، ما بتنسى شي أبدا. أحسن شي هلأ روح افتح الراديو وبعدين بجهز القهوة.

0: حتى وليد ما صحي، خليني روح لغرفته صحي.
1: وليد يا وليد، وليد يا حبيبي، وكمان سكر البرداية والشباك. وليد يا وليد، شايفك اليوم كسلان يا ابني.
2: صباح الخير بابا.
3: كنتم مع المسلسل اليومي
4: رسالة الحياة.

0: المخرج المنفذ أحمد خضور.
1: وتحية من الكاتب نادر حكمة عقاد
0: والمخرج فراس عباس.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق تقدم من الملحمة الشعبية سيف بن ذي يزن.

إخراج ثراء دبسي. الثريا الحمراء.

أحمدك يا ربي لأنك شملتني بمعونتك ورحمتك. ها هو خاتم الحكيم قنصين يساعدني في المشي على الماء. سأسير باتجاه ذلك المركب لأجرب قواي.

0: انظروا انظروا، هناك رجل يمشي على سطح الماء.
1: أنا لا أصدق عيني، إنها أعجوبة لم أرى مثلها في حياتي. إنه رجل يمشي على سطح الماء حقا.
0: أيها الربان تعال وانظر انظر.
2: ظننت أن جنونا حل برؤوسكم، لكنه رجل يمشي على الماء كما أرى. هاي
3: هلم إلينا أيها الرجل الصالح المبارك لنتبرك بك. عسى أن نعود إلى أهلنا سالمين. تعال اقترب.
0: أنا قادم إليك.

0: اسمح لي أن أقبل يدك. أنت ملاك هبط إلينا من السماء. قد يكون من فعل السحر والكهنة، فلا تستعجل.
1: اهدأوا ولا تختلفوا. أما أنت أيها الرجل الصالح، فقل لنا من منحك هذه المنزلة، وبأي شيء بلغت الدرجة العليا؟
2: لست وليا ولا ملاكا، لكنني أحمل خاتما متلصما، فإذا أردت المشي على سطح الماء حملتني أعوانه فلا أغوص فيه.
1: أرني هذا الخاتم حتى أنفر إليه.
0: نعم تفضل، دعني أضعه في إصبعي لحظة واحدة.
1: خاتم عشيق.
0: أرني.
1: اهدأ يا رجل، اهدأ. كل من على ظهر المركب يريد أن يراه.
0: سأنتظرك هنا حتى تبلغ آخر المركب، ثم تعود إليه.
1: أيها الرجال تعالوا وانظروا هذا الخاتم العجوبة. تعالوا.
3: إنه خاتم عجيب.

0: أين الخاتم؟ إن أيديكم فارغة والخاتم لا وجود له.
1: لا بد أن أحدا سرقه وأخفاه عن عيوننا.
2: فتشوا عنهم في جنبات المركب. هيا ابحثوا في الزوايا وبين شقوق الألواح الخشبية. هيا
0: أين الخاتم؟ ابحثوا عنه.
3: إنه الخاتم.

0: لم نعثر له على أثر.
1: كيف لم تعثر له على أثر؟ لابد أنه اختفى هنا.
2: ضاع الخاتم، وهذا جزاؤك. كان أحرى بك ألا تنزعه من إصبعك أبدا.
1: يعوضني الله عنه خير. لقد غفرت لكم ضياعهم.
3: شكرا لك، شكرا لك. لننسى الموضوع وننصرف إلى إعداد الطعام.
2: لا لا لا وقت لإعداد الطعام. المركب ينجذب بقوة إلى ذلك الجبل الشاهق المثل.

0: أمامنا. هذا ما هذا؟ الريح تساعدني ولا حتى المجاديف.
1: يا إلهي
0: هذه
1: إنها موجة قوية.
0: انشدونا.

0: لقد سقط كل من كان على ظهر المركب في البحر وذهب إلى بطون العدة.
1: تعال أيها الغريق، لقد جئتك في الوقت المناسب.

0: انظروا، هذا طريق انتشلته من البحر وجئت به إليكم.
1: ضعه بجوار القصر حتى يفيق ثم ننظر أمره.

0: أين؟ أين أنا؟
1: أنت عندنا ونحن من الجان، فلا تخف ولا تحزن وادخل هذا القصر، فإنك تجد طعاما وشرابا ومتنزها عديم النظير.
0: أستطيع الدخول وحدي؟
2: أنا أصحابك.

0: يا لهذا القصر، إنه مفروش بالديباج والحرير.
1: لعلك لم تنظر إلى سقفه وحيطانه المنقوشة بالألوان الزاهية.
0: ورائحة المسك هذه من أين تطوع؟
1: تقدم وصعد ذلك السلم المرمري المرصع بالياقوت والجوهر، فوراءه بستان فسيح حافل بأشجار الفواكه والأزهار المتنوعة.

0: هنا فسقية زينت حافتها بتماثيل الطير والوحوش والإنسان.
1: على يمينك مائدة عليها ما لذ وطاب من الطعام والشراب.
0: أنا لي أن أكل وأخذ قسطا من النوم.

0: أفننت جيدا أيها الغريب؟
1: كانت من أجمل الليالي التي قضيتها في حياتي. سرير من ذهب وفراش من حرير، فكيف لا أنام وأرتاح؟
0: هلم بنا إلى الملكة صاحبة هذا القصر وبستانه.

0: اسمحي لي بتقديم الاحترام أيتها الملكة المبشرة.
1: أنا لست الملكة يا مولاي، أنا خزندارة هذا القصر، ومن واجبي أن أقبل يدك وأبدي لك الاحترام.
0: صحة من خلق وأبدع.
1: لمن عط من مجلسي؟
0: أليست هذه القادمة كأنها الشمس في موكبها ملكة هذا القصر؟
1: لا، هذه ليست الملكة بل كبيرة الجواري، ستأتي إليك وتقبل يدك وتجلس على يسارك.
0: يا الله، إذا كانت الجواري بهذا الجمال الساحر فكيف تكون

0: يصعب كي ننزل الثريا الحمراء من فوق سرير المرمر.
1: أيتها الملكة، أنا لن أنسى فضلك ما حييت. لقد أنقذني خدمك من الغرق وآووني في قصرك. أما أنت فأسبغت علي من نعمك وكرمك ما لا يقدر بثمن.
2: أنت ضيف لطيف أيتها الخزندارة. خذيه إلى قصرك واعتني به ريثما أفرغ من شؤون الرعية.
0: بأمرك سيد.

0: حين وصلت الملكة سمعتك تقولين الثريا أو
1: الثريا الحمراء، هذا اسم الملكة بنت عمرون حاكم هذه الأرض.
0: أعتقد أن لها قصة.
1: وهي قصة تروى. عمرون حاكم هذه الأرض لا ينفرد في حكمه، بل يشاركه فيه أخوه قمرون، وله بنت تسمى الثريا الزرقاء. والفرق بين الملكتين كالفرق بين الليل والنهار، فهذه كما رأيت غاية في الجمال، وتلك غاية في القبح ورداءة الطبع. هذه لم يكمل عمرها 30 سنة، وتلك بلغت من العمر 150 سنة، وبينهما عداوة شديدة سببها
0: التنافس على الحكم.

0: صحيح، وقد نشبت بينهما معارك عنيفة، لكنهما تصالحتا حقنا للدماء على أن تنفرد كل ملكة بناحية من هذه الأرض. يفصل بينهما ذلك البحر الذي كنت غرقت فيه وأنقذناك منه. ثم أسلمت الثريا الحمراء أمرها لله لأنها مؤمنة به.
1: وماذا عن الثريا الزرقاء؟ هل التزمت بالصلح؟
0: نعم، لكنها رصدت الجبل الذي في أرضها على شاطئ البحر حتى لا يمر منه فلك إلا جذبه إليه وحطمه وأغرق من فيه. لكن الثريا الحمراء عندما عرفت ذلك بنت هذين القصرين وأقامت في أحدهما،
1: وكلفت الأعوان أن ينقذوا الغرقى ويخرجوهم من البحر.
0: نعم، وكنت واحدا من الذين طلبت الملكة أن يأتوها بك.
1: وكيف عرفتم بواقعة غرقي؟
0: لدى الملكة خادم من الجن اسمه أويس القافي، يخبرها بكل شيء وبما ابتلعه البحر من أموال ونفائس. فإن جاءها غريق وبلغها عما فقده من أمتعة في البحر تسأل أويس القافي، فإن وافق على كلامه أخذ أمتعته ونجا، وإن كذب فيما يدعيه قتلت. وهذه الملكة تعلم عنك شيئا كثيرا لا أستطيع أن أذكره، فاحذري الكذب تسلم.
1: إن الكذب من صفات المنافقين، وقان الله شره ولا تحركت ألسنتنا به.
0: نستطيع أن نذهب الآن إلى بلاط الملكة.

0: كيف وجدته؟
1: إنه رجل مؤمن لا يحب الكذب ولا يصطنعه. إنني أذكيه وأضمنه.
0: دعيه عندي وامضي لشأنك.
1: سمعا وطاعة مولاتي. تفضل للقاء الملكة.

0: ماذا فقد منك في البحر أيها الغريق؟
1: خاتم وسيف ليس إلا.
0: صدقت أيها الملك. لماذا تركت بلادك وألقيت بنفسك في هذه المهالك؟
1: وفاء لخادمي، ولأضرب للناس مثلا بأن الدرجة الرفيعة لا تعوق صاحبها عن أداء الواجب لأقل الناس شأنا.
0: عن أي خادم تتحدث وما مشكلته؟
1: إنها حكاية طويلة يا ثريا،
0: وأنا أحب أن أسمعها بالتفصيل.
1: الحكاية، أعني حكاية الترحال التي بدأتها بحثا

0: وما أخطأ قلبي حين تعلق بك وأنت تروي قصص ترحالك الطويل والمصاعب التي واجهتك في كل خطوة خطوتها في البر والبحر.
1: لقد أطلت المقام عندك وأصبتك بالملل.
0: لا لا يا سيف، انتظرني هنا ريثما أقوم بشأن وأعود إليك.
1: أدعو لك بالتوفيق في كل شأن تقومين به.

0: ما رأيك بمظهري الآن؟
1: تبدين كواحدة من الحور العين، بل إنك تحبسين أنفاس من يراك. لكن من أين لك هذه الحلة؟
0: كنت أرسلت خادمي أويس القافي في شغل لي، فلقي في طريقه أحد المردة وبيده هذه الحلة، فجاءني به معها. سجنت المارد وحفظت الحلة عندي ولم ألبسها إلا هذه الساعة، وهي التي تراها علي الآن.
1: هذه الحلة حلتي، والمارد السجين عندك هو عيروت خادمي.
0: إن الحلة حلتك والمارد خادمك، وأنا وملكي في قبضة يمينك إن أنت استجبت لما أريد.
1: وماذا تريدين؟
0: أريد شيئا لنفسي فيه الحصانة والرفعة، وهو أن تتزوج مني. ماذا تقول؟
1: ما أخطأت إرادتك، فهي أحب شيء إلى نفسي وأعز الأمور عندي، وعسى أن تكون في علم الكتاب.
0: إذن ستبقى عندي لأسعد برفقتك؟ يا لحظي السعيد. ماذا تريدين؟
2: في القصر رسول من أبيك يريد إبلاغك رسالة.
0: أدخلي، ماذا تنتظرين؟

0: مولاتي،
1: قل ما عندك.
0: إن ابنة عمك ثريا الزرقاء أرسلت في طلب الرجل الغريق الذي يقيم عندك، لأنها متشائمة من وجوده في المملكة.
1: عجبا، هل تخيل أبي أنني سأسلمه حتى أرسلك إلي؟
0: لكنها يا مولاتي هددت بإشعال نيران الحرب بيننا وبينها، وحرصا على السلام يرى والدك أن ترسليه إليها.
1: كيف أسلم رجلا لاذ بجواري وأكل طعامي؟ كلا، لن تناله يد مخلوق ما دام في عرق ينبض.
0: مولاتي،
1: اذهب إلى أبي وبلغه ما قلته لك.

0: هذا ما قالته لي يا مولاي، لن تسلم الخليفة.
1: إذن اذهب إلى أخي قمرون وقل له إن الرجل الغريق استجار بابنة أخيك فأجارت ولاذ بجوارها هربا من عناء الحياة، ولذلك هي متمسكة به، حريصة على توفير أسباب الراحة له. فإن كان لابد من أخذه

0: يقول لك قمرون إن ابنته ثريا الزرقاء مصرة على أخذ الغريق طوعاً أو كرهاً.
1: استدعي ثريا الحمراء لأتحدث إليها في هذه المشكلة.

0: قل لأبي إنني قادمة إليه.
1: بأمرك مولاتي.
0: سيف، دعاني أبي في شأن يخصك ولن أغيب عنك طويلا. ليس عندي إنسان أعز منك بعد أن ملأت فراغ قلبي. خذ هذه مفاتيح قصري وسأغلق أبوابه حتى لا يدخل عليك أحد، وأنت فيه حر طلق تتنقل من حجرة إلى حجرة وجميعها مرصودة عدا هذه الحجرة، فاحذر أن تفتحها.
2: اذهبي، مع السلامة، سأكون بانتظارك.

0: تعالي يا ابنتي اجلسي بجواري.
1: بما ستخبرني يا أبي؟
0: إن تسليم الرجل لابنة عمك سيكون من شأنه حقن الدماء.
1: الرجل الذي حميته لن يمسه أحد بمكروه ما دمت على قيد الحياة، وإن لجأت إلى القتال فسأفني أعوانها وأمحو آثارها.
0: ثريا،
1: لقد حذقت السحر الذي تعتز به تلك الزرقاء وأفوق ساحرتها كيهونة، فإن جاءك رسولها أقتله، وعسى أن تختار الحرب ليريح منها العباد.
0: أعانك الله وبلغك المراد.
1: أشكرك يا أبي، أنا ذاهبة الآن إلى قصري وسنتبادل الأنباء كلما استجدت.
2: أيها الحاجب، استدعي حارس الملكة أويس ليصحبها إلى القصر.
3: حاضر.

0: يفضي إلى بحر متلاطم الأمواج؟ كيف ذلك؟
1: أنا هنا بانتظارك، تعال معي.

0: هذا هو الرجل الغريق الذي كلفتني بإحضاره سيدتي ثريا الزرقاء.
1: لقد أنعشت روحي أيها المارد. ضعه هنا أمامي.
2: أية ثريا أنت، لونك كامت وشعرك شائب وجسمك العيل وعينك عبجوان. أعوذ بالله منك. الغرارق أولى بالإلساس عن رؤيتك يا أيتها الودائية.
1: تعال تعال أيها المارد وخذ هذه الجائزة التي وعدتك بها.
0: إذا أردت شيئا آخر استدعيني أكون عندك في لحظة من الوقت.
1: اذهب اذهب وانتظر إشارة مني.
2: هل لي أن أعرف لما اختطفتني؟
1: اختطفتك لأغيظ ثريا الحمراء وأحرمها من طلعتك البهية. ستلبث في قصري معززا مكرما، ولن يستطيع أحد أن يخلصك من يدي. لقد أحببتك ولن يهنأ لي عيش من دونك.
2: يا الله، هذا الشجر ما بدلت بمثله في حياتي.
1: تعال تعال اجلس هنا بجانبي، اجلس.

0: ما هذا؟ من فتح أبواب القصر كلها؟ سيف! سيف! أين أنت؟ الحجرة التي حذرت سيف من دخولها مفتوحة. ما صبت علينا هذه المحن إلا من الثريا الزرقاء. عليها اللعنة، ولتكن أيامها ظلاما وعناء. أويس، أين سيف؟
1: كنت في صحبتك عند أبيك يا سيدتي، فكيف أعرف أين سيف؟
0: اذهب وابحث عنه ولا تعدون خبره.
1: سمعا وطاعة يا مولاتي.

0: كويس، ما الأخبار؟
1: لقد عثرت على المارد الذي اختطف الملك سيف في روضة الفل.
0: لا تحدثني عن المتنزهات، أخبرني بالنتيجة، أين سيف؟
1: لقد أتيتك برأس خاطفه وهو مكلف من الثريا الزرقاء.
0: علق الرأس على بوابة القصر ولا تريني وجهك حتى يعود سيف إلي.
1: لكن يا سيدتي،
0: أغلق البوابات ودعوني وحدي، دعوني وحدي أعيش أحزاني.

0: لما تبكي؟
1: خطفوا الرجل الغريق يا أبي، لو لم تطلبني لما استطاعت الزرقاء أن تخطفه مني.
0: تبكي في دموعك يا ابنتي.
1: تبكي في دموعي وسيف أسير لا يعلم إلا الله ما حاله هناك عند الداهية الزرقاء.
0: إن أردت الحرب لإنقاذ ضيفك فإنني معك برجالي وأعواني.
1: أشكرك يا أبي.
0: وغير الشكر ماذا عليك؟
1: ليستعد الجند للقتال. قسما لن أعود إلى الديار حتى أخرب مدينة الثريا الزرقاء وأدمرها تدميراً

ابنة عمي امرأة حمقاء. ألا تعلم أن لدي جواسيس ينقلون إلي كل أخبارها؟ لقد قتلت الماردة طيلون، لكن لدي آلاف الماردة المقاتلين. أيها الرجال،

0: توقفوا، أنزلوا أسلحتكم واستمعوا إلي.
1: وجه نداءك إلى الثريا الزرقاء، فقد تراجع جنودي خطوات إلى الوراء.
0: توقفوا جميعكم، لا ينبغي أن تفنى الألوف من الرجال من أجل رجل واحد. لقد جئت لأصلح بينكم وأحكم بالحق،
1: وأنا لا أريد إلا الحق.
0: إذن فلتعقد محكمة.
2: إذا رضيت ابنة عمي بمحكمة فأنا راضية بها.
0: ليبتعد الجند كي نبدأ بالاستماع إلى حجج كل طرف.

اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل خلفي نورا، وأمامي نورا، واجعل من فوقي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. واحد من أصعب الامتحانات في تاريخ البشرية، شيخ جليل طاعن في السن، حرم الولد لسنوات، فلما رزق ولدا وتعلق قلبه به جاءه الأمر بذبحه، فما تلكأ ولا تباطأ. كان يعرف تماما أن رؤيا الأنبياء وحي، فأسرع لينفذ أمر الله وإن كان بغير ما يهواه قلبه. لهذا بالضبط كان إبراهيم عليه السلام أمة، لأن الله تعالى كان في قلبه أولا حتى قبل نفسه. ولكن الله سبحانه أرحم من أن يكتب على خليله ذبح ابنه، ولكن لما تعلق قلب إبراهيم بإسماعيل عليهما السلام أمره بذبحه. ثمة قلوب يغار الله تعالى أن يكون لأحد غيره حظ فيها، فكان المطلوب ذبح هواء إبراهيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا

0: الغفور
1: العلي الكبير الحفيظ المقيت
0: حسيب الجميل الكريم الرقيب
1: المجيب الواسع الحكيم.

المجيب الواسع الحكيم الودود.

0: مؤسسة الإذاعة التونسية مصلحة الدراما تقدم.
1: لقد رن في فؤادي صدى الوصية التي أوصاني بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فما ينبغي أن أرفع سيفي في وجه مسلم، وما كان لمؤمن.

0: أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ليس دوري اليوم أن أقتل، بل أن أعترض، ولن أعتمد السيف أداة للتغيير والتقويم، بل سأعتمد الكلمة الصادقة الأمينة المستبسلة، الكلمة العادلة التي لا تضل طريقها ولا ترهب عواقبها.
1: الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري. أبو ذر الغفاري مسلسل من تأليف المنجي الطيب الوسلاتي، إخراج أنور العياشي.
2: على طريق مكة التجاري إلى الشام، ولد في قبيلة غفار في تاريخ غير معلوم. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده، إنه أبو ذر الغفاري.
3: روت السيدة عائشة خبر وفاة أبيها أبي بكر فقالت: أول ما بدأ مرض أبي بكر أنه اغتسل وكان يوما باردا، فحمى 15 يوما لا يخرج إلى الصلاة، وكان يأمر عمر بالصلاة وكانوا يعودونه، وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه ألزمهم له في مرضه.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر المسلمين، إنه قد نزل بي ما قد ترون، ولا أظنني لميتا لما بي، وقد أطلق الله أيمانكم من بيعتي، وحل عنكم عقدتي، ورد عليكم أمركم، فأمر عليكم من أحببتم، فإنكم إن أمرتم في حياة مني كان أجدر أن لا تختلفوا بعدي.
0: يا أمير المؤمنين، أطال الله في عمرك ومتعك بالصحة والعافية. لقد تشاورنا نحن الصحابة، فرأينا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رأيك.
4: أمهلوني أمهلوني حتى أنظر لله ولدينه ولعباده. ما رأيكم في عمر بن الخطاب خليفة عليكم؟
5: نعم الاختيار.
4: خط أيها الكاتب عهدا مكتوبا يقرأ على الناس.
5: أمر مولاي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما عهد أبو بكر ابن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها. حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب. إني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب، فاسمعوا له وأطيعوا، وإني لم آل الله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم خيرا، فإن عدل فذلك ظني به وعلمي فيه، وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسب، والخير أردت لكم ولا أعلم الغيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

0: استمر مرض أبي بكر 15 يوما، حتى مات يوم الاثنين 22 من جمادة 13 هجري، وارتجت المدينة لوفاة أبي بكر، وهي التي لم ترى منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يوما أكثر باكيا وباكية من ذلك المساء. وأقبل علي بن أبي طالب مسرعا باكيا مسترجعا، ووقف على البيت الذي فيه أبو بكر وقال:
1: رحمك الله يا أبا بكر، كنت إلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت إلفه وأنيسه ومستراحه وثقته وموضع سري ومشاورته. والله لن يصاب المسلمون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلك أبدا. كنت للدين عزا وحرزا وكهفا، فألحقك الله عز وجل بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ولا حرمنا أجرك ولا أضلنا بعدك.
0: بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وخليفته أبي بكر رضي الله عنه، آلت الخلافة إلى عمر بن الخطاب الذي سار على نفس منهج صاحبيه.
2: رحم الله أبا بكر الصديق، والصديق لقبه به النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
3: صلى الله عليه وسلم، ذلك أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان قد صعد جبل أحد، وكنت معه أنا وأبو بكر وعثمان بن عفان، فرجف بنا الجبل، فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وأما سبب تسميته بالصديق فهو لكثرة تصديقه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم.
4: السلام على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب.
3: وعليكم السلام ورحمة الله، ماذا وراءك؟
4: جئتك مبشرا بإنجازات جيش الإسلام في مختلف الأصقاع.
3: قل.
4: لقد من الله علينا بفتح كامل العراق ومصر وليبيا والشام وفارس وخراسان وشرق الأناضول وجنوب أرمينيا وساجستان والقدس، وبهذا استوعبت الدولة الإسلامية كامل أراضي الإمبراطورية الفارسية الساسانية وحوالي ثلثي أراضي الإمبراطورية البيزنطية.
3: لقد أبهجتنا بهذه الأخبار، أمضي واسترح من عناء السفر.
5: هنيئا للمسلمين بهذا الفتح العظيم.
2: هذا دليل على حنكتك وحكمتك واعتمادك المشورة يا أمير المؤمنين.
6: بالباب عثمان بن عفان وأبو ذر ونفر من المسلمين جاءوا يعودونك يا أبي.
3: ليدخلوا.
6: أمرك يا أبي.
7: تفضلوا بالدخول. من هنا. تفضلوا.
8: السلام على أمير المؤمنين.
3: وعليكم السلام.
2: عافاك الله يا أمير المؤمنين، وأطال الله في عمرك.
3: حضرتم في الوقت المناسب.
9: هل ستوصي لأحد بالخلافة يا أمير المؤمنين؟
3: كنت أفكر في البداية في أبي عبيدة بن الجراح أو سالم مولى أبي حذيفة،

0: ولكنهما توفيا قبلي، ولو كان أبو عبيدة بن الجراح حيا لاستخلفته. فإن سألني ربي قلت: سمعت نبيك يقول إنه أمين هذه الأمة، ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته. فإن سألني ربي قلت: سمعت نبيك يقول إن سالما شديد الحب لله.
1: استخلف ابنك عبد الله يا أمير المؤمنين.
0: قاتلك الله، والله ما أردت الله بذلك. ويحك، لا إرب لنا في أموركم، ما حمدتها لنفسي فأرغبها لواحد من أهل بيتي. إن كان خيرا فقد أصبنا منه، وإن كان شرا فحسب آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحد ويسأل عن أمر أمة محمد. لقد أجهدت نفسي وحرمت أهلي.

0: فاني إذن لا سعيد.
1: وبماذا تنصحنا يا أمير المؤمنين؟
0: أوصي أن يكون الأمر شورى بعدي في ستة ممن توفي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهم عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص.
2: سمي لنا أحدهم يا أمير المؤمنين.
0: أرفض تسمية أحدهم بنفسي، والله ما يمنعني أن أستخلفك يا سعد إلا شدتك وغلظتك، مع أنك رجل حرب. وما يمنعني منك يا عبد الرحمن إلا أنك فرعون هذه الأمة. وما يمنعني منك يا زبير إلا أنك مؤمن الرضا كافر الغضب. وما يمنعني من طلحة إلا نخوته وكبره، ولو وليها وضع خاتمه في إصبع امرأته. وما يمنعني منك يا عثمان إلا عصبيتك وحبك قومك وأهلك. وما يمنعني منك يا علي إلا حرصك عليها، وإنك أحرى القوم إن وليتها أن تقيم على الحق المبين والصراط المستقيم.
1: ولكنك يا أمير المؤمنين لم تذكر في الشورى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، رغم أنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة.
0: ذلك لكونه ابن عمي، وهذا ابني عبد الله، آمره بالحضور مع أهل الشورى ليشير بالنصح دون أن يكون له من الأمر شيئا. وأنت يا صهيب بن سنان، أوصيك أن تصلي بالمسلمين 3 أيام حتى تنقضي الشورى.

0: مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد 3 أيام من طعنه، ودفن بالحجرة النبوية إلى جانب أبي بكر الصديق رضي الله عنه والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان عمره 65 سنة، ودامت خلافته 10 سنين و6 أشهر و4 أيام. وقد استطاع في هذه الفترة القصيرة أن يرسل قواعد الدولة الإسلامية الأولى التي أنشأها النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: كنتم مع مسلسل أبو ذر الغفاري، بطولة
2: محمد المصمودي، علي الخميري، أنور العياشي، سندس حمو، محمد الهادي الصغير، محمد الجريجي، ومحمد الحبيب الحارث.
1: ساعد في الإخراج حسون ناجي، توظيف الإنتاج إدريس الشريف، الهندسة الصوتية لسعد الدريدي، تقديم عبد المجيد دعبوب. أبو ذر الغفاري، تأليف المنجي الطيب الوسلاتي، إخراج أنور العياشي.
3: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. أيها الأحبة، برامجنا مستمرة معكم على مدى 24 ساعة. نعود ونلتقيكم بعد لحظات.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مشاهدي ومستمعي إذاعة دمشق الأكارم لهذا اليوم الأربعاء 20 من ربيع الأول 1448 للهجرة، الموافق للثاني من أيلول 2026 ميلادية. خير بداية نستهل بها إرسالنا آيات عطرة من القرآن الكريم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عربي القباني، يتلو علينا ما تيسر له من سورتي الكهف ومريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عربي القباني ما تيسر له من سورتي الكهف ومريم. نبقى الآن مع الحديث الديني للدكتور مزاحم المصطفى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا يقربنا إليك يا رب العالمين. السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. أيها الأحبة، إن نظام هذه

الحياة يتطلب السعي والعمل، وحركة الأعمال فيها تتوقف على الجد والاجتهاد. ولذلك كان من الواجب أن ينهض الإنسان للعمل مستشعرا بشعار الجد والنشاط، طارحا القعود والكسل وراءه ظهرية، حتى يقوم بما فرضته عليه الفطرة، وهي سنة الله تعالى في خلقه. واعلم أخي المؤمن أن الله يحب العبد المؤمن المحترف ويبغض العبد البطال، فمن أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. وما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده من حلال فهو صدقة. وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وليعلم المؤمن أيضا أن السعي مطلوب، وأن الرزق مقسوم، وأن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فخذوا ما حل ودعوا ما حرم. والمتكلف في طلب المعاش بنحو صناعة وزراعة وتجارة لا ينافي التوكل على الله تعالى. فلقد مر سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بقوم فقال: ما أنتم؟ قالوا: متوكلون. فقال سيدنا عمر: لا، بل أنتم متآكلون. إنما المتوكل من ألقى حبة في الأرض وتوكل على ربه. والتوكل أيها الأحبة محله القلب، وترك التوكل يكون إذا غفل عن الله تعالى وكان قلبه محجوبا. فإذا اشتغل بالمعاش وطلبه بقلب غافل عن الله تعالى صار فتنة عليه. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أي فإذا أديتم الصلاة وفرغتم منها فانتشروا في الأرض، أي تفرقوا في الأرض وانبثوا فيها للتجارة وقضاء مصالحكم. وابتغوا من فضل الله، أي اطلبوا من فضل الله وإنعامه، فإن الرزق بيده سبحانه وتعالى، وهو المنعم المتفضل الذي لا يضيع عمل العامل ولا يخيب أمل السائل. عن أبي عبد الله الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وعنه أيضا عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا عليه السلام نجارا. وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. يقول أحد الشعراء: دع التكاسل في الخيرات تطلبها، فليس يسعد بالخيرات كسلان. ويقول لقمان الحكيم يوصي ابنه: يا بني استعن بالكسب الحلال على الفقر، فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال: رقة في دينه، وضعف في عقله،
وذهاب لمروءته.

0: وأعظم من هذه الثلاثة استخفاف الناس به واحتقارهم له وازدراؤهم لحاله. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. واعلم أخي المؤمن أن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مبارك فيه، يا رزاق يا ذا القوة المتين، آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: تتنفس السكينة في القلوب المتعبة حين يشع المعنى وتستقيم الخطوة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. هذه الآية تشير إلى مدة الحياة الدنيا،

0: وصفت بأنها برهة من الزمن. الحياة الدنيا وقت يسير لا تستاهل أن ننشغل بها عن الحياة الأخروية الأبدية. الدنيا حلوة خضرة، فمن أخذها بحقها كان حريا أن يبارك له فيها، ومن أخذها بغير حقها كان كالذي يأكل ولا يشبع. ومن اشتاق إلى الجنة ابتعد عن الشهوات، ومن أصبح محزونا على الدنيا أصبح ساخطا على ربه، ومن شكى مصيبة نزلت به إلى الخلق فإنما يشكو الله. والأعمار تنقضي ومصائب الزمان لا تنقضي، ما من يوم يمر إلا وهو يحمل بين طياته عبرا وعظات. كم من آمال في هذه الدنيا علقت عليها حبائل فكرك، وكم من آمال أفنيت في تحصيلها عمرك. إن طول الأمل داء عضال يولد الحرص على الدنيا والانكباب عليها والحب لها والإعراض عن الآخرة. ولقد ذم الله سبحانه وتعالى أعداءه بطول الأمل، إذ أن ذلك كان سببا في إعراضهم. والعجب أن الإنسان لا تزال الآمال تصعد به وتنزل، ويهرم الإنسان وتأكل الأيام شبابه، ولكن يبقى أمله غضا قويا. الدنيا دار التواء لا دار استواء، ودار ترح لا دار فرح. فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشدة. إن الله تعالى خلق الدنيا دار بلوى والآخرة دار عقبى، فاحذروا لذيذ عاجلها لكريهة آجلها، ولا تسعوا في عمران دار قد قضى الله بخرابها فتكونوا من الخاسرين النادمين. نقف هنا مع حضراتكم، وسنتابع الكلام عن هذه الآية الكريمة في حلقة قادمة إن شاء الله من برنامجكم هدي آية. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: من هدي آية.

وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ورد في كتاب بحر الدموع لابن الجوزي عن سعيد بن جبير أنه يؤتى بالعبد يوم القيامة فيعطى كتابه فلا يرى فيه صلاته ولا صيامه ولا يرى أعماله الصالحة، فيقول: يا رب، هذا كتاب غيري، قد كانت لي حسنات وليست في هذا الكتاب. فيقال له:

إن ربك لا يضل ولا ينسى، ذهب عملك باغتيابك للناس. احذر أن تتعبد الله لغيرك، أن تذهب حسناتك غدا لمن كسرت خاطره، ولمن أكلت ماله، ولمن اعتديت على عرضه، ولمن سرقت وظيفته بالواسطة.

0: من أرض الحضارات دمشق.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

أخي المربي، النحل مؤشر بيئي يجب حمايته، وقد جذب الإنسان إليه ولمنتجه العسل منذ زمن بعيد، ويمكن اعتبار النحل راصدا بيئيا، وخاصة فيما يتعلق برش المبيدات على زراعات الحبوب الواسعة والبقول

0: أخي المربي،
1: إن العلاقة وطيدة بين النحل والبيئة الزراعية، وهي دائما حتمية وعاكس للإصابة الموجودة في جني العسل الذي يعمل فيه النحل. وفي هذه الحالة يمكننا أن نؤكد دور النحل كمؤشر بيئي هام.

إن تأقلم النحل أو بقائه فترة فيض الرحيق هو أمر طبيعي في كل مكان على الأرض، لكن غياب النحل خلال فترة فيض الرحيق هو دليل حتمي على وجود فوضى بيئية أو تسمم بيئي يكون خلاله هو الضحية الأولى أثناء عودته للخلية. ولكن يمكن أن يكون هناك أثر تراكمي لهذه المنتجات داخل الخلية يمكنه مع الزمن أن يؤذي الخلية سنة بعد أخرى.

أخي المربي، ماذا نعني بالخريطة الرعوية للنحل في سوريا وما هي الفائدة من هذه الخريطة؟ نتابع هذا الموضوع مع المهندسة الزراعية ديما حسن مراسلتنا في محافظة حمص.

0: إخوتي مربين نحل، أسعد الله صباحكم. لقاؤنا اليوم عن الخريطة الرعوية للنحل في سوريا. حول هذا الموضوع التقينا المهندس عماد الأسعد، فني مختص في تربية النحل من دائرة الإرشاد الزراعي في مديرية زراعة حمص. أهلا وسهلا فيك أستاذ عماد.
1: أهلا
0: وسهلا، صباح الخير. أستاذ عماد، تحكي لنا عن الخريطة الرعوية للنحل في سوريا.
1: أهلا وسهلا. طبعا تمتاز سوريا بتنوع

مناخي ممتاز من الساحل عنا للجبال للمناطق الداخلية. في عنا تنوع كبير بالنباتات الرحيقية والرعوية للنحل الموجودة عنا. مثل ما قلنا بيبدأ موسم تجهيز النحل عنا بداية الشهر، النحل بيكون بيكشف على الخلايا اللي طالعة من الشتاء، بيبلش بالتغذية التحريضية للخلايا وإضافة الإطارات الشمعية. أول موسم رعوي عنا هو موسم الحمضيات في الساحل السوري. طبعا ببلش يبدا ازهار الحمضيات عندنا بالساحل السوري تقريبا بين 20 ل 25 ازهار حسب الظروف الجويه، حسب درجه الشتاء اللي مر، شتاء بارد شتاء دافي، بتختلف ايام قليله. الحمضيات تمتاز بازهار الغزير وكميه الرحيق، اذا توفرت الظروف كميه ممتازه، وهو الموسم الاول عندنا بسوريا من 20 25 ازهار، بيمتد احيانا ل 20 نيسان. بالساحل السوري الموجود عندنا باللاذقية بالطرطوس كميات كبيرة من الحمضيات. طبعا بيمتاز عصر الحمضيات بغناه بفيتامين سي، ولكن يمتاز أيضا أنه محتوى الأنزيمات قليل جدا بالمقارنة مع بقية أنواع العسل، وهو من أفضل وأجود أنواع العسل. طبعا موسم الحمضيات مهم جدا عندنا للنحال، لأنه هو الموسم أو هو بالإضافة حتى لو ما طلع عندنا عسل بناخذ خلايا قوية مجيشة للمواسم التالية. بعد موسم الحمضيات بعد 20 نيسان ببلش النبتات الغربية بحمص، موسم الأزهار الربيعية وخصوصا النخلة. أيضا النخلة نبات رحيقي ممتاز، بيعطي رحيق لونه فاتح ونكهة مميزة، وفي لكن نبات النخلة يحتاج إلى أمطار خريفية مبكرة وأمطار شتوية مستمرة وغزيرة تتجاوز 700 ملي، بالإضافة للظروف الجوية المناسبة في شهر نيسان أو آخر نيسان وأيار. بالمقابل مع موسم النخلة عندنا في الشمال حمص عندنا موسم الكزبرة، وهو نبات رحيقي بامتياز موجود بيزرع في الغنطو في تلبيسي في فرستان، يبدأ تقريبا من نهاية نيسان ببلش موسم الكزبرة. موسم رحيقي غزير ممتاز عسل الكزبرة بأنه فيه صفة مميزة أنه بنقي الجسم من العناصر الصخرية ونكهة عطرية مميزة. بعد يستمر حوالي 15 يوم موسم الكزبرة، بعد مباشرة حبة البركة. طبعا هاي حبة البركة والكزبرة متداخلة مع بعضها، حبة البركة تزرع في نفس مناطق زراعة الكزبرة، تحتاج إلى ظروف مناسبة لإنتاج الرحيق. يمتاز عسل حبة البركة بغناه بالفيتامينات والمعادن أيضا، وهو من أفضل أنواع العسل لأمراض القولون والجهاز الهضمي، مفيد جدا طبعا. أيضا يستمر بحدود 10-15 يوم حسب الظروف الجوية. بعد موسم حبة البركة في موسم اليانسون، وهو الموسم المهم جدا للنحالة. موسم الياسون من المواسم الرئيسية اللي بيعتمد عليها النحال في إنتاج العسل في عنا في حمص. تأتي آلاف الخلايا من كل سوريا، من الساحل من الشام، من كل سوريا حمص وحماء في مناطق زراعة الياسون. طبعا يمتاز نبات الياسون بغزارة إفراز الرحيق عندما تتوفر له الظروف المناسبة المناخية. طبعا يحتاج إلى حرارة فوق 30 درجة مع عدم وجود رياح أو إنتاجه غزير جدا. أيضا عسل اليانسون عسل مرغوب ومميز، بيمتاز بغناه أيضا الفيتامينات والمعادن، ومفيد جدا للقولون العصبي وأمراض المعدة. بعد موسم اليانسون عندنا تقريبا 20 حزيران أو بعد، عندنا في الريف الغربي أيضا نحن نرجع نحل عندنا موسم الشوكيات. بالريف الغربي عندنا تنوع كبير بالشوكيات مثل المرار، أيضا يمتاز عسله بأنه مفيد جدا بمكافحة أمراض السرطان وغني جدا بالأملاح والمعادن. بالإضافة للمرار عندنا قندول الجمل وتنوع كبير بالريف الغربي من الشوكيات. هلا ممكن بهذه الأثناء بعض النحال بيقولوا نحن بيجينا بعد الشهر السابق موسم القبار. موسم القبار بينتشر بمنطقة المخرم شرقي حمص. أيضا من أعسال القبار من الأعسال المفيدة ومقوية جدا ومنشط للجسم. بيمتد حوالي الشهر موسم القبار، لكن نعاني من موسم القبار انه عمليه قطاف البراعم الزهريه خففت من انتاجه جدا. بعد الشهر السابع او بالشهر بين السابع والثامن عندنا ممكن بعض المحال ممكن نحله على الجيجان. الجيجان موجود في شمال حمص ايضا بحماه بحلب منطقه السفيري. ممكن هو نبات العباد الشمس ونبات الجرس ايضا من النباتات الرحيقيه، لكن معظم الاحيان

0: في مقسم السمسونج معالي نقش المبيدات اللي بيسبب لنا خسائر كبيرة بالنحل. بينتهي موسم السمسم والعبادة تقريبا في بداية العاشر، بيبلش عنا بجبال الساحل والمناطق الغربية بسوريا نبات الطيور. نبات الطيور نبات طبي أيضا، ولكن كمية الإنتاج الرحيق منه قليلة جدا. نحن نعتمد معظم الرحيق لجموع النحل من نبات الطيور خليه كموني للشتوية للشتاء للنحل. ممكن أحيانا بالساحل في بعض النباتات الاستوائية والإكدينيا بتبلش بالشهر 11 و12، تقريبا بالشهر 11 و12 نحن ممكن جهزنا النحل للتشتية ولبداية شهر شباط.
1: يلا موسم خير إن شاء الله.
2: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم.

0: سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.
1: وعز الشرق أوله لمشهد.
2: الثامنة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
3: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
2: طيب الله صباحكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأخبار. وزير الزراعة باسل السويدان يوقع مع شركة ريليف أمريكان فاند عقدا لإعادة تأهيل وتطوير مزرعة الجلاء للنخيل في مدينة البكمال. وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد السلام هيكل يوقع في الرياض مع الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديما اليحيى اتفاقية لتعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي. إطلاق شراكة استراتيجية بين شركة سيرياتيل وشركة إكسبلين العالمية الرائدة في حلول الذكاء الاصطناعي بهدف نشر أول بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي في سوريا. سيرياتيل توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة فضاء الاستثمارية SCIT لإطلاق خدمات الاتصال بالإنترنت على متن الطائرات في سوريا. بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، رئيس الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية الدكتور محمد وائل الخالد يعلن إطلاق الرابط الإلكتروني للتقدم إلى امتحانات القبول في الجامعة للعام الدراسي 2026-2027. الشركة السورية للبترول تعلن تأهيل بئرين من أصل 5 في حقل كونيكو بإنتاج 1.5 مليون متر مكعب من الغاز يوميا. وفي خبرنا الأخير، نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي يعلن انتشار قوات أمنية تابعة لقيادة الأمن الداخلي في المحافظة. الموجز انتهى، بأمان الله.
4: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: عزيزي المستمع، من فضلك
2: أعطيني إذنك.
1: يوميات يكتبها وليد معماري. أعطيني إذنك، يقدمها الفنان ناجي جبر.
2: أبا عنتر عيوني. سيداتي، آنساتي، سادتي، أسعد الله صباحكم. قبل ما أحكي لكم حكايتي مع البلوعة المصطومة، رأى أحكي لكم عن لقائي بصديق قديم مالي شايفه من أيام الثانوية. وإذا كنت بتذكر شيء مهم عنه من هديك الأيام، فبتذكر كيف كان لما يحس إنه الأستاذ بده يسمع له يجي مغص ببطنه ويبلش يصرخ على أخ يا بطني، لغيلك يا أستاذ لغيلك، حاسس بسكاكين عم تقطعلي مصاريني، لغيل الله يا أستاذ. فيشفق عليه الأستاذ ويبعته على البيت، وبس يطلع من باب المدرسة ينقلب لعفريت معفرات، والعملية كلها تمثيل بتمثيل مشان ما يسمع لأنه مو حافظ دروسه. وكانت النتيجة أنه رسب بالبكالوريا، ونحن ما شاء الله نجحنا. أما كيف التقيت فيه فقصة كمان بتنحكى. اسمعوا، وأنا عم أقطع الشارع من ممر المشاة، مرق السيارة مسرعة من قدامي، شوي رح تضربني. نطيت من أربعتي ورفعت إيدي وصرخت على الشوفير، يا أخونا ليش بسرع هيك؟ شو ما بتعرف إنه أفضلية المرور للمشاة؟ والله ما شفت إلا السيارة وقفت وبلشت ترجع لورا، ولما وصلت مقابيلي نزل الشوفير شباك السيارة المدخن ومد راسه وقال لي
3: شو كنت ناوي تسبني؟
2: لا والله شو سباك، أنا عادة ما بسب حدا، بس كنت بدي أسألك إنه ليش

0: ذاتا من خوفي ضاعت ذاكرتي.
1: انا رفيقك عدنان السلم. شو بنا؟ لا اطلع لحظة وصلك. وفعلا والله طلعت معه شنو كان بيناتنا صحبة قديمة، ومن كلمة لكلمة على الطريق عرفت انه هو فاتح مكتب تجارة واستيراد وتصدير، ولح علي اني روح معه على المكتب اشرب فنجان قهوة. وبلا طول سيرة، وبينما كنا عم نسترجع ذكريات المدرسة وقاعدين عم نضحك رنجة

ألف طن حديد 8 و10 مليمتر ب150 ألف. حلو يا سيدي، اشترينا والله. ورجعنا أنا ورفيقي عدنان لحديث المدرسة، كمان رن التليفون ورفع السماعة.

0: يا سيدي إذا ما في حديد فكفك لك أعظامي. على عيني يا سيدي. عندي 8 و10 مليمتر ب200,000 ليرة سوري يا سيدي. مبروك. وعلى فكرة لو ما لك غالي علي ما بلك عندي.
1: والله ما حسوبكم فتحتم من الدهشة. معقولة بين رنتين تليفون صاحبي عدنان ربح 50,000 ليرة؟ يا لطيف. ايش هو قديش بدي انا حتى طالع هون؟ اللهم لا تجعلنا من الحاسدين. وهلا راح احكي لكم الجزء الثاني من قصتي. ملخصة انه صدمت بلوعة البلكون، وبما انها مرتبطة ببلوعة الجيران اللي فوقنا، فصار كل مدى الجيران سطل مي على بلكونتهم تنبع المي من بلكونتنا. حاولت صلح البلوعة لحالي ما طلع بايدي، فحملت حالي ورحت على باب الجابية مشان جيب عامل يصلحها. ولساتني ما وصلت حتى التم حوالي شي 10 عمال، كل واحد عم يقول لي مور استاذ
2: شو طلبك استاذ؟
1: كيف عرفوا اني قاصد هون؟ ما بعرف، الظاهر عندهم خبرة طويلة بالموضوع. التفت لشاب بيناتهم بينته فهيم، قلت له اخي بلوعة البلكون مصرومة، يعني فكرك شو بتكلف؟ وشلون بدي اعرف اذا ما شفتها؟

0: شو انا مبصر اخي؟
1: لا والله ما انك مبصر، بس الشغلة مبينة اكيد فيها شوية وصاخ وبدهن شيء.
0: ما دامك بتعرف ليش ما شلتهن لحالك؟ على كل بينك خليني اشوفهم بالسهل.
1: بس شرط من هلا، اذا ما اتفقنا على الاجرة بترجع لحالك، لا بتقلي اجرة رجعة ولا بتقلي اجرة تعطيلك، اتفقنا؟
0: شو عليه اخي شو عليه؟ اذا ما اتفقنا ليش حتى اخذ منك؟ يلا طلب لنا تاكسي اذا امرت.
1: وفعلا اشرت تاكسي وطلعت قدام الشوفير وطلعت

والله ولا طول سيرة وصلنا على البيت وفرجيت العامل على البلوعة المصدومة. وقف هيك وطلع تطليعة خبير جيولوجي وقال لي هاي بتكلفك 10,000 ليرة. اوف شو هالحكي ها؟ ليش كان قد اخي؟ كلها بلوعة مصدومة، شو راح تحفر لي قناة بنما؟ شو فكرك انت شغلة سهلة يا اخي؟ هداك اليوم رحنا لنصلح بلوعة مثل بلوعتك، تعرف وين طلع العطل؟ طلع بعد 3 بنايات، مو تاري البلالية كلها موصولة

0: يعني أنا باخد 30 ليرة بعطيكم 60، وبما أنكم اثنين صاروا 120، وفوقها 20 تعويض غلاء معيشة صاروا 140. بشو أمرته؟
1: ما بتوفي والله بنوب بنوب
0: والله. وبعد أخذ رد ومساومة طويلة قبل الزلمة ب1500 ليرة، والدفع سلفا. وبعد ما حط المصاري بجيبته مد سيخ حديد بالبلوعة كان معه وسحبه. ما في لحظة طلع السيخ براسه علقانة طابق قد طابة التنس، قد طابة التنس.
1: والله حظك طيب يا أخ، لا حفرنا ولا كسرنا، خاطرك أخي.
0: وبدال ما قلهن مع السلامة قلت لهن بتشغلوني معكن يا شباب.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحرم.

0: الصباح وتكتك العصفور، سهرنا وطولنا بنومتنا، شوف الشفق فرق علينا النور، والشمس منشورة عخيمتنا. هي هي هي اختي
1: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري. يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة

0: مو بس غنة فيروز وبرنامج صباحكم سوري بلش على إذاعة دمشق. خلونا نصحصح سوا.
1: صباح الخير.
2: نعم.
1: صباح الخير.
2: ليه؟
1: لا أبداً ما فيش حاجة.

انه صباح الخير هيك بدون ولا سبب. حلو حدا يصب على حدا يعني هيك نعرفه او ما نعرفه. والله دائما بداية الود بين الناس هو إلقاء التحية. صباحكم سعيد.

إذن صباحكم سوري بلش على هواء أثير إذاعة دمشق. يا صباح الورد وصباح الفل وصباح الطاقة الإيجابية. كنت عم أقول صباحنا اليوم مختلف، كل يوم أربعة حلقة شبابية بتجمع أحمد الشامي من وراء المايك وهشام حليمة معي اليوم بالإخراج. صباح الحب يا هشام.

حبايبنا، اليوم الأربعاء 2 أيلول 2/9/2026 20/3/1448 للهجرة. صباحنا اليوم يحتوي الكثير من الفقرات. من أول حنكون بفقرة مكس الواتس، يعني حنقرأ سوا أنا وأنتو هشام على غنية واحدة مجموعة من رسائل الواتساب بطاقة حلوة. بعدها حنكون إن شاء الله مستمعينا باطلاع على حالة الجو بسوريا، وضمن فقرتنا الجوية حنعرفكم اليوم على أبرد مناطق سوريا، مع باقي أيضا الأخبار المنوعة للزميل وسام سليمان ضمن شو الأخبار. موضوعي لليوم موضوع ظاهرة اجتماعية سلبية عم نشوفها بالمجتمع السوري، حنعرضها أو نحكي عنها لاحقا، وسنتكون بتفاصيل أكثر مع غالية سعيد الأخصائية الاجتماعية.

0: سهرت.
1: خلونا نروح لأول مكس واتساب بهذا الصباح. أول مشاركة يا هشام، نهاية الرقم 04. صباح الورد ياسر.
0: يا دمعتي لا تنزلي.
1: مكس الواتس معي ومع هشام. صباح الخير إذاعتنا الغالية، صوت الصباح الجميل اللي بيحلف فيه النهار. صباح المحبة والفرح والأمل لكل المستمعين الطيبين وين ما كنتوا. صباح خاص ومليان ورد للمذيعين الرائعين وأصحاب الصوت الجميل والكلمة الحلوة. يعطيكم العافية على هالطاقة الحلوة يلي بترافقنا من أول نهار. صباحكم ورد وياسمين. وصباح الخير، رسالة طويلة شوي، أبو عمر من أزمير. صباحك ورد بالتركي. جونايت.

0: حبيت وفرقتك.
1: والله يا هشام متغير للأحسن. أبو طلال صباح الخير.
0: إحساسك كل يوم يقل وتخطي وخطوتك تزل من كتر
1: أحلى شكون لأحلى ديرية. صباح الخير وراء العبيد من دير الزور.

ميكس الواتس مستمعينا مع رسائل الواتساب الصباحية. طبعا أنا أخذ باقات كل شوي. صباح الخير، صباح الورد بالشامي إلك وحشة حبيب القلب. صباح الخير، نهاية الرقم 23 30 مهيار.

كمان معي تصبيح يا هشام من نهاية الرقم 414 وآخر رسالة باخذها بالباقة الأولى من رسائل المكس الواتس لليوم. برجع بعد شوي بكمل أكيد. إيجا صباح الخير يا إيجا.

0: ورجع أيلول. وياخدنا حب الهوى ويا حبيبي. الجو حرفيا بلشنا نحس بالتغيير. حبيبنا التغيير اللي عم نعيشه بالجو عم نحسه ببداية النهار وآخر المساء، يعني في عم تكون نسمة لطيفة منعشة، وخصوصا مع الأجواء الأيلولية بسوريا. قبل ما نروح للأحوال الجوية مستمعينا، حبيت نعطيكم معلومة هيك على المشي. ما هي أبرد المناطق في سوريا يا هشام؟
1: يا روح البحر.
0: مضايا الزبداني، عسال الورد، ورأس المعرة بمحافظة ريف دمشق تعد من أكثر المناطق برودة في سوريا، منطقة القلمون. سوريا بلد الفصول الأربعة.

ما سجلت انخفاض بدرجات الحرارة. الهند سجلت بئاب أشد حرارة منذ جمع البيانات المناخية بالهند. درجات الحرارة كانت واو على تاريخيا طبعا. وأيضا بأخبار المتعلقة بالجو، مستمعين، الأمم المتحدة أكدت خلاص صار أمر محتوم يا هشام، ارتفاع مستوى سطح البحر ما عاد موضوع

تخمين خلاص أمر محتوم. المدن الساحلية حسب الأمم المتحدة في خطر، الأمر أصبح محتوم بحسب الأمم المتحدة.

0: عندي عندك بغداد تقريبا في الكويت دائما تجري،
1: وحتى اوروبا استاذ زكريا
0: اوروبا يعني هاي فتره
1: صحيح
0: يعني
1: كانت فتره
0: التغيرات المناخيه نعم اثرت الى ارتفاع يعني في بعض المناطق ارتفاع في بعض ارتفاع في درجات الحراره في بعض المناطق تشكل سيول يعني في تغير
1: 100% صحيح. وطبعا موضوع خلينا نقول الاحتباس الحراري ويعني عدم احترام البيئة من قبل الإنسان وصلنا لهذه المرحلة. الأمم المتحدة يا أستاذ زكريا حكت على موضوع ارتفاع مستوى سطح البحر، يعني حتى المدن الساحلية مهددة، نحن بعيداً عن ما بقى. إذا عندك تعليق على هذا الموضوع؟
0: طبعاً هو يعني نتيجة تتمغنى يعني التغيرات المناخية تؤدي إلى ذوبان الثلوج يعني في المناطق الرطبية وتؤدي إلى ارتفاع مستوى المياه تبع يعني وخاصة يعني تشكل ضرر على المناطق التي تقع على
1: الساحل.
0: نعم
1: 100%
0: نعم يجوز ترتفع مستوى المياه مترين او ثلاث يعني مع تقدم الزمن يعني المناطق التي تقع على الساحل يعني يمكن ان تغرق يعني.
1: استاذ زكريا محليا خلينا نرجع للبلد، انا قريت من امبارحه برجع بقول وبأكد على أنه أي معلومة بناخدها دايما من المصادر الرسمية الحكومية، طبعا نحكي على أنه نحن اليوم مقبلين على منخفض بالبلد، وطبعا شتت الأسبوع الماضي. كيف الجو خلال 24 ساعة اللي جاي وكيف حيكون شهر أيلول عموما بالبلد؟
0: نعم حاليا يعني خلال يوم خلال مثل ما قلنا خلال الأيام القادمة اليوم يعني في ارتفاع في درجات الحرارة ولكن تبقى يعني أعلى من معدل تقريبا من 1 إلى 3 درجات مئوية، جو صيفيا عاديا إلى حار نسبيا وبين الصحراء والغرب جزئيا بشكل عام. هاي يعني بشكل عام يعني الأجواء تقريبا حتستمر يعني تقريبا يعني حتى نقول يعني حتى نهاية الأسبوع القادم. هاي تبقى هذه الأجواء.
1: إذا لسنا على موعد مع منخفض
0: في الحسية وطولات مصرية طبعا احنا عم نحكي بالنسبة للحرارات يعني.
1: أوكي
0: نعم اما ان شاء الله في نسبه يعني في فرصه هطولات مطريه ولكن يعني ضعيفه تترك
1: وين
0: يعني
1: هالمناطق
0: الجمعه والسبت ولا حتى تتركت على المنطقه الساحليه خاصه يعني بس
1: بس على الساحل.
0: نعم
1: حلو. انا برجع بقول لك الامطار الايلوليه جميله يعني، وبيقولوا في مثل بيقول ايلول ذنبه مبلول.
0: طبعا طبعا هو يعني هو يعني بعد 21 يعني 21 يوليو يصير يسمونه
1: الانقلاب الخريفي
0: الاعتدال.
1: الاعتدال
0: يعني يصير يتوازن الليل والنهار يعني بنفس اللي يسمونه اعتدال. لذلك عاد تقريبا يعني تبلش يعني المصادر او الكتله البارده تبلش يعني تتحرك جنوبا يعني عن مناطقنا ان شاء الله.
1: اذا نحن بعد 21 ايلول ان شاء الله نحس فعلا بهذا الفرق الجوي. استاذ زكريا بالارقام كيف ستكون درجات الحراره اليوم بالبلاد؟
0: نعم بالنسبه لدرجات الحراره خلال 24 ساعه منطقه دمشق والمنطقه الجنوبيه 36-19 المرتفعات الجبليه 29-16 المنطقه الوسطى 38-22 منطقه الجزيره 39-26 المنطقه الساحليه 33-24 المنطقه الشماليه 38-23 واخير المنطقه الشرقيه والباديه 40-26.
1: وحرارة وجودك معي على الهواء بلغت 100% أستاذ زكريا العيسى، وكل الشكر لحضورك معي.
0: تسلم.
1: يا صباح الورد يا صباح الفل يا مرحبا. نعم هشام
2: هي العيون ما خلقت تعاتبك وهي الخدود بتلبق بصلات ضحكه

ويخترع بالي أصبح على أبو يامن من السلمية محمد خلف عم يصبح علي وعلى هشام. مرحبا يا أبو يامن. سامحني أبو أوس ما بعرف أحكي بلجيكي، بدي لك بالسوري صباحك عربي. حي الله أبو أوس وتحياتي لكل السوريين بأوروبا وببلجيكا. كأنه هالإيقاع تركي خلوني صبح على فراس بازكا من اسطنبول. مرحبا.

الله. الله يطول بعمر السامعين له. وانا عم بسكن رسائلكم، رسالة يسعد صباحك مثل ما غنى طوني، نهاية الرقم 451. صباح كل سوري مكس الواتس مكمل معي ومع هشام. بورصة لا دمشق، مرحبا أهل بورصة، نهاية الرقم 9723. أبو علي مرحبا.

الفقرة اللي جاية شو الأخبار؟ معي محمود من حلب عم يحيي إذاعة دمشق وكل المذيعين. مرحبا محمود، مكس الواتس مكمل معكم على إذاعة دمشق.

0: أيضا معنا مشاركة وتصبيحة من أزمير من أبو عمر. صباح الخير يا أبو عمر، نورتني. لاحقا موضوع الحلقة. طبعا وكمل مع رسائل واتساب، الورد جميل وصباحكم أجمل، تحياتي أحمد إذاعة دمشق الحب، المرسل فراس من حما، هلا هلا بفراس، صباحك هيك قشطة وشعبيات حموية. يا صباح الخير يا أحلى وأجمل كادر هشام، هلا وغلا فيك يا أحلى أحمد. سمير عبد الرحمن من قرية القيسة، مرحبا يا أهل القيسة، كيفكم اليوم؟
1: سافر فينا ونطير ونكتب أسمينا على القمر العالي.
0: معي تصبيحة مستمعينا من رقم نهايته 903، صباح الشباب بالطاقة الإيجابية لأحمد وهشام في حلقة شباب اليوم. نحييكم من احنا شباب الحلبية، محمد نجار من الشهبة حلب، حي الله بالحلبية جميعا. بقيت عندي رسالة واحدة ونختم المكس الثاني من رسائل الواتساب. اخر رسالة بهذا المكس مستمعينا باخذها من اب ممدوح من حما، عم يصبح علي وعلى هشام وبعث لنا ورتين، شكرا لك يا اب ممدوح، وصلوا الهدايا.

0: بدنا نروح للبرازيل وايطاليا مستمعينا بشو الاخبار، الفقره يلي بيعدها زميلنا وسام سليمان، خليكم معنا. خليني وجه تحية لك الحدا يعني اتجاوز 100 سنة وبقول له ان شاء الله عبال 200. بتخاف من 100 يا هشام؟ والله جد والله بقول بخاف. عن جد بتخاف 100 سنة ولو ليك العمر رقم؟ والله صدقني الروح روح شباب، يا ما بنلاقي شباب عمرهم 20 بس بتحسهم يعني منهكين بتفكير العمر فوق 70. والله انا بشوف العمر مجرد رقم، الروح روح الشباب، واللي عنده هيك هاي الروح ما بيفكر بالعمر ابدا. على كل حال خلونا نروح لخبرنا الاول.
1: وما خليك تحس علي وداويك.

هذا يا صديقي كرام بالبرازيل عندنا ثلاث شقيقات، الثلاثة اجتمعوا، مش بس انهم شقيقات من بيت واحد، لا، الثلاثة بيناتهم قاسم مشترك انهم اتخطوا 100 سنة. بلغ عمر ليفيتا دي ديوس نونيس 109 سنوات، واختها زور ايدي عمرها 104 سنين، والصغيرة بيناتهم صغيرة العائلة اسمها زولينا 103 سنوات. وهيك مستمعينا يصل مجموع عمر أعمار الصبايا ل 316 سنة و300 يومين، ما شاء الله.

0: بتاع عمري.
1: طبعا الصبايا الثلاثة يا هشام حضروا الحرب العالمية الثانية ما شاء الله، وحرب كوريا، وكل الأحداث المهمة بالقرن الماضي، يعني فينا نقول عبارة عن موسوعة تاريخية متنقلة وحية. عم نحكي على عمر قرن وشوي، والله يعطيهم الصحة أكيد ويطول بأعمار السامعين، وأنتوا أعزائي المستمعين كمان نتمنى لكم الصحة والعافية وطول العمر. ومن البرازيل وخبرية الصبايا الثلاثة اللي أصغر وحدة بيناتهم عمرها 103 سنين لإيطاليا.

0: مستمعينا، موضوع الموبايل ويعني العلاقة مع الموبايل أصبحت علاقة شو بدي أقول لكم، مثل شريحتين بموبايل واحد. بتلاقي الناس ماسكة الموبايل ماشية بالشارع، ما أنا منتبهة لا على الناس اللي حواليها، لا أنا منتبهة على السيارات، لا أنا منتبهة على الشارع. وللأسف ياما صارت حوادث لأن الناس منا منتبهة أكيد هي على الموبايل. ولأن كان هذا كلياته يعني لازيدكم الشعر بيت، حتى السائقين للأسف هن عم بيسوقوا ماسكين الموبايل، يا ما عم يبعثوا محادثات أو فاتحين حديث على الواتساب أو عم يتصفحوا على الفيسبوك. طيب هذا الخبر شو له علاقة بإيطاليا؟ تعالوا لكم. أنتم عم تسمعوا شو الأخبار، الفقرة من عداد الزميل وسام سليمان، ومكملين معكم صباحكم السوري. وخبرنا إذن من إيطاليا.
1: أنا عحسابك وما فيش بين عز عليك، أنا ما في.
0: وإيطاليا ما فيها تشوفك عزيزي المستمع أو عزيزي المواطن الإيطالي أنت ماشي وملتهي بالموبايل. لهيك إذا ضبطوك وأنت عم تقطع الشارع ومشغول بهاتفك عزيزي المستمع ومشتت انتباه نفسك وانتباه حواليك، رح تصير عليك غرامة 75 يورو، وكمان رح يمنعوا السماعات الرأس إذا كانت بتأثر بالقدرة على إدراك حركة المرور. طبعا مش بس ايطاليا اللي رايحه بهذا الاتجاه، اسبانيا عم تفرض هيك غرامات وبتوصل ل 80 يورو. صراحه انا مع فرض هيك غرامات، يعني على موضوع الحديث، منوع الحديث بالهاتف اثناء القياده. ايضا الماره يجب منع استخدام الموبايل اثناء قطع الشارع، لانه احيانا تكون جاي السياره لا هاد منتبه ولا هاد منتبه، وسبحان الله سمح الله يعني بنكون بشيء بنصير بشيء.

خصوصا الشخص اللي يكون حاطط سماعات ما بيسمع ابدا، لازم مور تحذير، لا بيسمع اي شيء نتيجه انه عم يسمع على الطريق وحاط سماعات. فممكن ناجل الاشياء المهمه، واذا في شيء مهم كتير بس دقيقتين حتى نقطع الشارع. وهذا مستمعينا يلي دفع ايطاليا لفرض الغرامه وكانت اسبانيا ماشيه بهذا الاتجاه.

0: للأسف مستمعينا، مع السوشيال ميديا وموضوع الشهرة وزيادة عدد المتابعين بتخلي الناس تعمل شغلات غير منطقية، وهذا الشيء اللي صار مع الصحفي الإيطالي زيغفريدو رانوتشي البالغ من العمر 65 عاما، حيث تم إعفائه من هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيطالي من منصبه بعد 10 شهور فقط من هجوم بقنبلة استهدف منزل هذا الصحفي. وأتى طبعا أدى هذا الهجوم لتدمير سيارتين، وكانت الشكوى في البداية تدور حول المافيا، لكن التحقيقات كشفت شيء مختلف.
1: في قلبي وبين عيوني ليل النهار.
0: إذن هذا الصحفي تعرض لهجوم وكانت الشكوك تدور حول المافيا. اكتشف فيما بعد بالتحقيقات أنه رانوتشي هو نفسه اللي دبر بمساعدة صديقه هذا الهجوم، قال شو حتى ينشهر وينعرف أكثر ويدخل عالم السياسة. وقالوا لرفيقه إذا أنا نجحت ونجحت الخطة وانشهرت وصرت سياسي بعد هذا الهجوم، خدم مني وعد بدي خليك مستشاري.
2: أيوة ما نعرف المعجبين وإذا وشيتهم
0: بس عن جد السؤال اللي بيطرح نفسه، هل هي مستاهلة كل هالشيء؟ يعني بعد وانت بآخر عمرك المهني بتروح لتعمل هاي ما بعرف بدي سميها لحتى أرشو مستمعينا لتنشهر؟ على كل حال والله في خلقه شؤون.

0: خبرنا الأخير عن الأكل. الفقرة اللي جاية حتكون مستمعينا مكس الواتس من جديد، ولكن نرجع لخبرنا الأخير بيشو الأخبار. وخبرنا هو عن مقلاية مستمعينا، مقلاية خاصة أنه هيك ذكية، هاي المقلاية مقلاية صينية. وطبعا تم اختراع هاي المقلاية عام 1996. المقلاية عبارة عن شكل بيضاوي وإلها محرك كهربائي يدور، وبتخلي جسم المقلاة من جوا بيتحرك وهو لحاله بيقلب الأكل. يعني أنت عزيز المستمع بس حط الأكلات بهالمقلاية ولحاله بيقلب وكذا. من هذا الحديث لأنه فيها شفرات بتساعد على تقليب الأكل داخل المقلاة. ما بعرف شو رأيكم بهذا الاختراع. أنا شخصيا بشوف أنه الأكل إذا ما كان في نكهة الناس اللي بنحبهم، زوجاتنا أمهاتنا هن عم بيحركوا ونحس بالنفس، فسامحني سامحنا المقلاية الأكل ما له نفس من غير حركة الأم أو الحبيبة طبعا أو الزوجة. فصباحكم صحة وعافية يا رب. هشام
1: يا سيدي الكريم، طلعنا هالسنة كوسة أما طلعت معنا كوسة عجيبة يا ستار. من غير يمين ما بزل عليك يا أبو عنتر، إذا بيأكل منها كل أهل البلد وبيزيد منها. ومن غير بسر وبتستوي على الهلبة كل ما خافها. اي نعم.
2: الله يرحمك يا والدي. شو والدك فيه؟ الله يرحمه. تعرف انه انت لسعته والدي عم بيشتغل هلا بسوق النحاسين.
1: ايه ايه
2: ملعوم. وهلا عم يفصل الطنجرة قطرها 105

0: وخمسين كيلو متر مربع.
1: بيجرة قطرها 150 كيلو متر مربع.
0: ايه وسنطيين.
1: سنطيين؟
0: ايه وي.
1: وشو بدي اعمل فيها الطجرة؟
0: بدي يطبخ الكوسايه تبعكم بابا.
2: والله جابوا كتاف يا هشام.

0: بدي اشكر زميل وسام سليمان معاد فقرة شو الاخبار وشو الاخبار يا وسام، تحياتي لك. وهلا نكمل انا وهشام مع ميكس الواتس. الفقرة اللي بعدها حتكون موضوع حلقة.
1: اذكر لما التقينا شعلت حربي بعينا، حلوي بنت اللازينة تعبت حالي.
0: الثلاثي المرح معتز ومعاد ومقدام يقولون: اجبروا الخواطر وراعوا المشاعر وانتقوا كلماتكم وتلطفوا بافعالكم وتذكروا العشره ولا تؤلموا احد وقولوا للناس حسنا وعيشوا انقياء، فهذا نهج الانبياء واخلاق النبلاء. حبيت صباحوا يا شباب.
2: يا قمر انزال على هالارض كرمال، اسال لحالك سؤال مين هي الاجمل منك يا قمر انزال.
0: بدي اصبح على رساله حلوه وصلت من دكتور علي من دمر، بيقول: الاجمل تحيه معطره بالورد والياسمين الشامي لارقى مذيع متالق احمد الشامي. شكرا دكتور. والمخرج المحبوب هشام حليمي كمان شكرا. ممكن يسمونا مقطع من غنيه غزل الهوى وغازل للمطربه دليدا رحمه، بهديه للاصدقاء الدائمين للبرنامج ولشاعره الزجل المبدعه سليمه وسوسن طبشه والدكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر. حي الله دكتور.

0: ورسائل الواتساب مكملين معكم بهذا المكس السريع. بدي صبح على ابو حسين عم بيقول صباح ايلول الندي وعطر التراب. بيصبح على صديقه ممدوح العنكبوت وبيقول له دمت بخير. مرحبا ابو حسين، كيفك اليوم؟
1: كل ما طلعت هالشمس كل ما غيب هالقمر اتخيلك حدي واحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وامس اشكر الله على القدر، كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. اعلن حبك وفائي ورهن،
0: وانا اعلن وصولي لرسالة معروف خليفة
1: اكتفائي وزيدني حبا بعد.
0: صباح الورد، صباح السعادة لمن يشبهون الصباح بخيره ودفئه ونوره وجمال قدومه، ولمن يزرعون بداخلنا ألف وردة ويتركون لنا ابتسامة تملأ القلب حياة. معروف خليفة مرحبا اليوم، كيفك؟

السلطان ام علاء بعثت لنا رساله حلوه حلوه حلوه. مرحبا ام علاء، حنقرا الرساله. يلا يوم الاربعاء معي مع هشام، بتقول صباحكم سوري مختلف مع احمد الشامي، صوت الطاقه الايجابيه وظريف ولطيف على القلوب، كن خفيف. شكرا. وملك الاخراج هشام بدها غنيه اهلا بهالطله اهلا، ابتديها لاحمد وحنان وعلي وعلاء والسلطان ام علاء. مرحبا، اهلا بهالطله، والله طلت ملك حلوه على فكره. يلا لعندك هشام.

بدي صبح ايضا مع هالباقه من رسائل الواتساب على رقم 682. يا هشام عم يسالوني عن البرنامج المسائي باي الايام لانه امبارح ضعت وخربطت لهله. طيب البرنامج ولنا لقاء سبت 2 5 الساعه 10:30 مساء دائما على اثير اذاعه دمشق.

السلام عليكم، انا خالد ابو دياب، يسعد صباحكم. كل ما البلبل شدى صباحكم رواء واحلى طاقه ايجابيه بناخذها من اذاعه دمشق. نصيحه لكل مريض، فنجان قهوه واسمع اذاعه دمشق، بتشفي العليل. يسعد صباحك، رهيت الرقم 419.

حلقة شبابية كل أربعة معي مع هشام. عم بتقول هيبة يسعد لي صباحك أحمدتو، يقبشني صوتك، صباحك الحلو أنت وهشام، بحبكم كتير. شكرا هيبة.

بدي أصبح على منى حرح من حلب. صباح الخير لكل مستمعي إذاعة دمشق.

اليوم حساس، موضوعنا لليوم أزمة متفاقمة بشكل ملحوظ نتيجة الحرب، مستمعينا، النزوح، وأيضا ما عاشته سوريا خلال سنوات الثورة. اليوم بدي أحكي على موضوع التشرد والتسول في سوريا. كيف يمكن مواجهة هذه الظاهرة؟ التسول يعرف بأنه استعطاف العامة للحصول على مكاسب شخصية، يعني بالمصطلح الدارج هي الإشحادة. التسول، مستمعينا، يقوم به أي شخص سواء كان قادرا على العمل أو غير قادر. طيب مين هو المتشرد؟ قانونيا المتشرد هو ذاك الشخص الذي لا يملك سكن ولمدة أو حتى عمل، ما عنده سكن ولا عنده عمل مدة تزيد عن شهر، هذا يعتبر متشرد. من القصص المرتبطة بموضوع التشرد والتسول أزمة تسرب الأطفال من التعليم. منظمة اليونيسف كشفت أنه أكثر من 2,400,000 طفل سوري خارج المدرسة، طبعا نتيجة موضوع العمالة الأطفال و استجرارهم إلى التعليم.

شاركوني الموضوع على 225-346-225-347-228-343. خليكن معنا مستمعينا على أثير إذاعة دمشق.

طيب مستمعينا، موضوعنا إذا هو عن التشرد والتسول. على فكرة هذه الظاهرة مش بس عنا بسوريا، هي منتشرة بكل دول العالم. طيب إذا كانت عنا بسوريا هي نتيجة الحرب والفقر وفقدان المأوى، طبعا تعرفوا النظام البائد استهدف المدن والقرى والأحياء، وهذا دفع الكثير من المواطنين طبعا والسوريين إلى أن يلجأوا إلى المخيمات وأن أيضا يهاجروا. فكان هاي واحدة من الأسباب، خلونا نقول اللي من أسباب التسول والتشرد. لكن ماذا عن الدول المتقدمة؟ شو اللي بيدفع الناس بالدول المتقدمة لهي الظاهرة؟ بعطيكم الأسباب سريعا: الأمراض العقلية، إدمان المخدرات، وارتفاع أسعار العقارات الجنوني بديك البلدان بيدفع الناس للتسول والتشرد. طبعا أنا ما عم برر أبدا، ولكن الأسباب اللي بنحكي عنها.

عنا بسوريا وين بنلاقي المتسولين والمشردين؟ أكثر شيء عم نشوفهم على إشارات المرور وبالأسواق، وغالبيتهم أطفال للأسف، أطفال بيعزوا الشوب، بنشوف بعض السيدات أو النساء بيحملوا أطفالهم ليستعطفوا المواطنين أو ليستعطفوكم طبعا، أطفال ونساء. أما بالدول الأوروبية فيعني هي عندهم ظاهرة مزمنة، خلينا نقول التشرد الفردي، وعادة بيكون بالمراكز المدن، وبنشوفهم أكثر شيء بالحدائق العامة. طبعا هي بالدول المتقدمة، إذا عندنا بسوريا بنشوفه باللي عند إشارات المرور وبالأسواق، بدول متقدمة عم نحكي بأمريكا وأوروبا، بالمراكز المدن وبالحدائق العامة.

طيب شو الحلول اللي ما قدرانين من خلالها انه نضبط هاي الظاهره؟ عندنا بسوريا عندنا الامانه، خلينا نكون صريحين، عندنا ضعف بمراكز التاهيل وهذا الشيء مرتبط بقله الموارد. طيب بدول متقدمه الغنيه ماديا واجتماعيا قدروا يحلوا المشكله؟ اكيد لا، لانه الظاهره المشكله كل ما زال عم تتفاقم، وخصوصا بالمدن الكبيره مثل نيويورك ولوس انجلوس.

0: دايرة بينا
1: والقلوب
0: والقلوب
1: مش لاقية مينا
0: مش لاقية مينا السنين
1: ودي أمراض والسنين. وطبعا تلقي الاتصالات كيف ممكن مستمعينا نواجه هذه الظاهرة على 225-346-225-347-228-343 معي اتصال أول. يا صباح الخير.
2: الله يسعدني صباحك.
1: صباحك عربي بالصلاة على النبي. مين معي؟
2: أبو طلال.
1: حي الله أبو طلال، كيفك اليوم؟
2: أنت طمني شلونك؟
1: كتر خير الله. نعم
2: إن شاء الله تمام.
1: ما دامك بخير أنا بخير
2: الحمد لله. الله يطولنا بعمرك وخلينا ياك.
1: الله يصدق. أبو طلال أنت سائق تاكسي على ما أعتقد.
2: إيه
1: بيجوك أنت واقف على الإشارة، فجأة بيجيك حدا بيرش على سيارتك مي، بيمسح لك السيارة، وفي حال ما دفعت له لهذا الشخص مصاري ممكن يلوث البلو

0: وفي ناس في حادثة مع أحد الأصدقاء فعرفيا كسروا بلور السيارة لأنه ما أعطى مصاري.
1: مضبوط كلامك. صار الشيء هذا بفكتوريا، صار مع سيارة جيب لو حتى حلب أنا جبتها بعيني يعني.
0: شو صار؟
1: عمي قلت له مي عم بعده للولد، وعد بعده للولد أموي.

0: شارع بغداد عند التقاطع شارع الثورة في طبيعة الله وكيلك حاملة ولد دعمها على كتفة، والله لو بتشوف البكي اني عم تبكي بتقول كأنه ميت لحدا بس ما في دموع، شوف الاسلوب محلاء طيب. دمعة نازلة من عينها.
1: اخذنا ظاهرة منك يا طيب، كيف ممكن اذا هذه الظاهرة يعني غير لائقة بالمجتمع، كيف ممكن نقضي عليها، كيف ممكن نواجه هذه الظاهرة؟ خلينا نبلش مع المسؤولية المجتمعية، نحن كمجتمع كيف ممكن نتعامل معهم؟
0: هن لازم يكمشوا الشخص اللي عم يشغلهم، هذا متى ما انكمش الشخص اللي عم يشغلهم هدول لحالهم بيهربوا، ما عاد يجوا يعني، ليش؟ ما في مين يشغلهم. لازم تكون الشغلة يعني مسؤولية الدولة طبعا، المسؤول الاجتماعية يعني ضروري الشغلة.
1: المجتمع بس سريعا أبو طلال، المجتمع كيف ممكن يتعامل معهم؟
0: والله أنا بالنسبة لي يعني في ناس يعني بمدوا إيه، مو بمدوا إيدهم، بيكون مثلا حاطب بسكوتة حاطب كذا، ما بمد إيدهم، هذا تكون نفسه عزيز عليه، هذا أنا والله بعطيه لحالي. ليش؟ لأن هذا الزلمة ما له بحاجة مثل ما بيقولوا يتسول، أما هدول علنا قدام منك عم تفوتوا بين السيارات
1: وبيجبروا الناس أنه تتفاعلون. أبو طلال صباح الخير.
0: يلا صباح الخيرات. في سوء في شغلة بس بيقولها يطول لي بعمرك أحمد الغالي،
1: تفضل.
0: بدنا نعزي مذيعتنا الغالية مرام بوفاة والد زوجها الله يرحمه.
1: العمر للجميع، شكرا.

0: وزارة الشؤون الاجتماعية والأعمال. يا صباح الخير.
1: ذكريات ولما نوصل للأمان يرجعوا لنا كانوا كان.
0: لدي روح لاتصال وموضوع اليوم عن التشرد والتسول. ومعي ألو.
2: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مين معي؟
2: لك يسعدني صباحك بنور النبي.
0: صباحك عربي بالصلاة على النبي. مين معي بس؟
2: أبو موفق من الشاغور.
0: حي الله بأهل الشاغور.
2: وتحية كل واحد بيصلي على سيدنا محمد
0: عليه الصلاة والسلام.
2: يعني اسمع إذاعة دمشق الغالي على قلوبنا. هو تحية للأستاذ الغالي هشام.
0: نورتني يا أبو موفق.
2: كيفك اليوم إن شاء الله بخير؟
0: بخير من الله. أبو موفق، دول متقدمة مش قدران تحل مشكلة التسول والتشرد، ليش اليوم نحن عم نطالب بإنهاء هذه الظاهرة وفي دول متقدمة ومستقرة اقتصاديا وسياسيا وما حلت هي المشكلة؟
2: بس والله لا لإلي أنا أصحاب ورفقات في أوروبا والدنيا في أوروبا بحكي عليهم. أنا بحكي على أكتاسي عن المباشين تبع الحاويات، يعني بحكي معهم إنه هالمشكلة بس قليل كتير عندهم ومو مثل عنا. عنا كتير كتير كتير كتير، حتى بالجامع وتنزل يوم الجمعة بتلاقي المسوار الجماعة كيفك تبي عليك. أنا كيف في الجامع بإذن رب العالمين عم فلا لازم عندي كنت بتقيلي حتى. وتاني شغلة شفت شغلة بعيني، أنا عيني شفتها عبشون بس أيام أنا بنزل، يعني عندي شغلة بطلع فورا من الجامع عبشون بس يطلعوا الزلن شو بتقلها رح يخف الجامعة العظة أوام بيأخذوا تكسي مرة قدامي، أخذوا تكسي راحوا على الجامع
0: الثاني. وصلت لما البعض نروح نصلي الجمعة بنلاقيهم قاعدين على الدرج وتعرف ما شاء الله يعني الجامعة برا أو جوا عم نصلي فما بعرف.
2: بس والله العظيم المعتزين بتلاقيهم عاكفين نفس بتدور عليهم، بدون دور عليهم.
0: طيب هذول بلكي يكونوا محتاجين يا أبو موفق، كمان خلينا كمان نعطي تبرير، بحاجة الناس وعم تشحد، وين المشكلة بالموضوع؟
2: لا مشكلة منظرون عم تشتوا منظرون وحكيون وما بعرف يعني حتى وين، يعني مو منطق انه تنزل من بيت الله في جمعيات تساعده وفي كذا الواحد يروح عليه، يعني مو منظر يعني قدام اللي عم يجي من
0: برا يتفرج
2: عليك مناظر.
0: طيب اوكي منو منظر، اوكي معك انا بهذا الكلام، ونحن طبعا بصراحه اكثر شيء بيستفزني للامانه هو موضوع الاطفال والمتاجره بالاطفال وخصوصا يعني بدرجات الحراره. بدي اسال المجتمع وسريعا ابو موفق، نحن كمجتمع كيف ممكن نتعامل بايجاز؟
2: والله هدول هنا لازم يكونوا شو في شرطة مرور، لازم يكونوا في شرطة سياحية خصوصي للشغل.
0: عملوا حملات وزارة الشؤون الاجتماعية بحلب واعتقد بدمشق بلشوا بعملية يعني
2: بس والله على لو كانوا الشرطة كتار وتبع وزارة السياحة مهتمين

0: ما بتشوف حدا، صدقني ما بتشوف حدا. حتى في شغلة ثانية على الحاويات، مرة كنت فوق المنزع مثلنا واحد اللي صديق فاضي قضي شغلي وسمع لحمتنا
1: أبو موفا. وصلت فكرتك، بدي أصبح عليك وبعتذر من قطع الاتصال. بالحلال

0: إذا هي مشاكل الغرام فليش عنا بسوريا مشاكل التشرد والتسول ما عم تنحل؟ من الأمور اللي ممكن تكون سبب أنه عم تصير حملات توقيف مؤقتة عبر مكاتب مكافحة التسول. يعني نجي بناخذ المتسول بنعمل له إيقاف مؤقت وبعدها بنطلع، وكأنك يا أبو زيد ما غزيت. معنا اتصال على الهواء. صباح الخير.
1: صباح الورد.
0: صباحك فل
1: يا صباح الورد والفل والياسمين.
0: مرحبا
1: نشق بالعندية.
0: حياك الله.
1: مدينتنا الحديدة في جميع محافظاتها وأطيافها.
0: 14 محافظة حلوة من قلن. صباح الخير. بس مين معي بالله؟
1: أبو عثمان من حمص.
0: حيا الله أبو من عثمان من حمص. أهلا أبو عثمان.
1: الله يطول عمرك ويخلينا ياك ولا يحنا أنها طل الحلوة.
0: بارك الله فيك أبو حمص.
1: والتحية الكبيرة أستاذ هشام المحترم.
0: حياك الله. من هشام. أبو عثمان حمص، كيف الصورة في حمص فيما يخص ظاهرة التسول والتشرد؟
1: والله يا أستاذ أحمد في وهلأ هاي مثل ما تقول ظاهرة شائعة عنا على مستوى بلدنا بعد الحرب وبعد الدمار وبعد يعني بس في عنا شغلات نحن بدنا نكافحها من الأصل مثل كأي مرض. كأي مرض. المرض هلا أنا عم بصدر صحوني يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم، هاي الصحوني عم أخذها سيتامول وعم أخذها كذا وبعدين في
0: أبو عثمان بتقول هذه أنت سميتها بمرض.
1: مرض.
0: طيب شو الدواء إذا مرض هذه الظاهرة؟
1: بدنا نكافح المرض اللي عم يخلي هالصحوني تطلع. الظاهرة تطلع هاي هي
0: شو الأسباب برأيك؟ حلو إنه نبحث عن الأسباب. نبحث عن الأسباب.
1: العمل أستاذ أحمد العمل. لو تأمل عمل كأنه لطفل ولا لمراهق ولا لرجل ولا لامرأة هذا خفت عنده.
0: قال لك شغلة يا أبو عثمان
1: 90% أو مكافحة نهائي بعد منا تحسن الدولة تكافحها.
0: طيب فيني قال لك شغلة يا أبو عثمان حالي طبعا ما نعمم لأنه
1: مثلا
0: أنا أعطيك مثلا. التقيت بشخص ما في أثناء تصوير أحد البرامج الخدمية لإذاعة دمشق، فسألته إنه ليش ما بتشتغل؟ لأنه اليوم في فرص عمل اليوم بالبلد، في شركات، في منشآت عم تطلع. جاوبني بالحرف الواحد والله يا هشام، قال لي أنا كيف بدي أعيش على راتب؟ أنا عم طالع باليوم المبلغ المرقوم. عرفت كيف؟ هاي من الأخير عمل لك إياها. هذا البعض يعني اللي بده يشتغل يشتغل، يفتح بسطة يفتح محل بيشتغل، بس في ناس أخذت الموضوع عادة.
1: هلا أستاذ أحمد هلا مي في كثيرين عالم يعني استغلوا المواضيع هاي صاروا يشغلوا اطفال ومراهقين وعطلوا.
0: خليني موضوع الاطفال، خليني موضوع الاطفال الاخ ابو عثمان. كيف اليوم نشتغل لنواجه هذه الظاهره، موضوع يعني الاعتماد على الاطفال بالتسول والتشرد؟ وخبرني دورنا كمجتمع ودورنا كحكومه كدوله.
1: هلا دور المجتمع لحاله ما بكفي، دور الحكومه لحاله ما بكفي،
0: بيكملوا بعض
1: تنسيق مع بعضهم البعض. في جمعيات تكفل الاطفال، هالاطفال هاي اللي وقفت على المدارس تكفلها جمعيات، وكل محافظه ينفتح لها جمعيات لهالاطفال هاي وتكون كفيله لها بكل جراستها. واصحاب الايادي البيضاء كثير عندنا بالبلد الحمد لله رب العالمين، بس الظاهره كثرت ارتفاع الغلاء هذا اللي يعني الاسعار اللي طلعت يعني صار في

0: فوق مقبول، فوق الموتي حافظ أبد.
1: نعم. موضوع ارتفاع الاسعار والاسباب الاقتصاديه، اذا معالجه المشاكل الاقتصاديه بنعالج هاي المشكله. ابو عثمان بدي اصبح عليك
0: بالدولي، المجتمع والدولي
1: بدي اصبح عليك بيوم الاربعاء وبصبح على كل اهلنا بحمص.

0: برواندا قضوا على ظاهرة التسول كيف؟ باختصار جمعوا كل المتسولين برواندا مستمعينا وعملوا لهم عملية تحويل المتسولين لمشاريع إنتاجية وقضوا على هذه الظاهرة. حبيت
1: ما فيش إحساس، ما فيش ولا ذكرى لي.
0: هذه الحلقة للذكرى يا هشام، معي اتصال. ألو.
2: ألو،
0: مرحبا.
2: يسعد لي صباحك سيدي هشام.
0: أحمد معك. هشام محمد صباحك.
2: يعطيك العافية سيدي.
0: يا صباح الخيرات يا مرحبا. مين معي بس؟
2: معك أبو فداء من دمشق جوبر.
0: حيا الله أخي أبو فداء، وحيا الله بأهل جوبر الغالية والله.
2: يا الله يوفقك يا رب، الله يسعد قلبك.
0: الله يكرمك.
2: بدي أحكي عن موضوع التسول.
0: يا ريت.
2: في ناحية هون نحن بحاجة لهيئة في كل محافظة، يكون في هيئة كل متسول ينضبط من قبل الهيئة اللي موجودة مثلا بالمدينة ويتأرشف اسمه ضمن الهيئة هاي بكافة محافظات. في حال هذا الإنسان عمل عليه استقصاء ودراسة إنه هو محتاج، فيتأمن له وسيلة يعيش ويتأمن معاشه بدون ما يحتاج للتسول. أما إذا كان هو عامل مهنة أو عم يستخدم أطفاله مهنة يجيبوا أموال، يجمع أموال، فهون ممكن يصير عملية تعهد عليه إنه هذا الأمر ما يتكرر. طبعا بصير عملية
0: بس عم تتكرر يا أبو فداء. يعني هي أنا عم بذكر ظواهر السلبية وعم بذكر أسباب وعم ذكر تجارب دول نجحت بالقضاء على هذه الظاهرة، بس للأسف يعني بيقول لك حملات التوقيف المؤقتة أبدا أبدا ما عم بتساعد.
2: نحن حملة التوقيف المؤقتة مو هي الحل. لكن هون في ناحية لما هو في عملية تكرار له، فإذا في له عملية حجر لحتى يعرف انه هذا الامر غير مقبول بالبلد اطلاقا. نحن امنا لك معاش، فاذا انت فيك تعيش من هالمعاش او من مكان العمل اللي امنا لك اياه، انت متخذها هاي مهنه، فاذا تستحق الحجر حتى انت ترتدع.
0: اذا انت تقول قوننت الموضوع، يكون هناك شيء واضح، هيئه لمتابعه هذا الملف تتبع لوزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل ويكون لديها احصاءات وارقام. حلو هذا الحكي، لكن لوقت ما تتشكل بنيه هذه الهيئه اليوم ابو فداء، وباختصار لو سمحت كمجتمع انا وانت والناس عم تسمعونا، كيف ممكن نتعامل مع هذه الظاهره؟ قلت لك على الاشارات المرور، انا امبارحه على ساحه المويين عم شوف اطفال صغار، اكبر واحد عمره 5 سنين، عم يبيعوا ورد، ممكن معرضين لحادث باي لحظه. فبدي اسمع رايك، نحن كمجتمع كيف ممكن نتعامل معه؟
2: هلا اذا في عنا طفل عم يسعى ليجيب وارد لعائلته او لاهله، او عنده مريض او والده مريض او والده مفقود او اهله تعبانين، فهذا في له تعامل بطريقة يعني تتناسب مع عمره وسنه. أما اللي بيكون إنسان كبير عم يدفع أولاده طبعا بالاستقصاء هذا يظهر كله. اللي بيكون في الشخص كبير عم يدفع أطفاله لا يجيبوا له أموال وهو قاعد بالبيت أو عم يشرب القهوة أو عم يشرب المتة أو عم يشرب أرجيلة لا تقدر على إجر، فإذا هذا يستحق العقاب. أما إذا كان وضعه مريض أو شيء كذا
0: حسب الحالة. أبو فداء بدي أصبها عليك وبقول عمار يا جوبر، تحياتي لألك لاتصالك معي اليوم.
2: الله يوفقك يا رب.
0: صباحك فل.
2: الله يعطيك.
0: حياك الله يا مرحبا.
2: الله يوفقك.

من الأفكار اللي ممكن نخرج من هذه الظاهرة مستمعينا توفير ملاجئ مؤقتة، ولكن هذه الملاجئ توفر دعم نفسي وكوبون الطعام، وتقدم الدعم التعليمي للمتسولين والمشردين وخصوصا الأطفال.

0: يقول البعض أنه أيضا الأسباب اللي أدت لانتشار هذه الظاهرة مستمعينا في عنا فجوة قانونية أو قوانين تكون رادعة لهذه الظاهرة. معي اتصال على الهواء.
1: الله يسعدك. صباحا.
0: صباح الخير. بخير من الله. مين معي؟
1: الله يسعدك. ويسعدك صباحا وواتك انت استاذ هشام
0: الغالي. نورتني والله. مين معي بس؟
1: خليها بلا تجرح ولا تطلع برك الطح.
0: عودي كيفك؟
1: احلى جار والله. كيفك؟
0: اهلا وسهلا عودي. رايك بالموضوع اللي عم بحكي فيه اليوم، موضوع التسول والتشرد المنتشر، كيف ممكن فعلا نواجه هذه الظاهره؟
1: انا اشوف احمد الناس للاسف في عالم ما خدت تجاره انه تبعت اولادها مثلا اكون انت قاعد الدكتور مشان الله. مثلا انا بالنسبه لي يعني يجي لي واحد بيقول لي مشان الله وتحب الله وكرامتك، انا بيجي لكم جيبتي ألف ولا مين تفضل.
0: انت تتم عمليه استعطاف للزبون خلينا نقول.
1: ايه مشان الله يعني انت يوم لك واحد تحسه راح يبكي بدايه.
0: طيب يا عودي انا كيف بدي اعرف، يعني حكاها ابو فداء من شوي وحكاها ابو عثمان من حماص، انا كيف بدي اعرف انه هذا فعلا محتاج؟ يقول البعض المحتاج ما بيطلب.
1: المحتاج ما بيطلع. هذا اللي عم يطلع يبعث اولاده مبين من شكله. وين اللي عم تبعتها بعد بعيد من هون، عم تبعتها الناس على الطريق. هي تجاره مبينه، انت المعتاد مبين، المكرسح المصاب هذا مبين قاعد ببيته وقاعد جنب الطريق. اذا اعطيته انت قربت وقفت بسيارتك واجيت اعطيته ما في النصيب. رب العالمين شايفك. اما اللي عم يفوت على دكتور على صيدلي او بكوبك مشان تلاقي قام يركض كانه يعني واقفين جنب بعضهم، هذا يبعث هذا هذا يبعث هذا. هاي هون اللي لازم المشكله من جذورها تنحل. ليش؟ دكتور على بيوتهم اقسم بالله انا بعرفهم، في منهم يعني بمنطقتنا هون عندهم يعني بنايات من ورا اولادهم من ورا ماخذين ايجار.
0: طيب كيف ممكن نتعامل معهم عدي بعجاله؟ نحن اليوم ما بنعطيهم، كيف ممكن نواجه هذه الظاهره؟
1: انا فيني شغله واحد علمني قال لي بس حدا يجي لعندك قلت له والله بستحي، قال لي خلص قل له الله يبعث لك طلع انا معتاد اكثر منك. يعني صار على يعني اوائي اكثر مني مبين المعتاد مبين المعتاد من مبين من حاله من شكله اذا زارنا كثير او شيء. اما هي الاصيل تروح تشتغل والله ليك بدقيقه بس اقل من نص دقيقه. انا عندي محل موزع فتت عم جيب زياده عم فاضت صبيه عم الله عم شو قال لها؟ لا عمي انت صبيه روحي اشتغلي يومتك 100,000 او 70,000 او 80,000 مثلا احسن لك تروحي دولي مش بالطريق. انت صبيه وعين الله عليك وقويه وما في شيء مرض. لا ورجعت برجوع وبلغوا من موزع بيملك مليارات. انا استغربت منه قلت ليش ما اعطيته يعني 1000 ليره او 500 او 1000 او 5000. عم عدي يدور علي اشكالات مثل هالحاله. هي مئات الناس اليوم
0: 100%. على كل حال عدي شكرا لاتصالك. طبعا ظاهره التسول مستمعينا تقودنا الى نتائج كارثيه الكل بيعرفها طبعا، وخصوصا اطفال عم يربوا على المفترق وعلى المفترقات وعلى اشارات المرور وممكن يتعرضوا للتحرش وللاغتصاب. القانون السوري كيف تناول موضوع التسول والتشرد؟ خليكم معي.

0: بعد قليل بالتفصيل ستكون معي غالية سعيد للحديث حول ظاهرة التشرد والتسول، ولكن الآن معي اتصال مكمل مع تفاعلكم المباشر على إذاعة دمشق. ألو.
1: ألو.
0: صباح الخير.
1: صباح الخير، كيفك؟
0: بخير من الله. مين معي؟
1: أبو إسماعيل.
0: أبو إسماعيل، مرحبا أبو إسماعيل، عم تحكيني من وين؟
1: كيفكم؟
0: والله بخير.
1: من طرطوس.
0: حي الله بأهل طرطوس. أبو إسماعيل، تعليقك على الموضوع، كيف ممكن فعلا اليوم نتعامل مع ظاهرة التشرد؟
1: في جمعيات حفظ النعمة، تتذكر
0: جمعيات حفظ النعمة؟ نعم،
1: جمعيات حفظ النعمة خطوة عظيمة عظيمة جدا جبارة، بس عم تضر الناس.
0: شلون؟ كيف؟
1: حفظ النعمة عم تطعميه اللقمة وبعدين بعد تطعميه له خلص مشيها.
0: أصدق أنه الحل إسعافي، حل مؤقت، هذا لا ينهي الظاهرة ككل.
1: أستاذ لازم تتعاون جمعية حفظ النعمة مع الشؤون الاجتماعية والعمل، يعملوا مثل ما قال هذا، ما بعرف اسمه من شوي قال، يعملوا
0: هيا الأخ أبو فداء حكانا من جوبر. نعم، بلغت
1: اللقمة اللي عم تعبوه بياها اللي عم تروح يا أخي ما بتتبر.
0: طيب، يعني انت بتقول دعم الجمعيات المعنيه ويكون هناك تعاون. على كل حال برجع بصبح على وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل، لانه هي الكره بملعبهم اساسا للامانه.
1: لا، ما هي يتعاونوا، يلغوا هاي الحفظ النعمه، يتعاونوا مع بعض المصاري عم تروح حدر وعم يكمل اكل هون، يعملوا الخطوات هيدي.
0: مفهوم أبو إسماعيل، مفهوم أبو إسماعيل، وصلت فكرتك. بس سؤال أخير، نحن كمجتمع وضروري اسمع رأيك فيه، نحن كمجتمع كيف نتعامل مع المشردين والمتسولين اليوم لحتى ما تظهر الصورة أكثر؟
1: والله ما بنقدر نتعامل، يعني إيش نقلنا بجمعنا؟ بدنا حملات توعية كبير، وبعدين أول شيء نحن الوعي الكبير، الوعي الأهل، هل الطالب هالشغلات، المراهق من مناله، هل ما يطول موبايل هالشغلات، هل ما يرمي الطمان من الشرطات على التحت، ما بيعرف حاله إنه غلط.
0: حبيت يا أبو إسماعيل، جميل.
1: يعني المفروض
0: التوعية ذاتية شعبية. طبعا هذه التوعية، هذا دورنا اليوم كإعلام، وحبينا نطرح هذا الموضوع بكل بفضفضة إن صح التعبير، نطرحه للنقاش ونسمع رأينا اليوم أو رأيكم مستمعينا. شكرا أخي أبو إسماعيل من طرطوس، وصباح الخير لطرطوس، حي الله.
1: الله يسعدك،
0: صباحك يا رب.

مرحبا بكل مستمعي إذاعة دمشق في صباح يوم الأربعاء في هذا المباشر ضمن مشوارنا الصباحي معي أنا أحمد الشامي وهشام حليمي بالأخير.

0: اخر اتصال مستمعنا بناخذه بالتفاعل الاول ضمن موضوعنا لليوم عن التسول والتشرد وكيف ممكن نواجه هذه الظاهره مجتمعيا وحكوميا. معنا اتصال. الو الو
1: الو
0: صباح الخير.
1: الو
0: صباح الخير.
1: صباح النور.
0: يا صباح الخير، مين معي؟ بس
1: صباح الخير.
0: يا صباح النور، مين معي؟
1: ابو ادم، كيفك؟
0: والله بخير الحمد لله.
1: انا ابو الليث معك.
0: اهلا ابو الليث، شو الاخبار؟
1: صديقي، قبل ما احكي اي شيء بقول الحمد لله انه لي اسبوع عم حاول حتى علق معك اليوم.
0: انا مبسوط انه علق معك اليوم بيوم الاربعاء.
1: حبيبي ابو ادم،
0: يا مرحبا ابو الليث، اعطيني رايك بالموضوع اليوم.
1: خلينا نفوت بالموضوع،
0: يا ريت، لانه الموضوع حساس والله. ايه تفضل.
1: انا دائما هيك، انت بتقول لي بدي احكي في، يعني بدي احكي كذا قصه، فبتقول لي انه اختصر.
0: مين عامل لك هيك؟
1: عقل
0: مين عامل لك؟
1: مذيعين، كل مذيعين زملائك.
0: انا قلت لك اختصر.
1: يعني انا في عندي لا انت ما قلت لي.
0: ايه
1: انا عم اقول لك عن قبل.
0: طيب يلا،
1: هلا على كل حال
0: ابو الليث اختصر، لانه انا ما طبعت.
1: طيب عموره
0: خليني لك على راسي ابو الليث. جد بالسلام، ظاهره مزعجه
1: صديقي.
0: ايه تفضل.
1: لازم شؤون الاجتماعيه والعمال ومع الاحترام لالهم
0: نعم،
1: وتحياتي لمعالي الوزيره، هي منوطه بهذا الامر. فلازم يعني ياخذوا احتياطات من هي الظاهرة.
0: كثير
1: شائعة.
0: كيف؟
1: يعني بدل ما ياخذوهم يحبسوهم يعملون مشاريع انتاجية، بدل ما هن يمدوا ايدهم يصيروا هن يعفوا. يعني مثل احد الدول اللي حكيت عنها،
0: رواندا، حكيت على رواندا. نعم
1: رواندا. لما شافون هيك فعملوا لهم مشاريع انتاجية، فليش ما نحن بنعمل هاي هذا الشيء؟ نحن الاولى لهذا الشيء.
0: نعم
1: صح ولا لا؟
0: 100%.
1: انا هذا اللي بدي اقوله. بس اخر شيء بدي اقول لك اياه وهي ملاحظة، انه في مستمعين وما راح اسميهم عم يعني لو بصح لهم يشكوا بالاخبار ما حيقصوا.
0: طيب
1: كل يوم عم يدقوا، فانا اتمنى انه يتخذ اجراءات جديده بهذه الخطوط.
0: خليني اصبح عليك يا ابو الليث.
1: تحياتي لك.
0: نورتني يا ورد. نورتني والله.
1: أحلى أبو آدم.
0: يسعد صباحك. نورتني.

0: إذن مختصر القول، وهذا كان رأيكم مستمعينا عن التسول والتشرد. التسول إن من شوية، التسول هو كل شخص يبحث عن استعطاف الآخرين سواء كان قادر أو غير قادر على العمل. أما التشرد أي حدا ما عنده مسكن ما عنده عمل ولا لفترة لا تزيد عن شهر، هذا يعتبر متشرد. القانون السوري بالمادة 600 حكى على هذا الموضوع وقال يعاقب بالمتشرد بالحبس من مع التشغيل من شهر لست شهور، ويجوز للمحكمة وضعه بدار للتشغيل حسب المادة 600، وبحالة التكرار يصبح التدبير الاحترازي بالحجز في دار التشغيل وجوبيا. يعني الجريمة التشرد. التشرد المشدد نصت المادة 601 على تجديد العقوبة والتدابير إذا اقترن التشرد بحمل سلاح أو أدوات لاقتراف الجنايات والجناح أو التهديد بأعمال العنف والتنكر. أيضا مستمعين من القوانين الخاصة بالقانون السوري وكيف تعامل القانون السوري مع هذه الظاهرة، بروح للقانون رقم 16 عام 1975 الخاص بإحداث دور تشغيل المتسولين والمتشردين. غالية سعيدة الأخصائية الاجتماعية معي على الهواء، صباح الخير.
1: يا صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا.
0: بكفي اللي حكيته، يعني بتقولي احمد ايه مظبوط هذا القانون ينهي هذه الظاهره؟
1: والله للاسف ايه مظبوط 100%. عم يصير معنا كثير مشاكل، عم يصير معنا كثير مضاعفات نفسيه واجتماعيه من بعد هاي الظاهره المؤذيه اللي عم بتكون موجوده.
0: مؤذيه كيف استاذي غاليه؟
1: تمام، هلا هي صراحه حتكون مؤذيه من شقين. عندك الاذى اللي بيكون ممكن يكون اذى نفسي واذى اجتماعي. اولا لاصحاب الظاهره بحد ذاتهم، يعني نحن ما حنستهين انه مثلا طفل او مراهق نحن مثلا عم نرفضه او عم نصده او ما عم نقدر نعطيه. هلا نحن الاول وهله بنقول انه هو ما بيشعر، لكن بالنهايه هو انسان عنده مشاعر بغض النظر انه هو عم يتجرد منه عم تنسحب منه. لكن هذا الشيء حيعمل فيما بعد تراكم، رح يطلع هذا التراكم بمشكلات اخرى، رح يطلع باذى اخر حتى على الصعيد الاجتماعي. نحن كبشر لما بنفض الآخرين كمان، يعني نحن ظاهريا بنتضايق انه انا يا الله ما بدي اكسر خاطره مثل ما بنقول انه هو انسان او امراه او طفل. فالاذى عم بيكون صراحه لكلا الطرفين، للي عم يطلب وللي عم يطالب.
0: طيب اذى، وحكينا عن عدد من خلينا نقول مدام غاده الظواهر وحكوا المستمعين، رح ألخص لك أنا شو حكى المستمعين وبدي أسمع رأي الأخصائية الاجتماعية.
1: تمام تفضل.
0: المستمعين الكل قالوا إنه الكرة بملعب الدولة، بملعب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. البعض قال ندعم أو تشكيل هيئة خاصة للمتسولين والمتشردين. هاي الهيئة تبنى على تعاون بين منظمات المجتمع المدني والحكومة لأنه الموضوع كبير. البعض شاف انه يا اخي ليش انت اليوم تحكي عن المتسولين والمتشردين، عالج لي المشكله من الاساس، تدهور الوضع الاقتصادي، هيك حكى البعض. بسمع غالية سعيد ماذا تقول.
1: تماما، هلا كل الاشياء اللي تحدثت عنها اراء المستمعين هي قابله للتصحيح وقابله للضبط وللمشاركه، لانه صراحه ظاهرة التسول ما بتنضبط من طرف واحد، بدها أكثر من طرف يكون يعني متعاون مع بعضهم. أولاً هي صراحة بتبدأ يعني من الإدارة الأم، يعني المكان المسؤول الأكبر عن هذا الشيء، عن ضبط هدول الأشياء، عن هدول الظواهر وهدول الأشخاص. ثانياً بتنتقل للحالة المجتمعية، يعني نحن دائماً بنقول إنه هدول الأشخاص نحن ما نسمح بمساعدتهم، يعني نحن كأشخاص عم تدور بالحالة المجتمعية لا تساعدوهم. لا تعطوهم، لأنه مجرد ما فتح من شخص لشخص حيقتنع أنه لسه مجال العيش مفتوح وحيجرب يضل يجرب. فنحن بنقول لا تساعدوهم، لا تأخذكم من باب الشفقة الإنسانية، لأنه هدول الأشخاص عم بيكون في وراهم كوارث، عم بيكون في من وراهم ثروات صراحة، عم بيكون في من وراهم شبكات عم تشغل أشخاص وأطفال وعمالة أطفال فيما بعد. فنحن لما بنوقف، يعني هلا كل شخص خلينا نقول هو مسؤول عن نفسه، لما نحن كل شخص يقول أنا ما رح أعطي فلان، أنا ما رح أعطي فلان، فبتصير خلص عدوى، فحيعرف بعدين هذا الشخص المتسول إنه باب المعيشة السهل اللي عم ينفتح توقف. فبالتالي حيضطر انه هو يبعد. لكن لما فلان بده يعطي وهذا يقول حرام وهذا يقول يلا معلش طفل وهذا يقول يلا معلش امرأة، فحيصير لا عندهم قناعة انه لسه طيب هذا الوارد مفتوح.
0: طيب صديق هذا انا سامحي اغالي عفوا، أنا لأنه وقتي كتير مضغوط فعم حاول أخذ منك أكبر قدر ممكن من المعلومات، والموضوع مثل ما قلت لك يمكن شاغل بال الكثيرين. كيف ممكن نحن نواجه هذه الظاهرة؟ انت سميتيها قبل شوي انها قلتي مؤذيه، مؤذيه اذا ما هلا بعدين على الاطفال المتسولين، لانه حيكون في عنا تراكم مع الزمن حيكون له نتائج سلبيه. استاذي غالي، على الصعيد المجتمعي خلينا نبدا، كيف انا بدي اتعامل مع هذه الظاهره؟ مني انا كاحمد او كغاليه خلينا نقول،
1: تمام.
0: ما بعطيهم، بحاول وعيهم ولا شو بساوي؟ هي واحد.
1: اثنين، الدوله. تمام. اول شيء طبعا نحن بنقول مشكورين اداره الدوله، هي لازم تكون وزاره الشؤون الاجتماعيه تعمل حاله ضبط فورا وصريحه جدا وحاله صارمه يعني من هدول الاشخاص، نضبط عماله الاطفال بشكل كثير كبير، يكون في توعيه مجتمعيه بيناتنا نحن كافراد شعب انه ما نتعاطف معهم ابدا. ونقطه ثانيه، ما نهينهم بالكلام، ما بدنا نعصيهم اوكي، بس ما نهينهم بالكلام ونضرب بانسانيتهم والكلام البشع وهالاشياء كلياتها، وما نستغل كمان حاجه هدول الاطفال او هدول الاشخاص لهذا الشيء، ونحاول عن جد اذا نحن كنا
0: جميل. هو النقطه مهمه، هناك من يستغل، يعني نحن اكيد ما بنستغل، ولا عم اللي لو ما خلى وجع قلبنا هو الاطفال اللي عم نشوفهم على الطرقات واشارات المرور، لكن هناك ضعاف النفوس يا مدام غاليه.
1: صح صح، يعني نستغل ضعاف النفوس تماما،
0: من قبل ضعاف النفوس اللي ممكن يستغلوا دول الاطفال
1: تماما، كتحرش مثلا او كأذى نفسي، فما نستغل هدول ضعاف النفوس اللي هن نسبه الفتيات او حتى الاطفال اللي قبل سن المراهقه، للاسف ممكن يطلع لك اشخاص ضعاف نفوس فيستغلوها، يعني بيهيئ لهم،
0: يعني يكون بشيء يكون بشيء ويصير بشيء.
1: تماما
0: اذا الكره بملعب وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل قولا واحدا، والشعب مشكله الشعب، يعني المفروض هذا الشيء مفروض عليه، يعني حكينا على ظاهره من شوي، بعض المتسولين يلي بيجوا بيمسحوا سيارات البعض، هاي انا بسميها العمل خلينا نقول التسول المقنع، فبيمسحوا السياره في حال ما اعطيتيهم المصاري ممكن يكسروا لك البلور، لكن مدام غاليه هو بآخر سؤال بهذا الموضوع، القوانين إذا كانت رادعة، أنا قبل شوي عم أقرأ القانون ما عجبني للأمانة، يعني أنت عم تقول بدي أعمل حبس وشد تجديد، طيب حلي المشكلة، حلي الأساس، كيف ممكن؟ هل من خلال مراكز إيواء، مراكز مثل ما صار برواندا عملوا حولوا لمشاريع إنتاجية؟ أستاذ غالية، الحل ما بدي الحل الإسعافي، بدي الحل المستدام، تفضلي.
1: طيب تمام، رح اقول لك شغله، اولا هدول المتسولين اول ما بداوا جردت منهم فكره الانسانيه وفكره الحلم والهدف، لذلك هو عم يقبل اي شخص يهينه او اي شخص انه يصده ويعطي. الحل بصراحه اني انا رجع هذا الانسان انه يكون له هدف وله كرامه وله قيمه، لانه انت لما بترجع له هدول الاهداف الاساسيه فممكن عن جد يصير يدور على حاله. المراكز اللي ممكن تعمل له احتواء وتدريب واعاده تاهيل ممكن ترجع تخليه يشعر بقيمته كانسان له له له هدف بالحياه، فبالتالي هو من حاله حيكتشف انه انا مين لحتى اوقف على فلان ويصدني ويقول لي حل عني او بعد عني او يحكي لي كلام سيء. فبتبدا عن جد من اني انا ارجع الانسان لقيمته الحقيقيه وخليه يدور على قيمته.
0: مدام غاليه سعيد، قديشني سعيد بحضورك معي اليوم.
1: شكرا لك، شكرا للموضوع المهم
0: صراحه،
1: يعطيك
0: الف عافيه. هذا واجبنا، ونكون اسعد انا وانت اعتقد لو ننهي هذه الظاهره، لانه فعلا ظاهره سلبيه. يا رب ان شاء الله. هاي كمان يهمتكم انتم اليوم استاذي غالي تكون على تواصل مع الوزاره لتتابعوا هذا الملف.
1: اكيد بنتمنى، يعني بالنهايه كرامه الانسان اهم شيء بالحياه، ان شاء الله نقدر نحافظ عليها.
0: شكرا مدام غاليه،
1: شكرا لك.
0: نورتيني.

ظاهرة النينو من هاي الرقم. ونيس يعقوبيان صباح الخير من حلب بيحكي لنا عن ظاهرة النينو طبعا بشكل معلمي عن ارتفاع درجات الحرارة والاحتباس الحراري. مشكور كتير، انا حبيت فعلا اليوم بالنشرة الجوية اني اعطي شوية معلومات بيئية. صباح الخير انا شو صباح الخير حنان الاستاذ احمد وحنان الزعتري، مرحبا. انا شفيت تمام من الاستماع لإذاعة دمشق. هيفا عفوا اسمي، هلا هيفا صباح الخير. لنهاية الرقم 1674 معكم الدكتور يوسف عساف، متابعكم عم صبح عليكم وصباح الخير يا دكتور. تحياتي أحمد بيقول إلي عتب صغير عندك وعتب على قد المحبة، طبعا على طول ببعث رسالة يتم قراءتها، بس نوه تحياتي للجميع. والله هي اللي عمر الرسالة. نهاية الرقم 135 أسعد الله صباحك أبو حميد الغالي والحمد لله على السلامة، اشتقنا لك، شكرا جزيلا. وجه تحية لكل إذاعة كل الكادر طبعا، وجه تحية ل رنا العلي وبده غنية. علي من طرطوس صباح الخير يا علي. كمل مع رسائل الواتساب سريعا مستمعينا. مصطفى سينكي من الشعبية صباح الخير، اسمحوا لي أقرأ الرسائل بس هيك سريعا لأن الوقت عم يداهمني. وفي معي مشاركة أبو عامر من السويد، مرحبا. بس موضوع أبو عامر حلو، بيقول موضوع جميل طرحه اليوم الجواب الشافي هو أن المشكلة ليست هو بحاجة ولكن المشكلة بمن يأخذها مهنة. أوكي، إنه في ناس أخذت التشرد والتسول مهنة، بيتمنى على الدولة أن تستطيع بالأيام القادمة إعانة من هم بحاجة حقيقية للمساعدة، وهذا يحتاج نظام اجتماعي كامل بواسطة التسجيل. أما بالنسبة للمتشردين الدول الأوروبية فهم فقط أصحاب مهنة شحادة من الدول الأوروبية المحيطة الفقيرة أو المتعاطين. والله يفرج يا أبو عامر. الدكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر صباح الخير، يسعد صباحك يا دكتور. إذا بقي معي وقت رح أقرأ المشاركات كلها. في بيقول اليد التي تمتد اليوم طلبا للمساعدة يمكن أن تصبح غدا يدا تعمل وتنتج وتبني. الطفل الذي يقف اليوم عند إشارة المرور يمكن أن يكون غدا طالبا يحمل كتابا أو طبيبا أو مهندسا أو حرفيا يصنع مستقبله بيده. نحن لا نريد فقط شوارع بلا متسولين، نريد مجتمعا لا يضطر فيه الإنسان إلى التسول كي يعيش. فالقضية في النهاية ليست كيف نخفي المتسولين عن أعيننا، بل السؤال الأعمق كيف نعيد إليهم البيت والعمل والأمان والكرامة. وهنا يبدأ الحل الحقيقي من الإنسان قبل الشارع. تحياتي دكتور نوري من الجزائر. أيضا معي دكتور علي من دمر صباح الخير، طبعا يتحدث عن أسباب التشرد تفكك الأسرة والإدمان المخدرات. أم أنس بدي صبح عليك، شكرا ولو يا أم أنس. يسعد صباحك يا أم أنس، يسعد صباحكم جميعا. للنبي المصطفى، الطريقة الوحيدة لمكافحة ظاهرة التسول هو أن تقوم الجهات المعنية بمعالجتها، وأن يتمتع يمتنع المواطن عن مساعدة المتسولين. خلف الحمدان أو أبو حاتم وراقية وحنان. آخر مشاركة باخدها بعدين نروح لضيف جديد معنا على الهواء، أبو ممدوح من حماس صباح الخير، عم يحكي عن ظاهرة التسول والتشرد ويبحث عن حلول جذرية وتطبيق إجراءات وقائية وعلاجية شاملة. ومن الحلول بيقول أدمو دعم اقتصادي واجتماعي، توفير فرص عمل، تحسين مستوى الدخل، دعم الأسر الفقيرة، تجديد عقوبات على ممتهني

0: التسول ومن يستغل الأطفال والنساء في هذه الظاهرة. تحياتي أبو ممدوح. صباح الخير من جديد. مستمعينا بدي وجه تحية لزميلة رغد الخطيب، وسأقدم نيابة عنها فقرة الزاوية الصحية. دايما نسمع إعلانات عن شخص بحاجة دم والتبرع بالدم، وهذا التبرع مستمعينا ممكن نقطة دم واحدة تكون فرصة جديدة للحياة، وطبعا ممكن يكون شخص واحد قادر على صناعة هذا الفرق. موضوع التبرع بالدم مش موضوع جديد مستمعينا، ونحكي عن الفعالية، خلينا نقول عن الخصائص الطبية والإيجابية لموضوع التبرع بالدم. مين بيقدر يتبرع؟ شو الشروط؟ وهل التبرع بالدم آمن؟ وشو بيصير بجسمنا بعد التبرع؟ أسئلة كثيرة حنحاول الإجابة عنها مع ضيفنا دكتور أحمد حاج حميدو ضمن الزاوية الصحية لليوم. طبعا الدكتور أحمد حاج حميدو معي من بنك الدم. دكتور صباح خير.
1: صباح النور. أنا وسهلا.
0: يسعد صباحك، كيف الحال؟
1: تمام بخير.
0: بنك الدم عنا كيف أموره؟
1: الحمد لله الأمور تمام.
0: عم تتبرع بالدم على طول دكتور؟
1: أكيد.
0: توقعت. إذا دكتور يلا دكتور أحمد. دكتور بدي أبدأ معك عن سؤال، مين أكثر شخص قادر على التبرع؟
1: أكثر شخص قادر على التبرع هي أي شخص سليم وعمره يكون بين 18 سنة و 60 سنة.
0: دكتور أحمد عفوا، أنا بس عندي مشكلة بالصوت ما كتير واضح، إذا تحكيني دايركت من التليفون أفضل، لأنه في عندي صدى ما هيك هشام، فالصوت مش واضح لأنه موضوع مهم وموضوع توعوي. دكتور أحمد كنت عم بسأل دكتور عن من هم الذين يعني بيقدروا يتبرعوا بالدم.
1: طيب هو أي شخص سليم معافر بيتراوح عمره بين 18 ل 65 سنة تقريبا، وزن جسمه أكثر من 50-52 كيلوغرام، ما بيعاني من الأمراض أكيد.
0: بتعملوا فحص قبل ما تاخذوا التبرع دكتور؟
1: أكيد في مرحلة الفحص الطبي بتكون قبل مرحلة التبرع بالدم، اللي هي بيتم فيها إجراء تحليل الزمرة مع تحليل نسبة الهيموجلوبين الموجودة في الدم، فدي معاينة النسبة.
0: الشروط دكتور؟
1: حكينا من نبدأ، هي يعني شروط متوفرة ما كثير، يعني قلنا الموضوع يعني أكيد
0: لازم يكون معافى،
1: والعمر بين 18-60 سنة تقريبا، وزن أكثر من 50 كيلو جرام، ولازم يكون التبرع السابق أكثر من 3 شهور مشان عملية تعويض الدم في الجسم. الشخص لازم يكون بعينه من أمراض مزمنة. نعم هو ما بياخذ ادويه او ما عنده مثلا عمل جراحي فتره الست شهور الماضيه،
0: يعني خلينا نقول الشخص يكون معافى. انت موضوع حساس موضوع التبرع بالدم.
1: اكيد ومثل ما قلت لك يعني بيتم عمليه فحص طبي قبل عمليه التبرع، اكيد بتم تعيادات عن طبيب وبيقوم في اجراء بعض التحاليل وبعض الفحص السريره يعني هذا الشخص.
0: دكتور بدي اسال كمان على موضوع الكميه اللي بتاخذوها عاده اثناء التبرع بالدم، الكميه المسموحه.
1: الكميه المسموحه بالنسبه لصحه مجلس الانسان يعني تقريبا بين 400 ل تقريبا 500 ملي جرام.
0: دكتور
1: تقريبا 450.
0: نعم. دكتور لو فرضنا اجى حدا بزمره دمه نادره.
1: نعم.
0: وهي الزمره يعني مطلوبه للامانه، ممكن تزيدوا الكميه اذا اخذتوا منه ولا كيف؟
1: لا ما بتزيد، اكيد بتزيد كميه التبرع من اي شخص حتى لو كانت الزمره نادره، هذا الشيء بياثر على فحصه، فنحن بنحط ضمن بروتوكول يعني صارم بالنسبه لمؤسسه سمو الدم، وزن محدد ما بده يتجاوزه اكيد.
0: طيب دكتور احمد ماذا يحدث لجسمنا بعد التبرع؟
1: ما سمعت السؤال.
0: شو بصير بجسمنا؟ اوكي انا رحت تبرعت بالدم، شو بحس بعد التبرع بالدم؟
1: طيب هلا بالنسبه لاعراض جانبيه او اعراض مؤذيه اكيد ما في، يعني تبرع بالدم هو مفيد للجسم يعني هو بينشط عمليه الدوره الدمويه، بينشط الجهاز المناعي، بيحافظ على مستوى ضغط الدم الطبيعي، بيحافظ على مستوى الحديد الطبيعي ضمن الجسم، فهو نتائجه الايجابيه كثير منيحه يعني بالنسبه لاي شخص بيتبرع.
0: دكتور اذا يعني سؤال ضمن حضرتك موجود ضمن بنك الدم، بنك الدم عندنا اليوم رصيدنا مريح يعني

0: الزمن كل نعم. كل الزمر موجود اليوم؟
1: اكيد كل الزمر موجود في المخزون، مخزون عامي، مخزون متوفر طبعا. وكل اللي يتوقف خطه بيطبقها بين الدم بالنسبه لحمله تبرع خارجي، بالنسبه لتنظيم عمليه تبرع بالدم، بالنسبه لتاهيل البنيه التحتيه لاستقبال المتبرعين اكثر، بالنسبه لبناء الثقه اكثر بين المجتمع وبين بنك الدم. فهذا الشيء كليته هي الخطه عم تكون تطبيقها من فتره طويله يعني تقريبا فتره سنه. فهذا الشيء كليته انعكس ايجابا على موضوع مخزون بنك الدم، وهو حاليا المخزون امن ومتوافر فيه كل الزمن وحتى كل المشتقات كمان.
0: هون عندكم تحديات موضوع تخزين الدم بطريقه امنه، ويعني قديش الفتره اللي ممكن يتخزن فيها الدم دكتور؟
1: بالنسبة لموضوع التحديات اللي كانت سابقة من موضوع البنية التحتية الموجودة في البنك أو في المؤسسة بشكل عام يعني، فنحن عم نشتغل على موضوع تطويرها وتحديثها يعني. هذا شيء يعني نحن تقريبا في المراحل الأخيرة منه يعني، تم تحديث يعني عملية سلسلة التبريد كاملة في بنك الدم. كان بنك الدم دمشق أو بقية البنوك الموجودة في المحافظات يعني هي تابعة للمؤسسة العامة لبنك الدم. بالنسبة لعمر وحدات الدم الموجودة فهي يعني دم والمشتقات، كل مشتق طبعا له شروط تخزين معينه خاصه فيه. بنحكي عن دم الكامل ممكن 30 يوم تم تخزينه، الكريات الحمض المركزه 35 يوم، الصفيحات 5 ايام فقط، البلازما بيتم حفظها لمده سنه. فهي كلها ضمن شروط تخزين معينه نحن موفرينها ضمن سلسله تبريد محكمه يعني، وتم تحديثها في الفتره الاخيره.
0: مجتمعنا اليوم عنده ثقافه التبرع بالدم دكتور؟
1: والله للاسف ما هي متوفره كما يجب يعني بشكل غير مرضي.
0: بس انا الحلو انتم اليوم عم تعمموا هاي الثقافه، لانه بصراحه عم شوف سيارات ترى لكم موجوده بالحاره بالساحات بالشوارع، وهذا الشيء مهم. وبدي وجه تحيه فعلا لكل العاملين ببنك الدم. دكتور سؤال الاخير لحضرتك بهذا الصباح، اذا الشخص عم يفكر انه يتبرع اليوم لاول مره، شو النصيحه اللي ممكن تقدم له؟
1: النصيحة الأولى والأهم أبدا ما يتردد ويشتري توجه على بنك الدم، تم عملية فحص قبل التبرع، عملية فحص محكمة ومتقنة ومن كادر متخصص. عملية التبرع تكون بشكل عقيم، إجراء التحاليل عم يكون بشكل صارم ودقيق جدا ضمن بنوك الدم كلياتها في الجمهورية العربية السورية. فهذا الشيء يعني في المقابل أي شخص عم يتبرع هو عم يحصل على تحاليل مجانية كمان، نحن عم نقدمها لكل كياس الدم اللي عم تنفحلها وعم تبدأ بعدين حفظها مثلا في حال كانت في امورها جيده بالنسبه للكميه وبالنسبه للتحاليل وتوجيه على المرضى. في المقابل الفائده الاكبر لهالامر هذا يعني نحن عندنا كثير حالات مرضيه في المشافى كانت مرضيه مزمنه او حالات اسعافيه، فهي بتحتاج دم، والدم ما له بديل دوائي يعني لحتى نحكي بموضوع نسال المريض، فهو بشكل مباشر الشخص عم يكون مساهم في انقاذ حياه شخص موجود في المشفى يعني.
0: هي قطره صغيره دكتور، هي فارق بين الحياه والموت، بين أكيد. المرض والتعافي. دكتور احمد حاج حميدو بدي احييك.
1: شكرا لك
0: اهلا وسهلا، ما شاء الله عليك،
1: وشرفت كثير بالمداخله يعني.
0: انا اللي شرفت فيك دكتور، بس ما شاء الله اجوبتك مختصره وغنيه صراحه، واعطتني يعني قدر كافي من ان اسال كثير اسئله بالموضوع.
1: هذا الواجب وشرفت فيك.
0: حياك الله دكتور احمد، بامان الله. باي باي. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. تحية لك للناس اللي كانت معنا اليوم عبر الواتساب بنهاية رقم 9723، بعتذر ما فيني أقرأ كل الرسائل انتهى الوقت. 9333 محمد حافظ مرحبا، 419 صباح الخير، نهاية الرقم 364 أيضا صباح الخير أبو عمار من ركن الدين، وأحلى صباح لجميل ورامي وريمة. أشوفك وين يا مهاجر. أحمد الشامي من داخل الاستوديو، برجع بشوفكم الأربعاء القادم. الفترة الصباحية مكملة مع زميل هشام حليمي على الإخراج. أعتقد بعد لحظات ستكون زميلة سمية بلطة ستكون معنا في داخل الاستوديو تكمل معكم الفترة الصباحية. صباحكم السوري انتهى، ولكن الفترة الصباحية مكملة. هشام حليمي كل الشكر، نلقاكم.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: العاشرة وربع الساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم ضمن خطط سد الفراغ والاحتياجات الأمنية. نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي يؤكد انتشار قوات أمنية تابعة لقيادة الأمن الداخلي في المحافظة. وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار يعقد اجتماعا مع عدد من رجال الأعمال والصناعيين السوريين في القاهرة، ويبحث معهم سبل نقل التجارب الناجحة من أجل دعم الاقتصاد الوطني. الشركة السورية للبترول تعلن تأهيل بئرين في حقل كونيكو بإنتاج 1,500,000 متر مكعب. وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قباوات تؤكد أن قرار الأمم المتحدة بشأن المفقودين اعتراف بمطالب نساء سوريا للعدالة. وزارة الصحة تفتتح إدارة الصحة النفسية في دمشق، وذلك ضمن مشروع التعلم المتقدم الجودة الذي تنفذه الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز بدعم من الاتحاد الأوروبي. أخيرا، الجيش الأمريكي يعلن إكماله لتنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد أهداف إيرانية، والحارس الثوري الإيراني يستهدف القواعد الأمريكية في أربيل بالصواريخ والمسيرات. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

0: نأخذكم إلى أهم عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية. نتعرف معكم على أهم المقالات والآراء ضمن برنامج بانوراما الصحف يومياً عدا الجمعة 8:30 مساءً على إذاعة دمشق. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: طيب راجع كلامك.
2: ليش شو قلت؟
1: مو شو قلت، شو كنت بتقصد؟
2: راجع كلامك.
1: راجع كلامك
2: مع وفاء مصلي
1: وعلي القاسم.
2: والله يا رضية، اليوم لفيت نص الشام.
1: الله يعطيك العافية. خير، ليش شو صاير معك؟
2: أبو سامر اتصل فيني من الصبح

0: وقال لي إذا نازل على السوق مرق لي على الصيدلية.
1: أيوة.
0: قلت بسيطة، طلعت مو بسيطة نهائيا.
1: يو
0: الدواء مفقود.
1: لا لا،
0: وكل صيدلي قال لي خلص من أسبوع، وفي واحد منهم بتعرفيه أنت أكيد.
1: مين؟
0: ابن جارتنا أم حسين.
1: ايه ايه،
0: تخرج صيدلي السنة الماضية.
1: مزبوط.
0: قلت له يا ابني يا محسين، طيب امتى بيجي هالدواء؟ رفع كتافه هيك وقال لي شو بدنا نعمل؟
1: للأسف الشديد هي الجملة صارت مثل السلام عليكم، كل واحد من شعبنا حافظها، يعني صارت بسوريا ماركة مسجلة.
0: قلت يمكن بالصيدلية اللي بعدها. يا ستي رحت، قالوا لي نفس الحكي، الصيدلية الثالثة نفس الحكي، الرابعة نفس الحكي، كلهم نفس الجواب، شو بدنا نعمل؟
1: لا مشان الله حاش تاخدني وتجيبني، لقيت الدواء بالنهاية؟
0: لا، بس لقيت 20 واحد عم يدوروا عليه.
1: معقولة 20 واحد عم يدور عليه؟
0: وضليت افتلو برم افتلو برم افتلو برم لحتى رجعت لعند أبو سامر بإيدين فاضيين.
1: لا لا لا،
0: أول
1: لا
0: ما
1: لا
0: فتح الباب اطلع بوشي وسألني إذا لقيت الدواء، قام أرى الجواب من عيوني. قلت له شو بدنا نعمل؟
1: يا علي شو كانت ردة فعله؟ أكيد زعل ما؟
0: لا لا، ابتسم وقال لي ولا شي يا جاري، مو ذنبك، لأني حسيت أني رجعت له الجملة ما رجعت له الأمان.
1: تعرف راضي، يمكن ما كان ناطر منك الدواء، كان ناطر منك انك تحاول اكثر.
0: انا حاولت، لفيت 10 صيدليات تخيلي، وبعد العاشرة قلت خلاص.
1: طب ليش ما اتصلت بحدا؟ ليش ما سألت اذا موجود بمنطقة تانية؟ ليش ما نشرت اسمه بين اصحابه؟
0: يعني والله بصراحة ما خطر لي.
1: طبعا حبيبي راضي، لأنه أول ما سمعنا شو بدنا نعمل، يعني هي الجملة تبع شو بدنا نعمل، صدقنا أنه ما عاد في شي نعمل.
0: اليوم بالصيدلية كان في شاب حامل وصفة لوالدته. الصيدلي قال مو موجود. الشاب قال وين بلاقي؟ قال له ما بعرف. رد الشاب طيب دلني. رجع قال شو بدنا نعمل.
1: لك هون المشكلة، هالجملة صارت نهاية الطريق مو بدايته.
0: وفي أم معها طفل صغير كانت عم تدور على نوع حليب.
1: ايه،
0: قالت ابني ما بيقبل غير هاد. ردت عليها الموظفة شو بدنا نعمل، والولد ضل عم يبكي والأم طلعت ساكتة. تعرفي أنا طول الطريق كنت عم أقول مو بإيدي مو بإيدي.
1: ويمكن فعلا مو بإيدك، بس يعني ما تأخذني راضي، مو كل شي بيخلص عند هالجملة.
0: يعني شو كنت بقدر أعمل؟
1: تقدر تعمل كتير. أقل شي تقله رح أضل دوّر، أو مثلا إذا لقيته بتصل فيه، أو إذا بدك يعني بتقله خليني أسأل جماعتي. في فرق يا راضي بين واحد ما قدر يساعد وواحد استسلم بسرعة.
0: معك حق يا رضي خانو، معك حق. تذكرت موقف قديم من 2 سنين، جارنا أبو عدنان كان يدور على حقنة تكون مسكن، هو مريض كلى الله يشفيه.
1: آمين.
0: اتصل فيني، قلت له والله شو بدنا نعمل وسكرت.
1: أيوة، وأكيد ما سألته بعدين إذا لقاها.
0: لا، وللأسف ما خطر على بالي.
1: يا الله منك.
0: اليوم فهمت ليش بقي هالموقف ببالي، مو لأني ما لقيت له الحقنة، لأني وقفت الدور قبل ما يوقف هو.
1: شفت راضي، أوقات الإنسان ما بيحتاج منك معجزة، وإنما بيحتاج يحس إنه هو مو لحاله.
0: غريبة، نحن منقول إيه؟ شو بدنا نعمل؟ وكأن كل الأبواب تسكرت، يمكن باب واحد كان مفتوح بس ما جربنا ندق عليه.
1: معك حق، لأنه الاستسلام معدي حبيبي، إذا أول واحد استسلم الباقي بدون يلحقوا.
0: اليوم لما رجعت ما قدرت أقعد، اتصلت بصاحب إلي باللادقية أبو حمزة اللي عنده شاليهات، تذكرتي؟
1: ايه طبعا.
0: سألت قال يمكن يلاقي

0: الدواء جارنا أبو سامر.
1: إيه ها شفت حبيبي؟ لسه في شي بينعمي؟
0: ويمكن يطلع موجود ويبعت لي إياه بالبريد.
1: لك مو مهم، المهم يا راضي إنك حاولت.
0: تعرفي شو اكتشفت؟
1: شو؟
0: أنا كنت مفكر إنه المسؤولية يعني أجيد الحل، طلع المسؤولية إني ما وقف المحاولة من أول جواب.
1: تمام، وهيك بتصير جملة شو بدنا نعمل؟ سؤال مو حكم نهائي.
0: من اليوم إذا سمعت حدا بده يقول شو بدنا نعمل،
1: ايه؟
0: رح جاوبه خلينا نجرب.
1: يا عيني عليك،
0: يمكن ما نزبط بس على الأقل ما منكون استسلمنا.
1: ايه، كل مشكلة في إلى حل سريع، بس كل إنسان بيقدر يختار بين إنه يوقف عند أول الباب أو يكمل ويتابع التدوير.
0: تعرفي يا رضية؟
1: شو؟
0: أوقات أكبر مساعدة منقدمها لغيرنا
1: إيه؟
0: إنه ما نخليه يحس إنه بقي وحده.
1: راجع كلامك.
0: راجع كلامك.
1: راجع كلامك، وتحية من
0: مروان خربطلي،
1: عادل شخيص،
0: وأحمد فراج.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صباح المحبة والوئام من الشام لكل المستمعين الكرام. صباح الطيبة والعفوية من حمص العادية. صباح النسمات البحرية من طرطوس واللاذقية. صباح السعادة والنور من نهر الفرات ودير الزور. صباح الخير والعطاء من كل شبر ببلادنا لكل ذرة تراب بأرضنا الحبيبة. يسعد صباحك. مستمعينا الأحبة، في كل أربعاء يتجدد لقاؤنا بكم لنطوف معا على عدد من المحافظات السورية ونشرع نوافذها على الحياة المعيشية والخدمية هناك، فأهلا ومرحبا بكم. ودائما رحلتنا تبدأ من دمشق عز الشرق لنطل على الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي المستمرة حتى 4 أيلول الجاري. ومباشرة إلى الزميلة عبير فارس. يسعد صباحك زميلة عبير.
2: صباحك سعيد زميلة سمية، وصباحات الأحلى الأرقى وأحلى مستمعي إذاعة دمشق.
1: إن شاء الله صباحك نشاط وحيوية كما عهدناك، ومنوجه كمان تحية كبيرة وتحية محبة وتقدير لضيفك الكريم الأستاذ عبد الله حلاق، مدير الاتصال الإعلامي وعضو اللجنة الإعلامية لمعرض دمشق الدولي. يسعد صباحكم. طبعا زميلي عبير، لا شك بأن حضور الجماهير الغفيرة إلى المعرض كان يقف خلفه عمل كبير ومنظم وتنسيق دقيق لتعريف الناس عبر الترويج التجاري والاستثماري، لكن التفاصيل لديكما، تفضلا.
2: شكرا زميلة سمية. أكيد رح نخبر المستمعين من وين بدأت حكاية معرض دمشق الدولي، من وين يعني خلف التعب يعني والنجاح يلي شفناه. أكيد كان في فريق، كان في شخصيات تعبت كرمال يعني الجمهور السوري يشوف النجاح والتألق لمعرض دمشق الدولي. طبعا بيسعدنا يكون معنا ضيفنا اليوم الأستاذ عبد الله حلاق. يسعد صباحك.
3: صباحكم يا رب. أهلا وسهلا بكم وبكل السادة المستمعين مستمعي إذاعة دمشق.
2: أكيد حضرتك يعني مدير الاتصال الإعلامي لوزارة الاقتصاد وعضو اللجنة الإعلامية لمعرض دمشق الدولي. أستاذ عبد الله، اليوم يعني خلف هالنجاح تعب وجهد كبير من الفريق، أكيد يعطيكم العافية، ومن نجاح لنجاح خبرنا اليوم، خلينا نخبر المستمعين كيف واكبتوا الحملة الإعلامية، من كيف سرتوا الليالي حتى شفنا هالنجاح اليوم.
3: بداية أهلا وسهلا بكم. حقيقة معرض دمشق الدولي هو يعني يعتبر من أهم الأحداث المتواجدة في أرض سوريا الحبيبة. هذا المعرض الذي يضم الكثير والكثير من الشركات والأجنحة وحتى الدول المشاركة من خلال هذه الدورة بالذات، لأن يعني هذه الدورة مميزة حقيقة، الدورة 63، لأنها ضمت أكثر من 60 دولة عربية وأجنبية، وعلى رأسها دولة ألمانيا التي شاركت باسم دولتها وليس فقط بالشركات الخاصة. في الحقيقة كان العمل يعني عمل دؤوب، لجان متكاملة، خلايا نحل حقيقة إن صح التعبير تعمل ليل نهار، اجتماعات متواصلة حتى أوقات متأخرة من الليل حتى نظهر بنتيجة يعني ترضي الشارع السوري اليوم وترضي أيضا الشارع العربي وتجعل من سوريا فعلا. أنا أسمي معرض دمشق الدولي اليوم هو العروس ذو الحلة المبهرة حقيقة، التي تضيء أرض دمشق وبل وتعكس النور على سوريا بشكل عام. لحقيقة العمل كان يعني شاق جدا،

0: تم تنظيم عدد كبير جدا من الحملات الإعلامية، منها الدعايات، منها الإعلانات، منها اللوحات الطرقية، أيضا حملات المناصرة على منصات التواصل الاجتماعي. كذلك الأمر تم التواصل مع عدد كبير من المؤثرين العرب والأجانب حتى يتم إيصال الصوت يعني إلى خارج الحدود السورية. كذلك الأمر تم الاستعانة بعدد أيضا من الفنانين السوريين الذين يمكن لهم كل التقدير والاحترام، الذين عملوا معنا حقيقة بجهد كبير جدا حتى ينقلوا هذه الصورة بشكل مميز. فحقيقة الجهد الكبير الذي بذل من اللجنة الإعلامية يعني لم يكن يقتصر فقط على تنظيم العمل الإعلامي، بل كان هنالك نقلة خاصة لإيصال الرسائل والأصوات إلى خارج أسوار المدينة في المعارض حتى يجذب هذه الزيارات والزوار.
1: أيضا أستاذ عبد، هل ساهم الإعلام الرسمي اليوم بإيصال الرسالة للعالم الغربي والعربي بأن سوريا تشرق من جديد؟
0: بكل تأكيد، لا غنى عن الإعلام الرسمي. الإعلام الرسمي حقيقة متمثلا بوزارة الإعلام والهيئات التي تتبع للوزارة كالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والوكالات الوطنية وأيضا التلفزيون الوطني، ساهم معنا بشكل كبير في نقل الصورة، في التجهيزات، في تصوير التجهيزات، في تصوير ونقل صورة إعادة تأهيل البنى التحتية التي كانت مدمرة إبان النظام البائد. كما نعلم أن معرض دمشق الدولي كان هنالك، أو في مدينة المعارض بالذات كان هنالك بعض الأجنحة وبعض الأماكن الهامة ولكن مغلقة ومهملة، تمام؟ فكانت يعني هنالك صعوبات في الدورة الماضية. ففي هذه الدورة حقيقة منذ أكثر من شهر ونصف، هنا يعني أخص بالذكر الأستاذ محمد حمزة المدير العام للمؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية، فله جزيل الشكر هو وفريقه الذين قاموا بإعادة افتتاح هذه المرافق وإعادة تأهيلها بشكل كامل حتى تتسع بشكل أكبر للزوار. ولو لاحظتم أن العدد الذي زار معرض دمشق الدولي في العام الماضي وصلنا له بل إلى أكثر بقليل في هذه الأيام، وما زال هنالك 3 أيام حتى ينتهي المعرض. يعني على سبيل المثال، جناح وزارة الداخلية في اليوم الواحد يستقبل 200,000 زائر، وزارة الثقافة كذلك الأمر. يعني هذا إن دل على شيء يدل على حسن التنظيم ويدل على النجاح الحملة الإعلامية التي واكبت معرض دمشق الدولي.
1: يعني فينا نقول من وجهة نظرك اليوم نجحت الحملة الإعلامية، ما الرسالة اللي نجحت الحملة الإعلامية بإيصالها من خلال هذه الدورة؟
0: سوريا بخير، سوريا تتعافى وتبل وتعافت وأصبحت اليوم يعني كما ذكرت آنفا كالعروس المبهرة التي يعني تضيء وتعكس نورها على المجتمع السوري ككل. اليوم حقيقة سوريا تشرق من جديد، وهذا هو شعار المعرض اليوم. ففعلا سوريا أشرقت وبدأت تعكس النور كما كانت عليه من قبل. طبعا عندما نقول كما كانت عليه من قبل، لا نقول في ظل نظام الأسد، بل نقول في ظل إن صح التعبير الحكم الذي كان فعلا من داخل الشعب، ليس الحكم الاستبدادي، ليس الحكم الطائفي، ليس الحكم الذي كان يعني مقيتا على قلوب الناس. اليوم حقيقة سوريا تعود إلى تاريخها وأصالتها، تعكس هذه الأصالة التاريخية من خلال الواجهة الحضارية الجديدة للبلد، تعكس من خلال أبنائها وحضارة أبنائها. اليوم حقيقة معرض دمشق الدولي يضم الكثير والكثير من الشخصيات الهامة جدا من كافة فئات الشعب، من كافة مكونات الوطن، يعكسون الصورة الجميلة لبلادنا. أدعو من هذا المنبر، منبر إذاعة دمشق الصوت الوطني الأول، كل الناس اليوم في سوريا من كافة المحافظات أن يأتوا إلى معرض دمشق الدولي ويروا فعلا حجم المفارقة التي كانت عليه في سوريا إبان هذا ذاك النظام وفي هذه الأيام، ليعرفوا فعلا حجم العمل الشاق الذي نبذله حتى يعني نعمل جاهدين لإيصال أو لجعل الاقتصاد الوطني اليوم متعافي حتى يعود بالنفع بإذن الله سبحانه وتعالى على سوريا وأهلها الطيبين الكرام.
1: خبرنا أستاذ عبد يعني عن التحديات والصعوبات اللي واجهت هالرسالة الهامة اليوم.
0: في الحقيقة صعوبات كثيرة جدا واجهتنا، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى الإصرار والعزيمة يعني حالت ما بيننا وبينهم. بعض الإشكالات التي حصلت أو الصعوبات هي مثلا يعني عدم توفر بعض المعدات الخاصة بالحفريات أو مثلا إعادة التأهيل أو ما إلى ذلك، ولكن مشكورة جدا جهود الجبارة حقيقة للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية التي قدمت سيادة العون ووزارة الاقتصاد والصناعة أيضا التي بذلت كل ما بوسعها حتى يكون هنالك يعني عمل بشكل منتظم، يكون هنالك الصورة المتكاملة. تم يعني خلينا نقول تذليل كافة العقبات، كان هنالك بعض العقبات أيضا على بعض الموردين من الخارج، كذلك الأمر مشكورا الهيئة العامة للمناسبة البرية والبحرية سهلت دخول هذه الشواحن وما إلى ذلك من خلال المنافذ وذللت كل العقبات أمامهم حتى نصل إلى هذه الصورة ونقول فعلا أن سوريا تشرق من جديد بشكل كامل.
1: من وجهة خلينا ننتقل لمشاركة وزارة الاقتصاد والصناعة، نحكي عن أبرز الفعاليات والنشاطات يلي قدمتها الوزارة ضمن المعرض.
0: في الحقيقة وزارة الاقتصاد والصناعة هي تعتبر الراعي الأول لمعرض دمشق الدولي كونها الوزارة المختصة بهذا الشأن. وزارة الاقتصاد والصناعة جعلت أو شاركت بعدد من الأجنحة بكافة الإدارات، الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، الإدارة العامة للصناعة، هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هيئة المقاييس والمواصفات، كذلك الأمر هيئة دعم المنتج المحلي والصادرات، وحتى المؤسسة العامة للحبوب. ومن ثم كان هنالك المفاجأة أو الشيء المميز وهو جناح صناعة سوريا، هذا البراند المتخصص حقيقة لدعم الصناعيين السوريين حتى يكونوا مشاركين بإذن الله سبحانه وتعالى في كافة المعارض الدولية من خلال البراند الخاص بالصناعة السورية. مشاركة الوزارة لم تقتصر فقط على عرض الخدمات، بل كان هنالك عدد من الابتكارات من خلال هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة دعما للمخترعين والمبتكرين. كان هنالك الكثير من الندوات وما تزال، واليوم يعني يوجد ندوة من الندوات المتخصصة في المدن الصناعية. فبالتالي وزارة الاقتصاد حقيقة لا تدخر أي جهد ولا تترك أي فرصة لدعم الصناعة والصناعيين والتجار والحرفيين إلا وتستغلها في دعمهم وخدمتهم، يعني حتى توفر أكبر عدد ممكن من فرص العمل في البداية ومن ثم دعم الاقتصاد الوطني.
1: اليوم إطلاق منظومة صناعة سورية خلال المعرض كيف رح تساهم اليوم بتعزيز ثقة المستهلك اليوم بالمنتج الوطني؟ طبعا نحن المستهلك بس شاف بضاعة أجنبية بالسوق يلا على البضاعة الأجنبية، كيف رح نعزز اليوم هالثقة بالمنتج المحلي؟
0: في الحقيقة نحن كلياتنا بنعرف أن اليوم سوريا كصناعة تعتبر من أهم الصناعات وتضاهي الصناعات الأجنبية، لكن في العهد القديم أصبح هنالك عدد يعني من أو إن صح التعبير نسبة كبيرة من الفساد. فهذه نسبة الفساد أثرت على مين؟ على المستهلك. يعني أصل إلى مرحلة أني أنا أشتري مثلا شيء معين فأتفاجأ بنوع من الفساد داخل هذا المنتج فأصبح عندي انعدام ثقة. الآن نحن نعود على تعزيز الثقة من خلال هيئة المواصفات والمقاييس، لأنه أي منتج سوري سوف يدخل إلى صناعة سورية سوف يكون هنالك له عدة أشياء واختبارات، ليست من ناحية العرقلة إطلاقا، بل هي من ناحية أن يكون المنتج على أكمل جودة وبأقل التكاليف وحتى يصل إلى المستهلك بالطريقة السليمة. يعني يعلم الآباء والأجداد والكبار الذين عاصروا الصناعات السورية القديمة في الستينات والسبعينات والثمانينات يعلمون علم اليقين أن القماش السوري الذي يصنع كبدلات رسمية أو يعني ألبسة أو أحذية أو أيا يكن كان يضاهي العالمية، واليوم بإذن الله سوف يعود إلى هذه المضاهاة وهذه المنافسة التي فعلا تمتاز بجودتها ومتانتها وبكل مواصفاتها بإذن الله.
1: يا أستاذ عبد، إذا كان اليوم معرض دمشق الدولي يمثل واجهة سوريا أمام العالم، ما الذي تطمح له اليوم وزارة الاقتصاد والصناعة أن يخرج للزائر والمستثمر الأجنبي عن المنتج الوطني والصناعة السورية؟
0: في الحقيقة أكيد يعني تطمح وزارة الاقتصاد والصناعة لنقل الصورة الإيجابية عن المنتج السوري، يعني إن صح التعبير إرسال الصورة الحقيقية لكافة العالم اليوم العربي والأجنبي حتى يشاهدوا يعني المنتج السوري المحلي بشكل كبير بأن يكون مضاهي للعالمية كما ذكرنا. حقيقة رسالتنا كوزارة الاقتصاد والصناعة أننا دائما نمد يد العون لكل من يرغب بالاستثمار في سوريا بالعمل في سوريا لإعادة إعمار سوريا يدا بيد حتى نصل إن شاء الله تعالى إلى المرحلة التي كلنا نطمح لها. اليوم لا يمكن أن تري طفلا في الشارع يعني لا يرغب بأن تكون سوريا أجمل من أي بلد في العالم، تمام؟ كلنا إن شاء الله تعالى يدا بيد سنصل سوية إلى المرحلة التي نطمح لها بإذن

0: بإذن الله.
1: بالختام أستاذ عبد، يعني رسالة للصناعيين والمستثمرين السوريين، يا ترى رح تكون مشاركة بالدورة القادمة حتكون أفضل، ممكن في عقود تفاهمات استثمارات لسوريا؟

0: رسالتنا للصناعيين فسوريا لكم، سوريا هي بيتكم، سوريا هي يعني وطنكم وترابكم، فاعملوا فيها ما تريدون ونحن يد بيد وعون لكم حتى نصل بسوريا إلى القمة بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: أكيد مشكورة زهوركم أستاذ عبدالله الخلاق مدير الاتصال الإعلامي لوزارة الاتصال والصناعة والتجارة وأيضا عضو اللجنة الإعلامية لمعرض دمشق الدولي، شكرا لوجودك معنا اليوم.
0: شكرا جزيلا لكم على وقتكم وعلى إزاحة هذه الفرصة لنا، شكرا لكم.
2: ونحن بدورنا كمان زميل عبير منتشكر ضيفك الكريم الأستاذ عبدالله حلاق مدير الاتصال الإعلامي وعضو اللجنة الإعلامية لمعرض دمشق الدولي، وبما أنه اليوم آخر حلقة إلنا بنوافذ ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي، بدنا نوجه ونختم بأبيات شعر للشام. سلام على الشام دار السلام وروض المعالي وممهد الهام، هنا القافيات تعانق نخل الضياء وتنسج مجدا بطعم الغمام، معرض العز يروي حكاية أرض تحدى الزمان وفاق الكل بمرام. يعطيكم ألف
1: تسلم يا زميلة سمية شعرة.
2: شكرا لإليك ويعطيكي ألف عافية، وبنتمنى لكم دائما التوفيق ومشكورة الجهود المبذولة دائما للحملة الإعلامية ولكل المشاركين ولكل الحضور أيضا.
1: شكرا.
2: شكرا لإليك، إلى اللقاء. ومن دمشق انطلقنا إلى مدينة ابن الوليد حمص العادية مع الزميل علاء سليمان. يسعد صباحك زميل علاء.
3: يسعد صباحك وصباح السادة متابعي إذاعة دمشق الأوفياء.
2: صباحك مليء إن شاء الله بالخير والعطاء لك ولكل أهالي حمص الكرام، ونفتح أولى نوافذ حمص على أهم الابتكارات اللوجستية والصحية لتأمين الإمدادات الطبية الحيوية، ألا وهي زميل علاء
3: هو عملية نقل الدم من خلال
2: يعني محطتين
3: متنقلتين داخل المدينة وريف مدينة حمص.
2: تفضل.
3: حيث زميلة سمية وبحضور محافظ حمص السيد مرهف النعسان ومدير صحة حمص الدكتور خالد الحمصي، انطلق عمل عيادتي قطف دم متنقلتين في المحافظة في تجربة هي الأولى من نوعها على مستوى سوريا، بهدف تعزيز التبرع الطوعي وتأمين مخزون من الدم ومشتقاته وتسهيل وصول المتبرعين. ويأتي المشروع بالتعاون بين محافظتي حمص ومديرية الصحة والمؤسسة العامة لبنوك الدم ومنظمة أطباء بلا حدود على أن تجوب العيادتان أحياء مدينة حمص وريف المحافظة وفق خطة شهرية بما يسهم في دعم تلك في دعم بنك الدم وتلبية احتياجات المرضى. نعم.
2: نعم زميل علاء، طبعا هي خطوة هامة تكسر الحواجز الجغرافية وتؤمن الوصول المباشر إلى المتبرعين، ما يسهم بشكل فعال في إنقاذ
3: الأرواح. معنى التنقل إلى بنك الدم
2: بكل تأكيد جميل. وأيضا تسهم بشكل فعال في إنقاذ الأرواح وتأمين الاحتياجات الطبية الطارئة. ننتقل معك مباشرة لطريقة تانية بتساعد في الحفاظ على الأرواح وتحمي البنية التحتية.
3: والمقصود بذلك الضابطة المائية في مديرية الموارد المائية في حمص. حيث الضابطة المائية تضبط خمس حفارات غير مرخصة في ريف المحافظة، ونفذت الضابطة المائية في مديرية الموارد المائية بالتعاون مع الجهات المعنية جولات رقابية مكثفة خلال الأيام الماضية في ريف المحافظة، وذلك في إطار جهود وزارة الطاقة لحماية الموارد المائية وتعزيز الالتزام بأحكام التشريع المائي. وأثرت هذه الحملات عن ضبط خمسة حفارات غير مرخصة كانت تستخدم في حفر آبار مخالفة، وتتابع المديرية تنظيم الضبوط وصولا بهذه الحفارات لاتخاذ الإجراءات القانونية وفق الأصول. وأيضا وضعت هذه الحفارات المخالفة مرآب المديرية وتواصل اللجان الضابطة تنفيذ جولاتها ضمن خطة تهدف إلى قمع ظاهرة الحفر المخالف للحد من هذه الظاهرة والحد أيضا من استنزاف المياه الجوفية.
2: أكيد زميل علاء، ومنشد على إيدك لأنه عملية الحفر العشوائي بدون إشراف هندسي أو تصاريح رسمية تسبب كوارث بيئية واقتصادية.

0: خطيرة. نختم نوافذ حمص بأداة استراتيجية بالغة الأهمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تتجسد. تفضل.
1: بالفعل بحث مجلس مدينة حمص بالتعاون مع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال اجتماع ضم عددا من مخاتير الأحياء وأعضاء لجانها آلية إطلاق خارطة الاحتياج الرسمية المقرر إطلاقها في محافظة حمص، وأهداف هذه طبعا هذه الاحتياجات وهذه الخارطة. تناول اللقاء سبل جمع البيانات وتسجيل احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتيح بناء قاعدة بيانات دقيقة لتحديد الأولويات وتوجيه البرامج والمبادرات التنموية وفق احتياجات المحافظة والمدينة بشكل خاص، على أن تستكمل لاحقا باجتماع يضم باقي مخاطير وأعضاء لجان أحياء المدينة.
0: جميل. وطبعا خارطة الاحتياج الرقمية هي كدليل توجيهي بتحدد الفجوات التكنولوجية والحلول الرقمية وتسهم في توجيه الاستثمار الذكي وتدفع الكفاءة التشغيلية وتحسن تجربة العميل وتزيد من القدرة التنافسية. يعطيك ألف عافية زميل علاء سليمان، كنت معنا من مدينة ابن الوليد. شكرا لك. حماك الله.
1: شكرا لك.
0: إلى اللقاء. وصلنا برحلتنا معكم إلى طرطوس مع الزميل سابح إبراهيم. يسعد صباحك زميل سابح.
2: صباحكم إن شاء الله خير وسعادة وبركة. نعم
0: طبعا بدنا نبدأ نوافذنا بالحراك الحكومي نحو الساحل. ماذا تخبرنا عن أول نافذة؟ تفضل.
2: نعم، يعني في هذه النافذة كان طبعا هناك زيارة هامة قام بها وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق، حيث التقى محافظ طرطوس السيد أحمد الشامي. تناول اللقاء الموسع عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بعمل الوزارة في المحافظة بحضور فريقي الوزارة والمحافظة. أبرز ما تم مناقشته طبعا المشاريع والمخططات التنظيمية في محافظة طرطوس والمشاريع المتعاقد عليها والمتعثرة، إلى جانب ملفات الجمعيات السكنية والتعاون السكني ومشاريع الإسكان. كان هناك تأكيد من قبل السيد وزير الأشغال العامة على ضرورة طبعا يعني تذليل الصعوبات التي تواجه هذه المشاريع المتعثرة من أجل انطلاقتها ومن أجل يعني الوصول بها إلى يعني تسريع وسيرة العمل. وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة معالجة ملف ومشاريع الإسكان المتأخرة. هذه كانت أبرز وأهم طبعا مباحثات السيد وزير.
0: تفضل.
2: وزير الأشغال العامة ومحافظ طرطوس. هذه
0: بدي أوقف عند هاي النقطة. أحيانا بيقولوا لنا أنه يعني أنتم عم تاخذوا خبر زيارة وزير في الدولة إلى إحدى المناطق في سوريا. نحن طبعا مو الهدف إبراز الزيارة بقدر ما هو إبراز نتائج والثمار التي تقطف من هذه الزيارة طبعا. وكانت الزيارة مثمرة بتأكيد على تسريع تنفيذ المشاريع مثل ما ذكرت حضرتك ومعالجة الملفات المتعثرة. لتحقيق التنمية الاقتصادية. جميل.
2: ومشاريع الإسكان المتعاقد عليها. كان هناك بعض المشاريع المتعثرة أكد السيد الوزير على ضرورة متابعتها لحين حل هذه المشاكل الجذرية طبعا.
0: أكيد زميل يعني صابح، لأنه كمان تعثر المشاريع بيؤدي لهدر المال والزمن وبيعيق عملية التقدم وبيأخر الخدمات اللي عم ينتظرها المواطنون.
2: نعم.
0: ننتقل معك مباشرة ل اقترابنا من العام الدراسي. تفضل.
2: نعم، يعني في هذه النافذة افتتحت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس عبر فرع المؤسسة السورية للتجارة معرض العودة إلى المدرسة في مجمع طرطوس الاستهلاكي وصالة طرطوس.

0: بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتأمين المستلزمات المدرسية بأسعار منافسة. مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد جرى الافتتاح طبعا برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة ومحافظة طرطوس. تضم المعارض تشكيلة واسعة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية مع ميزة التخصيص الميسر للعاملين في وزارة الاقتصاد والصناعة والجهات التابعة لها. تأتي هذه المعارض في إطار جهود السورية للتجارة لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة وتقديم خيارات متنوعة للأهالي مع اقتراب بدء العام الدراسي. يعني أنا كنت حقيقة أمس زرت صالة طرطوس القديمة للاطلاع على الأسعار وإذا كان هناك من تخفيضات. حقيقة يعني لمست أن هناك يعني سواء كان القرطاسية أو المستلزمات المدرسية الأخرى هناك يعني أسعار مدروسة، أسعار منافسة تختلف عن السوق.
1: طبعا هي مخفضة بتخفف الأعباء المالية نعم. عن الأسر نعم. وأولياء الأمور، بتوفر الاحتياجات التعليمية تحت سقف واحد. طبعا زميل سابح بدنا ننتقل معك من التحضيرات من فعاليات التحضير للمدارس لفعاليات الحفاظ على التراث.
0: نعم، في هذه النافذة احتضنت بلدة مشتى الحلو بريف طرطوس مهرجان عيد الحريري للعام التاسع على التوالي التي تنظمه مؤسسة الملتقى الثقافي الخيري وسط مشاركة واسعة من أبناء المنطقة وزوار قدموا من المحافظات الأخرى في مناسبة باتت محطة سنوية بارزة في صيف البلدة. يجمع مهرجان عيد الحريري بين الاحتفاء بأحد أبرز المأكولات الشعبية في مشتى الحلو وعرض جوانب من التراث والحرف اليدوية المحلية. تتضمن فعاليات المهرجان بازارا خيريا يعرض منتجات محلية الصنع بينها المأكولات الشعبية والمونة بأنواعها، أيضا أعمال الكروشيه وشك الخرز إضافة إلى الشموع والصابون وغيرها من المنتجات اليدوية. هذا المعرض كان قد طبعا لاقى استحسان من قبل أبناء المنطقة ومن أبناء القرى المجاورة بالإضافة إلى المشاركين من المحافظات الأخرى على اعتبار أنه أصبح تقليد سنوي للمرة التاسعة على التوالي.
1: جميل طبعا، وسمي بمهرجان عيد الحريري نسبة إلى التقليد التراثي العميق الذي يهدف إلى حماية الموروث الشعبي وصناعة حلوى الحريري التقليدية. والحريري بنحب أن نوضح للأخوة المستمعين هي حلوى شعبية تراثية تشتهر بها بلدة مشتى الحلو بريف طرطوس وتعتمد على العنب والطحين والسكر. نختم نوافذ طرطوس بإطلالة على نادي المتقاعدين في المحافظة.
0: نعم، يعني في هذه النافذة هي تخص كبار القدر حيث افتتح في محافظة طرطوس نادي المتقاعدين التابع لجمعية كونوا معنا لكبار السن بدعم وتمويل من شبكة الأغا خان للتنمية في مبادرة اجتماعية تهدف إلى توفير مساحة متخصصة لكبار السن وتعزيز حضورهم ومشاركتهم في المجتمع. يستهدف النادي الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما وما فوق ويقدم لهم مجموعة متكاملة من الخدمات والبرامج بإشراف كادر مؤهل تشمل الجوانب الصحية والنفسية والغذائية والرياضية والثقافية والاجتماعية بما يسهم في تعزيز جودة حياتهم والحفاظ على صحتهم الجسدية والنفسية. طبعاً هذا النادي سيكون له أثر إيجابي في محافظة طرطوس، وطبعاً كل الشكر لشبكة الأغا خان للتنمية بمبادرة اجتماعية منها على افتتاح هذا النادي الهام.
1: أكيد، وهي خطوة كتير هامة لدمج كبار السن بالمجتمع لكي لا يدخلوا في عزلة ويحسوا حالهم أنه نحن مثلا انتهى دورنا. لا طبعا هذا النادي بيقدم الدعم النفسي والاجتماعي ويعنى بالصحة العامة.

0: التنمية المجتمعية للقامات والهامات وكبار السن السوريين. بدنا نتشكرك زميل سابح إبراهيم على كل ما تفضلت به، حماك الله، يعطيك العافية.
1: كل الشكر لكم ولمستمعي إذاعة دمشق.
0: أشكرك، إلى اللقاء. وبدنا نروح معكم مباشرة إلى عروس الفرات مع زميل مالك الجاسم. الله يسعد أوقاتك زميل مالك.
2: يسعد أوقاتك زميلة تمية وأوقات جميع متابعينا.
0: طبعا بنتمنى دائما يكون أخبارك طيبة، وإن شاء الله في كل مرة تكون أفضل من المرات السابقة بما يخص الحياة المعيشية والخدمية لأهالي دير الزور. وبنفتح معك مباشرة نافذة على خط نقل جديد، تفضل.
2: أكيد زميلة تمية، مجددا تحية لك، تحية لكل مستمعينا. أكيد دائما أخبارنا تكون ممزوجة بالتفاؤل والحياة الكريمة بالنسبة لمحافظة دير الزور.
0: أكيد دائما وتنبض بالآمال الطيبة.
2: أكيد أكيد. طبعا بالنسبة للنافذة الأولى التي ذكرت فيها، بالفعل بدأت مؤسسة نقل الركاب بتشغيل خط نقل جديد. طبعا هذا الخط يشمل خط مدينة ضمن مدينة دير الزور. ينطلق هذا الخط عبر حافلات تبدأ من كلية العلوم مرورا بعدد من المناطق، تحديدا جامعة صفا في حي العمال من جهة البريد الثالث ومؤسسة الخضار ومكاتب السيارات. يعني خط واسع تنتهي أيضا بكازية الصفا. هذا الخط يكون ذهابا وإيابا للتخفيف عن المواطنين، ويعني تسهيل حركة المواطنين باتجاه مناطقهم. نعرف دائما نتحدث عن موضوع الاستقرار، موضوع العودة المتسارعة باتجاه الأحياء الأخرى. نتحدث عن الخط الشرقي، الآن هناك اتساع بهذا الخط من خلال عامل الاستقرار في هذه الأحياء التي يتم تأهيلها من قبل يعني الجهات الحكومية من جهة، وأيضا الأهالي من جهة ثانية. لذلك يكون هناك اتساع ومتطلبات متزايدة من قبل يعني خطوط النقل باتجاه للوصول إلى هذه الخطوط. طبعا أيضا هناك يعني جهود أخرى لأحداث خطوط إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة باتجاه أحياء أخرى. يعني كما ذكرت هي هو عامل الاستقرار، هو عامل أيضا تسهيل حركة المواطنين باتجاه منازلهم في أحياء مدينة دير الزور.
0: نعم.
2: هذا بالنسبة للنافذة الأولى.
0: نعم. النافذة الثانية تشكل ركيزة أساسية لتمهيد الطريق لدمج التعليم للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس العادية. تفاصيل لديك زميل مالك، تفضل.
2: أكيد هو يعني برنامج يعني معتمد، هذا البرنامج يعني معتمد على مستوى عالمي يسمى البورتاج، وهو بعضهم يسميه البروتيج. يعني كان هناك أيضا تركيز على هذا البرنامج من خلال يعني قامت دورة من قبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة دير الزور، دورة تدريبية للمعلمين والمعلمات المشاركين في هذا البرنامج. طبعا هذا البرنامج معني بدمج أو بدعم دمج الطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس. طبعا تتناول الدورة المفاهيم النظرية والتاريخية للبرنامج وأساليب تحضير تعليم الأطفال، إلى جانب أيضا القواعد الأخلاقية والمهنية والاجتماعية الواجب توافرها لدى الكوادر التعليمية. طبعا فقط أشير على البرنامج البورتاج، هذا البرنامج يعني ضمن ثلاث يعمل ضمن ثلاث محاور. هو المحور الأول التدخل المبكر، والمحور الثاني هو المجالات النمائية، والمحور الثالث هو البيئة المألوفة. طبعا بالنسبة للتدخل المبكر نركز على اكتشاف وتطوير قدرات الأطفال من الولادة حتى سن التسع سنوات. أما بالنسبة للمحور الثاني هو المجالات النمائية، يغطي المهارات المعرفية والحركية الكبرى والصغرى اللغوية والاجتماعية ومهارات أيضا الرعاية الذاتية. أما البيئة المألوفة، هذا المحور يعتمد أسلوب التدريب المباشر داخل منزل الطفل يعني بالتعاون مع الأسرة والمؤسسات التعليمية. طبعا هذا بشكل مختصر عن هذا البرنامج. يعني هناك تركيز على هذا الجانب من خلال دمج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.
0: نعم زميل مالك، واسمح لي أضيف لمن لا يعرف برنامج البورتاج، هو نظام عالمي للتدخل المبكر يعتمد على التدريب داخل المنزل لتنمية مهارات.

0: مهارات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ولتأهيلهم لدمجهم في المدارس. نشأ البرنامج في الولايات المتحدة عام 1969، وهو يركز على جعل الأسرة وخاصة الأم هي الجزء الأساسي من عملية التعليم. يعطيك ألف عافية زميل مالك الجاسم، كنت معنا من عروس الفرات محافظة دير الزور.
1: على أمل اللقاء إن شاء الله.
0: إن شاء الله. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: الجميل مع عروس الساحل محافظة اللاذقية مدينة الأبجدية، حيث ينتظرنا هناك الزميل علي. علي، يسعد صباحك علي.
1: نعم، صباح الخير لك يا سمية ولكل مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق ولفريق العمل كله أيضا.
0: يعطيك ألف عافية. طبعا النافذة الأولى بدنا نحكي مثل ما حكينا بطرطوس، أكيد السيد وزير الأشغال العامة والإسكان نعم. مثل ما زار طرطوس زار اللاذقية، لكن ماذا تمخض عن هذه الزيارة؟ تفضل.
1: نعم، استقبل اللاذقية وزير الأشغال العامة والإسكان، حيث عقد الجانبان اجتماعا مع مديري المؤسسة المعنية في المحافظة هنا سكني وبعض.
0: زميل علي، ما رح يمشي الحال معنا هيك لو سمحت. صوتك عم يقطع
1: الآن
0: للأسف. الصوت عم يقطع
1: الآن. هل تسمعيني بوضوح زميلة سمية؟
0: تمام، هلأ زبط الصوت، تفضل.
1: نعم، استقبل محافظ اللاذقية وزير الأشغال العامة والإسكان، حيث عقد الجانبان اجتماعا مع مديري المؤسسات والخدمات المعنية في المحافظة لمناقشة الواقع السكني وبحث آليات تطوير الإجراءات التنفيذية للمشاريع الحالية وتحديد أبرز المعوقات التي تتعلق بالتنفيذ. أنت تعلمين يا سمية أن هم الإسكان اليوم هو هم يرافق جيل الشباب، خاصة المقبلين على حياة والزواج وتأسيس الأسرة. إذن هذا الاجتماع هو هام جدا لتقييم المشاريع الحالية ووضع حلول لأبرز المعوقات التي تواجه تطوير قطاع الإسكان في محافظة اللاذقية، وأيضا تطوير البنى التحتية للمناطق السكنية الجديدة بما يجعلها مؤهلة لاستقبال كل من يريد أن يتملك عقار في محافظة اللاذقية.
0: جميل، بدنا ننتقل للاستعداد لافتتاح المدارس.
1: نعم، أهل المدرسة حقيقة هو مهرجان للمستلزمات المدرسية، افتتحت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتعاون مع فرع المؤسسة السورية للتجارة اللاذقية مهرجان أهل المدرسة برعاية مباشرة من وزارة الاقتصاد ومحافظة اللاذقية لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة وحصومات يا سمية تصل إلى 50%. حقيقة هذا المهرجان يشكل يعني حاجة لكل من لديه أطفال يتوجهون صحيح إلى جانب خيارات التخطيط الميسر للعاملين أيضا في الوزارة والجهات التابعة لها. هذا يهدف لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد.
0: نعم، وهلأ بدنا نقول للصيف باي باي.
1: والله قلنا للصيف باي باي حقيقة في اللاذقية في فندق أفاميا وتحت رعاية من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل. ستسعدين يا سمية بهذا الخبر لأنه عن السيدات 60 سيدة قدمنا صناعات يدوية متنوعة. جميل. إلى جانب معروضات لمجموعة من المحال التجارية في مبادرة تهدف إلى تعزيز المشاريع الصغيرة وتكريس ثقافة العمل الخيري. يعني المشاركون عبروا عن سعادتهم بالمشاركة في هذا البازار الذي وفر لهم فرصة مميزة لتسويق المنتجات والمساهمة في عمل خيري نبيل يدعم المرأة يدعم الأطفال، وعبروا عن أملهم في استمرار هذه المبادرات التي تجمع بين التنمية الاقتصادية والأعمال الإنسانية وبرعاية نسوية برعاية 60 سيدة قدمنا أعمالهن في أفاميا في اللاذقية.
0: جميل جدا. طبعا بازار باي باي الصيف التجاري كتير خطوة مهمة وبتتجسد أهميته بأبعاده الاقتصادية والإنسانية والمجتمعية. بدنا نروح مباشرة للاتصالات بريف اللاذقية. تفضل.
1: عندما نتحدث عن ريف اللاذقية نحن نتحدث عن منطقة حيوية جدا، واليوم سنتحدث عن قرية الجوزية التابعة لمركز هاتف عين البيضة، حيث عادت الخدمة الهاتفية بعد اجتهاد وعمل كبير من الكوادر

0: الحكومية لتنفيذ أعمال الصيانة على الكبل المغذي للقرية وتجهيز وتوصيل الكابلات الأرضية وإعادة جمبرة الخطوط الهاتفية مع البوابات في المراكز البريدية، ما أسهم في تسريع الخدمة وتحسين الشبكة. طبعا اتصالات اللاذقية قالت أن هذه الأعمال تندرج ضمن الجهود المستمرة لتحقيق كفاءة وجودة الخدمة وإيصالها لجميع المشتركين. عندما نتحدث عن الجوزية نحن نتحدث عن الطريق اللاذقية الشمالي، وبالتالي خطط يعني مديرية الاتصالات في اللاذقية مستمرة في تأمين الشبكات وتأمين الخدمات الهاتفية من أبعد نقطة في ريف اللاذقية الشمالي إلى أقرب نقطة من مركز اتصالات وبريد اللاذقية في شارع الثامن في شارع الموازي لمرفأ اللاذقية.
1: نعم جميل كتير، بدنا نتشكرك زميل علي علي طبعا، ومنأكد مع حضرتك على أهمية هالخطوة باستعادة خدمة الإنترنت ADCL وبتوفر
0: والاتصالات أيضا
1: بكل تأكيد اللي بتوفر وسيلة اتصال موثوقة واقتصادية وبتدعم الحالات الطارئة وتحسن الواقع الخدمي والاستقرار. حماك الله زميل علي، يعطيك ألف عافية، تحياتنا لأهالي اللاذقية الكرام.
0: شكرا لك من اللاذقية يا سمية ولكل فريق العمل.
1: أشكرك، سلم لنا على البحر.
0: يصل.
1: شكرا لحضرتك. مستمعينا بهيك بنكون وصلنا معكم لنسكر نوافذ المحافظات لليوم، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نجدد افتتاح هذه النوافذ وتكون إن شاء الله إطلالاتها محملة بكل الأخبار الخيرة والمليئة بالعطاء والإيجابيات. كل الشكر لجميع الزملاء المراسلين المنتشرين في المحافظات السورية الغالية على قلوبنا، والشكر الأكبر لكم مستمعينا. وكما التقينا على المحبة بالمحبة، نودعكم على أمل اللقاء إن شاء الله في الأسبوع القادم. كنت معكم بكل التقدير والمودة من وراء المايك سمية بلطة. اللمسات الإخراجية المعطرة بمحبتكم إهداء من لما يوسف. نشكر لكم كرم المتابعة، دمتم بحفظ الله ورعايته.

سوريا عن قرب. نشاطات وفعاليات سياحية ومهرجانات وحكايات مخباية بين الحارات القديمة والبحر والجبل والغابات، كلها رح نحكي عنها بسوريا عن قرب. برنامج سوريا عن قرب كل أربعة الساعة 6:45 المساء.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: أخبار الرياضة.

0: النشرة الرياضية من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله متابعي إذاعة دمشق أينما كنتم، وأهلا بكم إلى النشرة الرياضية، والبداية بأبرز العناوين. الريان والسد إلى نهائي كأس قطر بكرة القدم. تمديد عقد حسام حسن كمدير فني للمنتخب المصري. يوفنتوس يعلن رسميا تعاقده مع الألماني فولكمادا. بداية موفقة لفيرس في بطولة أمريكا المفتوحة. في التفاصيل، تأهل ريان إلى المباراة النهائية لبطولة كأس قطر بعد فوزه على منافسه الشمال بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل في الوقت الأصلي بثلاثة أهداف لكل منهما. وسجل أهداف ريان روجر جيتش وثنائية وجوليان ديسارت، في المقابل سجل أهداف الشمال ويسي سعيد هدفين ومحمد علي بن رمضان. كما تأهل حامل اللقب السد إلى النهائي بفوزه على الغرافة بهدفين لهدف، سجل هدفي السد هاشم علي ومحمد مناعي، في المقابل سجل فرانك ماجري هدف الغرافة الوحيد. حسم الهلال كلاسيكو الأهلي بفوز مثير وبثلاثة أهداف دون رد بملعب الملكة أرينا في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة من دوري روشن المحترفين. بهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 12 نقطة من 4 انتصارات متتالية، متصدرا الترتيب بفارق الأهداف فقط عن النصر الوصيف. أما الأهلي فتراجع للمركز السابع برصيد 6 نقاط بعدما تعرض للخسارة الثانية في الدوري هذا الموسم بعد الهزيمة أمام الخلود. أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تمديد عقد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر حتى عام 2030. وقال الاتحاد المصري في بيان نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وافق على تجديد عقد الجهاز الفني لمنتخب مصر بعد جلسة ودية شهدت تجديد التعاقد مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم. وتمكن حسام حسن من قيادة منتخب الفراعنة إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 وإلى ثمن نهائي كأس العالم 2026. وقاد حسام حسن منتخب مصر في 36 مباراة، فاز خلالها في 22 مواجهة وتعادل في 9 وخسر في 5 مباريات. نبقى في مصر، حيث أعلن النادي الأهلي المنافس في الدوري الممتاز لكرة القدم تمديد عقد حارس مرماه مصطفى شوبير حتى عام 2029. وقال النادي عبر موقعه الرسمي إن شوبير وقع على عقود التمديد عقب ميران الفريق بعد جلسة جمعته بعصام سراج رئيس قطاع التعاقدات الذي أنهى جميع الإجراءات الإدارية والمالية وفقا للوائح النادي وبالتنسيق مع مدير الكرة وائل جمعة. وأضاف الأهلي أن الحارس البالغ من العمر 26 عاما أعرب عن سعادته بتجديد عقده مؤكدا رغبته في مواصلة مشواره مع النادي خلال السنوات المقبلة. تأهل بروسيا دورتموند للدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم بفوز كاسح على HEBS هامبورغ، أحد أندية الدرجة الخامسة، وبخمسة أهداف دون رد. ويرفع هذا الانتصار من معنويات بروسيا دورتموند قبل أن يحل ضيفا على هوفنهايم يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من البوندسليغا. ودع تورينو منافسات بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم من الدورة 32 بعد الخسارة أمام ضيفه مونزا بهدف وحيد. وسجل داني موتا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ليقود الفريق الضيف للتأهل إلى دور 16. وسيتقابل مونزا في كانون الأول المقبل مع إيسي ميلان في الدوري 16. وسيتقابل مونزا في كانون الأول المقبل مع إيسي ميلان في دور 16 من البطولة. وكان بارما قد ودع كأس إيطاليا أيضا من الدور 32 بالخسارة أمام كرومينيزي بهدف وحيد. أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رسميا تعاقده مع المهاجم الألماني نيك فولتمادا قادما من نيوكاسل يونايتد على سبيل الإعارة حتى حزيران عام 2027، ويشكل فولتمادا إضافة مهمة في قائمة اللاعبين المتاحة تحت قيادة المدرب لوتشيانو سباليتي خلال الموسم الحالي. وخلال مشواره مع نيوكاسل شارك فولتمادا في 53 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 11 هدفا وصنع 6 أهداف. حسم مانشستر سيتي الإنجليزي صفقة التعاقد مع الأرجنتيني أنزو فرنانديز لاعب وسط تشيلسي في واحدة من أكبر صفقات سوق الانتقالات الصيفية، بعدما توصل الناديان إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب. وأعلن فابريزو رومانو الصحفي المختص في أخبار الانتقالات أن الصفقة تمت مبينا أن قيمتها تجاوز 125 مليون جنيه استرليني بعد مفاوضات طويلة بين الناديين. في إنجلترا أيضا جدد إيفرتون تعاقده مع جاك غريليتش قادما من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة لموسم واحد. وكان غريليتش قد مثل إيفرتون الموسم الماضي بنظام الإعارة، حيث لعب بقميص إيفرتون في 20 مباراة في الدوري، سجل فيها هدفين وصنع 6 أهداف. وبهذه الإعارة يكون غريليتش قد أنهى فعليا رحلته رفقة مانشستر سيتي، على اعتبار أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل، حيث كان قد وصل إلى ملعب الاتحاد في صفقة قياسية تجاوزت 100 مليون يورو. الختام من أخبار التنس، حيث استغل الأمريكي تايلور فيرتس إرساله القوي للتأهل إلى الدور الثاني من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد أن تغلب على مواطنه داروين بلانش بنتيجة 6-3 6-2 و6-4. كما تأهل الأمريكي فرانسيس تيافو للدور الثاني من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد فوز شاق على مواطنه مارتن دام بثلاث مجموعات لاثنتين. تأهل الكندي فليكس أوجي إلياسيم إلى الدور الثاني بفوزه على الأسترالي رينكي هيجي كاتا بثلاث مجموعات لواحدة. لدى السيدات تأهلت الكازاخية إلينا ريبكينا المصنفة الثانية عالميا بسهولة إلى الدور الثاني بفوزها على الأمريكية الشابة ثيا فوردين ب6-3 و6-2 في الدور الأول، ولحقت ريبكينا بكل من المصنفة الأولى عالميا وحاملة اللقب في النسختين الماضيتين البيلاروسية أرينا سابالينكا والأمريكية جيسيكا بيغولا الثالثة والبولندية إيغا شوفانتيكا الثامنة. كما عبرت الأمريكية ماديسون كيز إلى الدور الثاني بفوزها على الروسية إلينا كورنيفا بمجموعتين دون رد. في ختام النشرة الرياضية تقبلوا تحايا فريق العمل، كان معكم في الإعداد مصطفى شمشان، قدمتها لكم على الهواء مباشرة زين العابدين خضور، وفي الإخراج لما يوسف. بأمان الله.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تحية طيبة نرسلها لكم مستمعينا الأعزاء أينما كنتم، وهذه دعوة لنجول معا على برامج ومواد إذاعة دمشق لهذا اليوم في 20 من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الموافق للثاني من أيلول لعام 2026. فأهلا ومرحبا بكم. أحبتنا المستمعين، بعد هذا العرض وفي تمام 12 تتابعون مسلسل رسائل يتيمة لبشرى عباس تأليفا ومحمد غزاوي إخراجا. الزميل علاء الدين فطراوي يطل عليكم في 12:16 من خلال برنامج في الميزان. تمثيلية قيد الذاكرة من تأليف عادل شخيص وإخراج مهند ديب تأتيكم عند 1:30، وعند 2:15 تتابعون النشرة الإخبارية الرئيسية. عند 3:45 يطل عليكم الزميل عيسى الظاهر من خلال برنامج ركائز. خارج الخدمة برنامج من تأليف هديل أحمد يأتيكم عند 3:15. الزميلة سالي شار تطل عليكم من خلال برنامج المستشار عند 3:30. برنامج عالم رقمي من إعداد وتقديم الزميلة دعاء قنطار يأتيكم عند 4:30. الزميلة رغد الخطيب تطل عليكم من خلال برنامج مشروعي عند 5:30، وفي تمام 6 إعادة لمسلسل رسائل يتيمة. النشرة الإخبارية المحلية تأتيكم عند 6:15، وفي 6:45 تتابعون برنامج سوريا عن قرب من إعداد وتقديم الزميلة رنا علي. برنامج حوار الاقتصاد من تأليف وإعداد الزميلة غزل إبراهيم يأتيكم عند 7:30. برنامج بانوراما الصحف تستمعون إليه عند 8:30، وفي تمام 9 يأتيكم برنامج أصوات الحرية من إعداد الزميلة هيام طعمة. مسلسل صابر صبرية يأتيكم عند 9:11 ليلا، وفي 9:30 تتابعون مطرب السهرة لهذا اليوم مع الفنان كارم محمود. الزميل عدنان بكرو يطل عليكم

خلال برنامج سلطنة عند 10:30 ليلا، البرنامج من إخراج ديما بلطة. في تمام 11:00 يأتيكم برنامج ذاكرة مكان من إعداد وتقديم الزميلة سيدرا عون. إعادة لبرنامج زوم على النجوم للزميلة كناز محمد يأتيكم عند 12:30 ليلا. أما برنامج نغم مسافر للزميلة رندا القاسم تتابعون إعادة له عند 12:15. حلقة جديدة من مسلسل رسالة الحياة تأليف نادر العقاد وإخراج فراس عباس تأتيكم عند 12:15 فجرا، وعند 12:33 تتابعون إعادة لبرنامج بصائر قرآنية. في تمام 4:00 تتابعون مسلسل سيف بن ذي يزن، وتتابعين الحلقة 19. أما عند 5:15 فيأتيكم مسلسل أبو ذر الغفاري، وتتابعون الحلقة 10 منه. وعند 5:30 نجدد الإرسال معلنين بداية يوم من جديد، نرجو الله أن يكون مليء بالخير والسعادة لكم جميعا. بهذا العرض نصل معكم مستمعين الأكارم إلى آخر محطات فترتنا الصباحية، وفيها نهديكم أجمل التحيات وأطيب الأمنيات بالفرح والسرور والأمل من فريق العمل. في الهندسة الإذاعية وسام صوان وماريا شميس، وبكل المودة كنا معكم من أسرة المذيعين أحمد الشامي، وليد يونس، زين العابدين خبدور، وسمية بلطة. أما السيمفونية الإخراجية فقد عزفت على أوتار محبتكم بأنامل هشام حليمة ولما يوسف. كونوا معنا مستمعين الأحبة على أثير إذاعة دمشق ومنصاتها الرقمية وقمر النايلسات. مستمعين الأكارم، فنحن منكم وإليكم، وسلام الله عليكم، دمتم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: دائرة الدراما الإذاعية من إذاعة دمشق تقدم

المسلسل الإذاعي رسائل يتيمة. التأليف بشرى عباس. يساعد في الإخراج نورة سكريدي.

0: ايه والله يا اختي ام مازن، عشت حياتي وانا حاسه حالي بجهنم والنيران محاوطتني، لا بقدر احكي ولا اعبر عن رايي. لك تخيلي بميت بوسه ايد لحتى اخلي نسوان حارتنا يزوروني ويزوروا.
1: يا ربي دخيلك، شو هالظلم هاد؟
0: شو بدي اعمل؟ هيك كانت حياتي كلها الحمد لله.
1: يا حرام، معناها عشتي حياه قاسيه كتير. طيب احكي لي، احكي لي عن سلمى، شلون ساعدتيها؟
0: اخ اخ يا سلمى، اخ لو تعرفي شلون فتت على اوضتها وفكيت الحبال وخليتها تكتب الرساله.
1: بالله تحكي لي شلون، كتير متشوقه اعرف.
0: كان حازم وابوه يناوبوا على باب اوضتها يلي محبوسه فيها يفكوا اسرى بس مرتين بالنسبة.

0: تطلع على الحمام وتاكل لقمتين. فكرت انا شلون هيك بدي خليها ترتاح شوي وتتحمى. حاكم يا حصرتي عليها، كان إلى 10 أيام محبوسة. وبيوم هيك الله هداني لفكرة جهنمية بمساعدة أختي. تفضلوا.
1: شو هذا اللي جايبتي ولك رويدة؟ ما قلت لك ما بحب اشرب شيء قبل ما نام؟
0: عمي هاي مليسة وما بتخيل قديش منيحة، وخاصة للرجال اللي بعمرك.
2: مزبوط أبي مزبوط. المليسة منيحة كتير، ريح الجسم كله.
0: إن شاء الله صحتين وعافية. تفضلوا تفضلوا اشربوا، أهلا وسهلا.
2: هاتي كاسة ولا
0: يلا حاضر.
3: وشو المغزى بالقصة يا رويدة؟ شو يعني إذا شربتيهم مليسة؟
0: لك المليسة كان بقلبها منون، أختي جابت لي إياه من صيدلية.
3: أيوة منون.
0: هلأ فهمت. لك برافو عليكي. لكان شلون يعني بدي أخذ المفتاح المخبى بجيبة عمي على طول؟ الله وكيلك، من هون شربوا المنوم ما لقيتهم غير كل واحد فيهم آخذ ديوانة وغفي عليها. يا ستي وناموا وشخروا كمان. رحت أنا سحبت لك هالمفتاح وفتت لعند سلمى.
3: برافو عليك.
0: طار عقلة وقت شافتني وطلعنا سوا على أرض الديار.
4: ليك شلون نايمين؟ شو مقهورة منه، بس ما بقدر ادعي اليوم.
0: يلا عجلي تحممي وغيري اوعيكي لبين ما حط لك لقمه. يلا
4: شو ما عملت لك يا رويده رح كون مقصره معي.
0: لك حبيبه قلبي يا سلمى، والله قلبي عم يتقطع عليكي، بس ما عم بقدر اعمل شيء غير اني نيمهم كرمال ترتاحي شوي.
4: رويده بدي تكملي معروفك معي.
0: قولي لي شو بدك.
4: بدي اكتب رساله اعتذار ليزم، ببعتها العنوان بقال عنا بالحاره. مرته كانت قريبة مني وبتعرف ظرفي. لما هالجوز النايمين رفضوا يخلوني جيب يزن، اتصلت فيها وقلت لها بتشوفي يزن وبتقري له رسالتي في حال صار معي أي شيء.
0: لا سمح الله. طيب ليكي اكتبي لي الرسالة انتي وأنا بخلي أختي توصل لك ياها. رح جيب لك ورقة وقلم. يلا
4: ايه بسرعة. الله يرضى عليكي.
0: يا الله يا الله يا رويدة، أشعر بدني من هالحكي. للأسف ناس مثل عمي وزوجي ما بيمشي معهم إلا الحيلة.
3: سألتك بالله، ليك كيف قدرتي تتحملي كل هالظلم؟
0: ظلمي كان ظلمين، لأنه عمي لسه كان متحكم فيي أكتر من حازم. ورح أحكي لك بيوم وقت حطيت الغداء شو عمل معي عمي. ما بتذكره.
1: الله يكسر ايديك ورجليك على الطبخات.
0: لك ليش يا عمي ليش؟ والله الاكل طيب.
2: خلاصي ولي لا تردي بوش ابي، فهماني؟ قال مو طيب يعني مو طيب.
1: يعدمني اياك الهي انت وامك. لك امك ما علمتك شلون الطبخ بصير؟
0: عفوا عفوا عمي، انت ليش عم تدعي على امي؟ انا ما بحب حدا يجيب سيرتها اذا سمحت.
1: خلاصي خلاصي قليله ادب. انت بلا ترباي ولك بلا ترباي.
0: انا بلا ترباي. الله تضربي يا عمي. الله ينسى. الله
2: يسامحك.
0: لك يا
2: حاجة مالك شايفه. اولا تضربي منك لامك، ثانيا الله يطعمك تردي بوش ابي مره ثانيه، غير علق مشنقتك هون، فهمانه ولا لا؟ يلا اللي رح يساوي اكل غير هاد. يلا
0: يا ساتر يا لطيف. لك الله يكسر ايديهم. شو هاد؟ لك شو هالاب والزوج هدول؟ وشلون تحملتي كل هالشي؟ لك ليش ما اتطلقتي من زمان؟ ما كان وراي حدا يسندني او يرد علي. لو كان عندي اهل ما كانوا رح يقبلوا انه بنتهم تنضرب وتنهان. وهلا اهلي توفوا وصار فيني اتطلق بدون ما حدا يمنعني.
3: مع انه ابغض الحلال عند الله هو الطلاق، بس والله معك حق. طولي بالك اختي.
0: يا ام مازن طولت بالي كثير. لك انا لو شفت في قابليه للتغيير لك ما بنفصل عنه.
3: لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.
5: مازن لا يستاولي من القهوه.

0: إنك الحقيقة يلي حتوجعك؟
1: مع إنه مو جاي على بالي حدا يحاكيني، تفضلي قولي.
0: أنت السبب.
1: سبب بشو لي؟
0: أنت سبب إنه صرت عامله بطريقة مو منيحة. قول لحالي إذا أبوه بيعصب عليه وبيعطيه مصاري بالقطارة، ومو بس هيك بيجبره يدفع فواتير ويجيب أغراض ويعزل معي، فليش أنا لا أشفق عليه؟
1: خرسي خرسي وليه؟ ولا حرف، سدي حلقك على الخالص.
0: اسكت بقى وحاج عامل لي عنتر. أنت مو أب ولا بعمرك كنت، ما عندك جنس الحنية ولا الرأفة، ومفز على حيلك وكب الزبالة وجيب كم غرض لهالبيت. أنا رايحة أشرب قهوتي ببيت جارتنا منال.
1: مع حق، إيه والله أنا ماني أب ولا بعمري كنت أب. بعمري ما كنت أب. وينك يا يزن تشوفني؟ والله معك حق يا نعم، معك حق.

0: أخوك يسكر بوشي يا سلمى، رأسه وألف سيف بده يطلق.
1: طبعا لأن تحدته، ما أنا كمان بيوم من الأيام حاولت أتحداهم وكانت النتيجة حبس وربط مثل كأني شي غنمي.
0: طيب والأولاد شو مشانون؟
1: الأولاد قسم منهم صاروا بالجامعات ولسه اثنين بالمدارس، إذا بيقبل يعطيها ياهم بيكون كتير منيح.
0: فعلا هذا الحل المناسب.
1: أخي وبعرفه رح يعطيها ياهم لأنه ما بيقدر يعيش بلا مرة يتأمر عليها ويتحكم فيها كل الوقت.
0: يا حرام يا رويدة، ما بتستحق والله، ما بتخيل شلون عملها هيك مرة مثل النسمة.
1: ايه والله معك حق، تعرف والله ما رح انسى لك معروفك معي، فعلا انت رجال غير كل الرجال.
0: انا؟
1: ايه انت، لك انت الذهب يا عادل، انت الطيب يلي تحملتني رغم حزني الكبير وصبرت علي ودللتني وعملتني معاملة ما شفتها بعمري.
0: انت بتستاهلي كل خير، وانت كمان درتي بالك علي وعلى أولادي وساعدتيني بحنيتك انسى مرتي واللي عملوه فيه.
1: الله يخلي لي اياك يا عادل وما يحرمني منك.

0: ما في حدا. مين دق الباب؟ بجوز ولاد. شو هاد؟ رسالة؟ من مين؟ الغالية فلك؟ إيه؟ هي من عصام؟
1: يا رفيقة الدرب، يا شمس نورت حياتي وقت كنت عايش بالعتمة. بعمري كله ما رح أنسى صبرك وحنيتك علي. أنا كنت بعالم تاني وما قدرت حبك مزبوط. يا فلك، المؤسف إن الرجال بيحب مرة واحدة بس بحياته. للحقيقة أنا كنت لوم حالي وأضرب وشي الكفوف وأقول لقلبي فلك ما في منا، ما في منا أبدا. حاول أقرب منك أكتر، وحاول أقول لحالي أقرب أكتر يا ولد وحبه، بس ما قدرت. سامحيني

لأنه رشا كانت معبيها القلب. أنا بعتذر وآسف من قلبي إني سببت لك وجع بدون قصد. بتمنى إنه ما تكرهيني بيوم. اللي بتمناه أكتر إنك تراجعي موقفك قبل الطلاق وتذكري إنه أنت غالي على قلبي كتير. أنا حطيت هالرسالة تحت الباب وما كنت حطها بالبريد لأني خفت ما توصلك عصام.

0: مازين تعرف انه حاسس حالي ماني مصدق انه بكره امي رح توصل من كندا. قلبي ما عم يهدى يا زلمه، ما عم يهدى قلبي.
1: معذور، وبتوقع اليوم ما تنام لا انت ولا هي.
0: يا الله قديش مشتهي شوف كيف بيكون حضن الام وكيف بينزلوا دموعها.
1: ما في مثل حضن الام بالعالم ولا مثل حضن الاب.
0: وللاسف انا انحرمت من الاثنين.
1: ان شاء الله الايام الجايه بتلاقي العوض من ربنا انت وامك ومرت خالك كمان.
0: ان شاء الله، الله يسمع منك.

مع المسلسل الإذاعي رسائل يتيمة. التأليف بشرى عباس، يساعد في الإخراج نورة سكريدي.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: معرض دمشق الدولي ليس حدثاً عابراً، بل منصة تحول الحضور إلى شراكات والفرص إلى مشاريع واللقاءات إلى نتائج قابلة للتنفيذ. من 26 من آب، الموعد للجميع. معرض دمشق الدولي يفتح أبوابه للزوار حتى 4 من أيلول. صناعات، تقنيات، طاقة، غذاء وفرص تستحق الاكتشاف. كونوا على الموعد في مدينة المعارض بدمشق. من 26 من آب، الموعد للجميع. معرض دمشق الدولي يفتح أبوابه للزوار حتى 4 من أيلول. صناعات، تقنيات، طاقة، غذاء وفرص تستحق الاكتشاف. كونوا على الموعد في مدينة المعارض بدمشق.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. الإشراف العام مصطفى المقصوص، الإعداد ملك عبد السلام، التقديم والحوار علاء الدين فطراوي، الإخراج لما يوسف. أيها السادة، لا تزال الراحة السورية تدور في ساحات السياسة بأعلى مستوياتها، وتدخل الدبلوماسية السورية أروقة التفاهمات الاستراتيجية مع دول العالم، ولا تزال الإرادة السورية الحرة تفرض عزيمتها بألا تنازل عن سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها. هذا الخطاب هو فصل القول الذي تبوح به السياسة السورية في الداخل والخارج، فما يسجله البيت السوري اليوم من إعادة ترتيب أوراقه يضاف إلى دعم غربي يعاجل خطواته نحو دمشق، حيث البوصلة إيمانا بدورها الفاعل في إرساء قواعد الأمن الإقليمي والدولي.

0: الأخيرة رسم مع زيارة وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسون إلى دمشق مؤخرا ومباحثاته الإيجابية مع السيد الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني التي تحدد مسارات جديدة لتعزيز التعاون في مجالات عدة وتفتح سعة أمام آفاق العلاقات الاستراتيجية لسوريا مع دول الغرب. أيها السادة، في كفتي الميزان اليوم العلاقات السورية الغربية بين الحراك السياسي والتمكين الاستراتيجي. ويسعدنا أن يكون ضيفنا في الاستديو للإجابة عن بعض تساؤلات الباحث السياسي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط الدكتور عامر النمر. أهلا وسهلا بك دكتور عامر في استديوهات إذاعة دمشق.
1: تحية طيبة لك أستاذ علاء وأيضا للكادر كادر إذاعة دمشق وأيضا للمستمعين والمشاهدين الكرام.
0: حياكم الله. فاصل قصير ونبدأ الحوار.

0: أجدد الترحيب بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، كما أجدد الترحيب بضيفي الباحث السياسي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط الدكتور عامر النمر. أهلا وسهلا بك مرة أخرى دكتور عامر. وأبدأ معك، أول أمس وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسمسون زار سوريا، من أين تستقي هذه الزيارة أهميتها؟
1: الحقيقة من الزيارة نفسها، يعني هي يعني زيارة وزير خارجية الدنمارك اليوم رسالة مهمة لعودة تقريبا آخر يعني أهم الدول الأوروبية إلى سوريا، عودة سوريا إلى مكانتها التي تستحق. لا نقول ليس فقط عودة، إنما أيضا تموضعها اليوم ضمن تحالفات دولية. لماذا الدنمارك بالذات يعني مهمة؟ سأقول لك، لأنه الدنمارك إحدى دول الاتحاد الأوروبي التي عارضت بشكل كبير قبول ملفات اللاجئين. عدد اللاجئين في الدنمارك قليلا جدا، وهي كانت ضد سياسات اللاجئين، وفضلا عن ذلك أعادت أو طالبت الاتحاد الأوروبي بفتح علاقات دبلوماسية مع النظام البائد

0: سابقا في 2019. نعم. ماذا يعني هذا الكلام؟ أن الدنمارك كانت بشكل أو بآخر تنحاز ل يعني سياسات النظام سابقا، وهي كانت من ترغب بعودة علاقات طبيعية أو دمج منظومة النظام السابقة مع العالم. اليوم قدومها إلى سوريا يعني الزيارة الرسمية هذه تعني أنها يعني إضافة مهمة لشرعية الإدارة الجديدة في سوريا، أيضا اعتراف بأن الحكومة السورية الجديدة يعني تقوم بجهود دبلوماسية مهمة يعني تخاطب الجميع بدون استثناء. يعني إن كان موقفها سابقا من النظام السابق يعني كان موقف يعني بغض النظر موقف، المهم أنها لم تشارك في دماء السوريين، نستقطب الجميع، نرحب بالجميع ونتواصل مع الجميع دون استثناء.
1: نعم، الدبلوماسية السورية تسير على وفق يعني القرب من الجميع،
0: صفر مشاكل مع الجميع باستثناء، طبعا هناك استثناءات، يعني إذا استثنينا الكيان الصهيوني إسرائيل وكذلك إيران التي يعني الذين يعني شاركوا بقتل السوريين، أما مع ذلك نحن يعني مستعدين للتواصل، طبعا هكذا توجه الدولة السورية، نحن مستعدين للتواصل مع الجميع، نفتح صفحة جديدة مع الجميع. طبعا هنا ملاحظة، يعني قد يعني يقول يعني قائل أن لماذا روسيا أيضا هي من يعني أيضا روسيا شاركت بدماء السوريين؟ يعني أجيب بالتالي، روسيا بشكل أو بآخر هي دولة عظمى، دولة في مجلس الأمن، وكذلك دخلت سوريا من بوابة القانون، يعني أنها دخلت عبر اتفاقية دفاع مشترك، بعكس إيران التي دخلت عبر بوابة دعم الجماعات يعني دون الدولة وبشكل غير نظام.
1: نعم. خلال مؤتمر صحفي دكتور عامر، مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الدنماركي في قصر تشرين، أكد وزير الخارجية والمغتربين السيد سعد الشيباني أن سوريا والدنمارك تمضيان نحو بناء شراكة شاملة. ما هي المجالات التي تدعمها هذه الشراكة؟
0: نعم، يعني كما هو معلوم أن سوريا والدنمارك هم أعضاء في منظمة الاتحاد من أجل المتوسط.
1: نعم.
0: ويعني سوريا عادت عضويتها قبل فترة وجيزة إلى هذه المنظمة المهمة، وهذا أولا. من جانب آخر، سوريا خلال الفترة السابقة، خلال فترة النظام البائد وما قبل حتى فترة النظام البائد، كانت ذات طابع يعني اشتراكي، كانت لا تميل إلى الانفتاح على العالم، وكذلك لا تميل إلى شراكات ذات طابع متنوع مثل الشراكة الاقتصادية والشراكة يعني خلينا نقول على المستوى الاجتماعي، على المستوى الثقافي، وكذلك على المستوى السياسي، وحتى على المستوى العسكري. فهذا الانفتاح على العالم في العهد الجديد، في الإدارة الجديدة، بالطبع سيكون مهما إذا كان مع دول كانت تختلف يعني مع التوجهات يعني كيف أقول لك، مع توجهات سوريا بشكل عام، يعني كانت منفتحة، الدنمارك من الدول المنفتحة على العالم بعكس السياسات السورية المنغلقة في السابق. هذا بشكل أو بآخر يعني أن سوريا ستنوع مصادر التعاون،
1: نعم،
0: وستنوع كذلك مصادر التصدير والاستيراد بنفس الوقت. هذا يعني أن السياسة السورية بدأت تعمل سياسة حقيقية، يعني أصبح هناك بالفعل سياسة في سوريا،
1: صارت تدار بشكل جيد،
0: يعني أصبح هناك، أنا أسميها السياسة، في السابق كانت دولة وظيفية منصاعة بشكل كامل لتعليمات الاتحاد الأوروبي، عفوا الاتحاد السوفيتي، وحتى بفترة من الفترات في فترة نهاية الثمانينات أصبحت تسمى يعني في المنطقة بأنها عميل للاتحاد السوفيتي.

0: مصدرة للمشاكل.
1: مصدرة للمشاكل، وهي كانت من دون دول المنطقة كلها، يعني هي محاطة بدول كانت ضمن تحالفات وضمن معسكرات مختلفة يعني عن تلك التي هي في سوريا. يعني سوريا كانت مع الاتحاد السوفيتي، وكل دول المنطقة كانت مع معسكر آخر، وبالتالي كانت توترات مع كل دول المنطقة. إذا لاحظت أنها دخلت لبنان وصدرت الأزمات إليه. أيضا يعني سوريا في عهد النظام البائد كان هناك توتر مع تركيا في يعني التسعينيات القرن الماضي وحتى قبل ذلك. أيضا مع العراق صدر داعش في يعني 2013 بشكل كبير إلى هناك، ويعني ساهم بشكل كبير إلى تصدير الأزمة. ويعني كي تعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت أنها ستضرب سوريا في أغسطس، في أغسطس، وبعدها بفترة وجيزة فقط حاول يعني تصدير هذه الأزمة إلى الموصل، وبالتالي جعلها قضية دولية أكثر ما هي يعني في سوريا. كانت هناك تعرف ضرب الكيماوي بنفس الفترة، وحاول تخفيف الأزمة عن نفسه، كانت يعني تضر في الأردن، في العراق، وكذلك الأردن وما سببه من خلافات. فبالتالي كانت دولة يعني مارقة في ذاك الوقت، نظام مارق يعني يسبب أزمات ويصدر التوترات ويسبب التوترات في المنطقة. اليوم لا، بالعكس،
0: أصبحت بشكل مختلف. يعني لو بقينا في هذه النقطة بالتحديد، سوريا سابقا مصدرة للكبتاغون، الأسلحة للمخدرات إلى كل دول العالم، فهي كانت تعتبر يعني كما ذكرنا في بداية الحديث، هي مصدرة للمشاكل، مصدرة للأزمات، مصدرة لكل شيء.
1: نعم، يعني كما تفضلت، يعني في السابق كانت تصدر الأزمات، ومنها أزمة الكبتاغون كما تفضلت حضرتك، فتضررت منها
0: دول المنطقة
1: ككل، ليس فقط الجوار، إنما أيضا الخليج العربي كان من أكثر المتضررين من يعني هذه السياسات.
0: أيضا لا ننسى الحدود السورية اللبنانية، يعني ما كان يجري من عمليات تهريب سلاح، ويعني للأمانة هي مشاكل تتفقون، لكن في العهد الجديد اختلف الوضع مع دول الجوار بشكل كبير.
1: صفر مشاكل مع يعني دول، يعني اليوم لا نرى أي مشاكل مع عدا، أنا ذكرت لك يعني إسرائيل، الدولة المارقة، وكذلك يعني إيران، الدولة التي يعني ساهمت بقتل السوريين بمنهجية يعني نجيد الجريمة.
0: دكتور عامر، خلال زيارة الوزير راسمسون إلى سوريا تم إعادة افتتاح السفارة الدنماركية في دمشق، ما هي الرسائل السياسية التي تطلق هذه الخطوة؟
1: يعني واضح جدا أن سوريا تتحول يوما بعد يوم إلى بيئة آمنة. أولا أهم نقطة للاستثمار السياسي، يعني من خلال سوريا ستمر خطوط الطاقة من الخليج، وخاصة بعد تأثر مضيق هرمز.
0: استثمار سياسي، ويعود أيضا بالإضافة إلى ذلك استثمار اقتصادي.
1: سنأتي للاستثمار.
0: تفضل.
1: اليوم يستثمرون سياسيا في هذه القضية كونها يعني منطقة جغرافية مهمة. سنتحدث أيضا عن خطوط الطاقة لها.
0: تمام.
1: فهي خط عبور أصبحت يعني خط عبور سياسي مهم اليوم. أيضا هناك توجه من الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة كل التنظيمات دون الدولة، ومنها حزب الله. وبالتالي الاستثمار السياسي، يعني اليوم ذكرت لك أن من يعني وجود دولة وبخط عبور مهم، خطوط يعني منطقة جغرافية مهمة ودولة موحدة، سيؤثر أيضا على محاربة كل تنظيمات دون الدولة. والدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ملت من فترة التنظيمات دون الدولة في منطقة الشرق الأوسط بالذات. فبالتالي فتح السفارة يعني أن سوريا أصبحت بيئة آمنة، ليس فيها تنظيمات دون الدولة تؤثر على إحداث توترات في الداخل السوري، وبالتالي الدول الاتحاد الأوروبي ستستفيد من خط العبور هذا الذي سيمر من سوريا إلى تركيا، وبالتالي إلى دول الاتحاد الأوروبي، وستستفيد الدنمارك كونها يعني مجاورة لألمانيا.
0: نعم دكتور، يعني زيارة وزير الخارجية

0: الخارجية الدنماركي إلى سوريا ومباحثات إيجابية مع السيد رئيس أحمد الشرع والوزير الشيباني، هل تؤسس لمرحلة جديدة من انفتاح الأوروبي على سوريا؟
1: نعم بالطبع، يعني دول الاتحاد الأوروبي اليوم بالذات وبعد تأثرها من يعني كما ذكرت حضرتك قبل شوي قبل قليل بالجانب الاقتصادي يعني وتأثرها أيضا من ما يعني قطع خطوط امدادات الغاز من روسيا، وكذلك تأثرها من إغلاق مضيق هرمز، يعني عاملين مهمين جدا. ستستفيد من سوريا كونها نقل يعني مركز نقل وعبور مهم إلى الدول الاتحاد الأوروبي من الخليج، فهي تريد أن تنوع مصادر الطاقة من خلال سوريا.
0: نعم، ومن جرى الحديث عنه كثيرا بعد يعني تعرض مضيق هرمز لإغلاق أكثر مرة أن سوريا ستكون هي مجالا للنقل والعبور.
1: نعم، يعني هذا أضيف إلى العام الأول الذي بدأ عام 2022 اللي هو الحرب الروسية الأوكرانية، وقوف الاتحاد الأوروبي بشكل كامل مع أوكرانيا، فبالتالي هم يريدون أن ينوعوا من مصادر الطاقة.
0: نعم، إذن الدنمارك
1: عبر يعني سوريا كخط عبور.
0: كخط عبور. دكتور عامر، إذن الدنمارك هي أول دولة اسكندنافية.
1: نعم صحيح.
0: تعيد فتح سفارتها مع دمشق. هل أوضحت جهود السياسة الخارجية السورية في إعادة ترميم العلاقات مع الدول الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي؟ نحن نعلم أن الدبلوماسية السورية تقوم بعمل يعني جبار صراحة، مقربة من الجميع، لا تفضيل لدولة على دولة أخرى، بالنهاية سيادة سوريا واستقرارها. نعم،
1: يعني واضح من أن يعني من المتابع لصفحة وزارة الخارجية على الفيسبوك، لا نقول أكثر من ذلك، ليس من يذهب معهم ومن يعني يقترب منهم ومن يقترب من يعمل ممن يعمل هناك، ستجد أنهم وكأنهم وضعوا خريطة، يوما في الشرق ويوم آخر في الغرب ويوما في الجنوب وآخر في الشمال، وكأن يعني وكأنها كيف أقول لك يرسمون خريطة تعاون جديدة،
0: يوم خط سير،
1: خط سير مهم فيه ترتيب للأولويات، بدأوا بدول المنطقة ثم توسعوا يوما بعدين حتى وصلوا كما ذكرت إلى الدنمارك، الدول الاسكندنافية، ودعوة وزير الخارجية الدنمارك وزيارتي، وحتى تلك الدول هي تريد أن تستثمر في البيئة السياسية الجديدة، لأن سوريا اليوم ضمن يعني تتغير وتتحول من ذات طابع أو هوية اشتراكية إلى طابع جديد. وأنا تحدثت يعني على إذاعة دمشق قبل سنة تقريبا عن أن سوريا ستكون لها هوية، ليس هوية رأسمالية، إنما هوية شرق متوسطية تناسب البيئة السورية وتناسب بيئة المنطقة، فبالتالي هذه الدول تريد أن تستثمر في التحول الجديد في سوريا، يعني لا تريد من سوريا أن تعود كما كانت أو تكون كما كانت أو تصبح أيضا كما كانت في السابق دولة مصدرة للأزمات، بل هي بيئة خصبة للاستثمار إن كان في السياسة إن كان في الاقتصاد وإن كان كذلك في التعاون في المجالات كافة.
0: دكتور عامر، برأيك يعني ما أسباب توسع أفاق العلاقات السورية مع دول الغرب؟
1: الدول الغرب بالذات، شوف بعد يعني أنا أريد أن نعود بالتاريخ قليلا أن نعطي هذه البيانات التاريخية. في الفترة التي تلت فترة الاستقلال من الفرنسي،
0: نعم،
1: المحتل الفرنسي، كان هناك صراع في الداخل السوري ما بين يعني اليمينيين واليساريين، يعني الإسلاميين وكذلك القوميين. خلينا نقول العدوان الثلاثي على مصر أسهم بشكل أو بآخر بذهاب سوريا إلى المعسكر الاشتراكي، يعني مع القوميين في ذاك
0: الوقت. المعسكر الشرقي؟
1: المعسكر الشرقي نفسه، نعم، الاشتراكي. فبالتالي سوريا اكتسبت من ذاك الوقت طابع أنها دولة اشتراكية، والغرب افتقد سوريا، يعني لم يكن يأمن جانب سوريا ويفتح شراكات سياسية واقتصادية معها،
0: نعم،
1: وحتى في المجالات العسكرية. واليوم لو ذهبنا إلى يعني لوجستية الجيش سنجدها كلها سوفيتية، حتى عقلية إدارة الدولة ماليا، يعني الهواتف الذكية

0: وصلتنا متأخرة، الكمبيوترات وصلتنا، الحواسيب يعني وصلتنا متأخرة، يعني القنوات يعني الدشات وصلتنا متأخرة وما إلى ذلك. يعني كل كانت تصلنا التكنولوجيا متأخرة جدا،
1: ضريبة الانضمام إلى المعسكر الشرقي،
0: ضريبة الانضمام إلى المعسكر الشرقي. وكذلك كانت تتأثر الدول الاتحاد الأوروبي لأنها يعني لم يعني تستفيد من الموقع، أو خلينا لم تستفيد كشراكات طبعا مع سوريا لتنويع مصادر الدخل. وكذلك قبلت هي في 2008 أن تنضم سوريا للاتحاد من أجل المتوسط ولم تجعله أوروبيا. حاولت من خلاله أن يعني تجعل سوريا دولة شريكة، ولكن لم يستطع النظام بسبب هذا التقوقع السياسي الموجود فيه. حاول هو نفسه يعني حاول النظام السابق في تسعينيات القرن الماضي أن ينفتح على الغرب، لم يستطع. بعد فترة المجيء بشار الأسد أيضا حاول بشكل كبير، ولكن لم يستطع. كان متقوقع
1: ضمن هذا
0: أيضا المنظومة نفسها المصدر. لم تستطع أن يعني أن تهدم هذا الجدار العازل ما بينه وما بين العمل السياسي.
1: دكتور، سنتوقف قليلا، حان الآن مستمعينا ومشاهدينا الكرام موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها. يرفع الأذان على مسامعكم فضيلة الشيخ محمد منير عبد الجواد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: مرحبا مرة أخرى بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ومرحبا بضيفي الباحث السياسي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط الدكتور عامر النمر. دكتور عامر، دائما في أي ملف أو أي مؤتمر يكون الجنوب السوري حاضرا في أي حضور للدبلوماسية السورية. الوزير الشيباني خلال المؤتمر الصحفي المشترك أكد تمسك سوريا باتفاق فضل اشتباكه بسيادته على الجولان السوري المحتل، داعيا الشركاء الأوروبيين إلى نقل الوقائع المتعلقة بالاعتداءات الإسرائيلية إلى أرواق صناعة القرار الدولي. السؤال، هل توظف دول الغرب ثقلها السياسي في الضغط على إسرائيل خدمة لمصالحها الاستراتيجية في سوريا؟
1: الحقيقة ذكرت لك، يعني الدول الأوروبية بشكل عام تدعم إسرائيل، ولكن بنفس الوقت لها مصالح في سوريا. هي تريد اليوم سوريا مستقرة، وفيما يتعلق بإسرائيل نفسها تحاول أن تبقي هذا الملف بيدها، يعني تحاول أن تتمسك بنج الحرب ما بين الحروب.
0: نعم.
1: أن تبقي على جبهات كثيرة، وأنا أتكلم هنا عن إدارة يعني نتنياهو بالذات، يحاول أن يبقي الجبهات مشتعلة من أجل يعني، وهذا واضح جدا لكل المحللين السياسيين وكل الباحثين وحتى كل يعني من يهتم بالشأن العام. فواضح جدا أن نتنياهو اليوم، إسرائيل نتنياهو تحاول بشكل أو بآخر إشعال جميع الجبهات بقدر ما يستطيع. إيران، سوريا،
0: ثمانية حروب، فلسطين، أنا أعتقد غزة، فلسطين، نعم. العراق كذلك الأمر، اليمن،
1: نعم، يحاول إشغال جميع، وهذا يسمى يعني بعلم ما يسمى بالحرب بين الحروب بالسياسة.
0: نعم.
1: فهو يحاول كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية بعد 2001 بعد ضربات سبتمبر.
0: نعم.
1: في ذاك الوقت لم تستطع الولايات المتحدة أن يعني أن تعيش بلا حروب. دخلت أفغانستان، خرجت، دخلت العراق، فهي دائما استثمرت في الحروب، وإسرائيل يوم تستثمر في الحروب. في ذاك الوقت كان بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، يعني من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية، أن هذا الأمر أو هذه الضربات هددت وجودها كقطب صاعد.
0: نعم.
1: كقطب أوحد في العالم. اليوم بالنسبة لإسرائيل ترى أن ما حدث في يعني 2023، خاصة في أكتوبر، يعني هجمات أكتوبر أو يعني حرب 7 أكتوبر، تهدد وجودها بشكل ليس فقط كقوة إقليمية، إنما وجودها بهذه المنطقة. فتحاول هي استدامة الحروب لرفع مستوى الردع عندها. ولا ننسى اليوم أن هناك تحولات على مستوى العالم وليس على مستوى المنطقة فقط. لاحظ معي، في يعني لم تصبح الولايات المتحدة الأمريكية أو لم تبقى الولايات المتحدة الأمريكية كقطب أوحد في العالم. اليوم هناك أقطاب صاعدة، القطب الصيني أيضا،
0: وبقوة
1: أيضا روسيا، التي حتى اليوم رغم كل ما جرى
0: إلا أنها
1: إلا أنها على مستوى النمو الاقتصادي، على مستوى العسكرة، على مستوى السياسة هي حاضرة. وكذلك لا ننسى حلف مكة أو اتفاق مكة، اتفاق الشرق الأوسط، ويعني هذا الحلف الذي يعني كل هذه الدول الإقليمية، هذا المثلث، مثلث النووي.

0: مثلث زائد زاوية الاقتصاد وزاوية الصناعات العسكرية التركية مع الاقتصاد السعودي مع النووي الباكستاني يشكل، يعني هذا المثلث يشكل قطب صاعد يؤثر على القطب القائم له وهو الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك إسرائيل أصبحت تشعر بخطر الوجود، ليس بخطر البقاء كقوة إقليمية، خطر وجودي، فتحاول إشغال إبقاء، يعني إبقاء شماعة بيدها.
1: تمام.
0: والمعروف الولايات المتحدة الأمريكية أنها أو الغرب بشكل عام يعني أنه يعني يدير الصراعات ولا يحلها بشكل
1: نعم.
0: كامل.
1: نعم. بالإضافة إذا تحاول يعني عدم أن تكون منطقة دائما مشتعلة، عدم استقرار المنطقة أبدا.
0: نعم، وأنا أسميها إدارة الصراعات وليس حلها. دائما نعم. ما يعملون على إدارة الصراعات.
1: نعم دكتور عامر، العلاقات السورية الأوروبية كيف تسهم في دعم جهود الاستقرار في سوريا؟
0: نعم، أنا سأقول لك، في 2011 مع

0: مع الصراع في سوريا لم يستطع الاتحاد الأوروبي أخذ موقف حاسم، وكانت سياسته دائما إنسانية، مساعدات إنسانية، لم يستطع تدخل في الملف السوري، لم يستطع يعني ذاك الوقت المساهمة في إنهاء النظام السوري.
1: نعم.
0: فمع العام 2015 اضطر إلى الذهاب إلى تركيا وعقد اتفاق لاجئين معها.
1: نعم.
0: أيضا اتفاق لاجئين. مع تدخل التركي في سوريا أيضا لم يستطع أن يساهم بأي شكل من الأشكال في إنهاء التهديدات على دول المنطقة، فبالتالي هذا سمي أو هو نسب لنفسه هذا الفشل. وبالتالي في 2020 خرجت بريطانيا من هذا التحالف المهم، ومن تحالف الاتحاد الأوروبي، من منظمة الاتحاد الأوروبي، وأصبح يوما بعد يوم في حالة انحدار، ليس شديد إنما انحدار في مستوى الأداء الخارجي. فعودة سوريا وسياسة ترامب بالذات باتجاه سوريا ودعم سوريا ودول المنطقة التي لم تكن تتوقع الاتحاد الأوروبي أن يكون هناك دعم على مستوى المملكة العربية السعودية وعلى مستوى كل دول المنطقة اللي هي لسوريا الجديدة، هذا يساهم بشكل أو بآخر أو يفتح شهية الأوروبيين على التعاون مع سوريا كون دول الخليج
1: تمام
0: ذات الثقة الاقتصادي تدعم. نعم. سوريا وتركيا ذات الثقة الصناعات العسكرية أيضا
1: في، في، في هذه النقطة بالتحديد. هل تفضي الشراكات الأوروبية مع سوريا لتحقيق رغبة دمشق في الوصول إلى استقرار أمني يتيح التركيز على إعادة الإعمار، تسهيل أو تهيئة الظروف إلى عودة أيضا السوريين؟
0: نعم طبعا، يعني هذا الملف مهم جدا. عودة يعني عودة اللاجئين السوريين الذي دائما ما يتحدث الأوروبيين يعني عنه، وهو سيشكل أداة تأثير ناعم لدول الاتحاد الأوروبي في سوريا، وفتح بيئة خاصة بالاستثمار، لأن الشركات الأوروبية اليوم تتجه، الكثير من يتجه نحو الإفلاس، لم يعد المرابح السابقة التي كانت تجنيها هذه الشركات، فهي تضغط على الحكومات من أجل فتح بوابات جديدة للاستثمار، ولن يكون هذا الاستثمار إلا في تنويع مصادر الطاقة.
1: نعم. راسمسون أيضا أكد شدد على أن كوبنهاجن تتطلع إلى شراكة شاملة مع دمشق تشمل أيضا التعاون الأمني. يعني دائما في محور الحلقة اليوم التعاون الأمني والتركيز على ذلك، كيف نوضح ذلك دكتور؟
0: نعم، يعني الملف الأمني من الملفات شيء، وسوريا يعني لو تحدثناها بشفافية من منطلق الشفافية وموضوعية كاملة، سوريا أصبح لديها اليوم تجربة فريدة ستدرس لاحقا، ستكون منهاج في عملية في الملفات الأمنية بالذات وملفات الدمج.
1: نعم.
0: التي يعني لا ننسى أن سوريا استطاعت خلال فترة وجيزة جدا أن تقوم بدمج يعني فصائل متنوعة، وبنفس الوقت بناء مؤسسات عسكرية أكثر من 20 فرقة عسكرية.
1: نعم.
0: هذا الأمر ليس بالسهل، وأيضا بناء وزارة داخلية ذات هيكلية مؤسسية واضحة، ورأينا كيف تم التعامل مع الملف الأمني أيضا في مكافحة تنظيم داعش ومكافحة يعني الإرهاب في سوريا، وأيضا انضمام سوريا للتحالف لمحاربة داعش، وأيضا كيف تعاملت مع الملفات الأمنية الأخرى مثل ملف قسد، وبالتالي هذا كله سيجعل من الدنمارك بالذات وأيضا دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام أن تتعاون مع سوريا في هذه الملفات، وسوريا أيضا بحاجة إلى دعم في الملفات الأمنية، وكذلك يمكن الاستفادة من تجربتها في دمج التنظيمات دون الدولة.
1: نعم. في مقاييس المصالح المشتركة تندرج الأبعاد الاستراتيجية كأساس تقوم عليه الاتفاقات ويحدد معايير الالتزام. بالنسبة لسوريا، هل أوضحت دكتور آفاق الاستراتيجيات الموصوفة في تعزيز علاقاتها مع دول الغرب؟
0: نعم، واضح جدا أن استراتيجية سوريا كما ذكرناها قبل قليل منفتحة على الجميع، ولكن بشكل خاص الاتحاد الأوروبي اليوم لديه قوة موحدة، يعني منظمة الاتحاد الأوروبي عندما نتعامل مع يعني مؤسسة الاتحاد الأوروبي وكذا نتعامل مع كل دول الاتحاد الأوروبي ليس بسوية واحدة إنما على ثلاث تصنيفات.
1: نعم.
0: يعني تعرف هناك ليس كلهم يعني

0: يعني على منحى واحد سياسة واحدة، ولكن أداة السياسة الخارجية التي تم تأسيسها زائد منظمة الاتحاد من أجل المتوسط، يعني التعامل مع هاتين المؤسستين يمكن أن تسهم بشكل كبير على إحداث أو تأثير أو تطوير اقتصادي في سوريا.
1: نعم.
0: وهذه استراتيجية مهمة. ولا ننسى وجود السوريين اليوم ككتلة، يعني أو خلينا نقول كجالية سورية موجودة هناك، تسهم بشكل كبير إلى انفتاح اقتصادي لسوريا. يعني هذه استراتيجية مهمة جدا، الاستثمار في الجاليات الموجودة في تلك الدول.
1: نعم. دكتور عمر، كيف تحقق هذه الشراكة ثقلها في ميزان المصالح الأوروبية؟
0: نعم، واضح. يعني اليوم ذكرنا ونكرر هذا الأمر أن سوريا أصبحت ممرا اقتصاديا مهما، وبالتالي ستستفيد دول الاتحاد الأوروبي من يعني الطاقة، كذلك على مستويات السياحة أيضا تريد أن تبني شراكات مع دول المنطقة من خلال سوريا. ولا ننسى أيضا هنا ليس فقط مصالح، إنما أيضا ضغط يعني التركي أيضا السعودي باتجاه عقد انفتاح مع سوريا. ويعني هناك لا ننسى وجود قاعدة روسية ما زالت موجودة في سوريا.
1: نعم.
0: فدول الاتحاد الأوروبي تريد أن يعني تكسب سوريا لطرف، لأنه وجود الاتحاد وجود روسيا في المتوسط يؤثر على نعم. أمنها الإقليمي.
1: نعم، صراحة يعني الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني أبدأ طبعا اهتمام متزايدا بالشرق الأوسط، البحث عن أماكن توريد يعني أكثر أمنا، وكان سوريا ذلك، يعني هذا المكان الذي يبحث عنه الجميع.
0: نعم صحيح. يعني اليوم سوريا لديها فرصة تاريخية، وهذه الفرصة لن تتكرر، يعني لا يمكن أن تتكرر مثل هكذا فرصة. الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت قطبا قائما، وهناك أقطاب صاعدة، وأهم قطب صاعد هو حلف مكة اليوم الذي تم تأسيسه، وهذا الحلف داعم لسوريا، ولديه المثلث الذهبي الذي يستطيع دعم سوريا في مواجهة أي توترات يعني قد تحصل مع دول يعني خاصة يعني إسرائيل. فبالتالي من المهم جدا أن تستثمر سوريا في هذه الفرصة التاريخية بأن تكون آمنة للتوريد وآمنة للاستثمار وفي بالمجالات السياحية وفي الإعمار في الكثير من المجالات الأخرى، كما يعني ممكن أن تستفيد أيضا من التجربة التركية.
1: نعم.
0: في جذب المصادر المتنوعة.
1: نعم. للاستثمار. نعم دكتور عامر، إلى أي مدى يؤتي الحوار السياسي بين سوريا ودول الاتحاد الأوروبي دوره في انطلاق مسارات حوارية مماثلة طبعا لسوريا مع أطراف يعني تمثل قوى عظمى في العالم
0: مثل الولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم صحيح. يعني الاتحاد الأوروبي اليوم بالذات هو يعيش أيضا فترة خلينا نقول يعني صراع مع نفسه، العجز الموجود يعني في الداخل الأوروبي يعني يجعل الاتحاد الأوروبي يبحث عن أي فرصة تجعله يعني يتجاوز هذه المحنة التي يمر بها، وخاصة بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
1: لا.
0: هذا من جانب. الجانب الثاني، هناك صراع خفي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الصين، وأيضا ستستفيد من ذلك دول الاتحاد الأوروبي في حال بقيت الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى، وهي أيضا تعاني من الغزو غزو المنتجات الصينية.
1: تمام.
0: وارتفاع وعدم ارتفاع التكاليف في المنتجات الصينية، وأصبحت غير قادرة على الانتاج الصناعي فبالتالي هي ترى في دول مثل سوريا خرجت من الصراع وأصبحت آمنة فرصة لها.
1: نعم.
0: ولذلك هي تحاول جذب

0: يعني اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه دعم سوريا لتبقى مستقرة وتنوع مصادر الاستثمار فيها.
1: دكتور عامر، يعني في ضوء ما سبق كإيجاز لرؤية مستقبلية لدراماتيكية المشهد في سوريا والمنطقة.
0: نعم، يعني الدول المنطقة اليوم تعيش حالة صراع لم تشهدها من يعني 40 سنة سابقة. يعني هناك تحول كبير في التأثير في السياسات الإقليمية والدولية. القوة الإقليمية الصاعدة تدعم سوريا، يعني سوريا هذا يعني أن سوريا باتجاه الاستقرار. سوريا تنوع من يعني تحالفاتها، وهذا أمر في غاية الأهمية. يعني ليس لها هوية واحدة فقط، إما غرب أو شرق، لا، اليوم تحاول أن تتحالف مع الشرق والغرب، وكذلك مع البيئة، يعني البيئة المحيطة. فهذا كله سيساهم إن شاء الله رب العالمين في استقرار سوريا. وكما نلاحظ، يعني هذا ملاحظ، أن الإدارة الجديدة تركز على الجانب الاقتصادي، وهو ما حقيقة يحتاجه يعني السوريون بشكل كبير، لأنه عاشوا فترة يعني انكماش كبيرة في الفترة السابقة وأثار الحرب بعد ذلك. فبالتالي أنا أرى أن السيناريوهات يعني في سوريا، وأهم سيناريو متوقع هو أن تصبح دولة آمنة، دولة لها ارتباط وشراكات مع دول المنطقة، ولها تأثير في السياسات الإقليمية.
1: نعم، يعني كما ذكر الدكتور عامر، أن تصبح دولة سوريا دولة يعني لها من الاستقرار الاقتصادي والبحث عن الجانب الاقتصادي الذي يسهم في حياة المواطن السوري بشكل عام. أصل مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج في الميزان. لا يسعني إلا نشكر ضيفي الذي يعني كان ضيفا كريما في استديوهات إذاعة دمشق. حياكم الله الباحث المختص في شؤون الشرق الأوسط الدكتور عامر النمر، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات المهمة جدا.
0: ونحن نشكركم وعلى هذه الاستضافة الكريمة، وخاصة أن هذه المرة يعني كانت في الاستوديو بعد أن كنا نتواصل مع بعضنا عبر الهاتف.
1: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور. والشكر الموصول لكم مستمعين الكرام على كرم المتابعة. حتى نلقاكم في حلقة جديدة، لكم مني من فريق العمل أطيب الأمنيات، دمتم بأمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعز الشرق أوله دمشق.
3: قد يطول الانتظار، لكن الحق في معرفة المصير لا يسقط. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب العائلات التي ما زالت تنتظر، وتعمل من أجل الحقيقة ومعرفة مصير أحبائها.

نأخذكم إلى أهم عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية. نتعرف معكم على أهم المقالات والآراء ضمن برنامج بانوراما الصحف يومياً عدا الجمعة 8:30 مساء على إذاعة دمشق.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الواحدة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. رئيس هيئة الطاقة الذرية مضر العكلة يؤكد أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعكس جدية النهج السوري في معالجة الملفات النووية السابقة. ضمن خطط سد الفراغ والاحتياجات الأمنية، نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي يؤكد انتشار قوات أمنية تابعة لقيادة الأمن الداخلي في المحافظة. عشرات الشركات السعودية تشارك في معرض دمشق الدولي. ورشة عمل اللجنة المشتركة بين الوزارات حول المرأة والأمن والسلام تطلق فعالياتها في فندق الدمروز بدمشق. بدعم من الاتحاد الأوروبي و SAMS، وزارة الصحة تفتتح إدارة الصحة النفسية في دمشق. وفي خبرنا الأخير، تطبيقاً لقرار السماح بدخول اللحوم المستوردة إلى الأسواق، استمرار إدخال شحنات من

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، دائرة الدراما الإذاعية من إذاعة دمشق تقدم التمثيلية الإذاعية قيد الذاكرة. يكتبها للإذاعة عادل شخيص، إخراج مهند ديب.

13 سنة وأنا أتخيل هاللحظة. كنت أفكر الطريق للمدينة طويل، بس طلع الطريق للإنسان أطول. كل شيء أصغر من ذاكرتي، الأرصفة والمحلات حتى الشوارع. يمكن الأماكن ما بتصغر، يمكن نحن اللي عم نكبر.

غريب، البحر هو البحر، لا الموج تغير ولا ريحة الملح، بس الإنسان إذا غاب سنين بيرجع يسأل حاله إذا المكان بعده بيعرفه. الصعب ما هو الغربة، الصعب إنك تضل حامل مدينة كاملة بقلبك وتكتشف لما ترجع إنه كانت عايشة جواتك أكتر ما كانت عايشة على الأرض. قديش في ناس رجعت وقديش في ناس رح ترجع، والسؤال مو مين وصل، السؤال شو بدنا نعمل بعد ما نوصل.

0: والله يا محمود الحارة مو مثل قبل.
1: معك حق يا عمتي، ولا الناس مثل قبل.
0: ايه زمان كنا نعرف بعض بالاسم، هلأ صرنا نعرف بعض بالوجع.
1: كل بيت في عنده قصة يا عمتي،
0: وكل قصة فيها غايب. ايه سمعت انه اخوك رجع.
1: ايه بس لسه ما وصل على اللادية، رح نوقف قدام بعض بس بيناتنا سنين كاملة.
0: مشتاق له؟
1: اخ يا عمتي اخ، مشتاق له اكتر ما بتتصوري.
0: طيب ليش هيك صوتك؟
1: لان الشوق بيعذب احيانا يا عمتي، اوقات الانسان بيخاف من يلي ناطره.
0: ايه وليش لحتى تخاف من اخوك؟
1: يمكن لاني بعرف انه عنده اسئلة كتيرة وانا ما عندي اجوبة كافية.

0: كيفك عمو أبو أنس؟
1: الحمد لله يا ابني.
0: الحمد لله. هاي جبت لك الدواء.
1: الله يرضى عليك، يعطيك العافية.
0: شو فتحت غرفة أنس اليوم؟
1: مثل كل يوم يا ابني يا فادي، ما غيرت شي من وقت ما اعتقلوا أنس.
0: لساتك محافظ عليها مثل ما هي؟
1: ايه، مشان إذا رجع بدي لاقيها مثل ما تركها.
0: أنس كان يحبها لهي الغرفة.
1: ايه، كان يعتبرها العالم كله.
0: تتذكر جملة كان يقولها أنس؟
2: البلد ما بتتغير بالسلاح، تتغير بالعقل.
1: ايه، بتذكر منيح.
0: كنا نضحك عليه أوقات.
1: وليش بقى؟
0: يعني لأنه كان سابقنا كلنا.
1: ايه، مو سابقنا بس، كان شايف أبعد من هيك بكتير.

0: من زمان ما شفتك يا محمود.
1: اي والله يا عمي ابو جابر، صايره طلعاتي قليله.
0: بس مبين عليك مو لانك مشغول، لانك مهموم.
1: اوف، لهالدرجه واضحه يا عمي ابو جابر؟
0: الهم ما بتخبى يا ابني، خصوصي من يلي بيعرفك طول عمرك. سمعت انه عمر رجع، حكيته؟
1: نحن حكينا، بس في كلام اهم لسه ما انقال، لانه احيانا الاعترافات بدها شجاعه اكثر من الحرب.
0: اسمع مني، الغلط اذا اعترف فيه صاحبه بيخف نصه، اما اذا ضل مخبى بيكبر كل يوم.
1: بس انا مالي خايف من الحقيقه بصراحه يا عمي ابو جابر، انا خايف من عيون اخي.
0: اذا كان قلبه مثل ما بتعرفه راح يسمعك قبل ما يحكم عليك.

0: هاي احسن فنجانين قهوه بيخدموا شواربكم، تفضلوا.
1: لك يعيشوا الايدين.
2: الله يسلم ايديك.
1: شفت لي الاستاذ عمر؟
2: شفته من بعيد.
1: يا زلم مو متغير، نفس الملامح
2: بس مو نفس الشخص.
1: ايه اكيد، كمان 13 سنه ما انا قليله.
2: تعرف لولو دروسه زمان يمكن ما كنت هلا.
1: والله وانا كمان.
2: الشباب عم يحكوا عن البيت.
1: انو بيت؟
2: بيت عيلته.
1: ايه شو؟
2: في ناس عم بيقولوا لازم يرجع له فورا، اخوه رهنه لواحد من مسؤولين النظام البائد.
1: ايه ما اختلفنا سليم، بس البيت لازم يرجع بالقانون.
2: ايه واذا القانون تاخر؟
1: ليك لا تبلش.
2: عم بحكي جد.
1: ايه وانا كمان عم بحكي جد. اذا تعلمنا شيء من كل هالسنين فهو ان القوه مو حل.
2: منشوف شو راي الاستاذ وبعدين منقرر.
1: طيب.

0: عمر؟ مو معقول عمو أبو أنس، اشتقت لك كتير.
1: وأنا اشتقت لك، واشتقت لناس كانت تشبه الحارة.
0: طمني، كيف صحتك؟
1: الصحة مو هي المشكلة.
0: إذا الصحة مو هي المشكلة، شو المشكلة لكان؟
1: تفضل ارتاح ورح خبرك شو هي المشكلة.
0: يلا. وهي قاعدة، قلي عمو أبو أنس شو هي المشكلة؟
1: المشكلة يا عمر هي الذاكرة.
0: الذاكرة؟ ليش؟
1: لأنه كل ما كبرت صارت أوضح.
0: اللي لساتك عم تفتح غرفة أنس؟
1: ايه طبعاً، كل يوم
0: بعد كل هالسنين؟
1: مو لأنه متأكد إنه راح يرجع، لأنه مو مستعد أعلن غيابه.
0: تعرف وأنا بالغربة كنت أفتح باب بيتنا بخيالي كل ليلة، وكل مرة أشوف حالي بالحارة مع أهلي، والحقيقة لسه عم دور عليها. عمي أبو أنس خجلان منك شوي، يعني ممكن نام عندك اليوم بما أنه ما عندي مكان؟
1: لا يا عمر، البيت بيتك، خليك هون قد ما بدك.
0: يسلم البيت وأصحابه عمي أبو أنس.

0: تفضل ابني، هاي كيلو سكر.
1: صباح الخير خالتي محمد.
0: أهلين يا بنتي، أهلين.
1: سمعت إنه ابن أخوك عمر رجع.
0: إيه والله رجع،
1: والناس كلها عم تحكي عن البيت.
0: طبيعي.
1: صحيح البيت انباع؟
0: لا، من البداية الناس عم تحكي غلط، البيت ما انباع، انرهن.
1: وليش؟
0: لسنين طويلة الناس كانت عم بتحاول تعيش بأي طريقة. في ناس باعت ذهبها، في ناس باعت أرضها، وفي ناس رهنت بيوتها.
1: ومحمود؟
0: محمود ابن أخي مو شرير مثل ما بعض الناس متخيلة، بس كمان مو ملاك. الخوف يا بنتي بغير البشر، مو كل الناس بتحمل بنفس الطريقة.
1: وعمر يا خالتي؟
0: عمر كان نوع تاني، كان يراهن على العلم، بينما غيره كان يراهن على النجات.

0: شرف أخي، وهي قهوتك.
1: يسلم هالديات يا رب.
0: شو أخي؟ لساعتك بتحب القهوة مرة؟
1: مثل زمان، ما تغير شيء أبداً.
0: طيب، ها تحكي لي، خبرني عنك.
1: عن شو بدي خبرك؟
0: بدي أعرف كل شيء، يعني وين كنت، كيف عشت، شو عملت، لأنه الناس هون بتعرف إنك غبت بس ما بيعرفوا عنك شيء تاني.
1: كنت عم بشتغل بالتعليم
0: بس؟
1: يعني حولت البيت الريفي لمكتبة صغيرة.
0: أوف، مكتبة؟
1: إيه مكتبة. كنا نجمع الأطفال، نعمل جلسات قراءة وعروض وأفلام ونقاشات وهيك شيء.
0: أوف، تحت القصف والدمار؟

0: معقول هيك كنتوا تشتموا؟
1: عادي، مثلي مثل كل الناس، شفنا الموت بعينينا وتعودنا، وبهيك ظروف بالذات كنا عم نراهن على الحياة رغم الموت، وعلى الحب رغم الكره.
0: أنا والله كنت مفكرك إنك مشغول بالسياسة.
1: لا والله، كنت مشغول بالإنسان والإنسانية.
0: ودخلك شو الفرق؟
1: إيه فرق كبير، السياسة بتقسم الناس أحياناً، أما المعرفة تجمعهم يا محمود.

0: كيف ممكن ترجع مدينة للحياة؟
1: ليلى لساتك عم تكذبي؟
0: ما عم اكتب، عم حاول افهم ليش كل الناس بتحكي عن الحجر وقليلين اللي بيحكوا عن الإنسان.
1: طبيعي، لأن الحجر بينشاف، أما الخراب يلي جوات الإنسان ما حدا بيشوفه.
0: لهيك لازم نرجع نشتغل بالثقافة.
1: تعرفي الأستاذ عمر كان يقول أول مكتبة بتنفتح بعد الحرب هي أول إعلان حقيقي عن السلام.
0: إذا رجع البيت لازم يكون مفتوح للكل مو لشخص واحد.
1: يلا يا رب، أنا بتمنى تكون هاي النتيجة بالنهاية.
0: إن شاء الله يا رب.

0: إيه يا مختار، شفت الحارة كيف عم ترجع تتحرك؟
1: إيه الحمد لله الحمد لله، وعم ترجع الحياة شوي شوي.
0: الناس فرحانة بالتحرير،
1: وفرحانة أكتر إنه بلشت تحكي.
0: شو قصدك؟
1: طوال السنين الماضية العالم كانت تخاف تحكي، هلأ الكل عنده قصة والكل بده يحكيها.
0: بس الحكي لحاله ما بكفي.
1: إيه طبعاً أكيد
0: لازم يكون في عدالة تتحاسب فيها الناس من خلالها وبالقانون.
1: صح معك حق 100%، بس لازم نعرف الفرق بين العدالة والانتقام،
0: وهالفرق مو سهل أبداً.
1: مزبوط.
0: ولهالسبب البلد بدها ناس عاقلة أكتر من حاجتها للناس الموتورة واللي بتتصرف بحماقة بكل موقف ومن دون وعي.

0: لسه هالدفاتر موجودة؟
1: ما رميت شي، كل شي على وضعه.
0: هذا الدفتر بتذكره مين؟
1: تبع مين؟
0: تبع أنس. كان يكتب بكل مكان، على الدفاتر، على الجرايد، لك حتى على الورق الصغير.
1: ايه طالع لأمه الله يرحمها.
0: مرة سألته ليش كل هالكتابة؟ ضحك وقال
2: حتى ما تضيع الحكاية.
1: والله ما ضاعت.
0: تعرف يمكن أنا صغاب، بس أفكاره لساتها هون.
1: وأنا كل يوم بحس إنه رح يطلع من هذا الباب.
0: وأنا كل يوم بحس إنه عم يحكي معنا. أي عمي، أنا إجيت لساعدك، بدك تنظف تحت الخزن شي؟
1: إيه إيه، يلا ساعدني شوي.
0: على عيني، يلا. إيه. لحظة، انتبه انتبه عمي، كأنه في شي ورا الخزانة.
1: شو هو؟
0: صندوق.
1: صندوق؟ أول مرة بشوفه.
0: هات لنجيبه.
1: يلا سلام.
0: عليه كتابة.
1: اللي شو مكتوب عليه؟
0: اسمع،
2: إذا تأخرت رح أرجع.
1: بس افتحوا افتحوا بسرعة.
0: يا في رسائل.
1: ايه
0: كتير رسائل.
1: ايه
0: ودفاتر كمان.
1: مكتوبة بخطه.
0: ايه
1: يا رب يا رب.

0: في رسالة فوق الكل.
1: اقراها بسرعة.
2: إذا وصلتكن هالأوراق فمعناها أنه في حكايات نجت.

0: مو كل خراب بيجي من السلاح، في خراب بيجي من الخوف، وفي خراب بيجي من الصمت.
1: يا الله ما احلاه،
2: كأنه عايش معنا وعم يحكي عنا.
3: ايه والله كأنه مكتوبة اليوم. كملي كملي ليلى.
1: اسمعوا،
0: لما تشوفوا الظلم لا تعتادوا عليه، لأنه الإنسان أول مرة بينصدم، وتاني مرة بيتألم، وتالت مرة بيتعود.
2: الله يرحمك يا أنس.
1: بتعرفوا يا جماعة، أخطر شيء ممكن يصير إنه نصير نتعامل مع الخطأ كأنه طبيعي.

0: عمي أبو أنس، اسمع اسمع شو عم يقول بهالدفتر.
1: اليوم شفت ولد عم يدور على كتاب بين الركام. استغربت ليش ولد بهذا العمر عم يدور على كتاب، ولما سألته قال إذا ضاع الكتاب مين رح يعلمنا كيف نبني البلد؟
0: وفي صفحة تانية لك شو عم يقول فيها؟
1: يمكن أكبر خسارة بالحروب مو البيوت، أكبر خسارة إنه الإنسان يقتنع إنه المعرفة صارت ترف.
2: لهيك يا عمي يا فادي، أناس كان كل عمره متعلق بهالكتب هاي،

غريب، رسالة من شاب غاب من سنين، بتقدر تهز إنسان عايش قدام الناس كل يوم. يا ترى شو كنت رح تعمل لو كنت مكاني يا أنس؟ كنت رح تتحمل؟ كنت رح ترفض؟ كنت رح تخاف؟ كل هالسنين كنت أقول لحالي إنه الظروف أقوى مني، بس ليش هلأ ما عاد عم بقتنع؟ ليش كل جملة بالرسائل كأنها عم تحكي معي أنا؟ يمكن لأنه الحقيقة ما بتموت حتى ولو دفناها سنين.

0: استاذ عمر.
1: اهلين سليم،
0: بدي احكي معك بصراحة.
1: تفضل.
0: الشباب جاهزين؟
1: جاهزين لأي شيء؟
0: ليرجع البيت لإلك.
1: كيف؟ كيف يعني جاهزين؟
0: يعني إذا في ناس واقفة بطريق الحق منشيلها من الطريق كله.
1: يعني بالقوة يا سليم؟
0: إذا اضطرينا ليش لا؟
1: أكيد لا. سليم، أنا قضيت عمري كله أحلم ببلد يحكمه القانون، ومعقول أول ما أوصل طالب بعكس هالشي؟
0: بس البيت حقك وأخوك ضيعه.
1: الحق إذا أخدته بطريقة غلط بيصير ظلم جديد. سليم، نحن قاتلنا كرمال العدالة ولهيك لازم نحافظ عليها.
0: للأمانة كنت متوقع جواب غير هذا الجواب.
1: وأنا كنت متأكد إنك رح تسمع هالجواب.

0: ابني فادي، اللي شو أجمل رسالة قريتها؟
1: أجمل رسالة قريتها هي هي. اسمع عم يا أبو نس،
2: إذا كنتوا عم تقروا هالكلمات فأنا عندي طلب صغير. لا تخلوا خساراتكم تتحول لسقطات. الإنسان أكبر من جرحه، والوطن أكبر من مأساته.

0: رح يجي يوم يختلف فيه الناس على كل شيء، بس لا تختلفوا على الحقيقة، لأنه الحقيقة هي آخر بيت بيجمع الكل.
1: الله، بتعرف أنه هالرسالة عميقة كتير؟ لأول مرة من السنين حسيت أنه أنس رجع وكأنه قاعد معنا. لا
2: مرسي.
3: يا جماعة يا جماعة يا جماعة اسمعوني شوي.
2: تفضل.
3: نحن مجتمعين اليوم مشان نحكي، ومن زمان لازم نحكي. كل بيت عنده قصة وكل واحد شايل وجع، بس إذا ضلينا نحكي كل واحد لحاله ما رح نسمع بعض أبدا.
2: إيه والله يا مختار، بس والله والله الناس تعبت.
4: مو بس تعبت، هي كبرت وهي ناطرة، وكل واحد خسر شيء.
3: مزبوط مزبوط اللي عم تحكوه. بس السؤال اليوم، شو بنعمل بكل هالخسارات؟
5: أنا برأيي نحولها لدروس مو لمعركة جديدة، حتى الوطن يتعافى ونتعافى كلنا، والقانون هو الفيصل، واللي غلط يتحاسب مين ما كان.
2: معك حق يا أبو جابر. بتعرف نحن بهالحارة مو ناقصنا إلا المحبة، بس المحبة يا جماعة.
5: أي والله
3: كلام درار.

0: بتعرف يا ابني يا محمود ليش طلبت شوفك؟ مو منشان حاسبك، لا، ولا منشان لومك، بس منشان افهم شغلي.
1: شو بدك تفهم عمي ابو انس؟
0: جيلكم كيف بيفهم تغير الانسان؟
1: والله يا عمي ابو انس، اكيد الانسان ما بيتغير هيك مرة واحدة. بالبداية بيخاف، بعدين بيتأقلم، بعدين بيصير بيعتبر انه اللي عم يعمله شيء طبيعي.
0: طيب انت برأيك امتى بيفيق؟
1: بيفيق لما يشوف حاله بعيون غيره.
0: وانت شفت حالك بعيون حدا يا ابني يا محمود؟
1: يا عمي ابو انس، ايه، انا من يوم ما رجع عمر، من يوم ما قريت رسائل انس، حسيت حالي اني غلطان كتير، غلطت بحق اخي، زعلان انه عم ينام عندك وكأني انا ماني موجود. والله العظيم انا مستعد حطه بقلبي وعيوني.
0: عمر معذور، ما فيك تعتب عليه، يلي صار معه مو قليل يا ابني. هو كان مفكر حاله راجع على بيته وذكرياته، لقى كل شي انباع، كل شي اختفى، ما ضل غير الحيطان. البيت مو بس حياة وذاكرة كمان، واخوك خسر خسارة كبيرة. اعطيه وقت، بس يجي وقت المصارحة يمكن يعذرك.
1: يا عمي انا صدقني ما بدي شي منه، بس بدي اياه يسامحني، والله مشتاق له كتير.
0: ان شاء الله البيت رح يرجع
1: يا رب.
0: قلي لساتكم ماشيين بالوراق انت واهل الحارة؟
1: ايه،
0: يعني صار شي جديد معكم؟
1: هلا على اساس انه بهاليومين في جلسة لاقرار الحكم، ومتأمل انه يرجع البيت ويرجع عمر معي مثل ما كان، لانه يا عمي كل ما عم شوفه عم بتعذب من جوات قلبي. لك عم يتعامل معي وكأني واحد غريب عنه.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، بعين الله، الله يفرج همك وترجع أنت وأخوك مثل قبل وأحسن كمان
1: يا رب.

0: اسمعي خالتي أم محمد شو كاتب أنس بهالرسالة.
1: إذا نجونا من الخوف علينا ألا نسمح للخوف أن يعود بأسماء جديدة. البلد لا ينقذها المنتصرون فقط، بل ينقذها الصادقون.
2: الله يرحمك يا أنس، الله يرحمك. قديش كنت شايف لبعيد، يمكن لأنه قلبه كان نظيف. تعرفي يا ليلى، غريب كل ما نقرأ رسالة منحس أنه عم يحكي معنا ويعبر عن حالنا.

0: أستاذ عمر، صحيح هون كان بيتكم؟
1: هي بهالقرنة هاي بالضبط.
0: وكانت مساحة البيت كبيرة صح؟
1: كان من زمان أكبر لأنه نحنا كنا صغار.
0: ما أحلاك يا أستاذ كيف تحكي وتعبر عن الأشياء. طيب فكرت شو بدك تعمل إذا نحل موضوع البيت؟
1: طبعاً، ومن أول يوم بالتحرير، ولا أقول لك حتى قبل ما أرجع اللاذقية.
0: حلو، وشو قررت؟
1: ما بدي يرجع البيت بيت خاص، لأنه صعب ترجع الذاكرة. البيت مو حيطان يا سامر، بدي إياه يكون ذاكرة، بيت لكل الحارة. رح أعمله مكتبة، ولا أقول لك مركز ثقافي، مكان يجتمع فيه ولاد البلد كله.
0: يا سلام، ومن زمان عم تفكر هيك؟
1: إيه، من وقت ما كنت أجمع الأطفال ببيت الضيعة تحت القصف والنار. وقتها كنت مؤمن إنه البلد ما بيتعافى بالحجر، البلد بيتعافى بالعقل والمحبة.
0: يا سلام عليك يا أستاذ.

0: بتعرف يا أبو جابر؟ كل ما مرقت من قدام بيت أبو عمر بتذكر أيام زمان.
1: وبس أنت يا محمد، هالبيت شاهد على أفراح الحارة كلها.
0: تتذكر لما كان أبو عمر يفتح مكتبته، كل واحد كان يفوت بلا استئذان، وكان أبو عمر يقول الكتاب إذا انحبس بالغزانة شو بيصير فيه؟ بيموت.
1: حتى أيام العيد كان يترك الباب مفتوح، لأنه كان يعتبر أنه البيت الكبير مو اللي غرفه كتيري، البيت الكبير هو اللي بيفوت عليه الناس بمحبة.
0: ولهيك عمر طالع مثله.
1: الإنسان ما بيورث البيوت، بيورث القيم.
0: آخ آخ يا أبو جابر، بتمنى ترجع هالروح للحارة.
1: إذا رجعت المحبة كل شي بيرجع.

0: سهل الواحد يبرر لحاله ويقول الظروف ويضل يكررها لحتى يصدقها، بس في لحظة بيوقف الإنسان قدام حاله وما بيعود بيقدر يكذب. أنا ما خنت أخي بس خنت ثقته، وهذا أصعب. يمكن لو كنت حكيت معه من أول يوم كنا لقينا طريق، بس أنا اخترت السكوت، وأوقات السكوت بيعمل خراب أكبر من الكلام.
1: محمود وين صافين؟ بتعرف يا محمود، كنت كل ما أتذكر البيت بالغربة كنت شوفه مثل ما تركناه.
0: وأنا كنت كل ما أشوفه هون كنت شوفه عم يضيع من بين إيدي.
1: معقول لهالدرجة؟
0: وأكتر مما بتتخيل يا أخي. أول سنة قلت الحرب رح تخلص، تاني سنة قلت منتحمل شوي، تالت سنة بلشت الديون، ورابع سنة صار الخوف أكبر من كل شيء. فما لقيت حالي إلا بين خيارين، يا أما أخسر البيت أو إني أرهنه.
1: واخترت الرهن؟
0: إيه، مو لأنه أنا بدي، بس لأنه بوقتها حسيت إنه ما في قدامي غير هذا الطريق.
1: ولا يهمك أخي ولا يهمك. وقديش كان الدين؟

0: كان أكبر من قدرتي يا أخي، أكبر من قدرتي بكتير. كنت كل يوم اشتغل شغلتين وأوقات ثلاثة، وآخر النهار لا اللي معي ما بكفي. بالأول بعد غرفة الضيوف، وبعدين بعد كل العفش القديم، واضطريت اني بيع مكتبة أبي، وحتى كل شي تراثي كان عنا من أيام جدك أبو وهيب.
1: بعت المكتبة كمان؟
0: هي أخي إيه، وهي أكتر شغلة لحد اليوم ما لمسامح حالي عليها.
1: معقول بعتها؟ وإنت اللي كنت تحبها مثلي؟
0: إيه والله يا أخي كنت حبها، بس الجوع أقسى من الحنين. أوقات كل كتاب كان يطلع من البيت كنت حس كأنه حجر عم ينشال من روحي.
1: وليش ما حكيت معي؟
0: لأني كنت شايفك بعيد وشايف حالي غرقان وما بدي غرقك معي. بعدين صار البيت نفسه ضماني للدين، وكل سنة يزيد المبلغ وكل سنة يقل أملي.
1: وصلت لمرحلة فقدت فيها الأمل؟
0: اي نعم، وصلت لأيام كنت أقعد قدام الباب وقول خلص راح البيت، راح تعب أبي وراحت الذكريات. بس بعد التحرير رجع الأمل، وبلشوا أهل الحارة يجمعوا الوثائق القديمة، صور وراء عقود شهادات، كل شي بيثبت الحقيقة. كانوا يروحوا ويجوا بين الدوائر بالشوب بالبرد ويقضوا ساعات طويلة.
1: وانت؟
0: أنا كنت روح معهم وهنن ما استسلموا. ولما اجتمعت اللجنة القانونية لأول مرة كنت متأكد إنه ما رح يطلع بإيدنا شي.
1: وبعدين؟
0: بعدين صار يوم بعد يوم تبلش تظهر الحقيقة، وهنن يكتشفوا إنه الرهن صار بظروف استثنائية، وإنه جزء كبير من الإجراءات ما له قانوني، وإنه في استغلال للناس بهديك الفترة. وبعدها بلش التحقيق يتوسع، وبكرة رح يطلع القرار النهائي. لهيك
1: لهيك إذا قدرنا نرجع الثقة منكون رجعنا شيء أكبر من أي بيت.
0: وأنا مستعد أعمل أي شيء لحتى أصلح اللي صار.
1: أول خطوة بلشت فيها اليوم.
0: وشو هي بقى؟
1: إنك حكيت الحقيقة كاملة. الحقيقة هي الشيء الوحيد اللي بيقدر يعيد بناء الإنسان. هذا البيت يا محمود بيحكي، كل زاوية فيه حكاية، كل حجر فيه اسم، كل باب فيه ذكرى. لهيك لازم يضل مفتوح لكل الناس.
2: يا جماعة يا جماعة اسمعوني اسمعوني شوي. اليوم هذا الاجتماع مو اجتماع عادي.
3: كان شو؟
4: اليوم بدنا نسكر ملف مفتوح من سنين.
3: شو هو؟
2: أيوة، الملف هو بيت عمر وعيلته. القرار صدر.
5: قرار شو؟
6: إعادة البيت لأصحابه الشرعيين والحمد لله.
2: بس يا جماعة في شيء مهم لازم ينقال، البيت ما رجع لأنه حدا استخدم القوة،
7: إيوة،
2: ولا لأنه حدا فرض أمر واقع، رجع لأنه القانون رجع يشتغل.
7: الحمد لله.
1: وهي أهم نقطة بالنسبة إلي يا جماعة، لو كنا أخذنا البيت بالقوة كنا خسرنا المعنى الحقيقي لرجعته.
3: صح.
1: وأنا مو فرحان بس لأنه البيت رجع، أنا فرحان لأنه رجع بالطريقة الصح.
0: واليوم قدام الكل رح سلمك كل الأوراق. شرف أخي.
1: شو هاد أخي محمود؟
0: هذا سند الملكية وأوراق إلغاء الرهن وكل الوثائق الجديدة. هلأ البيت صار إلك مثل ما لازم يكون.
1: الله يسلم دياتك يا محمود، بس لعلمك إنه البيت مو إلي لوحدي. من هاللحظة هذا البيت بيت الحارة كلها، رح يكون مركز ثقافي لأهل حارتنا.
7: الله عليك يا عمتا.
4: هيك لرجال يا عيني عليك.
7: الله الحمد لله.
1: هذا البيت رح يكون بيت بيجمع ذكرياتنا كلياتنا، ورح يجمع مستقبل أولادنا.
2: لكن أخي عمر رح نسجل بمحضر الاجتماع إنه البيت رح يصير مركز ثقافي عام لخدمة أبناء الحي.
1: وأنا جاهز.

0: حطوا هالرفون. لا هيك احسن، هيك احسن.
1: ليش في كتب؟
0: كل كتاب اجى من البيت. في ناس تبرعت بكل المكتبه وفي ناس رجعت كتب كانت مستعيرتها من سنين.
1: شايفه ليلى؟ كأن الحاره كلها عم تعمر هالمكان.
0: مو الحيطان، المهم الفكره.
1: بتعرفي اول مره بحس ان الكتب لها صوت،
0: لانه كل كتاب هون وراها قصه وكل قصه وراها انسان.
1: وانس رح يضل حاضر بين هالرفوف.
0: مو بس انس يا سامر، كل حدا امن انه المعرفه اقوى من الخوف.

0: عمي أبو أنس
1: تفضل.
0: شايف كيف رجعت الحياة لهالمكان؟
1: إيه، مو بس لأنه الحيطان اتدهنت، لا، لأنه القلوب انفتحت.
0: إيه والله القلوب انفتحت. أنا تعلمت بالغربة إنه الإنسان إذا خسر بيت بيقدر يبني غيره، بس إذا خسر الثقة بده عمر لحتى ترجع.
1: أيوه، واليوم بلشت ترجع.
0: الحمد لله. بتعرف شو أكتر شي مفرحني؟ إنه الناس بطلت تسأل لمين هالبيت، صارت تسأل شو رح يصير هالبيت.
1: وهون الفرق، لأنه لما يصير السؤال عن المستقبل معناتها الماضي أخيراً ارتاح.
0: الله يرحمك يا أنس، يمكن هو أول واحد كان يحلم بهاليوم.
1: ويمكن كل إنسان بيزرع فكرة لازم يعرف إنه ممكن غيره هو اللي يحصدها.

0: ارفعوا اللافتة شوي.
1: يلا
0: كمان شوي كمان شوي.
1: هيك منيح.
0: لك شبك كمان شوي شبك.
1: نعم
0: اها هيك تمام هيك تمام منيح.
2: واخيرا بعد 3 شهور شغل وتظبيط صار كل شيء جاهز. دار انس الثقافي ما احلاها هالجمله.
3: الله يرحمك يا ابني يا انس، عمري ما تخيلت انه اسمك رح يكون على باب مليان حياه. كنت مفكر انه الحكايه خلصت، بس الظاهر انه الانسان ما بينتهي اذا ترك اثر طيب.
0: يا جماعه من هاليوم هذا المكان رح يضل مفتوح لكل اهل الحاره مكتبه.
4: الحمد لله.
0: وكمان قاعه حوار وملتقى لكل انسان بيامن انه المعرفه والثقافه بتجمع كل الناس.
4: حلو
5: هيك منقول رجعنا للبيت رسالته الحقيقيه، مو مجرد جدران، بيت يجمع الناس مثل ما كان زمان.
0: يا سلام.
6: وانا تعلمت متاخر انه النجاة مو انه الواحد يحمي حاله، النجاة انه يحافظ على الناس اللي حواليه.
0: مزبوط
7: مزبوط كلامك يا محمود. وانا رح اقول كلمه، انه الوطن ما بينبنى بالحجر وحده، الوطن بينبنى لما نرجع نثق ببعضنا ونحترم القانون ونفتح باب المعرفه لكل انسان.
4: اي والله مزبوط هالكلام.
2: كل كتاب رح يدخل هالمكان رح يحمل حكايه جديده، وكل انسان رح يقرا رح يصير شريك ببناء المستقبل.
3: البيوت ممكن تتغير والناس ممكن تغيب، لكن الحقيقة إذا بقيت حية بتضل تفتح باب الأمل.
0: يلا يا جماعة، أول جلسة قراءة رح تبلش بعد شوي.
8: يمكن ما فينا نغير الماضي، بس فينا نقرر كيف نكتب الصفحة اللي جاي.
3: قدمت لكم دائرة الدراما الإذاعية من إذاعة دمشق. التمثيلية الإذاعية قيد الذاكرة. كان معكم وحسب سماع الأصوات محمد فلفلة، خالد مولوي، عدنان عبد الجليل، علي عهد إبراهيم، سارة دالي، سامر سفاف، محمد ملي، ليلى بقدونس، نبيل جعفر، فادي صغيب، غدير سلمان، وسلمان أبو عمار.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الثانية وربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: نحييكم في مستهل فترتنا الرئيسية لهذا اليوم، والبداية بعد الفاصل بأبرز العناوين.
1: ضمن خطط سد الفراغ والاحتياجات الأمنية، انتشار قوات أمنية تابعة لقيادة الأمن الداخلي في محافظة الحسكة.
0: عشرات الشركات السعودية تشارك في معرض دمشق الدولي.
1: بدعم من الاتحاد الأوروبي وسامز، وزارة الصحة تفتتح إدارة الصحة النفسية في دمشق.
0: وفي نشرتنا أيضا، الجيش الأمريكي يعلن إكماله لتنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد أهداف إيرانية. معكم في تقديم هذه النشرة فرح الشوفي ومؤيد زريق، وفي الإخراج براء برهوم وخديجة مصطفى. تفاصيل هذه العناوين بعد الفاصل.
1: أهلا بكم من جديد. أعلن نائب محافظ الحسكة أحمد الهلال انتشار قوات أمنية تابعة لقيادة الأمن الداخلي في المحافظة، وذلك ضمن خطط سد الفراغ والاحتياجات الأمنية في المحافظة. وفي تصريح له، أوضح الهلال أنه سيتم تعزيز المحافظة بعناصر أمن الطرق والشرطة السياحية وتفعيل المخافر الموجودة سابقا في المحافظة. وتأتي هذه الخطوات تباعا لسد الاحتياجات الأمنية، مبينا أن عناصر الأمن الداخلي انتشرت لسد الفراغ الموجودة في محافظة الحسكة، وخاصة في معسكر الطلائع ومشارف مدينة القامشلي، وسوف يتعزز وجودهم عبر عناصر أمن الطرق في الطرق الرئيسية للمحافظة وفق رؤية الدولة السورية والرؤية البصرية لوزارة الداخلية.

0: لقد صباح اليوم ورشة عمل اللجنة المشتركة بين الوزارات حول المرأة والأمن والسلام التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية، وذلك في فندق داماروز بدمشق. ومن بين ما تهدف إليه الورشة التعريف بركائز أجندة المرأة والسلام والأمن وتعزيز منظور العدالة الاجتماعية. لتفاصيل أكثر ينضم إلينا مراسلنا نائل قداح. مساء الخير نائل.
1: مساء الخير
0: مؤيد. نائل، تفاصيل عن أو ماذا لديك من تفاصيل عن ورشة عمل اللجنة المشتركة بين الوزارات حول المرأة والأمن والسلام وما الجهات المشاركة بها؟ تفضل.
1: نقول مؤيد، بداية بالفعل انطلقت اليوم في فندق داماروز ورشة عمل اللجنة المشتركة بين وزارات حول المرأة والأمن والسلامة. أدارت الجلسة معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة هند قبوات، وايضا حضر الجلسه وفد من هيئه الامم المتحده للمراه يو ان ومن ضمن برنامجها اليو ان دي بي. طبعا الورشه كما ذكرت انها تهدف لتعريف ركائز اجنده المراه والسلام والامن وتعزيز منظور العداله الاجتماعيه الذي وصفوه بانه منهجا شاملا متعدد القطاعات، ويجب ربط مسارات التعافي والتنميه وبناء السلام في سوريا بما يتعلق في إدخال المرأة بكافة القطاعات وخاصة كعملية إعادة الإعمار، لأن دور المرأة اليوم بسوريا هو دور فعال وتشغل الكثير من الاهتمام وتشغل الكثير من التخصصات. فاليوم المرأة السورية هي تعنى بكافة القطاعات، فكما ذكر داخل الورشة بأن اليوم المرأة السورية تشارك في كافة القطاعات وكافة المجالات من الداخلية إلى الخارجية من وزارة الداخلية إلى وزارة الخارجية وكافة الوزارات تشارك بها المرأة في دورها الفعال ودورها البناء اليوم في سوريا. فاليوم التوجه العام في سوريا هو توجه يحترم المرأة ويحترم ثقافتها ويحترم العلم الذي تمتلكه وقدرتها على دور وقدرتها على المساعدة في منطقة سوريا والمساعدة في عملية إعادة الإعمار. فضمن هذا البرنامج تم الطرق إلى الكثير من المواضيع، منها المعتقة الناديات من المعتقل، ومنها نساء الحرب، ومنها النساء اللواتي اليوم يقبلن على سوق العمل السورية وكيف يتم التعامل معهم بشكل أكاديمي وشكل مهني. فاليوم في سوريا لم يعد هناك تفريق بين المرأة والرجل، لم يعد هناك تفريق بين المناصب التي يمكن أن تشغلها المرأة ويمكن أن يشغلها الرجل، فبات الأمر يتعلق في الأكاديمية والمهنية والخبرة. وكافة الوزارات متفقة على هذا الأمر، وكافة الوزارات تعمل وتؤيد هذه الفكرة، وسيتم العمل على إدماج كما ذكرت لك دمج أعمال المرأة في المجتمع، وأيضا ربطها في مسار التعافي والتنمية وبناء السلام، إضافة إلى تحديد دور كل مؤسسة وسياستها وبرامجها وخدماتها وبياناتها وآلية صنع القرار فيها.
0: طيب نائل، الجهات، ما هي الجهات المشاركة في هذه الورشة؟
1: كما ذكرت لك بأن هناك الورشة هي مشاركة بها أو نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع ومن أو يو إن ومن، وهناك أيضا مشاركات من باقي الوزارات، عدة وزارات شاركت في هذا الورشة وممثلة عن وزاراتها، وأيضا هناك منظمات مجتمع مدني وهيئات سياسية وهيئات مجتمعية. في مختصر الكلام مؤيد، بأن شارك في هذه الورشة ممثلون عن المجتمع المدني والمجتمع الحكومي والحكومة السورية، وأيضا عن يو إن ومن الهيئة أو هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
0: نعم، مراسلنا نائل قداح كنت معنا، شكرا جزيلا لك.
2: وقع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد السلام هيكل اتفاقية مع منظمة التعاون الرقمي في العاصمة السعودية الرياض بهدف تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية والخدمات الرقمية في سوريا ودعم التعاون التقني وتبادل الخبرات بين الجانبين. وذلك بحضور القائم بأعمال السفارة السورية في الرياض محسن مهباش.
0: والتقى هيكل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة الجزائري نور الدين واضح، وذلك على هامش معرض ومؤتمر ليب 2026 في الرياض، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التكنولوجيا والابتكار والاقتصاد الرقمي، مع التأكيد على أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من التقنيات الحديثة في مواجهة الكوارث. كما التقى هيكل وزيرة الاتصالات وتقنية المعلومات في مملكة إستونيا سافانا مازيا، وبحث معها سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي وتبادل الخبرات التقنية. ويعد معرض ومؤتمر ليب 2026 من أبرز الفعاليات العالمية في مجال التكنولوجيا، ويقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم في العاصمة السعودية خلال الفترة من 31 آب ولغاية 3 من أيلول الحالية، بمشاركة واسعة من الشركات التقنية والشركات الناشئة والمستثمرين وصناع السياسات والخبراء في قطاع التكنولوجيا.
2: أكد القائم بأعمال السفارة السعودية في سوريا عبد الله الحريص أن مشاركة المملكة العربية السعودية في معرض دمشق الدولي بدورته 63 كانت مميزة بمشاركة نحو 50 شركة مختلفة الأنشطة، منها الزراعة والصناعة منها الزراعية والصناعية وشركات مصنعة للمواد الغذائية. ولفت الحريص إلى أن المشاركة شهدت حفل توقيع مذكرات موائمة بين وزارة الزراعة السورية ووزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، مبينا أن هذه الخطوة ستكون أول خطوة تتبعها خطوات أخرى فيما يتعلق بمجال الاستثمارات الزراعية بين البلدين.
0: أكد الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف القبلاوي أن المهندسين والفنيين السوريين تمكنوا من تأهيل بئرين من أصل 5 آبار في حقل كونيكو بريف دير الزور، ويساهم البئران حاليا في إنتاج نحو 1.5 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، على أن يوجه الإنتاج لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية. وأوضح القبلاوي أن الغاز سيضخ عن طريق محطة الجبسة باتجاه المنطقة الجنوبية لتغذية ضغوط المعمل في الجنوب، ومن هناك سيحول إلى طاقة كهربائية، مشيرا إلى الاستعانة بشركات محلية كمقاولين تحت مظلة الشركة السورية للبترول، فيما أنجزت الشركة جميع الدراسات الهندسية والتحضيرية للمشروع.
2: بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، افتتحت وزارة الصحة إدارة الصحة النفسية في دمشق بعد إعادة تأهيلها، وذلك ضمن مشروع التعلم المتقدم الجودة الذي تنفذه الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز بدعم من الاتحاد الأوروبي. لتفاصيل أكثر عن أهمية الجهود المبذولة اليوم من أجل دعم قطاع الصحة النفسية في سوريا في التقرير الآتي.
3: بعد أكثر من عام على سقوط النظام البائد، لا يزال السوريون يعيشون أثر عقود من القمع والعنف والاحتقان الطائفي وتعاطي المخدرات، أثار كان لابد للحكومة من العمل على محوها أو تخفيفها قدر المستطاع. وهنا بدأت الرحلة، رحلة تطوير منظومة الصحة النفسية في سوريا. ومع التغيير السياسي ورفع العقوبات برزت فرصة لإعادة بناء القطاع الصحي، ومن ضمنه قطاع الصحة النفسية الذي عانى من الفساد والانهيار. وتركزت الجهود على بناء قيادة وطنية للصحة النفسية وتفعيل استراتيجية وطنية أعدت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى تعزيز دور المجتمع المدني. واليوم توج هذا العمل بافتتاح إدارة الصحة النفسية في دمشق بعد إعادة تأهيلها، وذلك ضمن مشروع التعلم المتقدم الجودة الذي تنفذه الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز بدعم من الاتحاد الأوروبي. وخلال الافتتاح أكد مدير إدارة الشرق الأوسط في الإدارة العامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج بالاتحاد الأوروبي هنريك تروتمان أن الصحة العقلية والنفسية أولوية، وسيتم العمل مع وزارة الصحة لتحديد مجالات الدعم في سوريا. بدوره وزير الصحة مصعب العلي بيّن أن إدارة الصحة النفسية جاءت استجابة للتحديات النفسية العميقة التي خلفتها جرائم النظام البائد، لافتا إلى أن الإدمان واحد من أبرز التحديات، وأحداث المجلس الوطني للصحة والإدمان يمثل رسالة واضحة على مستوى التغيير الذي تشهده الدولة. أما فيما يخص مشروع التعلم المتقدم الجودة الذي يتم تنفيذه اليوم من قبل الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز بدعم من الاتحاد الأوروبي، فأن هذا المشروع يسهم بشكل مباشر في دعم وزارة الصحة من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات كوادرها. دعم الصحة النفسية في سوريا اليوم ليس ترفاً، بل يعد حاجة ماسة وأساسية لتخفيف آثار سنوات طويلة من الصدمات والضغوط وتحقيق التعافي المجتمعي. وما الجهود والخدمات التي تبذلها وزارة الصحة اليوم إلا تأكيد على أهمية إعادة بناء قطاع الصحة النفسية من أجل إعادة بناء الدولة وإعمارها.
0: أيها السيدات والسادة، وصلنا معكم إلى الخبر الأخير في هذه النشرة الرئيسية. بعيدة ضربات استهداف إيران، ضربات استهدفت إيران على خلفية اعتداءاتها الأخيرة على الملاحة البحرية في مضيق هرمز، أعلن الجيش الأمريكي اليوم أن قواته أكملت موجة جديدة من الضربات ضد عدة أهداف إيرانية. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أوضحت في بيان أن القوات الأمريكية استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، شملت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار وأصولا ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات، مشيرة إلى أن أكثر من 50,000 عسكري أمريكي منتشرون حاليا في أنحاء الشرق الأوسط. إلى ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف القواعد الأمريكية في أربيل بالصواريخ والمسيرات.
2: أيها السادة، إلى هنا تنتهي هذه النشرة، وهذا أبرز ما جاء فيها. ضمن خطط سد الفراغ والاحتياجات الأمنية، انتشار قوات أمنية تابعة لقيادة الأمن الداخلي في محافظة الحسكة. عشرات الشركات السعودية تشارك في معرض دمشق الدولي. بدعم من الاتحاد الأوروبي وسامز، وزارة الصحة تفتتح إدارة الصحة النفسية في دمشق. وكان في نشرتنا أيضا الجيش الأمريكي يعلن إكماله لتنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد أهداف إيرانية.
0: في نهاية هذه النشرة كان معكم في الإعداد منظومة الأخبار، وفي تقديم فرح الشوفي ومؤيد زريق، وفي الإخراج براء برهوم وخديجة مصطفى. دمتم بخير. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
4: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية، ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
5: نأخذكم إلى أهم عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية. نتعرف معكم على أهم المقالات والآراء ضمن برنامج بانوراما الصحف يومياً عدا الجمعة 8:30 مساء على إذاعة دمشق.
6: المفقود ليس رقماً في سجل، إنه اسم ووجه وذاكرة وعائلة تنتظر جواباً. الهيئة الوطنية للمخابرات.

0: المفقودين، لأن لكل مفقود حقاً في أن يعرف مصيره.
1: إذا اطلعت على مخالفة مالية أو تجاوز يمس المال العام فلا تعتبر الأمر بعيدا عنك، بادر بالإبلاغ عبر منصة الشكاوى الرسمية، فبلاغك قد يكون سببا في وقف الهدر وحماية المال العام وصون حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.

حياكم الله متابعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من ركائز. متابعينا، في عالم الاقتصاد والأعمال لم يعد الاسم مجرد كلمة تطلق على مشروع أو منتج، بل أصبح جزءا أساسيا من هوية المنشأة وقيمتها وسمعتها في السوق. فخلف كل علامة تجارية ناجحة سنوات من العمل والاستثمار والتطوير، ولذلك فإن حماية الاسم والعلامة التجارية أو الصناعية تعني في جانب منها حماية هذا الاستثمار ومنع استغلاله أو تقليده أو استخدامه بطريقة قد تضر بصاحب الحق أو تضلل المستهلك، مما ينعكس سلبا على الاقتصاد الصناعي والتجاري. ومع اتساع النشاط التجاري والصناعي وتزايد المنافسة، تبرز أهمية منظومة حماية الملكية الفكرية ودورها في تنظيم السوق وتشجيع الابتكار والاستثمار وحفظ حقوق أصحاب المشاريع والعلامات. جديدة من برنامج ركائز، نتوقف عند أهمية حماية الملكية المتعلقة بالأسماء والعلامات التجارية والصناعية وآليات التسجيل والحماية وما يترتب على عدم تسجيل العلامة، إضافة إلى دور الجهات المختصة في الحد من التقليد وحماية أصحاب الحقوق.

0: ويسرنا أن نستضيف اليوم الأستاذ عبد المجيد العيدو، مدير مديرية الشركات وحماية الملكية. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد المجيد عبر هواء إذاعة دمشق.
1: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله جميعا لكم والأستاذ المستمعين.
0: أهلا ومرحبا بك. يعني لنبدأ أستاذ من الأساسيات، يعني عندما نتحدث عن حماية الاسم والعلامة التجارية والصناعية، ماذا نعني تحديدا بهذه المصطلحات؟
1: بداية شكرا لكم على هذا الموضوع الهام. مع ازدياد النشاط التجاري في هذه الفترة وإقبال

0: التجاري.
1: تمام، يعني أستاذ، الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية والعلامة الصناعية حقيقة هي فروقات يعني يجب معرفتها. فكل اسم تجاري يعني هل يعد علامة تجارية محمية؟
0: تماما، كما تحدثنا في البداية هناك فرق جوهري بين الاسم التجاري والعلامة التجارية. فالفيصل بينهما أن الاسم التجاري هو اسم مرتبط بهوية المنشأة أو بنشاط هذه المنشأة أو بنشاط التاجر الذي يمارسه. أما بالنسبة
1: يعني لها علاقة بطبيعة عمل المنشأة، يعني يجب أن يكون الاسم التجاري مرتبط بطبيعة العمل.
0: بطبيعة العمل.
1: أما العلامة التجارية.
0: العلامة التجارية هي عبارة عن علامة تجارية توضع على المنتج الذي يتم بيعه للمستهلك أو الخدمة التي يتم تقديمها للمستهلك.
1: هذه العلامة التجارية تمنح من قبل الجهات المسؤولة أم ممكن يعني أن يختارها صاحب الاسم التجاري؟
0: نعم، قبل الانتقال للسؤال، ويوجد فرق أيضا بين عن العلامة الصناعية أو الرسم أو النموذج الصناعي. فلدينا اسم تجاري، علامة تجارية، ورسم ونموذج صناعي الذي يمثل الشكل الخارجي الذي يوضع فيه هذا المنتج أو الرسم الخارجي للمنتج، أيضا يكون محلا للحماية في مديرية حماية الملكية.
1: يعني هل كل اسم تجاري يعد تلقائيا علامة تجارية محمية؟
0: أبدا، ليس كل اسم تجاري يعتبر علامة تجارية محمية. كما أسلفت فأن الاسم التجاري هو مرتبط بهوية المنشأة، أما العلامة التجارية هي توضع على المنتج أو الخدمة، وبالتالي عدم حماية العلامة التجارية لا يمكن لصاحبها أن يقوم بالاستفادة من المزايا القانونية التي توفرها عملية التسجيل.
1: هذا ما أود كنت السؤال عنه، ما هو يعني ما هي أهمية تسجيل العلامة بالنسبة لصاحب المشروع؟
0: تماما، هلا بالنسبة لموضوع الحماية، تسجيل العلامة التجارية يعطي صاحب المشروع أو صاحب المنتج قيمة قانونية كبيرة أو مزايا قانونية كبيرة. فبالتالي كل من قام بتسجيل علامته التجارية يمكنه من خلال هذا التسجيل منع الغير من تقليد أو تزوير هذه العلامة التجارية. فلو لدينا التاجر الفلاني لديه علامة مسجلة في السوق قام الغير بتقليدها، يمكن أن يتقدم بشكوى ويمكن أن يتم أن يقوم بالحد من هذا التجاوز أو الحد من هذه من عمليات التقليد والتزوير عبر القضاء، بالإضافة إلى منع إدخال البضائع عبر المنافذ وعبر الحدود إلا عن طريق الجهة التي قامت بتسجيل هذه العلامة. فحماية العلامة التجارية تعطي قيمة قانونية كبيرة بالنسبة لصاحب
1: العلامة، وهذه الحقوق تمام. التي تفضلت بها يحصل عليها صاحب العلامة التجارية بعد تسجيلها
0: تماما.
1: ولكن السؤال، هل تقتصر الحماية أستاذ عبد المجيد على الشركات والمصانع الكبرى أم أنها تشمل المشاريع الصغيرة والأفراد وأصحاب المنتجات المحلية؟
0: تماما، الحماية هي حماية مطلقة، بمعنى أن كل من لديه فعالية تجارية مهما اختلف حجمها، سواء كانت متعلقة بمشاريع كبيرة أو مشاريع صغيرة أو مشاريع حرفية أو حتى مشاريع رواد الأعمال، يمكن أن تكون محلا للحماية. أيضا يمكن أن يتم حماية علامات تجارية أو ليس بمعنى العلامة التجارية، يمكن أن يتم حماية عناوين للشركات المدنية. على سبيل المثال لدينا مكتب محاماة، يمكن أن يتم أن يقوم بحماية اسمه في مديرية حماية الملكية ويحصل على الحماية المقررة. فالحماية مطلقة بغض النظر عن حجم المشروع وبغض النظر عن طبيعته، سواء كان حرفي أو رائد أعمال أو مشاريع كبيرة أو صغيرة.
1: جميل جدا يعني، ولكن في بعض الحالات أستاذ نلاحظ أن بعض أصحاب المشاريع يبدأون نشاطهم التجاري باستخدام اسم أو شعار معين.
0: نعم.
1: ثم يكتشفون لاحقا أن الاسم مسجل باسم شخص آخر أو جهة أخرى. كيف يمكن تجنب مثل هذه المشكلات منذ البداية بالعمل كي لا يصطدموا بهذه المشكلة لاحقا؟
0: حقيقة هذه من أهم هذه المشكلة، من أبرز التحديات التي تواجهنا في العمل، وحتى تكاد هذه المشاكل يوميا تطرح علينا. كل من يريد أن يمارس عملا تجاريا جديدا، طبعا هذه نصيحة مديرية حماية الملكية، أن يقوم وقبل اختياره للاسم أن يقوم بإجراء كشف مسبق على الاسم التجاري أو على العلامة التجارية التي يريد أن يقوم بتسجيلها في مديرية حماية الملكية لتكون علامته التجارية التي ممكن أن

0: تكبر لاحقا ويصبح لها قيمة طبعا.
1: يعني هذه الخدمة متاحة لأي شخص لديه فكرة أو مشروع؟
0: متاحة للجميع، أي شخص يريد أن يقوم بالاستعلام عن علامة تجارية متاح، يمكن له مراجعة مديرية حماية الملكية ويقوم بإجراء كشف مسبق على أي اسم كان ليتحقق من إمكانية تسجيل هذا الاسم وفق ما يريد أم لا.
1: يعني تفاديا لأي إشكالات لاحقة، يعني خطوة ضرورية وأساسية لكي لا يكبر هذا النشاط ويكتشف أنه مسجل باسم شخص آخر. يعني نتحدث عن أهمية العلامة التجارية من الناحية القانونية، لكن نود الانتقال إلى الجانب الاقتصادي. ما هي أهمية حماية العلامة التجارية بالنسبة للابتكار والاقتصاد الوطني ولبيئة الاستثمار؟
0: كما أسلفت أن العلامة التجارية ليست موضوعا قانونيا فقط، ولا يترتب عليها فقط حماية قانونية التي ذكرناها، وإنما لها بعد اقتصادي واضح. عندما تكون الحقوق واضحة ومحمية، يشعر المستثمر أو صاحب الفعالية التجارية وصاحب المشروع أن الأموال التي ينفقها على تطوير هذا المنتج أو هذه الخدمة وتسويقها وتصديرها للغير وبناء هذه السمعة لن تكون عرضة للاستغلال من الآخرين،
1: بل هي ملكية شخصية وتكبر ملكية بجهده وتعبه لا يستغلها
0: يقوم
1: الآخر،
0: يقوم بتربيتها كما يربي ابنه الصغير. وهذه الحماية القانونية وهذا التسجيل يؤدي إلى خلق بيئة عمل أكثر استقرارا، تعطي ثقة للمستثمرين للاستثمار في البلد، ويشجع على المنافسة المشروعة، ويشجع على الجودة والابتكار بدلا من تقليد الآخرين. فالعلامة هي عبارة عن اختراع أو عبارة عن حق فكر، يقوم باختيارها صاحب المشروع أو صاحب الفعالية ويبرزها إلى الوجود، ودورنا كمديرية حماية أن نقوم بتسجيلها وحفظ حق هذا المستثمر. فنحن لا نمنح علامة بمعنى أنه نمنح علامة، وإنما هو من قام بصناعتها، ولكن نحن يقتصر دورنا على التسجيل وحفظ الحقوق.
1: يعني حقيقة كما تتفضل أستاذ، يعني تقوم فعلا بتحفيز أصحاب المشاريع على الابتكار وتطوير منتجاتهم، وأيضا تدفع الآخر إلى الابتكار والإبداع بعيدا عن التقليد للأسماء والعلامات الموجودة. نعم، يعني كيف يمكن للعلامة التجارية أن تتحول إلى أصل اقتصادي له قيمة مالية؟ هل يمكن هذا الشيء؟
0: الحقيقة يعتبر هذا الموضوع من المواضيع المستجدة ليس فقط في سوريا وإنما في العالم. العلامات التجارية أو الحقوق غير الملموسة أو الحقوق الفكرية تعتبر أصول اقتصادية يمكن الاستثمار فيها، يعني يمكن أن تكون محلا للاستثمار وتتحول إلى أهم أصول المنشأة. بمعنى كما تعلمين حضرتك أنه قد تكون لدينا شركة تجارية كبرى تحمل علامة مرسيدس على سبيل المثال، فلو حصلت على سبيل المثال كارثة طبيعية أدت إلى زوال كافة الأصول المادية الملموسة في هذه الشركة، يبقى الاسم التجاري موجود. ولدينا العديد من الشركات الاسم التجاري لها يتعدى قيمة الأصول المادية وقيمة رؤوس الأموال،
1: بل يصبح أصل اقتصادي له قيمة مالية يمكن أن تجدد وتباع.
0: تماما، يمكن أن تسجل وتباع وتمارس عليها كافة الوقوعات القانونية. يعني أنا يوميا أنا عندي قسم خاص بمديرية حماية الملكية اسمه قسم الوقوعات، يتم التنازل فيه عن العلامات التجارية مع أنها أصل غير ملموس. فأصبحت اليوم الملكية الفكرية من أهم الركائز التي تقوم الدول بالاستناد إليها لتبني فيها اقتصادها وتحقق موارد مالية في بعض الدول هائلة فوق ما نتصور.
1: يعني ويمكن كما تفضلت الملكية الفكرية أن تساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية أيضا.
0: هي عنصر أساسي في بناء الثقة بين المنتج والمستهلك وبين المستثمر والسوق. فحماية الملكية الفكرية والثقة والحماية القانونية التي تتمتع بها هذه الحقوق تشجع المستثمرين إلى القدوم وبخ الأموال والاستثمار في كافة القطاعات التي تحتاجها البلد حاليا.
1: نعم، يعني كما تتفضل أستاذ، حماية يعني أو وجود علامات تجارية محمية وموثوقة يعني تساعد على بناء الثقة بين المنتج والمستهلك.
0: تماما، يعني وهي الفكرة المهمة أيضا أن المستهلك السوري أو المستهلك في هذا البلد نوفر له حماية من خلال منع التقليد والتزوير. بمعنى أعطيك مثال، إذا قام أحد المستهلكين بشراء ماركة بشراء منتج معين من ماركة معروفة دوليا اشتراها من سوريا وكانت هذه الماركة مقلدة، فأنت هون يعني وقع المستهلك في غش وغبن،
1: ضحية المنتجات المقلدة
0: تماما، فدفع أموال على منتج على أنه أصلي وذو قيمة عالية بينما المنتج غير أصلي ومقلد ووقع في غبن وغش. أيضا يعني من أهم عناصر الحماية هي حماية المستهلك وعدم تضليله حول أصالة المنتج وعائديته.
1: نريد الحديث عن كيفية تسجيل العلامة التجارية، يعني لننتقل إلى الجانب العملي أستاذ عبد المجيد. يعني إذا كان لدينا شخص يمتلك مشروع أو منتج ويريد حماية هذا الاسم أو العلامة التجارية، ما هي الخطوات التي يجب أن يقوم بها؟
0: تمام، كما أسلفت سابقا، أول خطوة نحن ننصح بها الأخوة التجار والأخوة المراجعين عند قدومهم إلى المديرية أن يقوم بإجراء كشف مسبق على هذه العلامة، فبالتالي عند الاطلاع على هذا الكشف يكون هذا التاجر أو هذا الشخص فكرة عن العلامة التي يمكن أن يقوم بتقديم طلب لتسجيلها. في حال لم يتبين له أن العلامة مسجلة مسبقا يمكن أن يتقدم بطلب تسجيل وفق النماذج المحددة في المديرية، يتقدم بطلب تسجيل مرفقا بالأوراق.
1: ما هي الأوراق أو الوثائق المطلوبة؟
0: الأوراق والوثائق المطلوبة لدينا طلب تسجيل، سجل تجاري أو وثيقة تثبت أن هذا طالب التسجيل شخص مهتم بتسجيل، بمعنى إما أن يكون سجل تجاري للشركات والتجار الأفراد أو أن يكون مثلا وثيقة انتساب إلى نقابة المحامين أو وثيقة انتساب إلى نقابة المهندسين ولديه مثلا مكتب
1: بما يتناسب مع طبيعة العمل.
0: بما يتناسب مع طبيعة عمله. شددنا في الفترة الأخيرة على عدم قبول تسجيل علامات تجارية من غير عائدية، بمعنى لشخص لا يمتلك سند قانوني لتسجيلها، وذلك من ضمن سياستنا في المديرية لمحاربة تجارة العلامات التجارية ومنع الابتزاز في هذا المجال.
1: أيضا أستاذ عبد المجيد، يعني لاحظنا انتشار للكثير من الأشخاص يحصلون على سجل تجاري وهم لا يملكون أي عمل تجاري، يعني هل هنالك أيضا شروط متعلقة بالحصول على السجل التجاري حديثة؟
0: عمليا عند تقديم، طبعا ننسق في هذا الأمر مع مديرية الشركات، وجود سجل تجاري مرتبط بوجود مقر تجاري يمارس فيه هذا التاجر نشاطه. ولكن الأمر للأمانة يحتاج إلى متابعات دورية، وهذا يحتاج إلى منظومة كاملة حول التحقق من أن هذا الشخص الذي حصل على سجل تجاري يقوم بممارسة نشاطه التجاري بشكل مستمر ولم يتخذ السجل التجاري كذريعة لتسجيل علامي أو الحصول على حقوق أخرى أو

0: عمل
1: نشاطه التجاري بشكل مستمر، ولم يتخذ السجل التجاري كذريعة لتسجيل علامي أو الحصول على حقوق أخرى أو ميزات. نقوم بالتنسيق حاليا مع مديرية الشركات من أجل العمل على ضبط هذا الأمر عن طريق أنظمة إلكترونية ممكن أن تساعدنا على هذا، على ضبط هذه الثغرة.
0: كم تستغرق أستاذ إجراءات التسجيل عادة، يعني من حيث بالبدء بطلب
1: حقوق الغير ويتم دراستها واتخاذ القرار؟ الفترة ما بين تقديم الطلب واتخاذ القرار تتراوح بين 20 يوم إلى شهر نتيجة الضغط وقلة الكادر الموجود المدرب الموجود لدينا حاليا. مع إن شاء الله الخطة لتقصير هذه المدة. بعد الحصول على الموافقة لتسجيل العلامي لدينا مدة قانونية لا يمكن تجاوزها وهي 90 يوم. هذه 90 يوم يتم نشر العلامي التي تم الموافقة عليها مسبقا في جريدة حماية الملكية لتكون معدة لاطلاع الغير، وتتيح للغير من تقديم الاعتراض على هذه العلامة في حال وجد أن منح هذه العلامة قد مس بحقوقه. فترة 3 أشهر. بعد فترة 3 أشهر يمكن استكمال بعض الرسوم والحصول على شهادة تسجيل. هذه
0: الرسوم تختلف حسب حجم المشروع أم أن هنالك رسوم موحدة؟
1: لدينا رسوم موحدة، رسوم الحصول على علامة تجارية سواء كان المشروع كبير أو صغير موحدة، ولكن يختلف طريقة سدادها حسب المرحلة التي تعداها أو المرحلة التي قطعها طلب التسجيل.
0: هل هنالك يعني إمكانية يعني التصريح بهذه الرسوم؟
1: هلا الرسوم بالمجمل رسوم حماية الملكية تتراوح تقريبا حوالي 300 دولار،
0: يعني
1: 250 أو 300 دولار. فهي يعني الشخص لا يدفعها عند تقديم الطلب، يقوم بدفعها حسب الخدمة التي يتلقاها.
0: يعني يتم الدفع بعد الموافقة وبعد
1: عند تقديم الطلب يقوم بدفع رسوم التسجيل.
0: نعم.
1: بعد الموافقة يقوم بدفع رسوم النشر للمرحلة التي تليها. بعد انتهاء النشر وعدم وجود اعتراض يقوم بدفع رسوم استكمال للحصول على الشهادة. فأنا ليس من المنطقي أن أقوم بإلزام صاحب التسجيل بدفع الرسوم بشكل كامل إذا كانت نتيجة علامته أو نتيجة طلبه هي الرفض.
0: نعم.
1: حسب المرحلة نقوم ب.
0: ولكن أنت تتحدث عن المراحل جميعها من البداية.
1: نعم.
0: من تقديم الطلب إلى إصدار العلامة ما بين 250 إلى 300 دولار. مدة حماية العلامة التجارية بعد تسجيلها، يعني هل هنالك فترة زمنية يجب أن يجدد تسجيل هذه العلامة أم أنها دائمة؟
1: مدة الحماية القانونية التي يحصل عليها مسجل العلامة هي 10 سنوات طبعا، وهذه المدة متوافقة مع الاتفاقيات الدولية اتفاقية باريس أن مدة الحماية 10 سنوات. بعد قبيل انتهاء هذه المدة في السنة الأخيرة يقوم الشخص مالك العلامة بتقديم طلب لتجديد هذه العلامة التجارية، وبعد التجديد يحوز على مدة إضافية ل10 سنوات. فمطلوب منه أن يقوم بتقديم طلبات تجديد كل 10 سنوات وليس لها أجل لانتهائها، بمعنى قد تدوم العلامة مئات السنين إذا ما زال صاحبها يقوم بمتابعة أمور تجديد هذه العلامة.
0: وعملية التجديد هي عملية روتينية لا تحتاج إلى يعني ذات العملية عند بدء التسجيل، هي عبارة عن إجراء روتيني.
1: عملية التجديد لا تأخذ وقت، فقط يعني مجموعة من الأوراق مطابقة تقريبا أن يكون في سجل تجاري عنده ويقدم طلب ويدفع رسوم بوقت أقل من عملية التسجيل.
0: ماذا عن الشخص الذي يستخدم علامة تجارية منذ سنوات لكنه لم يقم بتسجيلها؟ هل يمكن أن يواجه مشكلة في إثبات ملكيته مستقبلا؟
1: حقيقة نحن ننصح كافة الأخوة التجار أو مالكي العلامات التجارية التي عملوا عليها وأنفقوا عليها وقاموا ببناء سمعتها وشهرتها أن يبادروا لتسجيل هذه العلامة، فهو بأي وقت عرضة لكي يتم استعمال هذه العلامة واستغلالها لأغراض تجارية أخرى من أشخاص آخرين. فبالتالي سيواجه مشاكل،
0: يعني لا يتمكن من تحصيل حقوقه برفع دعوة لأنه لم يقم بتسجيل هذه العلامة مسبقا.
1: يمكن أن يقوم برفع دعوة، ولكن عليه أن يقوم بإثبات الأسبقية بالاستعمال أو الأسبقية بالتسجيل.
0: يعني ستكون

0: عملية
1: أصعب
0: ويتعرض إلى التقليد وإلى السرقة.
1: بينما إذا قام بحماية العلامة وتسجيلها يمكن أن تتقدم بشكوى إلى النيابة العامة حول موضوع تقليد أو تزوير علامة تجارية، تقدم الشكوى إلى مديرية حماية الملكية. لدينا في المديرية عناصر ضابطة متخصصون بضبط عمليات التزوير والتقليد، يتم كتابة الضبط وإحالته إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القانون النافذ. عملية التسجيل توفر لمالك العلامة العديد
0: حماية القانونية،
1: سواء من حيث الحماية أو من حيث مكافحة التقليد والتزوير.
0: أستاذ، سنستثمر ما تبقى معنا من دقائق ونتحدث عن أكثر القضايا التي تثير القلق لدى أصحاب المشاريع، وهو موضوع تقليد العلامات التجارية سواء عبر نسخ الاسم أو الشعار أو تصميم قريب جدا من العلامة الأصلية. يعني نرى أحيانا أن بعض الأشخاص يقومون بتغيير حرف أو حرفين للتهرب من المسؤولية. كيف يتم التعامل مع هذه العلامات التي تكون مشابهة إلى درجة قد تسبب التباس لدى المستهلك؟
1: حقيقة لدينا العلامة التجارية قد تتكون من اسم، وقد تتكون من رسم أي لوجو، وقد تتكون من اسم ورسم. نحن في الفترة الأخيرة ألغينا ما يسمى تمييز العلامة، بمعنى إذا حضرتك لديك علامة تجارية مسجلة وجاء شخص آخر وقام بتسجيل علامة مشابهة لها مع تغيير حرف أو حرفين، تمام، فهون نحن نقوم برفض هذه العلامة. سابقا كان يتم إعطاؤه تمييز العلامة، أي أنت أبعد عن هذه العلامة لكي يتم قبولها. نحن نقوم برفض هذه العلامة لوجود تشابه مضلل أو تعدي على علامة الشخص الآخر، واتخذنا العديد من الإجراءات في هذا المجال، حتى أن بعض الرسوم نقوم بتحويلها إلى دائرة الرسوم والنماذج ليتم فحصها إذا كانت مسجلة أم لا. فموضوع التقليد خطير جدا، ولدينا العديد من الإجراءات إن شاء الله للحل.
0: يعني ما هي الإجراءات التي يمكن لصاحب العلامة اتخاذها عند اكتشاف حالة التقليد؟
1: بداية، في حال تم منح كما أثبتت علامة تجارية مشابهة لعلامة الشخص المسجل، يمكن أن يقوم بتقديم اعتراض أثناء فترة النشر. ونحن هنا ننصح جميع التجار المسجلين للعلامات بمتابعة جريدة حماية الملكية.
0: يعني في حال أستاذ لم يقم يعني معرفة أن هذه العلامة مقلدة خلال مدة 90 يوم لمنح المسجل الجديد العلامة التجارية، ألا يمكن الاعتراض بعد هذه المدة؟
1: يمكن له أن يقوم برفع دعوة أمام القضاء، دعوة شطب علامة تجارية، يتقدم بدعوة أمام القضاء يثبت أنه صاحب تسجيل وأن هذه العلامة تمس بحقوقه، وبالتالي يقوم القضاء باستخراج أو طلب خبرة حول موضوع الادعاء المقدم أمامه واتخاذ القرار اللازم. فطريق الاعتراض وطريق الشطب ما زال متاح أمام صاحب العلامة، ولكن حديثي من البداية أن الشخص يجب أن يتخذ إجراءات تحفظية لكي يحافظ على حقوقه، سواء بالتسجيل أو بمتابعة العلامات المسجلة إن وجد أن هذه العلامات تمس بحقوقه.
0: يعني حقيقة موضوع غاية في الأهمية ويحتاج إلى مزيد من الوقت لنفرد هذه التفاصيل بما يتعلق

0: لهذا اليوم رسالة توجهها لأصحاب المشاريع الذين لم يبادروا حتى الآن بتسجيل أسمائهم وعلاماتهم التجارية، ويعني عن أهمية هذه العلامة في رسالة واحدة لكل صاحب مشروع أو منتج؟
1: أنا بالنسبة كملاحظة أن العلامة التجارية تعتبر مثل الولد. فالشخص الإنسان الطبيعي عندما يأتيه ولد هو سيقوم بتسمية هذا الولد، سيختار له اسما جميلا، وكذلك صاحب العلامة يجب أن يقوم باختيار اسم لعلامته يكون بعيد عن المشابه والمضلل، وسيقوم بتنمية هذا الاسم وبناء سمعته وشهرته كما سيقوم بتربية ابنه. وبالتالي لحتى تحصل على الحقوق التي تسمح أو تعطيك إياها هذه العلامة يجب على التاجر أن يبادر إلى تسجيل هذه العلامة، ولا ننصح أن يتم التسجيل محليا، وإنما يمكن للتاجر أن يقوم بتسجيل علامته على النطاق الدولي. بمعنى أن الشخص لديه تسجيل العلامة في سوريا ويريد أن يقوم بتصدير منتجاته على سبيل المثال إلى بلد مجاور، في ذلك البلد المجاور قد يتعرض هذا التاجر للتقليد والتزوير، يمكن للتاجر من سوريا أن يقوم بحماية علامته التجارية في ذلك البلد عن طريق مديرية حماية المسلمين. فبالتالي على كل تاجر أن يقوم بحماية الاسم التجاري أو العلامة التجارية التي يضعها على منتجه أو خدمته في مديرية حماية المسلمين ليحوز على الحماية القانونية المطلوبة.
0: نعم، يعني أستاذ عبد المجيد، من الاسم الذي يبدأ به المشروع إلى العلامة التي تميزه في السوق تتشكل هوية اقتصادية يمكن أن تتحول مع الوقت إلى قيمة حقيقية وإلى عنصر من عناصر نجاح المشروع واستمراره، وبالتالي فإن حماية هذه الهوية لا ترتبط فقط بحماية حق فرد أو شركة، وإنما تسهم في تنظيم المنافسة وتعزيز ثقة المستهلك وتشجيع الابتكار ودعم الاستثمار والصناعة والحد من ظاهرة التقليد والتعدي على حقوق الآخرين. في ختام حلقة اليوم من برنامج ركائز نتوجه بالشكر لحضرتك الأستاذ عبد المجيد العبدو ومدير مديرية الشركات وحماية الملكية، شكرا على المعلومات القيمة التي تفضلت بها.
1: أهلا وسهلا أستاذي، شكرا لكم على هذه الاستضافة، ونلتقي إن شاء الله في مواضيع.
0: كل الشكر لك، وأيضا الشكر موصول لكم متابعين الأكارم. نلتقي في حلقة جديدة من ركائز نناقش فيها ركنا جديدا من ركائز الاقتصاد والعمل والإنتاج.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: خارج الخدمة. خارج الخدمة.
2: شريط الكاسيت. في زوايا الذاكرة يقبع شريط صغير صنعت من خيوطه السمراء أجمل حكاياتنا، شريط الكاسيت، ذلك الصديق الوفي الذي حمل نبضات قلوبنا وآهات الأغاني ورسائل المغتربين الممتلئة بالشوق. لم يكن شريط الكاسيت مجرد أداة تسجيل، بل كان حالة كاملة من الحياة اليومية. في البيوت القديمة كان يجتمع أفراد العائلة حول جهاز التسجيل الكبير يتشاركون لحظة اختيار الشريط، وكأن القرار نفسه طقس صغير له قيمته. الأب يختار شريط الطرب، الأم تنتظر أغنية تحبها، والأطفال يراقبون البكرة وهي تدور بدهشة، وكأنها تسرد قصة لا ترى بل تسمع. كان شريط الكاسيت يوماً ما الذاكرة الصوتية للعالم، صندوقاً صغيراً من البلاستيك يحمل أصوات الناس، الموسيقى، الرسائل، وحتى لحظات الحب والوداع. قبل ظهوره كان الاستماع للموسيقى أو تسجيل الصوت

عملية معقدة ومكلفة تعتمد على اسطوانات ثقيلة وأجهزة كبيرة، حتى جاء هذا الشريط الصغير ليغير كل شيء ويجعل الصوت قابلاً للحمل في الجيب.

في عام 1963 قدمت شركة فيليبس الهولندية أول شريط كاسيت مدمج في العالم، ليصبح لاحقاً ثورة حقيقية في عالم التسجيل الصوتي، حيث جمع بين البساطة والعملية وأتاح للناس تسجيل أصواتهم بأنفسهم لأول مرة في التاريخ. ولم يعد الصوت حكراً على الاستوديوهات، بل صار في متناول اليد، يسجل في البيوت والشوارع ولحظات الحياة اليومية. ومع انتشار الكاسيت ظهرت حوله صناعة كاملة، محلات نسخ الأشرطة وأجهزة الدبل كاسيت التي سمحت بنقل المحتوى من شريط إلى آخر، لتبدأ أولى ملامح المكتبة الصوتية الشخصية، حيث أصبح لكل شخص ذائقته الخاصة التي يصنعها بنفسه.

0: ومع نهاية السبعينيات والثمانينيات دخل الكاسيت ذروة مجده وأصبح رفيق الشباب في السيارات وفي غرف النوم وعلى الأرصفة. كانت أشرطة الميكس الشخصية لغة عاطفية خاصة تهدى للأصدقاء والمحبين، تحمل مزيجاً من الأغاني والذكريات، وكأن كل شريط رسالة غير مكتوبة لكنها مسموعة بالقلب. ولم يكن الكاسيت مجرد موسيقى فقط، بل كان وسيلة تواصل أيضاً. رسائل المغتربين كانت تسجل على أشرطة صغيرة ترسل عبر البريد لتصل محملة بالصوت واللهفة، فتختصر المسافات الطويلة بصوت واحد. حتى الأطفال كانوا يسجلون ضحكاتهم وكلماتهم الأولى كذكريات محفوظة للأبد. كما ارتبط الكاسيت بالسيارات والسفر، حيث لم تكن الرحلات الطويلة تبدأ دون شريط مختار بعناية يتحول إلى رفيق طريق يملأ المسافات ويكسر الصمت. لكن هذا المجد لم يدم طويلاً، فمع دخول التسعينيات بدأت ملامح النهاية تقترب مع ظهور الأقراص المدمجة سي دي التي قدمت جودة أعلى وعمراً أطول دون الحاجة إلى قلب الشريط أو مواجهة تشابكه المتكرر. كانت مشكلة الكاسيت الأساسية هي هشاشته، تشابك شريطه الداخلي وتآكله مع الزمن وفقدان الجودة مع الاستخدام المتكرر. ومع مطلع الألفية الجديدة وظهور ملفات MP3 والهواتف الذكية، بدأ الكاسيت ينسحب بهدوء من الحياة اليومية حتى أصبح جزءاً من الماضي. اليوم لم يعد الشريط يسمع بل يستعاد، يفتح كصندوق ذكريات يحمل داخله صوتاً خافتاً كافياً لبدء رحلة كاملة من المشاعر. حتى في سنوات غيابه لم يختفي تماماً، بقي في الأدراج وفي البيوت القديمة وفي ذاكرة من عاشوه، واليوم يعود كرمز للزمن الجميل وكقطعة تحمل روح مرحلة كاملة من التاريخ الصوتي. وهكذا خرج الكاسيت من الخدمة، لكنه لم يخرج من الذاكرة.
1: خارج الخدمة. خارج الخدمة.

0: عاصمة الياسمين والذكريات. قطرة اليوم تصنع فرق الغد. أصلح أي تسرب مائي فور ملاحظته، فالتسرب البسيط قد يهدر كميات كبيرة مع الوقت.
1: استخدامنا الذكي للكهرباء يبدأ من البيت. شغل الأجهزة عند الحاجة فقط، واستخدم المصابيح الموفرة للطاقة، فهي توفر استهلاكاً أكبر على المدى الطويل.
2: مساحة تجمع ما نملك بما نطمح إليه. صناعة، تجارة، استثمار، ابتكار وخبرات تلتقي في مكان واحد لتصنع فرصا جديدة وتفتح الطريق أمام مرحلة اقتصادية مختلفة. معرض دمشق الدولي، موعد يتجدد وطموح يتقدم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: حياكم الله مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القانوني المستشار. الملكية العقارية من أكثر الحقوق ارتباطا بحياة الإنسان واستقراره، لكنها في الوقت نفسه من أكثر المجالات التي يمكن أن تنشأ حولها النزاعات القانونية. فوجود اسم شخص على عقار قد يبدو للوهلة الأولى أمراً يحسم مسألة الملكية، لكن الواقع القانوني قد يكون أكثر تعقيداً. فماذا لو كان هناك حق للغير على العقار؟ ولنفترض أنه تم البيع عن طريق وكالة، وماذا لو كان العقار مملوكاً على الشيوع بين عدة أشخاص؟ ودعونا نخوض فيما يحدث عندما ينتقل العقار إلى الورثة فيتصرف أحدهم به منفرداً، وهل يكفي وجود عقد أو اتفاق بين الطرفين لإثبات ملكية عقار؟ في حلقة اليوم من المستشار نناقش واحدة من أكثر القضايا التي تمس أموال الناس واستقرارهم، الملكية العقارية والتصرفات التي ترد على العقار. سنحاول معا أن نوضح الفرق بين الملكية المسجلة والحقوق الأخرى، ونتوقف عند مخاطر البيع، الشراء، الوكالات، الملكية على الشيوع، العقارات الموروثة، والأخطاء التي قد يقع فيها المشتري بسبب الثقة أو نقص المعرفة القانونية. اليوم يسرني أن أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور الأستاذ حسين الحموي، محامي ومستشار قانوني ومحاضر في جامعة حمص. أهلا وسهلا دكتور.
2: أهلا وسهلا، مساء الخير.
1: يعني اليوم نحن مبسوطين كثير انه حضرتك معنا.

0: ومختص بهذا الشأن وخاصة محاضر في مجال القانون المدني. اليوم يمكن عم نفتح ملف من أكثر الملفات حساسية، وسنفتح باب الاتصال أمام المشاهدين والمستمعين على 225-3436 و225-3447 في حال في استشارة قانونية، فأنت يعني المسؤول عن الإجابة بشكل دقيق. أول شيء أهلا وسهلا فيك مرة تانية عبر منبر إذاعة دمشق. اليوم بدي حط هيك قدامك مجموعة من القواعد القانونية يلي بتساعد على حماية المال الحق قبل أن يدخل أي إنسان في معاملة عقارية. الملكية العقارية بداية متى تصبح حقا ثابتا؟
1: بصراحة نحن الملكية العقارية في سوريا ينظمها قانون الشهر العقاري أو قانون السجل العقاري، وهذا بتميز في سوريا عن باقي الدول لأنه هو قانون عيني، سجل عيني، وفي ضبط عالي. ولكن للأسف خلال فترة طويلة أصبحت في تراكمات هي ناتجة عن إهمال بصراحة المواطنين وأصحاب الحقوق، إهماله للتسجيل والالتزام بالقواعد القانونية نتيجة أعراف تداولوها أدى إلى وجود خلل. يعني اليوم في تراكمات السجل لم يعد المرآة الحقيقية للحقوق العينية، علما أنه هو عنوان حقيقة أي حق. فنحن المناطق المحددة والمحررة اللي تخضع للسجل العقاري أو تخضع للسجل المؤقت، لأنه عندنا أيضا سجل مؤقت سجل
0: عقاري. حلو كتير حلو كتير. ما هو السجل المؤقت وما هو السجل العقاري؟
1: السجل العقاري هو السجل اللي انتهت فيه أو قيدت فيه الأراضي والأملاك العقارية اللي انتهت فيه عمليات التحديد والتحرير.
0: نعم.
1: أما السجل المؤقت يفتح في بعض المناطق حتى لحين انتهاء عمليات التحديد والتحرير، فهو مرحلة انتقالية إلى أن ينتقل إلى سجل العقاري وتصبح له صحيفة عقارية لكل عقار ثابتة. الصحيفة العقارية هي هوية العقار، هي مرآة العقار، تعطيك كل الحقوق الواردة على هذا العقار سواء له أو عليه، تمام؟ فهي هوية باختصار، هو هوية المعرفة للعقار. وانت لما بتفتحي، المفروض لما انا بطلع على الصحيفة العقارية بعرف من المالك.
0: يعني هنا اهمية التسجيل في السجل العقاري
1: طبعا. لانه القانون المدني وقانون السجل العقاري والصريح النص قال لا تنتقل الحقوق حتى بين المتعاقدين
0: إلا بتسجيل.
1: حتى بين المتعاقدين يعني إلا بتسجيل.
0: صحيح. يعني إذا بدنا نخوض بهذا الموضوع هو بحر، وخاصة بموضوع الفروغ إذا بدنا نرجع له. هلا ما بنعرف إن شاء الله مع تعديل القوانين يمكن يطرق موضوع تاني على موضوع الفروغ اللي هو قائم بعقد أو قائم على علاقة مالية دون التسجيل بالسجل العقاري أو نقل الملكية فينا نعتبره.
1: هلا الفروغ أمر يعني بعيد شوي، نحن خلينا نتكلم عن الملكيات.
0: الملكيات الفروغ يعتبر مالك؟
1: لا، الفروغ ليس مالك.
0: هذا الموضوع لا بدنا نخوض فيه أنا وياك لحاله حلقة لأنه هذا الموضوع يتم اللغط فيه ما بين أنه أنا مالك فروغ ولا مالك عقار.
1: يعني مالك رقبة أو
0: رقمي.
1: مالك فروغ
0: تماما.
1: وهو مصطلح طرأ، يعني الرقبة والفروغ مصطلح طرأ نتيجة خلينا نقول القوانين الاستثنائية.
0: أنا دائما بحلقاتي إذا فاتحين موضوع الملكيات بنتطرق لهذا الموضوع، ولكن ما فينا نحسمه لبعد ما يبصر النور.
1: وموضوع شائك جدا،
0: شائك جدا،
1: لأنه أنت بدك تحاولي توازني بين عدة توازنات اجتماعية.
0: صحيح. وأغلب لأنه المالكين خلينا نقول محلات التجارية سواء بشكل دمشق أو غير دمشق فروغ.
1: تمام.
0: حتى بيوت يعني بنلاقيها. طيب هل مجرد دكتور وجود اسم شخص في السجل العقاري يحسم النزاع بكل نزاع يتعلق بعقار؟
1: هلا مجرد وجود اسم شخص كمالك للأمانة لا، لأنه في عنا نحن نقطة مهمة جدا هي إشارات إشارة الدعوة.
0: نعم، الصحيفة العقارية.
1: الصحيفة العقارية. وللأسف أحيانا يعني خلينا نقول وسطاء العقاريين بيسهلوا أو بيبصوا الأمر للمشتري أو للبائع إنه بدهم يمشوا صفقة بالآخر، فبيقولوا إنه مجرد إشارة، ولكن هي الإشارة هي رأس الجبل أو رأس الهرم الجديد يعني.
0: نعم.
1: فممكن هي الإشارة بتكون أخذ حكم ومبرم وقطعي غير منفذ تنقل الملكية. وأنت لما عم تشتري، وهي أحد المخاطر، اللي بيشتري مع الإشارات، فهو بيشتري راضيا بما يترتب على هذه الإشارة.
0: نعم. دائما هناك فارق بين الملكية وبين الحقوق العينية الأخرى التي يمكن أن ترد على العقار.

0: فينا نقول إنه الشخص له حق على عقار رغم إنه اسمه ليس مسجلا كمالك؟
1: هلا فينا نقول في حال ورود الإشارات، لأنه الإشارات هي إشارة الدعوة أو إشارة الحجر، هو عبارة عن تنبيه لمن يتعامل على هذا العقار إنه هناك إشكال أو نزاع.
0: ما أهميتها والقيود ما أهميتها.
1: فلو في إشارة دعوة مثلا، أنا من واجبي كمحامي أو مستشار قانوني وجد عندي شخص عرض علي إخراج قيد عقاري لعقار هو بده يشتري،
0: صحيح،
1: فأنا أول شيء بشوف إنه إذا عليه إشارات لازم أعرف مصير هذه الإشارة، هل هي إشارة دعوة أخذ فيها حكم لم يأخذ الحكم، ممكن زيلة أو لا، لأنه ممكن هذا حكم قطعي ولكن لم ينفذ بعد. فتنتقل، وأنا لما بشتري بتاريخ لاحق أنا عم أرضى بالإشارة ونتيجة الإشارة. تمام.
0: يعني شخص اشترى عقار وبيعرف أنه طالع إخراج قيد عقار،
1: يعرف أنه عليه إشارة فهو راضي بنتيجة هذه الإشارة، هذه الدعوة.
0: كيف يتم ترقين الإشارة؟
1: ترقين الإشارة حسب الحالة، هلا ممكن يكون في حكم واكتسب درجة قطعية، فخلاص يعني لا يرقب. في حالات ما يعني ترقين الإشارة بدك تروحي تبحثي على الإشارات.
0: سؤال دائما هيك بيسألوا عنه، هل وجود الإشارات هو سبب واحد ينزل سعر العقار؟
1: أكيد، يعني بيختلف مثل ما بيقولوا بالمصطلح،
0: العقار
1: النظيف عن العقار اللي عليه إشارات، عن العقار اللي عليه حجوزات،
0: صحيح،
1: عن العقار اللي عليه مثلا منع تصرف، هذا إشكال كبير يعني. فهذا واجب بالآخر يعني الرجل القانون أو المحامي إنه هو لما بيجي بده يعمل دراسة للموضوع.
0: هنا دكتور يعني فينا نعطي مثال وكتير يقع فيه أشخاص عند شراء منزل أو أي شيء، حتى سيارة فينا نقول ما بيطلعوا لها مثل ما بيقولوا
1: بيع ملكية.
0: شخص اشترى عقار وتأكد أنه اسم البائع هو المسجل كمالك، لكنه لم يتحقق من القيود والإشارات الموجودة على صحيح العقار. أنا اشتريت، أي أنا مزبوط أنا بملكه، لكن ممكن سينة من الناس حاطت عليه إشارة، سينة من في رهن، ممكن إشارات رهن، وهي بتنقص كتير من قيمة العقار، أو يعني أول ما ينباع العقار بده يستوفي صاحب الرهن حقه كأول شخص حط إشارة رهن. هل مجرد التأكد من اسم المالك كافي أم يجب فحص كامل للوضع القانوني للعقار؟
1: هلا أكيد نحن أول شيء بدنا من ناحيتين، أولا موضوع الإشارات، تمام، لأنه كل إشارة موجودة أو إعلام على صحيفة العقار ممكن يكون في إشكال ونزاع قضائي كبير، وممكن يكون أنت عم تخسري في الآخر ثروتك. أنت اليوم العقار تجمعي ثروتك أو تجمعي 28 سنة بس تدفعي ثمنه بدقيقة،
0: صحيح،
1: تمام، فهي
0: بيقولوا
1: شقى العمر. واللي بيدفع هيك هو بيكون عم يدفع على مخاطرة أو ثمن مؤجل، لسه في ثمن لقدام، يعني ممكن يدفعوا أكبر بكتير.
0: هذا الموضوع اللي نحن دائما مننوه عليه قبل شراء عقار، استشارة محامي.
1: تماما.
0: يعني ممكن يقول أنا ما بدي أتكلف، لكن يمكن تكلف تكلف وكالة قيمتها 200-300 ألف ليرة ولا تتكلف العمر كله.
1: والنقطة الأهم أنه الهيئة العامة لمحكمة النقد بالعام 2022 أصدرت قرار، يعني قرار هذا ساير الوضع الحالي بنتيجة كان في خلل كبير وفي عمليات تزوير كتير.
0: صحيح.
1: الأصل أنه السجل العقاري الاسم الوارد فيه المالك هو مالك، يعني خلاص أنت بتتعاملي مع المالك الظاهر في السجل العقاري وعمليتك صحيحة، ولكن قرار هيئة العامة لمحكمة النقد قرر أنه في حال كان العقد يعني التسجيل اسم المالك الظاهر في السجل العقاري سجل بناء على عقد مزور او عقد باطل او وكالة مزورة، تمام، فهذا لا يحمي المشتري الاخير حسن النية، وبالتالي هلا صار في خطر اكبر.
0: صحيح.
1: انت مو صار بدك تشوفي بس الاشارات، بدك تشوفي تسلسل المالكين وسندات ملكيتهم.
0: هي قولا واحدا بدها محامي.
1: تماما.
0: يعني كتير أشخاص عن جد، يعني يمكن نحن دائما كمحامين نحرص على حقوق الغير، يعني حتى يعني الواحد بيتمسك فيها، فكيف إذا حقه له للشخص ما لازم يضيعه. فيفترض استشارة محامي ودراسة موضوع العقار قبل شراء، إن شاء الله قيمته 10,000 دولار.
1: تماما.
0: يعني هذا حق له، هدول تعبه،
1: هذا كل ما تملك ممكن يعني
0: آخر. صدقا 100%. يعني في كتير أشخاص تم النصب عليها بالزمن، طبعا ما قبل التحرير تم بيع عقارات كلها بوكالات مزورة.

0: تم نقل ملكيات حتى بطرق غير قانونية. وهلأ حاليا يمكن لهلأ في دعوة ترفع نتيجة هذا الموضوع، وإن شاء الله يا رب بقادم الأيام ومع وضع القوانين الجديدة ومع الاجتهادات اللي رح تصدر ما يتعرض المشتري أو حتى البائع لأي غبن أو مثل ما بيقولوا نصب واحتيال. خلينا نحكي يعني عن المحور الثاني قبل أن نشتري العقار، ماذا يجب أن نعرف؟ دكتور، هل يكفي أن يشاهد المشتري سند الملكية؟ خلاص انه انا بدك تشتري تفضل، انا ليتني مالك البيت، هاي سند الملكيه، شو اللي لازم يشوفه؟ هل يكفي هذا الموضوع؟
1: طبعا لا. هلا نحن قلنا اليوم بالوضع الحالي في بلدنا خلال 14 سنه مرقت كان في حالات كتير من التزوير والفساد. فاليوم نحن بدنا نشوف اول شيء سجل العقار، يعني صحيفه العقار، هل هي خاليه من الاشارات؟ اذا لم تكن خاليه فنحن بدنا نتابع هي الاشارات شو ممكن تاثر،
0: اذا في حجوزات كمان.
1: الحجوزات هي اخطر طبعا، الحجوزات اخطر. الحجوز لا تمنع التعامل، ولكن انت لما بيران هذا اجتهاد محكمه نقد، لما بتشتري بتشتري قابل بنتيجه الحجز، فيعني ممكن انت اليوم تشتري وبكره يتنفذ على العقار.
0: صحيح.
1: النقطة الثانية بدنا نتبع تسلسل مالكين، خاصة إذا كان في عدة بيوع بعد 2011، خلينا يعني نحكي تواريخ دقيقة، ما قبل 2011 ممكن حتى كرجل قانون أتهاون، إذا هو كان عقده قبل 2011 ممكن أتهاون قبل 2000، ولكن بعد 2011 نحن دائما بنكون حريصين، يعني خاصة إذا كانت في عدة بيوع، لأنه اللي بيصير إنه خلينا نقول كانت شبكات الفساد تستغل الثغرات القانونية، أنه بيبيع وكالة مزورة بعدين بيبيع للرجل الآخر حسن النية، لشخص ثالث حسن النية، فبيحصن البيع.
0: حسن النية هون يعني المغبون أو اللي تم النصب عليه، أنا بعتبرها عملية نصب واحتيال، يعني ما بعتبرها شيء تاني. شو فيه يعمل
1: هلأ؟ نحن عنا حلين. الأول نحن الوضع في ظل قانون السجل العقاري كان يحمي المشتري حسن النية.
0: نعم.
1: تمام. فهو محصن في ظل قواعد قانون السجل العقاري. من يسعى إلى التعويض هو صاحب الحق، يعني اللي تاخذ
0: المالك الرقبي،
1: المالك الحقيقي،
0: الحقيقي
1: اللي خلينا نقول زور العمل. ولكن في ظل اجتهاد محكمة النقد، اجتهاد الهيئة العامة أو القرار الهيئة العامة العام 22 قلب الآية، قلب الموازين. ليش؟
0: نعم.
1: لأنه في ظروف وقتية تضطر أنه نحن لازم نحمي من المالك الحقيقي نتيجة الكم الهائل، الكم الكبير من عمليات التزوير. فإذا

0: حلقات لأنه ممكن يتفرع عنه كتير أمور، منا الفروغ ومنا المالك على الشيوع ومنا المالك بموجب تسلسل وكالات وكالات كاتب العدل. في حال أنا اتفقت أنا واللي بده يبيعني بيته على مبلغ معين، واكتشفت بعد الاتفاق، بعد الاتفاق وليس بعد كتابة العقد، هناك وجود مشكلة قانونية، فيني اتراجع؟ بس ما دفعت عربون.
1: تمام. هلا اولا نحن دائما بنوضح للعالم انه الاتفاق والعقد، حتى العقد الشفهي هو يعني الاتفاق الشفهي هو عقد،
0: نعتبره عقد بالقانون المدني،
1: هو عقد لانه نحن عندنا مبدا،
0: هو ركل من اركان،
1: نحن عندنا مبدا اضطراري. فالعقود الشكليه عقود محدوده جدا. تمام. مجرد انه انا اتفقت معك هو عقد. هلا العربون دائما حتى بالقانون، العربون اما بيكون جزء من تنفيذ العقد، او بيكون جزء، او خلينا نقول بدل التراجع على العقد
0: بيقولوا لك ربط كلام.
1: تمام. فهو اما جزء من تنفيذ العقد او هو ثمن للتراجع للرجوع على العقد.
0: لمين بيرجع في حال تم
1: اللي دفع العربون؟ تمام. اللي دفع العربون سيخسر العربون.
0: هذا بالقانون والعرف ولا فقط
1: هو بالقانون؟ حسب هو بالاخر اتفاقا، وهذا الجاري انه انا دفعت لك.
0: نعم، لكن قانونا
1: تماما القانون بتحلك انه تتفق اما يكون هو جزء من التنفيذ. تمام. او بتحلك انه يكون هو بدل للتراجع عن العقد.
0: يعني نحن نعرف انه العقد شريعه المتعاقدين،
1: ولكن العربون اتاح القانون بنص خاص انه اما طرفي العقد تختاروا انه يكون هذا، من دفع العربون سيخسر اذا تراجع عن العقد، ومن قبض العربون سيدفع ويدفع مثله معه
0: كمان.
1: تمام.
0: والعرف؟
1: والعرف هو اتفاق، العرف هو جزء من التنفيذ. جزء من التنفيذ. ولكن احيانا بتكون في مشاكل، مثلا اليوم عندنا مشاكل الموافقات الامنيه في بعض الاشخاص.
0: صحيح.
1: موافقات امنيه
0: لا مانع بيقولوا
1: لا مانع. طيب في هذه الحاله في خلل، وهو بالبدايه عم يتفقوا انه نحن اليوم اذا عرقل مشروع الصفقه بسبب هذا الامر، فنحن في فك وحل من هالموضوع.
0: نعم.
1: تمام. فببساطه بيرجع له العربون، هذا المشروع بيرجع له العربون اللي دفعه، وخلينا نقول بيفسخوا العقد او بيقايلوا العقد اللي موجود بيناته، لانه في امر خارجي اضطروا انه ما يتم الصفقه.
0: نعم. هون يعني اشخاص كثير ايضا تجي بتشتري عقار بتكتب فقط العقد، ترتاح، ما بتعرف انه لسه في امور تانية.
1: نعم.
0: في نقل ملكية، في تسجيل، في معاملة طويلة عريضة بالطابو، اذا العقار هو حكم محكمة بدها توكل محامي، هي دعوة من الدعاوى الاقرارية اسمها تثبيت، يمكن
1: احيانا خصومة،
0: احيانا الخصومة في حال وجود ورثة يعني تطول. فكتير اشخاص بيجهلوا هذا الموضوع، بيفكروا انه هو العقد، انه خلص انا اشتريت البيت، ولكن سلم يعني سكن
1: استلم البيت،
0: سلموا يا واستلموا. فهون الموضوع ممكن هيك نوضح ما هي المخاطر التي يمكن،
1: خلينا نوضح نحن العرف السائد او التقليد اللي اخذناه وفي اشكال.
0: نعم تفضل.
1: للأسف متعارف عند العام إنه خلاص أنا عملت عقد، خلاص ملكت البيت وليكم مفتاحه معي وأنا
0: حائز
1: في حيازتي. نعم
0: حائز.
1: ولكن هذا العقار لا تنتقل ملكيته إلا بالتسجيل، إذا كان مسجل في السجل العقاري أو في سجل مؤقت أو في سجلات الهيئة العامة للإسكان أو المؤسسة العامة للإسكان، لا ينتقل إلا بانتقاله في أو تسجيله في هذه السجلات.
0: نعم.
1: إذا أنت لا تملك البيت، أنت خلينا نقول في التزام شخصي على البائع أن ينقل لك هذا العقار أو ملكية. نعم. هذا العقار. ولكن الملكية لم تنتقل إليك، أنت لم تصبح مالكا. نقطة تانية هي الحيازة. نحن في المناطق التي تم التحديد والتحرير فيها الحيازة لا تمنح حق، يعني ما في تقادم مكسب مهما طالت الحيازة، على عكس المناطق غير محددة والمحررة قد تكون الحيازة سبب في اكتساب العقار، سبب ملكية العقار. تمام. هي النقطة الأخطر إنه في ممارسة الآن جديدة، هي الممارسة الجديدة اللي بيسموها صحة بصمة أو صحة توقيع
0: أو مضاهات
1: تماما صحة بصمة أو صحة توقيع، هي ثقافة ظهرت حديثا في آخر سنة. تمام. في بعض المناطق
0: منيح يعني هيك صار يعني لا يقدر واحد،
1: ولكن هي أخطر. يعني اليوم صحة البسمة أو التوقيع لا تمنح ولا حتى أي حق، فقط أنت بتثبتي أنه هذه

0: بصمه الشخص
1: تعود الفلاني. لهذا الفلان،
0: ولكن انت لا ثبتي حكم محكمه ولا ثبتي
1: ولا اكتسب قوه قانونيه
0: نهائيا.
1: نعم.
0: نهائيا.
1: شخص دكتور دفع كامل ثمن المنزل مثل ما حكينا بناء على اتفاق او عقد بينه وبين البائع، واستلم المنزل صار بحياسته، لكنه لم يستكمل الاجراءات القانونيه لنقل الملكيه. بعد فتره وقع خلاف بين المشتري والمالك، ما هو المركز القانوني للمشتري وما الذي يجب عليه فعله منذ البداية؟
0: والله
1: نعم.
0: هلأ العقد المبرم بينه بيعطي مجرد التزام أو حق شخصي في مطالبة البائع بنقل الملكية، تمام؟
1: نعم.
0: فهو مشتري، أي نعم مشتري، وإله حق بالمطالبة بنقل الملكية، ولكن الملكية لا تنتقل، فبنلجأ هون لدعوة تثبيت البيع ولكن بخصومة وليست إقرارية.
1: نعم بخصومة هنا. يعني في خصومة،
0: في خصومة
1: يعني مشوار طويل.
0: تماما، ولكن حسب خلينا نقول الأدلة المثبتة للحق.
1: نعم.
0: يعني وجود عقد، وجود شهود، تمام.
1: داهمنا الوقت، يمكن ما حسينا فيه على فكرة للوقت، لكن في محور ما فيني أنا أتجاوزه معك دكتور، وهو المحور الرابع. يعني أنا نطيت من محور لمحور كونه باقي من الوقت 10 دقائق. يعني هون بدي أتحدث عن الملكية على الشيوع.
0: تمام.
1: يعني أنا دعمنا الوقت. طيب. ما شاء الله الموضوع جدا مهم والحديث معك شيق دكتور، ففينا نحكي عن الملكية عن الشيوع عندما يكون للعقار أكثر من صاحب.
0: هلا
1: في تليفون، خلينا نأخذ اتصال. طيب. بعتذر. ألو
2: الخير أستاذ.
1: أهلا
2: معك عيسى، أنا بدي استشار الأستاذ بموضوع بس هو يعني المحكمة.
1: أهلا وسهلا يا عيسى،
2: الله يسلمك.
1: تفضل الأستاذ معك.
2: موضوع من زمان أنا كنت بحكي معك ما في مجال، هلا فترة يعني في 2006 صار لي ادعاء كاذب.
1: ادعاء؟
2: ادعاء كاذب. يعني كانت هي
1: حول موضوع معك. شو الموضوع؟ عقار؟
2: لا هو كان يعني كل واحد واقف قدام بيت ويا واحد اللي كان مثلا مدامته مصورة، يعني كان تحرك صار.
1: دعوا عليك انه افتروا عليك بانه انت عم تماما.
2: شو الفكرة؟ انا ضليت من 2021 حتى اخذت البراءة، والفترة كلها
1: حلو.
2: يعني حتى القضاء هذيك الايام كانوا يتعاملوا معه لانه كان له مكتب الانسانات
1: صاحب، يعني كان يستخدم نفوذه.
2: ايه بالضبط. اخر شيء يعني وصل القاضي قال لي انا بعثت مريم، يعني انا بعثت مريم بدي هو يطلب حقه الأدنى، يعني في حق شخصي.
1: صحيح. موضوع التحرش لا تحتاج لقائد شاهد.
2: كان يطلع عفو فذا ما يعني إلا بدي يطلع أكثر شيء. جبت بإيدي
1: جبت البراءة أنت؟
2: إيه قلت له قال لي هلأ إذا أكثر أنا هيك حكيت قصة بيطلع لي شيء. قلت له والله أنا ناحيتي ما ممكن أنا أكثر. المهم القاضي طلعني براءة.
1: عيسى شو عملت بعد ما أخذ قرار البراءة؟
2: أخذ براءة. أنا ما أخذ في كلامي بس القصة إنه لين أخرج بعد في سنتين كثير إنه كان قيدي من أحد بنت يعني وجا هي ساتة على الصورة.
1: أنت ما تصرفت شيء بعد ما أخذت البراءة؟ سامحتهم يعني؟
2: خلاص أنا التزمت.
1: دكتور ممكن تجاوب عيسى شو كان لازم يعمل؟
2: أنت سؤالي لازم محامي بيعرف الواحد، يعني تزمت قدام القاضي أنا قلت لي أنت هلأ هو
1: يا أخ عيسى، يا أخ عيسى أنت ضليتك 4 سنين عم بتحارب لأخذت البراءة وبجدارة، فهون دكتور
0: التعويض ودعوة الافتراء
1: بدك يعني تعمل افتراء.
2: عفوا
1: بدك ترفع عليهم افتراء
2: من 2006 ل 2021
1: أخذت
2: البراءة.
1: وإذا
0: تماما يعني هي معاناة إضافية.
2: وكنت بالساحل يعني انزل المشوار في أعلى أشكام.
1: يا أخي عيسى، يا أخي عيسى هون الدكتور أنا يعني عم يقول لي افتراء، ليش ما رفعت دعوة افتراء؟
2: طيب أنا الافتراء زي ما له علاقة صفيت الكيدية بين المشوار بين
1: مين ادعى عليك؟ مين ادعى عليك؟
2: هو الزوج.
1: طيب
2: طرف آخر.
1: وإذا في طرف آخر بيجيبه هو صار عليه إثبات إنه في طرف آخر.
2: يعني هلا اذا برجع للمحكمه برجع فيني ادعي عليها هي الانسان بالذات مو زوجته الثانيه.
1: قديش
0: له اللي ادعى عليك؟
1: الزوج.
0: الزوج اللي ادعى عليك بناء على
2: انه هو انا
1: قرر
2: مع مرته كان جنحه تصور انا في ثلاث جنايات احتاج محكمه.
1: عيسى، انت حاليا سؤالك انه انت فيك ترفع دعوه؟
2: فيني على
1: البنت بالذات؟ لا لا، على البنت لا لا، نحن على البنت
0: اذا هو معتمد على اقواله. هلا هي بترجع لتفصيلات يعني الدعوه تماما،
2: يعني بوكل محامي
0: القصه قصدي انا، بوكل محامي وهو بده يطلع على تفاصيل الادعاء وتفاصيل المحاضر وتفاصيل الاقوال لحتى يحدد مركز الزوجه تمام ودور الفاعل في هذه في الدعوه.
2: الله يخليك. طيب ماشي،
1: أهلا وسهلا فيك يا عيسى. يعني هون أمامنا دكتور حالة من الحالات، يعني هي بعيدة شوي عن موضوع العقار، لكن هي من صلب برنامجنا. يعني أنا بستغرب أخذ براءة الزلمة، فهو على يعني حقه يرفع
0: بالتعويض،
1: بالتعويض على القليل عن الأذى النفسي وعن عن عدة أمور،
0: يعني بالتعويض أقل ما هنالك. بعيدا عن الشق الجزائي إنه تعويض، أنا يعني في ضرر معنوي بالآخر، في ضرر أدبي.
1: صحيح،
0: والقانون
1: صحيح.
0: المدني يحفظ
1: هذه
0: التعويض وجبر الضرر المعنوي.
1: دكتور معلش داهمنا الوقت، لكن بدي
0: عن الشيوع.
1: عالشيوع، ما المقصود بالملكية على الشيوع؟ إذا كان هناك ثلاث أشخاص من يكون عقار، هل يستطيع أحدهم بيع حصته؟
0: تمام، هلأ خليني اختصر وطبع بسرعة هيك على الواقع. الملكية على الشيوع معناتها أنه نحن أكثر من شخص، شخصين فأكثر، يملكون شيء ما غير محدد، غير مفرز، غير واضح، معالم ما يملك كل منهم بين هذا الشيء ويملك نسبة. تمام، أنا بملك 20% أو خلينا نقول العقار يقسم إلى 2400، بملك 50 سهم، 20 سهم، 30 سهم، إلى ما هنالك. طيب في هذه الحالة المالك على الشيوع يملك حصته ملكية كاملة، بمعنى أنه يستطيع أن يتصرف فيها بيعا وهبة وإيجارا وهو إلى ما هنالك، جميع التصرفات مباحة. فهو بيقدر يبيع حصته ولكن كحصة شائعة لا كشيء مفرز، يعني ما بيبيع مساحة معينة. تمام، هلأ التطبيق العملي والخطير اللي عم يصير نحنا في البيع والشراء على الشيوع في المناطق كثيرة، أنه اليوم بيشتروا بما يسمى بحكم موصوف. تمام، الحكم الموصوف معناته أنا بشتري السهم أو عدد من الأسهم من أرض كبيرة. تمام، هذه الأرض مشاد عليها أبنية، هذه الأبنية على الأغلب غير مرخصة.
1: نعم.
0: طيب، فشو بتشتري أنت؟ عم تشتري سهم من الأرض وليس من العقار القائم.
1: صحيح. طيب، صحيح، موضوع آخر.
0: وبعدين أيوة، بعدين بيوصفوا لك إنه أنت تشتري الشقة الغربية مثلاً بالطابق الرابع، ما بعرف شو، إلى ما هنالك.
1: نعم.
0: هذا الوصف غير دقيق، هو لا يملك فعلياً إلا هذا السهم.
1: نعم، وصلتنا مسج هيك، يعني معنى استشارة بالمعنى الاستشارة. السلام عليكم، من تركيا محمد حافظ. شو أسعار العقارات بسوريا؟ لا أعرف بالضبط، شكله بده يشتري بيت. والله
0: أغلى من دبي بشوي
1: حسب المنطقة تماما. يعني أول شيء أهلا وسهلا فيك يا محمد. أسعار العقارات هلا هون نحن كمحامين ممكن نحن نحدد لك يعني حسب المنطقة، لكن أصحاب المكاتب العقارية بدك تسألهم، يعني حسب أنت وين بدك تشتري، في قلب دمشق، في ريف دمشق، في على أطراف دمشق، فيعني بعت لنا وين بدك تشتري ممكن نساعدك في هذا السؤال إن شاء الله يا رب هيك الله يزيد. فدكتور نرجع لحديثنا. طيب، حكيت لنا موضوع جدا مهم عن بيع سهم بموجب الوصف، خلينا نقول
0: فيما يسمى الحكم الموصوف.
1: الحكم الموصوف، ماذا لو باع أحد الشركاء العقار كاملا دون موافقة الآخرين الأخوة؟
0: تماما. هلا هو إذا باع تمام، وإذا كان هذا العقار مسجل في السجل العقاري، لن يستطيع أن ينقل إلى المالك أو المشتري الجديد ملكية هذا العقار. تمام، هي أول نقطة. هو بيستطيع بموجب قواعد القانون المدني أن يبيع حصة مفرزة. تمام، ولكن يبقى هذه الحصة معلقة على القسمة. نتيجة القسمة إما أن تقع هذه الحصة في نصيبه فتنتقل إلى المشتري، أو لا تقع في نصيبه. في هذه الحالة ينتقل إلى المشتري ما آل إلى البائع،
1: ما آل إليه.
0: تمام.
1: هل يحق لأي شريك أن يطلب إنهاء حالة الشيوع؟
0: أكيد،
1: بدعوى إزالة الشيوع؟
0: أكيد، ما عدا بعض الحالات الخاصة وبعض حالات الشيوع الخاصة. يعني في الشيوع الإجباري، يعني المقاسم المشتركة والأجزاء المشتركة في البناء، هي ما بتنتهي حالة الشيوع،
1: مثل السطح والدرج.
0: تماما، هي ما في إنهاء حالة الشيوع. وفي بعض ملكيات بسمى
1: عم بتخيل حدا من الجيران ما بده حدا يستخدم الدرج تبع البناية.
0: وفي ملكيات الأسرة، هي خلينا حالة الشيوع اتفاقية لا يمكن أو صعب إنهاءها، ولكن الأصل هو انه لكل من الشركاء انهاء حل الشيوع، لانه المشرع اساسا لما نظم الملكيه الشائعه نظمها على مضض، يعني هو نظمها ولكن بقواعد تسهل انهاءها. ليش؟ لانه الملكيه المفرزه هي الاصل
1: صحيح.
0: وهي بتسهل الامور كلها، اما الملكيه الشائعه دائما ترتب مشاكل عمليه وحياتيه
1: جداً
0: وقضائيه
1: جدا واخر تبع بالمزاد العالمي. هل شراء حصه من مشاعر يعني ان المشتري اصبح مالك لجزء محدد من العقار؟
0: مالك للحصه، للحصة وليس الجزء. وقلنا إذا هو اشترى جزء مفرز فهو يتوقف على القسم
1: طيب
0: النهائي.
1: مثال، ثلاث إخوة بيملكوا منزل على الشيوع، أحدهم باع نصف البيت
0: تمام
1: لشخص غريب. السؤال، هل أصبح المشتري مالكا لغرف أو طابق محدد أم أنه أصبح شريكا بحصة شائعة؟
0: شريك بحصة شائعة طبعا.
1: ما إذا
0: كانت إذا كانت الحصة المباعة
1: بحق له يفوت على البيت؟
0: طبعا هو شريك في حصة شائعة وبحق له يفوت على البيت مثله مثل أي شريك.
1: هل هذا الموضوع يجبر باقي الأخوة على بيع حصصهم نتيجة تصرف أخ معين غير محسوب؟ يعني أنا متخيلة قاعدة بالبيت كأخوة، يجي واحد غريب يفوت بدي أسكن بالنسبة.
0: تماما
1: بتصير؟
0: هي الفكرة. ايضا هون المشرع نظم ما يسمى بقسمه المنفعه
1: تماما
0: وهي بالمنفعه، ولكن الواقع العملي انه احيانا الشريك على الشيوع يستحوذ بالبيت يعني بالحيازه معه. في هذه الحاله المشرع والاجتهاد القضائي قال انه لباقي الشركاء، ليس لباقي الشركاء ان يخرجوا من البيت، ولكن لهم اجر المثل تمام، هو بيضل قاعد لانه هو قاعد في ملك.
1: بس صار في شيء ادبيا يعني ما
0: انه دائما قواعد الشيوع تسعى في النهايه الى انهاء حاله الشيوع، دائما القواعد الناظمه للشيوع
1: احيانا بتطول الدعوه.
0: للاسف هي دعوه فيها ارباكات كثيره،
1: يعني انا بعرف دعوه ازاله شيوع امتدت لاكثر من 4 سنوات
0: لانه في بيكون 50 وريث
1: يعني، او ممكن في ورثه خارج القطب او خارج
0: هي اشكاليه التبليغ واشكاليه كثر الورثه.
1: هل صار موضوع تسهيل بعمليه التبليغات؟
0: هلا نحن نامل يعني وزاره العدل المشكوره بدات باجراءات التبليغ الالكتروني تماما، ومع المستقبل ممكن يكون في الاي دي او الهويه او العنوان الخاص
1: نعم
0: المربوط بالهويه الشخصيه
1: نعم. استاذ سؤال لك من المانيا، السلام عليكم. انا ما بعرف الاسم، بلسم يمكن من ألمانيا، عم تقول أنا فيني طلع المستأجر من المحل إذا كان العقد بينه وبين محامي من دون البلدية؟ بس وضحي لي السؤال أو وضح لي السؤال.
0: تقريبا أنا فهمت عليه.
1: بسام
0: هو في عقد على القانون، قانون الإيجار الجديد تمام، ولكن غير مثبت في البلدية. للأسف نحن تثبيت العقد في البلدية يؤدي إلى أنك بتطالع مباشرة لأنه هو سند تنفيذي، أما عدم تثبيته في البلدية
1: نعم
0: يعني بيخلي المشوار عندك شوي طويل، لأنك أنت ستحاول يعني بالدعوة وإنهاء هذا العقد وإخراج المستأجر، فبيأخذ منك وقت وجهد ومال. فلهيك من البداية ثبتوا العقود في البلديات وخليه سند تنفيذي أضمن لحقها.
1: دكتور، إذا ما نختصر هالحلقة اللي مرت هيك بسرعة، في محاور تانية رح تكون معي إن شاء الله وضيفي بالحلقة القادمة إذا أمكن لنفتحها مع بعض، نصيحة هيك نختصرها لكل اللي عم يسمعنا ويشاهدنا حاليا.
0: نصيحة، العقار هو مشروع العمر، يعني شراء عقار هو مشروع العمر تمام. فبهي المرحلة ما تبخل أنك أنت تكون واثق تماما وين عم تحط يعني حصيلة
1: شقة عمرك
0: أو حصيلة تعبك السنين كلها،
1: يعني المحامي حريص دائما يحمي هذا
0: تماماً
1: الموضوع.
0: أنت أكيد عندك خبرة كمواطن أو كشخص عادي عندك خبرة، ونحن ما عندنا شك أي شخص عنده خبرة
1: غلطة الشاطر بألف،
0: ولكن أيوة عطي الخباز خبز أو
1: صح. يعني كتير أشخاص حسن حذرين وقلقين وبيوقعوا مع بأبسط يعني طبعاً التفاصيل طبعاً للأسف، ويكونوا هدول أكثر حرص يعني،
0: لأنه بالآخر المحامي بيزين بميزان الجواهرجي بالآخر يعني في الموضوع. يعني
1: نصيحتك ذهب مثل ما بيقولوا. دكتور، بدي أتشكرك كتير على وجودك بهالحلقة المميزة وهذا الملف يلي بيهم كتار. الملكية العقارية ليست مجرد اسم على ورقة، ولا مجرد مفتاح تستلمه عند دفع الثمن. هي مجموعة من الحقوق والإجراءات والقيود التي يجب فهمها والتحقق منها قبل اتخاذ أي خطوة. وفي كثير من الحالات المشكلة لا تبدأ عندما يصل النزاع إلى المحكمة، بل تبدأ قبل ذلك بكثير، عندما يتم توقيع اتفاق أو دفع مبلغ أو شراء عقار دون معرفة وضعه القانوني بشكل كامل. لذلك القاعدة الأهم التي نخرج بها اليوم: قبل أن تشتري عقار، اعرف ماذا تشتري وممن تشتري وما هو الوضع القانوني لما تشتريه، لأن الوقاية القانونية في المعاملات القانونية والعقارية قد تحمي الإنسان من خسارة المال، الوقت، ومن نزاع قد يستمر لسنوات. شكر مرة ثانية لضيفي الكريم على هذه المعلومات والتوضيحات القانونية المهمة. الشكر لكم متابعينا، نلتقي في حلقة جديدة مع ملف قانوني جديد، لأن معرفة القانون ليست ترفا بل وسيلة أساسية لحماية الحقوق. أيضا شكر للإخراج براء برهوم وخديجة المصطفى، كنت معكم في الإعداد والتقديم سالي شار، إلى اللقاء.
3: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

سوف نبقى هنا كي يزول الألم ألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم

0: سوف يحلو النغم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم.
1: كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم، نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم،
0: نقضي ساعة طوالي نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم، انسى إننا نبالي.

فيحلو الندم سوف نبقى هناك.

0: أجم كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم إن كل ما جنينا من جهودكم نجم والدي خير عون كان لي عند المحن
1: أنت يا من تملكين خلة تحت القدم كل ألفا

رقم حين يشهدون حالي بالسرور أبتسم إذ أقلد اللآل والشهادة أستلم فرحتي وصرختي تكاد تسمع الأصم.

سوف نحن النغم سوف نقطعنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك

0: توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الاحتيال الرقمي.
0: الإعداد دعاء أنطار.
1: التقديم علاء فوزي ووليد يونس.
0: الإخراج براء برهوم وخديج المصطفى.
1: بأهم أخبار ومواضيع تكنولوجيا يلي دائما بترافقنا بكل تفاصيلنا اليومية، بدي رحب فيكم بهي الحلقة الجديدة يلي نتناول فيها أهم التطورات التكنولوجية والرقمية.
2: كل يوم عم نشهد اختراع جديد وتطوير غير متوقع، وأيضاً تغيير بطريقة تفكيرنا وحياتنا. وانطلاقاً من هون منرحب فيكم بعالم رقمي، البرنامج يلي بيرافقكم برحلة تقنية منكتشف فيها أحدث ما ينتجه العلم والعالم بمجال التكنولوجيا.
1: رحلتنا بالعالم الرقمي رح تبلش معكم من الأخبار يلي بتواكب أهم الابتكارات والتطورات التقنية محليا عربيا وحتى عالميا.
2: ولنستكمل رحلتنا بعالم رقمي بعد جولة الأخبار، ونفتح ملفات بتمس تفاصيل حياتنا اليومية ومستقبل عملنا أيضا.
1: طبعا حلتنا اليوم رح تتحدث عن الاحتيال الرقمي بسوريا، كيف ممكن استغلال ثقة الناس بالتطبيقات المالية والخدمات الرقمية، وشو هي الوسائل المستخدمة للاحتيال، وشو هي السبل لحماية أنفسنا من الاحتيال.
2: موضوعنا راح يكون محطة نقاش مع ضيفنا المميز الأستاذ محمد شرف، مختص بالذكاء الاصطناعي وباحث بالأمن السيبراني والأمن الرقمي للمؤسسات. وقبل ما نفتح الملف راح نبدأ معكم جولتنا الإخبارية بعالم التطور الرقمي والتكنولوجي.
1: طبعا البداية دائما مع الأخبار المحلية، وهذا الخبر يلي بيقول سوريا بتشارك للمرة الأولى بمعرض ومؤتمر ليب 2026 بالرياض. إذن لأول مرة قطاع الاتصالات والتكنولوجيا السوري بيشارك بمعرض ومؤتمر ليب 2026 يلي بتستضيفه العاصمة السعودية الرياض بين 31 من آب الماضي و 3 من أيلول الجاري، من خلال جناح وطني بتقوده وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبيضم الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد بالإضافة للصندوق السيادي السوري ومشغلي الاتصالات ومنظمتين من المجتمع التقني وسبع شركات ناشئة سورية تشتغل وتعمل في مجالات متعددة. هي المشاركة تأتي ضمن برنامج الوزارة لتعزيز الصناعة الرقمية بسوريا ورفض قطاع الاتصالات والتكنولوجيا السوري بالمستثمرين والشركات الضرورية لتعزيز برامج البنية التحتية والتحول الرقمي، طبعا بالإضافة لعدد فرص الاستثمار وفتح مسارات قدام الشركات الناشئة والكفاءات التقنية السورية للوصول إلى المستثمرين والأسواق الإقليمية والدولية.
2: وزير الطاقة يعلن إطلاق بوابة الطاقة السورية والموقع الإلكتروني للوزارة. أعلن وزير

0: الطاقة محمد البشير إطلاق بوابة الطاقة السورية والموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وهي الخطوة بحسب البشير بتهدف لتسهيل وصول الخدمات للمواطنين وإتاحة المعلومات بشكل واضح وموثوق من مصدرها. أيضا بتتيح بوابة الطاقة السورية تقديم ومتابعة الشكاوى في قطاعات النفط والكهرباء والمياه، وتقديم ومتابعة طلبات التراخيص، وأيضا إدارة طلبات تأهيل الشركات إلكترونيا، بالإضافة للإطلاع على اللوائح التنفيذية والاشتراطات الرسمية ومتابعة أحدث الأخبار والتحديثات بقطاع الطاقة بسوريا. أما الموقع الرسمي لح يتيح التعرف على مهام الوزارة واختصاصاتها ومتابعة أحدث الأخبار والمشاريع والأنشطة والاطلاع على معلومات متعلقة بقطاع النفط والكهرباء والمياه والتعدين والطاقة المتجددة.
1: وطبعا فورا إلى الأخبار العربية، وأدوبي، شركة أدوبي المعروفة يلي بتتيح أدوات ذكاء صناعي مجانا بالسعودية بصفقة تقدر بأربع مليارات دولار. شركة أدوبي طبعا أعلنت أنها لح توسع شراكتها مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية وشركة هيوماين لإتاحة استخدام أدواتها المعتمدة أو التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مجانا للمواطنين والمقيمين لمدة سنة. الشركة قالت أنها بدها تعطي منح لأكثر من 27 مليون مواطن ومقيم مؤهل بالسعودية اشتراك مجاني لمدة عام كامل بباقة أدوبي فايرفلاي ستاندرد، طبعا بالإضافة لمزايا أدوبي إكسبرس بريميوم.
0: والإمارات تمنح ستارلينك رخصة لتقديم خدمات الإنترنت الفضائي. بالإمارات أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الحوكمة الرقمية منح شركة ستارلينك رخصة خدمات فضائية عامة لمدة 10 سنوات. هي الرخصة بتتيح إنشاء وتشغيل وإدارة شبكة عامة للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، وبتقدم خدمات الإنترنت الفضائي عريض النطاق بدولة الإمارات وفق الأطر التنظيمية والفنية المعتمدة وبعد استيفاء المتطلبات اللازمة.
1: وطبعا لأخبارنا الدولية بعد الأخبار العربية والأخبار المحلية، وناسا طبعا وكالة ناسا يلي أطلقت تلسكوب فضائي لرصد الكون ودراسة الطاقة المظلمة. طبعا بخطى إطلاق تلسكوب جيمس ويب من أكثر من 4 سنين، واليوم في مهمة جديدة طبعا من المقرر أن تمتد لي 5 سنوات. وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أطلقت تلسكوب فضائي جديد اسمه نانسي غريس رومن بمهمة علمية، الهدف منها دراسة الطاقة والمادة المظلمة بالكون ورصد مساحات واسعة. طبعا هذا الشيء ممكن يساعد العلماء لفهم تطوير أو تطور، خلينا نقول، الكون والبنية الأساسية له بصورة أفضل. بحسب ناسا هذا التلسكوب انطلق على متن صاروخ فالكون هيفي التابع لشركة سبيس إكس من مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا. هاي الرحلة طبعا رح تستغرق 3 أشهر للوصول إلى موقع التلسكوب، بده 3 أشهر ليوصل لموقعه المخصص بالفضاء. تفاصيل اسم التلسكوب طبعا تعود لنانسي غريس رومن، وهي أول عالمة فلك رئيسية بوكالة ناسا، وأسهمت بتطوير برنامج التلسكوبات الفضائية بناسا. وهذا التلسكوب يأتي تكريما لدورها في مجال علوم الفلك واستكشاف

ومنروح إلى هونغ كونغ يلي عم تختبر طائرة أجرة كهربائية ذاتية القيادة لنقل الركاب. بهونغ كونغ جرت أول رحلة تجريبية لطائرة أجرة جوية كهربائية ذاتية القيادة بخطوة بتهدف لاستكشاف إمكانات النقل الجوي داخل المدن وتوفير وسيلة نقل حديثة بتساهم بتخفيف الازدحام المروري. شركة إيهانغ الصينية المتخصصة بتصنيع الطائرات المسيرة أوضحت أن الطائرة بتتميز بقدرتها على الإقلاع والهبوط العمودي، وهي مزودة بهيكل خفيف ومتين مصنوع من ألياف الكربون، وسرعتها القصوى بتبلغ نحو 130 كيلومتر بالساعة، كما بالإضافة لأنه هي ما بتحتاج لوجود طيار على متنها، لأنه بتعتمد على نظام ملاحة ذكي لتحديد مسارات الرحلات وتتابع الرحلات من مراكز تحكم أرضية بهدف مراقبة عمليات الطيران وتعزيز مستويات السلامة.

0: طبعا بعد الأخبار المحلية والعربية والدولية رح نتوقف مع الملف يلي طبعا رح نعطيه الوقت الأكبر من حلقة اليوم، وهو ملف مهم جدا وصار يعني ترند، خلينا نسميه للأسف ولكن ترند بشكل سلبي، وهو الاحتيال الرقمي. طبعا كثير لاحظنا أنه في توسع بموضوع استخدام تطبيقات الدفع الإلكتروني، الخدمات المالية الرقمية بسوريا، وهذا الشيء فتح المجال أمام الاحتيال الرقمي اللي صار كثير من الناس عم يعانوا منه، عم يشتكوا منه. وطبعا هذا الموضوع بيستخدم بشكل أو بآخر تقنيات الاتصال الحديثة مثل الإنترنت، يعني بيطلع لك إعلان على الانترنت على الريلات اللي بتطلعنا دائما بيقول ما بدها غير انت موبايل وانترنت لحتى تبلش تربح، وربح بالهبل، يعني الارقام اللي هن بيوعدوا فيها ارباح بالهبل. طبعا هذا الشكل من الاشكال الاحتيال الرقمي اللي الاساس هو احتيال بطرق غير مشروعة، طرق خادعة بأشكال مختلفة، طبعا ممكن تصنيفها بحسب الأساليب الشائعة مثل انتحال صفات، ممكن المحتال يدعي انه هو شخصية قضائية، ممكن يقول انه ممثل لشركة كبرى، ممكن ممثل لجهة حكومية لترهيب او خداع الضحية، او ممكن يكون عبارة عن شغل على اساس انه هو شغل بس هو بصراحة ولا شغل ولا شيء. طبعا هذا التصيد الاحتيالي ممكن كمان يكون عن طريق إرسال رسائل مزيفة، ممكن تبين أنه هي جاي من جهات موثوقة مثل بنوك، مثل شركات شحن، مثل منصات مشهورة، فقط الهدف منها سرقة البيانات. وممكن هذا الاحتيال يكون عبر متاجر وهمية أيضا من خلال عرض سلع رديئة أو مقلدة بأسعار مغرية عبر صفحات مزيفة على السوشيال ميديا. طبعا بالإضافة لذلك هناك توظيف أو استثمار مزيف، توظيف أموال طبعا أو استثمار مزيف، وهذا الطريق أو هي الطرق اللي ممكن يتم من خلالها إغواء الضحايا بفرص ربح سريعة وعوائد مالية خيالية بيوعدونا فيها مقابل تحويل مبالغ مسبقة.
1: التطور التكنولوجي الحاصل بالعالم عم يفرض نفسه بكل أنحاء العالم، والزحف التكنولوجي والرقمي رح يفرض نفسه مثل ما قلنا ويدخل إلى كل الدول. وتغيرات العالم الرقمي أكيد سمحت لسوريا أنه تنتقل من مرحلة التعامل النقدي لمرحلة التعامل بالكاش، وبدأ الانفتاح على التطور والتكنولوجيا بشكل كبير، وبالتالي هذا الأمر خلق فرص كثيرة بالبلد، وأيضا كان له وجه سلبي وفتح أبواب الاحتيال واستغلال الناس يلي بتسعى لتحقيق أرباح سريعة وخدمات مالية ميسرة. هاي التطورات بعالم التكنولوجيا كمان سمحت للمحتالين بأنهم يستخدموا أساليب متطورة بتبلش ببناء الثقة وإيهام الطرف الآخر بوجود فرصة حقيقية ممكن أنه تغنيه، لحتى يبدأ بعدها باستدراج الضحية وتحويل المال، أو يبدأ التهديد بمشاركة بيانات حساسة. بحلقة اليوم من عالم رقمي نحن معكم موجودين لحتى نسأل ونتعرف على أشهر طرق الاحتيال الرقمي منتشرة بسوريا، وكيف عم يستغل المحتالين الثقة بالتطبيق.

0: الأوقات المالية، ورح نبحث سوا عن الحلول المقترحة لحماية أنفسنا.
1: طبعا يسعدني طبعا أن نرحب بضيفنا عبر الهاتف الأستاذ محمد شرف، الاختصاصي بالذكاء الصناعي والباحث بالأمن السبراني والأمن الرقمي للمؤسسات. أستاذ محمد يسعد مساك، أهلا وسهلا فيك.
2: حياكم الله.
0: مساء النور.
1: مرحبا بك. طبعا بدنا نبلش بالأساليب الاحتيال الرقمي أستاذ محمد، ونحن بنعرف تماما أنه بالرغم من كل التحذيرات يلي الجهات الرسمية بتطلقها وبتوضح دائما أنه في قصص احتيال يا جماعة، في نصب عبر التطبيقات، في كتير من الأساليب الخاصة بالاحتيال الرقمي المنتشرة حاليا بسوريا، واللي هي بطبيعة الحال طبعا منتشرة بكل أنحاء العالم. خلينا نبلش أستاذ محمد بداية، شو أشهر أساليب الاحتيال الرقمي المنتشرة حاليا بسوريا أو الحيل المستخدمة اللي إلى الآن طبعا دائما في تجدد فيها؟ يمكن قد ما حاولنا نحن نحصرها ولكن للأسف بيظل في تجدد بهي الحيل وأشكال وأنواع هي الحيل. تفضل.
2: طيب بسم الله. بداية خليني أعطيك مني تحية أخي الكريم، وتحية لكل أهلي وأحبابي بسوريا الحبيبة، وأتمنى إن شاء الله هيك أنه نقدر نقدم نفع ولو لمعلومة واحدة على الأقل اليوم إن شاء الله. بالنسبة يعني الاحتيال الرقمي، خلينا نتفق على مفهوم قبل ما نغوص ونتعمق بمفاهيم الاحتيال وأساليبها. خلينا نتفق على مفهوم مهم جدا، اللي هو شو تعريف الاحتيال بالأساس. يعني الاحتيال اليوم لازم يكون واضح للكل. عندنا مهمة جدا أنه النوع ونوعي كل ناسنا وأحبابنا أبنائنا. شو يعني احتيال؟ الاحتيال هو أنه أنت يعني تقوم بفعل أو يقام بفعل أمامك ظاهره شيء أنه أساس عادي أو خير أو طبيعي جدا، لكن باطنه يعني يضمر فيه الشر أو الأذية. وهذا هو يعني الاحتيال، لأنه أنا يعني يبدو لي أنه طبيعي بس هو غير طبيعي بالحقيقة، أو يبدو لي طبيعي بس النية تبعه غير طبيعية أو غير خير. فإذا انطلقنا من هاي القاعدة الذهبية وخليناها عندنا دائما، أعتقد بتهون علينا كثير من التحديات وبنصير ندور على أساليب حماية أنفسنا. خلينا نبدأ بالبداية أساس نفهم أو نعرف شو أساليب الاحتيال الموجودة حاليا. طبعا في احتيال رقمي وفي احتيال غير رقمي، وكلاهما يعني الاحتيال غير الرقمي معروف للناس، خلاص في ناس عم تغش على الناس، في ناس عم تبيع منتج على أساس أنه منتج مفيد لكن هو بقلب ضار، أو مفيد واجهته لكن من جوا عم يبيع منتجات أخرى مضرة وهكذا. بالاحتيال الرقمي اليوم إذا نظرنا إلى الاحتيال الرقمي، كل الأساليب تبعه يعني بتكون رقمية، ولو أنه ما أخفيكم هناك أسلوب ثالث بيسموه هايبرد، يعني مزيج بين احتيال طبيعي أو احتيال فيزيائي واحتيال رقمي. يعني ممكن يكون أنا ببدأ بأنه أنا يعني أتقصد الضحية بأسلوب رقمي، ثم بستدرجه لحتى ممكن أبعث له حدا فيزيائيا يتعرف عليه، لكن هو بيكون هدفه انه يوسع ثقته حتى يقدر ياخذ اي معلومه بده اياها، او ياخذ اي يعني معلومه حساسه ربما تكون يعني الكريدت كارد تبعه او الاي دي تبعه او ما الى هنالك. كل هذا راح نتطرق له ان شاء الله تعالى. طيب شو اساليب الاحتيال يا جماعه؟ يعني احد اهم الاساليب اللي ممكن تعتبروها بتكون صفقات وهميه، مبيعات مزيفه من خلال صفحات ومجموعات التواصل الاجتماعي. اليوم تطلع على صفحات يعني السوشيال ميديا، كل ما يعني عند ديفرنت بلاتفورمز وين ما رحتوا، يعني تيليجرام واتساب، بدون اي ذكر اسماء المنصات، وين ما كنت تكونوا ممكن تعرضوا الى نفس التحدي. يعني حدا ارسل لك صفقه يعني هي تبدو لك انه هي ملفتة للانتباه جدا،

0: وبيعرفوا انه انا مثلا بحب السمك وبالتالي بيعطوني صفقات خاصه بالسمك. مثلا بيعرفوني انا ضعيف امام الملبوسات فبيعطوني صفقه خاصه بالملبوسات، فبيحاولوا يجمعوا معلومات خاصه بالضحيه.
1: يعني هن بيحاولوا يجمعوا معلومات ولا الخوارزميات اللي بتكون اساسا هدفها جمع المعلومات؟
0: هو يعني المحتالين اكيد هم ما بيتعاملوا مع الضحايا باسلوب يدوي، ولو انه مثل ما خبرتكم ممكن يعني يكون في شبكه محتالين. يعني انا بدي استطرد بالكلام انه احيانا بيكون الاحتيال ليس فردي، ممكن يكون المهاجم هو شخص واحد بس ممكن يكونوا عصابه. ممكن يستدرجوك على شكل حتى مراحل، انه مثلا بتلاقي في بعض الشركات يعني هذا النوع الثاني اللي هو ممكن تكون يعني تطبيقات او منصات تبدو ان هي تعطي فرص عمل، تبعث رسائل للناس اللي محتاجين اساسا فرص عمل انه تعال اشتغل بوقت قليل جدا بتعطيهم بتحصل بالشهر كذا ونعطيك المزايا الفلانيه وانت بالبيت بدون ما انت تتعب بدون ما انت تتعذب شويه ماركتينج مع شويه كذا بتحصل بالساعه 100 دولار وما الى هنالك من رسائل بتحفز عندك حب استكثار الخير. فانت كونه محتاج هذا العمل وانت ضعيف امام يعني انك بتلاقي فرصه عمل فتندرج معهم. بيجوا شو بيعملوا معك انه انت اول نشاط او اول مهمه ممكن يعطوك اياها تبدو واقعيه وحقيقيه وصحيحه وممكن عن جد يعطوك يعني راتب اول مره او ثاني مره او ثالث مره، لكن بينتظروك لحتى انت تغفى تمام ثالث او رابع او خامس مره، ويعني بيعطوك الضربه اللي بتكون بالنسبه لك قاسمه، قد يخسروك حسابك البنكي، قد يسحبوا كل رصيدك بمنصتك يعني اذا كان عندك والت او عندك يعني محفظه الكترونيه او شو ما كان. فيعني معلوماتك الحساسه تمام ممكن يتصيدوها لكن على مراحل لدرجة أنهم بيبنوا الثقة بينك وبينهم وبلحظة أنت بتغفل عنها فممكن يجيبوها.
2: تمام.
0: خلينا نستطرد أكثر يعني أيضا أنواع أخرى من التصيد أو من يعني الاحتيال. ممكن يعني يصير في انتحال لحسابات أصدقاء ومقربين، هم بيدرسوا شخصيتك بيعرفوا أخي أنه محمد مين صديقه مثلا زيد أو عمرو وبيعملوا دراسة وبيشوفوا زيد شو بيحبوا عمرو بيحاول يعملوا فيك أكاونت وهمية تشبه زيد تشبه تصرفات عمرو وممكن يصير يعملوا اتصالات مع محمد على أساس أنه فعلا هذا زيد أو عمرو بيرسلوا رسائل حتى بس يحاولوا يستدرجوا ياخذوا معلومة معينة أو يوصلوا لمعلومة حساسة معينة. أيضا في أنواع يعني أخرى مثل صفحات وتصفيقات وهمية علامات تجارية تستغل مثلا أنت على أساس أنت عم تجيب الأحذية تبعك من أديداس ممكن توصلك رسالة من أديداس لكن مع شحطة أو نقطة زيادة أو حرف متغير بس أنت ما تنتبه
2: أو مايكروسوفت مثلا يحطوا حرف في يعني يجيك إيميل من شي شركة
0: نعم
2: يكون في يعني محرف واحد مخالف فبتظن أنت أنه هاي الرسالة من شركة رسمية يعني هذا إيه تمام نوع من التصيد. طيب بالملخص يعني استاذ محمد يعطيك العافيه فهمنا نحن انه يعني الاحتيال هو الاعلان عن شيء وضمور شيء اخر بيتعلق بمساله ماديه او مساله ممكن تكون معنويه وانه المحتالين عم يستعملوا يعني عم يستفيدوا من ضعف الخبره المعرفيه التقنيه عند الناس وايضا عم يستخدموا الهندسه الاجتماعيه لجمع المعلومات أو ما يسمى السيركل أوف تراست لدوائر الثقة لحتى يقدروا يوصلوا للناس ويحتالوا عليهم بشتى الوسائل. فإذا نحن هون أمام فخ متعلق بالثقة، طيب كيف ممكن نحن نكسر هذا الفخ أستاذ محمد؟ ضروري يعني نعطي هيك للناس توجيهات كيف ممكن نحن نتجاوز هذا الفخ. أول شيء خلينا نعرف شو الإشارات اللي بتكشف لنا أنه هاي الثقة عبارة عن مصيدة وكيف، وبعدين شو الخطوات العملية اللي بتخلينا نتجاوزها.
0: الآن يعني إذا أنا فندت سؤالك لسؤالين أنه أساساً كيف ممكن تكسب الثقة من الضحية، يعني زي ما خبرتكم بالمثال سابقاً بالمثال اللي قبل شوي أنه ممكن عن جد أنه يعطيكم دفعة ثقة من خلال يحسسوك أنه عن جد أنت حققت ربح أو مثلا إذا هي وظيفة أو فرصة عمل ممكن عن جد يعطوك راتب مرة أو مرتين أو ثلاثة
2: عامل الوهم
0: نعم حتى يشعرون أنه عن جد أنت يعني خلص صرت يعني سهل المنال وأنت عن جد يعني واثق فيهم تماما وبالتالي يعني

0: ما عندك مشكلة أنه أنت إذا خبروك أعطينا حسابك البنكي لأنه بدنا غير لك رصيدك من مكان إلى مكان، فأنت بتعطي حسابك البنكي بلحظة معينة بتكون خسرت كل حسابك البنكي. وصراحة هون بتوقع بطامة كبرى اللي هي ممكن يكون المصاري طلعت برا البلد أو بمكان آخر. واليوم أنا أيضا أريد أحب أن أذكر بقصة كثير مهمة ذكرت أخي الكريم، اللي هي أنه أهم أو أشهر أساليب الاحتيال التي نتعرض إليها بسوريا، بصراحة أنا بحب أركز على نقطة اللي هي هاي الأساليب ليست فقط في الداخل السوري أبدا، هي عالمية. يعني ما في دولة بالعالم إلا تتعرض لنفس الأساليب. اليوم الكرة الأرضية كلياتها عم تصوم حول هذا النوع من الأساليب، وبصراحة ما في يعني بتقنية المعلومات وبأساليب الاحتيال الرقمي لازم تظلك يقظ تماما وتشعر حالك أنه أنت أبدا لست بمأمن، لأنه في تغير دائم بأساليب الاحتيال، وخصوصا مع وجود الذكاء الاصطناعي وصار الكثير من المحتالين يعني يستخدموا يعني كل قدرات الحوسبة اللي ممكن تكون موجودة لحتى يأبدعوا بهذا الأسلوب.
1: يعني مبدئيا أنا ما لازم أوثق بأي عرض صحيح. توظيف أو رسالة
0: اللي أنا كنت يعني صراحة بدي أحكيها، اللي هي يعني اليوم إذا أنا بدي أوصيكم وصية من أخوكم محمد،
1: تمام، هذا
0: اللي هي أنه بتفترض يعني الفرضية اللي أنت بتعتمد عليها أنه هي موجودة، أنه أنا ما بثق بحدا أبدا رقميا، والأصل أنه أنا ما بثق بحدا إلا يعني إذا أثبت عكس ذلك. يعني أنه مو الأصل والله أنه الناس كلهم أخيار وكلهم ثقات، وممكن يكون في استثناء أنه يعني حدا ممكن لا يكون ما يكون ثقة. من باب الأخذ بالأسباب وأخذ الاحتراز، طبعا مو معناها أنه أنا ما بحب الناس العكس، لكن أنا لأني بحب أهلي وناسي بسوريا وبكل يعني العالم العربي، وصيتي لكم أنه افترضوا فرضية أنه الطرف الآخر رسميا اللي بتواصل معكم مبدئيا هو يعني ممكن يكون محاولة احتيال.
1: بعيدا عن الافتراض كمان سعد محمد، في عنا شيء له علاقة بالمنطق. يعني أنا لما بيقول لي إعلان أنه والله في قرض عن طريق شام كاش، تطبيق شام كاش اللي هو مستخدم بسوريا، 30,000 دولار على 15 سنة 20 سنة، يعني بالمنطق العام انه على اساس شو انت بدك تعطيني 30,000 دولار، وشو الضمانة اساسا انا اللي بدي اقدم لك اياها لتعطيني هذا القرض وبهالشروط الميسرة جدا؟ يعني حط هذا الافتراض يعني بمنظار المنطق، بتلاقي بعيد عن المنطق. وانا صارت معي بشكل شخصي ومشيت بالقصة لاخرها يعني، وطلع لي واحد من السعودية قال لي بعت لي رابط، قال لي افتح شام كاش حسابك على شام كاش ونزل الرابط وبعت لي اياه. هلا انا ما بعرف شو هو الرابط يعني، بس انا لما وصلت لهون عملت له بلوك. فالفكرة نحن اللي بدنا نركز عليها لموضوع فخ الثقة، انه الواحد يعني او الشخص اللي ممكن انه يكون هدف او صيدة مستقبلية بس شوي يشغل عقله، شو رأيك؟
0: 100% كلامك صحيح. المطلوب من كل حدا فينا أن يكون يقظ رقميا طول الوقت، ما ينام أبدا، وخصوصا لما بيكون يعني على تماس مع العالم الرقمي. بمعنى أنا الآن عم أتواصل مع حدا رقميا، سواء سوشيال ميديا بهدف أعمال، أنا فاتح بزنس، أنا عم أبيع ملبوسات، شو ما عم أعمل على اختلاف النشاطات اللي عم نقوم فيها، لازم تكون دائما يقظ. ليش؟ لأنه يعني برسالة واحدة خطأ، ربما بمسج واحدة، تمام، يعني تكون يعني حفوة منك أو نسيان أو أنت شرود طاير معك، تخسر كل تعبك يعني خلال أشهر أو ربما سنوات. أنا بعطي نصيحة اللي هي مثلا لو مسكنا أسلوب التطبيقات الوهمية أو الواجهات الوهمية اللي بيستهدف فيها الناس، كيف ممكن أحمي نفسي فيها من هذا النوع من الاحتيال؟ يعني لازم تكون واعي تماما شو التطبيق اللي انت عم تستعمله. مثلا تطبيق شام كاش يا اخي، تطبيق شام كاش معمول بحسب ما اعلم بايادي سوريه وان شاء الله هم ثقات، تمام. كيف ممكن احمي نفسي من اساليب الاحتيال اللي ممكن تيجي من خلال حد عم يدعي انه هو من شام كاش؟ اولا سواء تطبيق شام كاش او اي تطبيق عالمي، لا توثق بانه حد يرسل لك رابط عبر الفيسبوك ولا واتساب ولا وين ما كان يكون، وتروح دغري مباشرة وانت مغمض عيونك تكبس هاي الكبسة وتحاول تحمل هذا التطبيق، حتى لو كان هذا الرابط مبعوث من أمك أو من أبوك أو من أخوك. لأنه ممكن يعني حتى الوالد والوالدة وإخوتك حتى هم ما يكونوا انتبهوا، يكونوا وقعوا بالفخ، فلا تكون أنت يعني

0: امتداد لهاي الدوره، وانت يعني عم نشغل البلايندنج مود اللي هو النمط الاعمى. ابدا خليك دائما صاحي. روابط عبر السوشيال ميديا ابدا ما تفتح ولا رابط. انا مثلا لو كنت بدي، لو انا بمحلكم وبدي استعمل تطبيق الواتساب، ما بحمل تطبيق الواتساب من اي قناه او من اي رساله او من اي صفحه انترنت، لا. بروح بعمل دراسه عن الشركه اللي انا بدي استعمل منتجها، مثلا شركه واتساب، بروح بشوف هم قنواتهم الرسميه، كيف ممكن اعرف قناتهم الرسميه؟ ممكن اي حدا فينا هون يسالني انه يا اخي محمد كيف ممكن اعرف القناه الرسميه لشركه؟ من خلال رابط هذا القناة. يعني أنت لما تفوت على موقع إلكتروني انتبه تماما على بيسموه الدومين، على الكلمات اللي هي بتبدأ بهذا الرابط. مثلا واتساب لازم تكون متأكد بالحرف أنه هذا هو الاسم تبعها، لأنه ممكن حدا يسمي وات إكس أب، في حرف إكس بس لحاله، إذا كان زيادة معناته هذول هم مو جماعة واتساب. في شغلة اسمها هوية رقمية أو هوية بصرية، يعني بمعنى لازم أنت تميز أنه عن جد هاي الشركة أو هذا التطبيق هو لهذا الشخص. كيف؟ بأنه تتابع قنواتهم الرسمية. مثلا لو أنا اليوم في تطبيق خاص في دمشق الآن، أنا ما بجيبه من صفحات الانترنت العادية، أنا بجيبه من دمشق الآن، بفوت على مجموعتهم الرسمية اللي أعلنوا عنها، ومن هاي القناة بجيب التطبيق تبعهم، لأنه هم اللي حطوه، وبالتالي هم أوثق من يكون أنه أنا أجيب من عندهم التطبيق. فمثلا في كثير من الناس، والله أنا بسمع يعني قصص مثلكم يعني، وهي محزنة يعني، أنه حدا صار في احتيال عليه ويعني أخذوا له رصيد شام كاش، بيكون حرام أن محمل تطبيق شام كاش من مكان ليس من المصدر الرئيسي.
1: طبعا هن بيتأكدوا قبل ما يعني يتعاملوا مع الضحية، بيتأكدوا شو عنده رصيد، بيقول لك أنه أنت شو الرصيد اللي عندك، 300-400 دولار. نعم. إذا كان طبعا هذا أحد الشروط، يعني أنه أنت شو رصيدك فوق 300-400 دولار، فبصير بعدين التفاوض بينه وبين الشخص. وطبعا أنا بس للإشارة قبل ما ننتقل للاستطلاع، للإشارة أنه أنا تواصلت مع الفريق الدعم الفني لشام كاش وعرضت عليهم الموضوع، أنه أنتم عم تقدموا عروض قروض، فهن نفوا بشكل قاطع. فأنا بس لأي شخص ممكن يتعرض لنفس الموقف، تأكد أنت روح للتطبيق يلي هن عم يدعوا أنه عم يعطوا قروض، تأكد من فريق الدعم الفني وتأكد أنه فعلا هذا الحكي صحيح أو لا، وهو غالبا حيكون لا. طبعا قبل ما نكمل حوارنا مع الأستاذ محمد، رح نكون بهذا الاستطلاع عن يعني تجربة الناس مع الخدمات والتطبيقات الرقمية، وتعرضوا أو سمعوا عن حالات احتيال رقمي وكيف اتعاملوا مع هذا الموضوع. طبعا زميلتنا عبير فارس أجرت هذا الاستطلاع، نتابع ونعود لمتابعة هذا الحوار.
2: مرحبا.
3: اهلا وسهلا.
2: خبرنا يعني سبق وتعرضت لمحاولة احتيال رقمي عبر النت معك او مع حدا من اصدقائك؟
3: نعم، رفيقي مرة تعرض لها الموقف هذا. في كتير تطبيقات، في كتير مواقع بيعطوكي مثلا وفوت على هالرابط بتلاقي مصاري، او فوت على هالتطبيق بتربح مصاري. فوقت تفوت على هالرابط تعرض لعملية نصب والاحتيال، كمان سرق البيانات الهاتفية. وقت فاتوا سرقوا بيانات الهاتف وصاروا يبتزوا فيها، انه يا بتعطينا مصاري مثلا، يا اما بدنا ننشر بياناتك وننشر حساباتك وناخذها.
4: كثير صارت شائعة هالشغله هاي، ف اولا اجراء احتراز، اتاكد من مصدر الرساله اللي جت لعنا. في كثير حالات صارت بين اقاربنا اهالينا او سمعنا عنها، ممكن تكون اجت هيك رساله، فهو من طيبه قلبه اجى فات وتاكد، فتعرض لابتزاز، تهكير جوال، فينا نقول اختراق بيانات حسابات، إن كانت حسابات مالية أو حسابات على السوشيال ميديا. فكتير شغلات صارت، وتهديد إن كان بدون مبلغ مالي أو أي شغلة تانية ممكن يهددوا فيها.
5: الحمد لله لسه ما سطفيت، بس سطفت مع رفقاتي. كانت يجينوا كتير شغلات على الانترنت، يكبسوا الزر أو يساووا نقطة أو شيء يسحبوا رصيدهم كلهم. هيك شغلات لازم تكون موثوقة من أشخاص معينة، أما هيك شغلات عن طريق الانترنت أشخاص مو هي، ما في داعي أصنفوت هاي الفوتي، فوتي كلها غلط وخسائر.
2: مرحبا.
3: أهلا.
2: سبق وتعرضت لمحاولة احتيال رقمي عبر الانترنت، تحكي لنا يعني شو صار معك أو ممكن مع حدا من الأصدقاء؟
3: دائما في منشورات على الفيس على الانستغرام، روابط بيبعتولنا إياها أو حتى رسائل على الخط نفسه، إنه بعت وبتشترك بمسابقة لتربح $1,000,000، بعت وتشترك بمسابقة لتربح سيارة. تدخل على الرابط بيكون أخذ معلوماتك،

0: معلومات حسابك كلياتها، واوقات بيكون اتصال لتفتح مكالمه، يعني هو عم يتصل معك من رقم دولي، شيء اندونيسيا شيء كندا شيء هولندا، من فتحت مكالمه بياخذ لك رصيدك.
1: برايك يعني ما الحل لحمايه الناس من عمليات الاحتيال الرقمي؟
0: لازم يعني الشعب نفسه يكون واعي لهذا الموضوع، انه ما في حدا راح يعطيك مصاري مجانا، لا حدا راح يدخلك مسابقه هيك من لله بالله، يعني ما حدا راح يقدم لك هالشيء بشكل مجاني نهائيا. يعني الوعي.
2: مرة اجاني على الواتساب انه ادخل على رابط لحتى اربح، فتت وسجلت الموقع فاخترقوا لي الموبايل، صارت تجيني ارقام دولية، فعملت له سوفت وير للموبايل، ولحد الان بيجيني على الماسنجر يعني انه ربحت موبايل وربحت مصاري وادخل وسجل، فبحظر فورا، ما بسجل ابدا. تعلمت يعني، اخذت درس.
3: أستاذ محمد بعدك معنا على الهواء، يعطيك العافية، ومتابعة لموضوعنا بالنسبة لموضوع الاحتيال الرقمي. حكينا أستاذ عن أساليب ووسائل الاحتيال الرقمي، وأيضا عن الطرق يلي المفروض يتبعها المستخدم لحتى يحمي نفسه من الاحتيال الرقمي، وطرقه ووسائله الكتير اللي صارت، وكل ما عم تكتر وتتطور مع الوقت. أكيد مسألة متابعة الروابط الدومين للمواقع، وأيضا افتراض السيناريو الأسوأ والشك، هي مسائل بتحمي المستخدم عادة، ممكن تحمي المستخدم عادة من الاحتيال الرقمي. وأيضا السؤال والمتابعة والحذر، هذا كله ممكن خلينا نقول طبقة أولى للحماية. ولكن أستاذي الكريم، إجمالا هذا الموضوع غير كافي لوحده، لأنه بعض هاي القصص بتطلب شوية وعي تقني وشوية خبرة تقنية عند المستخدم. يعني مو كل المستخدمين اليوم مثلا رح يقدر يقرأ رابط الدومين اللي جاي من الإيميل من شركة معينة، أو ما حيقدر يفتح مثلا ينتبه على المتصفح شو الرابط اللي جاي منه العرض اللي عم يقرأه، أو ممكن حتى يكون عم يستخدم واجهة ويب أبليكيشن تطبيق ما حيطلع له أصلا اللينك. تمام أستاذي، فهون في ضرورة صار لتدخل أكبر من هيك، لتدخل خلينا نقول حكومي لسن تشريعات وقوانين معينة بتحمي المستخدم أو المواطن من الاحتيال الرقمي، وأيضا نشر توعية بهذا الموضوع. فنحن كجهة إعلامية مثلا بدورنا عم نحاول نسلط الضوء على هاي المواضيع لحتى نرفع شوي الوعي، ولكن كجهات عامة إلى أي مدى بيساعدنا سن قوانين جديدة لنحد من الاحتيال الرقمي؟
4: نعم، بداية
3: صراحة
4: يعني ما شاء الله عليك ذكرت أهم الأمور اللي لازم نسلط الضوء عليها.
3: نعم.
4: ويعني في أشياء يعني قد ما حكينا عنها بشكل نظري يمكن الكثير من الناس هم مو واعين ولا مدركين تماما لأنه ما صارت معهم، فما عم يدركوا خطورة المشهد الآن. يمكن بسوريا بعد ما في دفع إلكتروني بشكل رائج، الحمد لله صار أول دفع إلكترونية بسوريا، قريبا إن شاء الله رح يبلش الدفع الإلكتروني يمتد بسوريا ويتم استعماله بين الناس، فهون رح يظهر خطر واضح تماما، ورح تشوف حالات الاحتيال لا سمح الله يعني بلشت يصير لها ترويج أكبر. هون الناس رح تشعر بأهمية الكلام اللي عم نحكيه، فكويس جدا لحظة حديثنا صراحة. أتمنى من كل اللي عم يسمعونا ينتبهوا، يكونوا حريصين أنه ما يغفلوا عن هذا الموضوع. كيف ما يغفلوا عن هذا الموضوع؟ لا يعني سجل عندك مذكرة أنه لازم أستزيد علميا وأدرب نفسي وأمكن نفسي واستزيد بالوعي الخاص بالاحتيال الرقمي وكيف التصدي له. يعني مثلا قريبا بتبلش البنوك تعمل تطبيقات تحويل أرصدة مالية من مكان لمكان، انتبه ما تحمل تطبيق البنك إلا من أصحاب البنك، ما تحمله من أي مكان. أيضا يعني هاي صراحة هاي الوصية يعني ممكن نسجلها من ضمن وصايانا سواء للجهات الحكومية أو حتى للناس، أن يعرضوا أنفسهم للتدريبات. الجهات الحكومية يا ريت حبذا لو أنه كل فترة يصير في تدريبات توعوية للناس بالمراكز الثقافية بالندوات لما كان يكون بمراكز المحافظات. هدف هاي الجلسات تكون عبارة عن توعية رقمية وتعاد وتكرر عدة مرات لأهميتها. في الحمد لله مبادرات، أنا يعني أحب أن يعني أذكر وأعرف كل أهلي وأحبابي أنه أنا مدير تنفيذي لمبادرة بسوريا تطوعية لوجه الله تعالى اسمها شرق.

0: of AI. يعني هدفنا تمكين وتدريب شباب سوريا بمجال تقنية المعلومات. طبعا بندرب شباب سوريا الرواد بتقنية المعلومات سواء كان يعني مختص بشكل عميق بتقنية المعلومات أو حتى يعني كان هدفه بس محو أمية. يعني مثل هذه المبادرات يعني حبذا لو الناس تدرك أنه هي موجودة، تحاول تتعرض للمحاضرات والجلسات والورش أو الورشات اللي عم تصير حتى تزيد الوعي اللي موجود. فهي أول وصية صراحة حكومية ممكن يعني أنه تركز يعني الحكومة على يعني إيجاد مثل هذه الورشات التوعوية. الأمر الثاني صراحة نحن كلنا نعرف في قانون جرائم إلكترونية، والحمد لله يعني من بعد التحرير تم التركيز عليه فيما يخص الجرائم الإلكترونية بالأمور الجنائية. لكن في أمرين مهمين. الأمر الأول إنه الناس يعني بصراحة هي غير واعية وغير يعني ما عندها تفاصيل هذا القانون وما بتعرف حقوقها أساسا. يعني في كثير ناس بحرام تتعرض للاحتيال بس ما بتعرف تجيب حقها لأنه هي ما بتعرف إنه في قانون أساسا بيحميها. فإذا
1: شو القانون؟ شو القانون اللي بيحميها بهيك حالة؟
0: في قانون جرائم إلكترونية واضح. يعني أنت يعني إذا تعرضت لأي محاولة ابتزاز، هذا والله يعني سرق شوية معلومات من عندك، شوية صور شخصية وبلش يبتزلك وبلش يقول لك يا أخي أنا بأذيك أنا.
1: والاحتيال.
0: نعم.
1: والاحتيال. طب شو الدليل يعني؟ هلا أنا
0: الدليل هاي ما هاي وصية ممكن أوصيها صراحة. الدليل إنه أنت أي محادثات بينك وبين هذا الطرف حاول ما استطعت زي ما هو عم يستدرجك، حاول إنه تستدرجه أنت. ما تحاول تبين له انه انت اكتشفت انه هو محتال، لا، حاول تمشي معه لحتى تتعرف مين هو شخصيته، مين هو قدر الامكان، وحافظ على هاي المحادثات بينك وبينه، وهي المحادثات هي تعتبر دليل بالنسبه ل
1: طب يعني يا استاذ هلا في بعض الاحيان بيقول لك انا مؤسسه مرخصه، وفعلا انت بتشوف انه هو فعلا مؤسسه مرخصه، وهو عم يتعامل معك بطريقه انه هو ما عم يرتكب خطا، انه انت عم تعمل عمل أو عم تساوي مجموعة من المهمات المطلوبة منك.
0: نعم.
1: مثلا شراء سلعة.
0: نعم.
1: وعلى شراء السلعة هاي بصير في عندك نوع من عدد مرات الشراء، وبالتالي هذا بصير بيتم إظهار هذا المنتج عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي لأنه صار في زيادة على شرائه. أنت نعم. جزء من عملية في هذا بروسيس له علاقة بالشراء، أنت عم تشتري وهو عم يعرض عليك هذا الموضوع وأنت موافق، فهو مغطي حاله قانونيا بس هو عمليا عم يحتال عليك، لأنه بيضل هو عم يركد الضحية تماما مثل اللي راكد ورا سراب. كل ما عمل مهمة بيقول له بيطلب منه مهمة، وكل ما بيعمل مهمة بيشتري أكثر، بيدفع مصاري أكثر، ليوصل لمرحلة أنه هو بيصير مثقل بالمبالغ اللي حطها ولساته مطلوب منه يشتري.
2: احتيال بالقانون. نعم. هذا
1: احتيال بالقانون، وبالتالي نعم. فعلا اي قانون هذا اللي بده يحاسبه؟
0: بصراحه هذا النوع من المصايب يعني قد ما يكون في لها حل مباشر، ولو انه يعني هاي وصيه ممكن نسجلها ايضا للحكومه وخصوصا ل يعني مراكز الجنائيه. يعني هذا امل من بتكلم انا صراحه بالنيابه عن كل اللي عم يسمعونا، اكيد حابين يحكوا الكلمه هاي. يا ريت لو انه يعني انه هم يعني جماعه الجنائيه يركزوا على السلوك الشاذ، خلينا اسميه كيف السلوك الشاذ، يعني هو سلوك غير طبيعي. هو صحيح انه هي تبدو قانونيه، لكن لازم كيف تشوف البنوك عندهم شغله اسمها anomaly behavior. يعني انه انت بتعمل مناقلات ماليه باي ذا واي، يعني انا رساله الدكتوراه تبعي خاصه بهذا الموضوع، انه انت عم تقوم بنشاطات عاده انت بتعمل 100 مناقله ماليه، لكن هذا الشهر تحديدا عملت 1000 مناقله ماليه. فبالنسبه لي كبيانات وكتحليل بيانات سلوكك هذا الشهر، يعني مع انه قانوني انت مسموح لك تعمل 1000 عمليه ماليه، ما في شيء بيمنعك ابدا، لكن وفقا للسلوك اللي انا متعود عليه منك ضمن السنين الماضيه انت بالعاده ضمن هذا الشهر ما بتعمل هذا النشاط. فهون يعني بيرفع فلاج، بيرفع علم يسموه انوملي بيهافير اور يعني موشس اكتيفيتي، بمعنى انه انت عم تعمل حركه غير طبيعيه وغير معتاده. فهون جماعه البنوك عاده لما بيرفع خط احمر او يعني تاج او فلاج عن شخص معين بيعرضوا
1: له. طب انا اسمح لي بس اسمح لي اقول لك شغله، انه هو مو عن شخص معين، ممكن يكونوا 10 اشخاص.
0: ايوه
1: بيوزع العمليه
0: او شركه. نعم.
1: على 10 اشخاص.
0: نعم. فبصير يعني بصير هذا المركز يعني يعمل رقابه على هالعشر اشخاص. تمام. لحتى يمسك لحظه يمسك خطا منهم. وهي العمليات على فكره يعني هي مش بعيده عن الدول، يعني كل فتره بتسمع عن يعني

0: يعني الامساك بعصابة بتقوم بعمليات احتيال بيكون مراقبينهم من فترة، يعني هم حسوا انه في سلوك غير طبيعي فبيظلهم مراقبينهم وبيتيحوا لهم الفرصة انه انت معليش اغلط غلطة واحدة بس. فهي وصيتي يعني للحكومة انه يعني لابد من تشديد الرقابة ومتابعة الأنشطة اللي بتصير من المبادرات أو الشركات، وخصوصا الشركات والكيانات. الآن إذا في أفراد يعني هو في رسائل للحكومة، في رسائل للأفراد، للناس اللي مثلي ومثلك. الرسائل للناس زي ما قلنا بالبداية بتفترض دائما حالك أمام خطر ودائما تستحيونك 10 على 10. ويعني هاي الرسائل تبع أنه يعني حصل 7,000 دولار خلال 3.5 ساعات امتلك شقتك في احسن الاماكن بدمشق خلال 3 شهور.
1: طيب سؤال على السريع لانه خلص الوقت، ما فينا نحن يتم رصد هاي الجهات قبل ما يحتالوا؟ يعني مجرد ما طلعت اعلانات ريلات على الانستغرام، على الفيسبوك، على التيك توك، وين ما كان، ممكن انه يكون في امكانيه لانه يتم
2: خوارزمية جيبة، يعني
1: الخوارزمية جيبة وقبل ما يحتالوا على العالم.
0: هو يعني أختيك إذا أنت عم تسألني علميا، أنا أؤمن أنه العلم يعني بمكنك أنه أنت تنفتح لك أبواب. أنا يعني علميا وأكاديميا بشوف أنه الشركات اللي صممت هاي منصات التواصل الاجتماعية عندها قدرة حل البيانات. فلو كنت أنا مثلا أنا اللي صممت واتساب، فالترافيك يعني نفوذ البيانات اللي عم يمر من عندي، أنا بإمكاني أني أحلل هاي البيانات، وأي جمل لافتة من هذا النوع مثل ما نقول والله تربح 100,000 دولار خلال 1.5 ساعة، يعني هاي الرسائل ممكن انه تنمسك. وعلى فكرة يعني حتى لاحظ، يعني ما بعرف اذا انت جربت بنفسك، بس انا متأكد انه كلنا جربنا، ممكن تجيك رسائل على الواتس على الفيسبوك وتشوف انه حدا عم يقول لك انه اعمل كذا كذا كذا، ماشي، انه تعال توظف عن بعد وانت ببيتك.
1: تمام.
0: وهاي دغري فيسبوك بيعطيك اشعار على فكرة، وبينصحك بيقول لك انه يعني بيقول لك رسالة انه هذا السلوك بالعادة هو السلوك حدا عن
1: رسالة على الخاص، يعني
0: رسالة على الخاص، يعني لو كان هذا الاتصال يعني مسجل او شو اسمه فيديو كان فرجيتك، انه ممكن يجيك رسالة دغري من فيسبوك بنبهك بيقول لك دير بالك ترى هاي الرسالة.
1: نحن بالدقيقة الوحدة يعني اعلانات بالهبل.
0: نعم.
1: وبالتالي يعني انا بشكل شخصي ما عم يصلني شيء لا على الخاص ولا على العام ولا اي شيء، انه والله في يعني تحذير من إمكانية احتيال بسبب هي الريلات.
0: لا، الريلات شيء مختلف، أنا عم أحكي لك إنه ممكن يكون في عندك حالة تصيد، وصلتك رسالة على
1: الفيسبوك. تصيد، إيه تمام.
0: وصلتك رسالة على الفيسبوك والرسالة هاي من شخص أول مرة بيحكي معك، لكن
1: أنا عم أحكي عن الريلات،
0: الريلات موضوع مختلف صراحة، يعني فيسبوك عندها قدرة إنها تحلل وتمسك. هي عندها قدرة. بس هاي استراتيجية شركة، هو هم بيقرروا يعني كيف ممكن إنه يوقفوا أو ما يوقفوا. لكن اتوقع ان هي عندها قدره،
1: يعني هي عندها قدره عملي على هي عم تعرضهم، يعني هي مستفيده منه، ما حتوقفهم، هي بالنسبه يعني لها مصاري اكيد. يعني طبعا احنا معناتها التعويل هيك على الشخص نفسه انه نعم. ينتبه، واكيد يعني الكل عم يتامر عليه لحتى يكون ضحيه.
0: يعني بتحاول يتخيل نفسك انه انا ضحيه دائما، يعني صراحه يعني لما بتصير عمليه الاحتيال يعني المنضر الأكبر أو الضرر الأكبر هو على الشخص نفسه، يعني لأنه يعني كنت أنا بدي أوصي وصية أيضا، يعني حبذا لو توصل يعني بوصاياكم للحكومة، اللي هي أنه يعني غير أنه توضيح القانون أو توعية الناس أنه ترى يا جماعة القانون بيحميكم وأنتوا بإمكانكم تسووا كذا كذا كذا، إذا حدا تعرض للاحتيال فورا يجيب شو عنده تفاصيل وفورا يراجع أقرب محل يعني أو مركز جنائية وبيساعدوه فورا. وأنا شفت بعيوني يعني كثير من تجارب فعلا يعني ساعدوه مباشرة. الوصية أنه يعني نحاول دائما يعني نسهل كحكومة، نسهل إجراءات متابعة عمليات الاحتيال. يعني أنا شفت بعيوني كيف أنه صارت عملية احتيال، بدك تروح على ورشي على المنطقة اللي أنت فيها، تكتب ضبط، تمام، ضبط شريطة يحطوا فيه كل التفاصيل، ثم هذا الضبط يذهب إلى المحكمة، ثم بنستنى القاضي لحتى يوصلوا هذا عملية الاحتيال أو القضية، ثم بيمرقها هو بيبعثها لعند الجنائية، يعني ما تروح الجنائية مباشرة. بالجنائية هنا
1: يعني أنه البيروقراطية تكون أقل ما يمكن تجاه هذا الموضوع.
0: وصيتي أيضا نعم ممكن أنه يعني ياريت لو أنه البروسس

0: الصوت، وخصوصا مع الجرائم الإلكترونية، لأنه أحيانا لا تحتمل التأخير. يعني أنا والله راح رصيدي 100,000 دولار، إذا بدي أستنى 7 أيام بيطلع برا البلد. ناهيك عن أنه ما في تعاون دولي بصراحة بعمليات الاحتيال الإلكتروني. يعني إذا في حدا أخذ منك 100,000 دولار وطلع عن رات البلد، صعب أنك تجيبه حتى يرجع. فهون يعني مسألة أخرى.
1: طبعا أكيد بنتمنى من الجميع الحذر والانتباه، ودائما ممكن أنك تكون ضحية عزيزي المستمع لهذا السبب. التعويل الأول والأخير عليك لحتى ما تكون ضحية.
0: من بعد الله. نعم.
1: بدي أشكرك أستاذ محمد شرف، المختص بالذكاء الاصطناعي والباحث بالأمن السيبراني والأمن الرقمي للمؤسسات. شكرا جزيلا لك.
2: يعطيك العافية أستاذ محمد.
0: حياكم الله.
2: ختاما متابعينا، أهم نقطة أكيد أنه الوعي هو السلاح الأول، والتحقق هو العادة اللي لازم تصير جزء من تعاملنا مع أي طلب أو عرض رقمي. لهيك اليوم حاولنا أنا وزميلي وليد أن نقرب هاي الصورة قدر الإمكان ونفهم شو اللي عم يصير خلف هاي العمليات وكيف فينا نتفاداها بثقة.
1: طبعا لهون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج عالم رقمي. نلتقي فيكم الأسبوع القادم مع حلقة جديدة. حتى ذلك الحين تحية وإلى اللقاء.
2: كنا معكم فريق عمل البرنامج لليوم بالإعداد دعاء قنطار،
1: تقديم والحوار على فوزي ووليد يونس،
2: وفي الإخراج براء برهوم وخديجة مصطفى.
1: هذه دمشق إذاعة الجمهورية العربية.

0: صوتها بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق.
1: من فكرة بسيطة بتتحدى الظروف، وإيد بتبتكر لتبني الغد، بيولد الرزق يلي بيغير واقعنا. مشروعي
2: مو ضروري يكون المشروع عائلي حتى تكون العائلة جزء من نجاحه. أحياناً المشروع بيبلش بشخص واحد بفكرة براسه، بموهبة بإيديه، وبحلم بآمن فيه. لكن وراء هالشخص غالباً في ناس آمنوا فيه، شجعوا لما كان لسه عم يتعلم، فرحوا معه بأول قطعة انباعت، ووقفوا جنبه بكل مرة شك أنه يلي عم يعمله ممكن يصير مشروع حقيقي. اليوم مشروعنا بلش من شيء بسيط جداً، من صبية شغوفة كان بدها تعمل ركن مرتب وحلو ببيتها، وتحول هالشغف مع الوقت لمشروع، والمهارة تحولت لمهنة. شغفها وصلها اليوم لتكون ضمن أفضل 100 فنان مشارك بالمسابقة الفنية الدولية لعام 2026. بس ورا كل هالإنجاز في سؤال مهم: شو بصير لما نقرر نآمن بموهبتنا ونحولها لمشروع؟ ومين بيكون معنا بالطريق لما المشروع يكون إلنا بس الحلم أكبر منا؟
3: كنت عاملة كاسات وعاملة تحتهم صينية مراية، فكان في عنا جارة والله وأخوها خاطب، فبدأ يأخذ لخطيبته هدية مميزة. فقالت لي بتبيعيها؟ أنا ما كان ببالي بيع. قلت لها لا أخذوها هدية يعني. قال لا بدنا نشتريها، الشري لأنه أخذها لخطيبته كذا، كانت قطعة حلوة مميزة. قلت لها أوكي. ومن هالقطعة بلشت سبحان الله زين صواني، أعملها ديكورات معينة، يعني كلها من بنات أفكار على فكرة. يعني الحمد لله صار في طلب هون بقى، يعني تحولت من فكرة لمشروع. صرت أنا أعتبر أنه عندي مشروع. في عالم بتضل مخبية شي جزء خاص للشغلة، قلت لهم لا حرام ما بيجوز، يعني أنا لازم أعطيكم كل شي مشان ما تفشلوا. والله من أول خطوة كان زوجي معي، كان دائما داعمني، يعني أي قطعة أعملها يقول لي كتير حلوة وما أحلاها ويشجعني. يعني بعدين في كمان إخواتي دعموني، يعني إنه أي لا حلو شغلك، ورفقات لإلي، فكان في دعم من اللي حوالي، دعم معنوي. فضل التدريب؟ لا فضل شغلي أنا عن التدريب. أي فبقول لها استمري وضلي عم تطوري بحالك، لأنه الروتين بنفس الشغل حيوقفني عن نقطة معينة وما عاد أقدر أكمل. مشروعي نادين زازا، نادين ديكوريشن.
2: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشروعي. وبمشروع اليوم حنعرف حكاية نادين زازا. سعيدين بوجودك معنا بإذاعة دمشق. نادين أهلا وسهلا.
3: أهلا فيك يا هلا.
2: قبل ما نحكي عن قصة البداية والتطور، عارفين أكثر عن مشروعك، شو بتقدمي من خلاله وشو المميز بالأعمال اللي بتصنعيها؟
3: والله الحمد لله، يعني أعمالي لقيت نجاح حلو، وأنا بلشت بشغلات بسيطة جدا، يعني بلشت بكاسات صرت أصنعها فلقيت هيك إقبال، وأنا كنت مقيمة بمصر ببداياتي يعني، فكنت حابة أعمل ركن هيك لبيتي يكون مميز، يعني مختلف عن الموجود بالسوق والأشكال كلها متشابهة. فبلشت هيك بكاسات صغيرة وحطيتهم ببيتي، فمين ما يشوفهم يعجب فيهم، يعني قالوا لي بدنا مثلهم بدنا مثلهم. أنا صرت يعني أعمل ألوان بقى، بلشت أعمل ألوان بالخرز، بلشت بدايتي كلها كانت بالخرز. بعدين صرت أعمل مصغرات، ديكورات مصغرة، كراسي صغيرة، طاولات صغيرة كذا. كمان لقيت إقبال كتير حلو، رجعت صرت أعمل صواني، زين صواني، أعمل لها ديكورات معينة، يعني كلها من بنات أفكاري على فكرة. يعني الحمد لله

0: وكمان لقيت إقبال حلو.
1: حلو، يعني بلشت بفكرة لتزيني بيتك.
0: أيوة.
1: ومن الإقبال من المحيط بلش هيك
0: صار في طلب.
1: حلو.
0: هون بقى يعني تحولت من فكرة لمشروع. صرت أنا اعتبر أنه عندي مشروع، فكل العالم تسألني أنت عندك هواية قديمة؟ قال له لا والله، بس هلأ سبحان الله يعني لما بلشت فيها
1: اكتشفتيها.
0: اكتشفتها.
1: حلو. طيب امتى بلشتي؟ اي سنه؟
0: شي 2019 بس. اخرها يعني،
1: يعني تقريبا
0: شهر 11
1: حيصير لك 6 سنين.
0: أيوة
1: بهالمجال. أيوة. حلو. ليش اخترتي تحديدا الكريستال والصمديات؟ شو يلي جذبك فعليا لهالمجال او كيف تعلمتي يعني؟
0: لانه فيها ابداع. يعني فيها تغيير على طول، انت دائما بتحطي ذوقك بالقطع. يعني انت ما بتستني تقلدي حدا، لانه كتير في عالم بيشتغلوا كريستال وبيشتغلوا هالقطع وبيشتغلوا شجر يعني ملان بصراحة. صح. بس انت سبحان الله كل واحد له ذوق، ما في قطعة بتشبه قطعة. ما في حدا بتلاقي عامل نفس قطعة حدا تاني يعني، ففيها اختلاف وفيها تفنن. يعني انت بتتفنني بالقطعة مثل ما انت بدك.
1: كتير حلو. طيب اليوم نادين صار عندها البصمة الخاصة فيها، يعني لما حدا يشوف هاي القطعة ببيت حدا يكون رايحة زيارة وشوف قطعة قول والله كأنه هالقطعة نادين عملتها.
0: صحيح.
1: صار فيها البصمة.
0: صحيح.
1: كتير حلو ما شاء الله حولك.
0: تسلمي.
1: خبرينا كيف كانت أول تجربة لك، أول قطعة قررتي أنه أنت تبيعيها؟
0: كنت عاملة كاسات وعاملة تحتهم صينية مراية. فكان في عنا جارة والله وأخوها خاطب، فبدأ يأخذ لخطيبته هدية مميزة. فقالت لي بتبيعيها؟ أنا ما كان ببالي بيع
1: تماما، ما كانت الفكرة أصلا رايحة
0: لا أبدا يعني. قالت لي بتبيعيها؟ قلت لها لا أخذوها هدية يعني. قال لا بدنا نشتريها الشري لأنه أخذها لخطيبته كذا، كانت قطعة حلوة مميزة. قلت لها أوكي
1: خلص.
0: فلما باتها لقيت في مردود مادي، يعني أنه صح هو بسيط بس أنه في تقدير للشغل.
1: صحيح.
0: أنه حلو صار في مطلوب، ومن هالقطعة بلشت سبحان الله.
1: بلشتي برحلة البيع فعليا.
0: أيوة تمام. واشتركت بمعارض بمصر. الحمد لله بالقاهرة وبسكندرية اشتركت بمعارض، وأخذت جوائز كمان من أكاديمية بمصر على يعني على القطع الفنية اللي أنا كنت أعملها.
1: حلو كتير ما شاء الله. بلشت القصة بأنك حابة تزيني بيتك وكبرت لصارت مشروع ومصدر دخل لك، واليوم ما شاء الله صرتي حتى مدربة بهذا المجال حسب ما لقيت. هاي الخطوات دليل على شغف، دليل على طموح ما بيوقف. خبرينا عن هالنقلة للتدريب، كيف أخذتي هالخطوة؟ كيف قلتي أنه نادين صارت جاهزة لتدرب أشخاص تانين؟
0: أنا لما نزل شغل على صفحتي، صفحة شغلي، فكتير عالم تطلب مني انه عطينا وقت دربينا، ما في عندك تدريب، علمينا علمينا. هلا في ناس بعلمهم والله يعني على الواتس بعلمهم على، طبعا ما فينك تعلمي كتابة يعني، هذه شغلة نظرية اكتر وعملية اكتر. فلما صاروا يطلبوا مني انه علمينا علمينا، قلت انا طب ليش انا حتى ما اعمل دورات اذا لهالدرجة له طلب يعني. صحيح. هذا الموضوع. ف قلت لجرب هالخطوة، جربتها والله وحبيتها لأنه أنا بالأساس مدرسة، فأنا بحب التعليم يعني، بحب أنا أعطي. أيوة أنا بحب أعطي يعني علمي للأشخاص ليستفيدوا منه. فسبحان الله يعني عملت دورة وعطيت وكل اللي كانوا موجودين انبسطوا وحكمل فيها بإذن الله.
1: إن شاء الله. كمان كتير في أشخاص بيقولوا لا هاي المهارة كونها عندي وكونه في كتير أشخاص عم يسألوا عنها، فأنا بدي احتكرها لحالي، ضل في طلب على القطعة تبعي. فالحلو بمشروعك أنه أنت مو بس مكتفية أنه نادين تنجح، لا أنت مهتمة تنجحي أشخاص تانية.
0: طبعا أكيد. إيه لأنه هذا ممكن يكون مصدر دخل لأي أنسة. يعني أنا ممكن ساعدها، هي مثلا قاعدة بالبيت ما فينا تتوظف، عندها أطفال، فأنا ممكن ساعدها بهالمهنة هاي أنه هي يكون إلها مصدر دخل. فليش لحتى يعني، هو الرزق على الله بالنهاية.
1: صحيح.
0: يعني حيجيني رزق لإلي وحيجيها لإلها، فأنا ليش حتى ما ساعد اللي محتاجين يتعلموا؟ في منهم ده يتعلموا لأجل التعلم، لأجل الموهبة هيك نموها، وفي منهم أنا طلبوا مني لأنه هن بدهم يعملوا مشروع ليستفيدوا منه ماديا. فأنا يعني سبحان الله دليتهم على الأماكن اللي بيشتري منها الأغراض، دليتهم وعطيتهم أسرار. في أسرار بالمهنة على فكرة، حتى لما عم بعطيهم إياها قالوا لي إنه غريبة أنت
1: عم تبوحي بأسرار.
0: إيه إنه في عالم بتضل مخبية شيء جزء خاص للشغلة. قلت لهم لا حرام، ما بيجوز يعني، أنا لازم أعطيكم كل شيء مشان ما تفشلوا.
1: ما شاء الله.
0: إنه في عالم ممكن تفشل وتوقف.
1: صح.
0: يعني
1: تحبط ما
0: تحبط. أيوة. إنه الفشل سبب لأحباط ما تكمل. قلت لهم مشان ما يصير عندكم فشل وتقوم

0: يقولوا ليش هيك ما زبط، يعني هذا الشيء حرام ما
1: بالأخير
0: بجوز.
1: يعني الرزق على الله واللي رزقته مكتوبة.
0: تمام مكتوبة. يعني هلأ ملان أشخاص بيعرضوا شجر على النت وعلى الفيس وعلى الانستا وكذا، بس كل مين له رزقته.
1: صحيح. طيب ذكرتي كمان أنه الأشخاص قدرانين يشتغلوا هاي المهارة من البيت وتكون مصدر دخل لهم. هاي الأعمال اليدوية دائما بتكون مكلفة أكثر، لأنه هي مكلفة كمواد أولية ومكلفة كجهد كتعب كوقت.
0: ايه صحيح.
1: كيف بتقدري تسعيرة المنتجات تبعك؟
0: هلأ كل قطعة ممكن تكون نفس التكلفة لكن أخذت جهد أكثر. عرفتي يعني أنا كمان سألت هالسؤال إنه نحن كيف بدنا نقدر التكلفة. بس أنا يعني إجمالا الكل اللي شافوا شغلي قالوا لي حلو، و يعني الحمد لله ما بعلي بالأسعار مشان يكون متاح لكل الأشخاص. يعني فالتكلفة بتكون حسب جهدك أنت شو تعبتي فيها، لأنه يعني في قطع بتتعبي فعلا فيها، في قطع لا بتمشي هيك سبحان الله بيسر وسهولة.
1: خصوصي ايه. القطع اللي صار لك سنين بتعمليها، يعني ايه ما شاء الله صار لك 6 سنين بالمجال، في قطع بتصير بالنسبة لإلك سهلة جدا.
0: ايه صح. ممكن بسهرة واحدة تخلصيها قطعة.
1: ايه.
0: فأنتي لما بدك تجي يعني تحطي تكلفتها بتقولي ما أخذت مني كثير، مثلا ساعتين حرام تكون غالية.
1: مع أنه هسا يعني هالقطعة نفسها من سنوات كانت تاخد معي
0: أكتر طبعا. أكيد أحيانا ممكن تاخد معي يومين كانت لأنه إيدي مو أخذ عليها. فهلأ يعني صار في سرعة أكتر بالإنجاز.
1: حنحكي هلأ بعد شوية عن محور العائلة وعن أنه هي بتاخد من وقت العائلة فعلا، بس قبل ما ننتقل بدي أعرف برأيك شو أهم شيء لازم يمتلكه الشخص حتى ينجح بهيك نوع من الفن. هل المهارة، الصبر، الذوق، الاستمرارية مثلا؟ أعطينا مهارة واحدة لازم تكون عنده.
0: الصبر. أكيد
1: بدها صبر.
0: ايه طبعا بتعلمك الصبر وطولة البال. يعني انا كل اللي دربتهم صاروا يقولوا لي انه كتير بدها صبر هالشغلة، يعني لانه قاعدين عم يشتغلوا معي ويلا
1: كثير دقيقة. يعني بتنتبهي لأدق التفاصيل يلي يمكن الزبون ما يلاحظها، بس انتي كونه ما بترضي غير
0: تكون القطعة كاملة، يعني بإذن الله يعني كاملة مكملة انه ما يكون فيها اي خلل، لانه اي شيء بيسيء لإلي. يعني ممكن اذا تعليق سلبي على صفحتي ممكن العالم ما تقرأ كل الإيجابي تقرأ هالتعليق هذا. ايه طبعا. صح. فهذا بده يأثر علي. اكيد ما بسلم القطعة لتكون كاملة يعني بإذن الله.
1: نادين من قبل كانت بتعرف انه عندها هذا الصبر ولا
0: لا.
1: المشروع كشفه؟
0: لا المشروع كشفه.
1: حلو. طيب اذا بدنا ننتقل لنحكي اكثر عن العائلة والمشروع. مشروعك يمكن يكون فردي، يمكن يكون بجهدك انت وبتعبك، لكن اكيد رحلة اي شخص فيها ناس بيدعموه ومحيط عم يأثر فيه. يا المحيط بيدعمه ليكمل يا بيكون مصدر احباط. خبرينا كيف كانت عائلتك معك من اول خطوة.
0: والله من اول خطوة كان زوجي معي. كان دائما داعمني، يعني اي قطعة اعملها يقول لي كتير حلوة وما احلاها يشجعني يعني. يعني هي أول شيء. بعدين في كمان إخواتي دعموني، يعني إنه إيه لا حلو شغلك. إيه ورفقات لإلي مقربين كمان، يعني لما أبعت لهم الصور إنه أنا شوفوا شو عم بشتغل. إيه فكان في دعم من اللي حوالي، دعم معنوي. إيه هذا الشيء شجعني. يعني أنا قبل ما بلش بيع وقبل ما أعمله مشروع كنت عاملته مهنة، ومو مهنة، موهبة. إيه يعني أرجعوا لرفقاتي الصور وهيك أبعت لهم على الواتس قالوا لي والله حلو ليش ما تفكري تبيعي؟ قلت له لا ما بدي هيك، يعني مو ببالي الموضوع. بس سبحان الله يعني اجت مع الوقت.
1: حلو. هذا الدعم هو اللي بيخلي الشخص عن جد يستمر، بيكون حافز لحتى تكملي. أكيد الاستمرارية ما لها سهلة. هل واجهتي لحظات شك أو تردد إنه خلص ما عاد بدي أكمل بالمشروع وعم أتعب كتير، بس كان في حدا من عائلتك شجعك تكملي؟
0: بيجيكي هيك حالات أكيد. إيه يعني لما مثلا بتكوني مشتغلة قطع وما انباعت فأنت بتقولي خلاص أنا ليش عم تعب حالي، يعني ما عاد بدي كمل. لا بس في مين بيدعمك. إيه إنه لا كملي مشروعك حلو. هلأ مثلا ما في مناسبات. هو بينباع القصص بالمناسبات.
1: مواسم.
0: إيه مواسم، عيد أم، عيد كذا. إيه طبعا أكيد بيجيكي هال مو فشل بس هيك
1: تعب إجباري.
0: إيه يعني بتوقفي بقى. بس لا أنا بحب المهنة، يعني أنا حبيتها وحابة أكمل فيها ولسه عندي طموح فيه أكبر يعني إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب نشوف هيك منتجاتك عم توصل للمكان.

0: اللي بتطمحي له. الزواج مسؤولية، وأنه يكون عندك مشروع كمان مسؤولية. قدرت نادين توازن بين حياتها الشخصية وبين بيتها واستقرارها مع المشروع؟ قديش كان الموضوع صعب؟
1: ايه اكيد، ايه طبعا، يعني كل شيء له وقته. انا بصراحة كان شغلي يكون المساء، يعني انا اخلص مهامي بالنهار، وكل شيء عندي مهام زوجية ولبيتي ولحياتي الخاصة بنهار. انا يكون مشروعي شغلي يبلش المساء، ما عاد عندي شيء.
0: خلاص صار وقت
1: خلاص ايوه صار وقت الشغل بقى، عرفتي؟ اي لا، وازنت بيناتهم الحمد لله. ما في شيء على حساب شيء بالحياه، ما بفينك تعملي شيء على حساب شيء، لانه اي شيء حتى عملي من دون توازن حيفشل حيسقط. يعني مو معقول انا مشروعي يكون على حساب حياتي الزوجيه او العكس. مشروعي نادين زازا، نادين ديكوريشن.
0: نادين، وصلنا لفقرة اسمها بكل صراحة. رح أسألك أسئلة وبكل صراحة جاوبيني عليها. جاهزة؟
1: ايه طبعا.
0: يلا بصراحة، قديش رأي الناس أثر على قراراتك بالمشروع؟
1: هي أثر طبعا. لما لقي في مدح ايه انبسط يعني، وتشجع أكتر. يعني لما نزل مثلا صور شغلي بجروب موهبتي او جروب يعني للمواهب والاعمال اليدويه، إيه لما يجيني مثلا 1000 تعليق، إيه هذا الشيء طبعا ياثر انه انا انبسط. حتى في تعليقات يعني احتفظ فيها بموبايلي،
0: انه تخلي الصوره عندك ترجعي
1: احتفظ فيها، إيه لانه هي بتشجع يعني انه
0: صحيح
1: انه شيء حلو، شغل حلو، استمري كذا، عندك ذوق، يعني شغلات حلوة. طبعاً في بيجيكي تعليقات سلبية كمان.
0: بيأثروا؟
1: لا.
0: من أول ما فتحتي ما تأثرتي؟
1: لا، لأنه أنا أحس التعليقات السلبية بدها تحبطني، وأنا إنسانة متفائلة فما بحب الإحباط.
0: حلو.
1: وبضل مستمرة يعني، بقول رأي شخصي هذا ما بيهمني يعني. طبعاً هلا إذا يعني جاني انتقاد لحسن بشغل، يعني مثلاً ممكن في شغلة أنا ماني شايفتها، ممكن اللي شافها لقى فيها خلل أو شيء، ممكن ينبهني عليها.
0: حتى بس الأسلوب.
1: حسب الأسلوب. حسب الأسلوب اللي عم ينحكى فيه. ايه.
0: في أشخاص بتلاقيهم على السوشيال ميديا هدفهم أنه هن يحبطوا الأشخاص.
1: تمام.
0: لأنه مو قدرانين ينجحوا أصلا.
1: تمام. صحيح. صحيح.
0: الحلو بس أنك ما تأثرتي، بتتأثري بالإيجابي.
1: ايه بتأثر بالإيجابي.
0: طيب لو زوجك طلب منك توقفي المشروع لأنه عم ياخد من وقتكم وحياتكم، شو ممكن يكون تصرفك؟
1: سؤال. ما بتوقع يطلب مني هيك طلب، لأنه هو شايف حبي لهالموضوع هذا، وشايف أنه أنا ملي فراغ بحياتي بهالموضوع. بالعكس هو بيشجعني، حتى بينزل معي أحياناً على السوق لما بنختار قطع وهيك، فبينزل معي وبيشجعني. فما بتوقع يعني يطلب هيك شيء، لأنه هو عنده نظرة فنية كمان.
0: داعم.
1: إيه داعم. تمام.
0: داعم كتير لك. وهي يعني أهم نقطة بالمشاريع اللي الصبايا عم يعملوها هلأ. في أزواج بيكونوا مالهم داعمين، بيكونوا بالعكس محبطين، وبتلاقي الصبية كان هدفها أنه هي تنجح وتستقر ويكون عندها مصدر دخل، ولكن الزوج المحبط.
1: ايه صحيح. ايه في أكيد. يعني أنا بحس هاي يعني عفوا من هالكلمة، هي غيرة. غيرة زوجية يعني، أنه ما بيحب مرته توصل، ما بيحبها تنجح، أو ما عنده ثقة بنفسه. عرفت يعني في نقص عنده بشخصيته. إذا هي ما مأثرة على حياته، مو مأثرة على بيته، مو أخذة من وقته،
0: إذا قدرانة توازن.
1: أيوة قدرانة توازن، فهي ليش حتى ما تستمر بالشغلة ومبسوطة؟ بالعكس يعني هي دائما عندها شيء تحكي فيه، لأنه بتعرفي حياتي الزوجية أحيانا بتصير مملة،
0: صح،
1: ما في شيء نحكي، أي روتينية. أما هي لما مثلا بيرجع من شغله بيحكوا هيك صار، هيك جرى، هيك كنت بالسوق، هيك عرفتي يعني، بصير في
0: روح جديده بالعلاقه،
1: في حكي، في نقاشات، شو رايك بهالشغله، شو رايك بهالشغله. طبعا الشخص المتوازن اللي ما عنده نقص بشخصيته كتير بينبسط لما مرته بتنجح.
0: زوجك بيعطي رايه بالقطع تبعك، ممكن يساعدك انه هيك احلى، لا هيك اصغر.
1: طبعا اكيد. ايه اكيد.
0: وبتتقبلي، ما عندك انه يا الله عم ينقدني
1: احيانا بالبدايه.
0: ما شايفه فقرت بكل صراحه. طيب بكل صراحه، بتشوفي انه نادين لولا دعم العيله كانت قادره تنجح؟
1: لا. الدعم المعنوي كثير له تاثير اكيد. والاعجابات يعني بشغلك والاطراءات اللي بتجيكي طبعا اكيد بتساعد.

0: بعدك يعني لو ما شفت إعجاب وكلام حلو من اللي حوالي ما كنت استمريت.
1: يمكن ما كنتي تشجعتي إنه تاخذي هالخطوة.
0: إيه أكيد إيه صح.
1: كونه عم نحكي عن العيلة كمان دائما هيك الأشخاص بمشاريعهم بيقولوا يا الله شلون بدي حاسب العيلة.

0: مقدمة هدايا بس من شغلي أنا، عرفتي؟ يعني أنا قلت لهم أنا ما عاد احتجت أنزل سوق اختار هدية لحدا معين، أنا عندي من شغلي.
1: من شغلك شو في أحلى من هيك هدية أصلا؟
0: ما هيك يعني تعبانة عليها أنا
1: طبعاً، وبتكوني عملتيها
0: عطيتها روح يعني أنا مني من شغلي من إتقاني يعني من محبتي بالقطعة عطيتها هيك شكل معين يعني.
1: صح، ومن محبتك للشخص بتعرفي تختاري له القطعة اللي بتشبه ذوقه أكتر كمان.
0: ايه أكيد طبعاً. مشروعي نادين زازا، نادين ديكوريشن.
1: هلأ وصلنا لفقرة اسمها صندوق القرارات. بهاي الفقرة رح أعطيكي موقف وتقليلي شو بتتصرفي بهاي الحالة. لو إجتك فرصة كبيرة اليوم بس كانت بتعني أنك تتركي شغلك الحالي واللي هو الشغل بالكريستال والصمديات وتبلشي من الصفر بمجال جديد، لسه نادين عند الجرأة انه تغامر لتبلش من الصفر؟
0: هلا انا عندي روح المغامرة، بحب المغامرة، بس لا ما يعني هلا بهالوقت وبهالعمر لا ما خرج اني ارجع بلش من الصفر. يعني شغلي حاببته، مشروعي حاببته، ما بتخيل اني انا اترك مشان اي شيء تاني.
1: حتى روح المغامرة اللي عندك صارت فينا نقول ناضجة أكتر، بتعرفي إمتى تغامري عن جد وإمتى لا.
0: إيه صحيح. إيه لما كنا أصغر يعني إيه كنا نغامر زيادة يعني ما نحسبها، أما هلأ إنه أخسر هيك كل هالشغل وهالمعارف وهالناس وهيك إني روح أغامر رد بشغل جديد وبلش من الصفر لا صعب شوي.
1: صعب. أيه. طيب لو اجتك فرصة كبيرة انك تطوري مشروعك بس رح ياخد من وقتك واستقرارك مع عائلتك، بتوافقي؟
0: ايه بوافق. لاني بقدر وازي.
1: كيف ممكن توازني؟ يعني هلأ اكيد في كتير عم يتابعونا صبايا حابين يبلشوا مشروعهم واكلين هم هيك قصة التوازن بين حياتهم الشخصية وبين مشروعهم،
0: بدهم يتعبوا.
1: شلون بتنصحيهم؟
0: بدهم يتعبوا، الشغلة فيها تعب. هلأ شوفي لما بيجيكي فرصة انتي عارفاني بعد هالفرصة النجاح اللي حتوصلي له، فبيصير عندك هيك يعني شغف، بيصير عندك يعني انه لازم توصلي. يعني الفرصة كبيرة، انت عم تقولي انه فرصة كبيرة فانا لازم اوصل لهالموضوع هذا، فاكيد بدي اتعب واكيد بدي اخذ وقت نومي وقت حياتي الشخصية، فبدي وازن بقى هون واتعب على حالي زيادة. ايه لانه ما في شيء سهل بالحياة.
1: صحيح.
0: ما في شيء بيجيكي على طبق من ذهب، دائما كل قطعة فيها شيء جديد. لأنه أنت إذا بدك تمي على نفس الوتيرة بصير في ملل.
1: صحيح.
0: فأنت دائما كل قطعة عم تعمليها جديدة. يعني أنا بعمل مثلا 4-5 قطع لأنشرهم. يعني كنت أنشر قطعة قطعة أول ما بلشت، هلا لا صرت 4-5 قطع لأنشرهم سوا، فدائما في شيء جديد. يعني ممكن مع الأيام مثلا تلاقيني أنه نفس الروتين عم بنشر، لا بدي غير، فبعمل لهم قواعد، بعمل جنبهم كاسات، القطعة بعمل جنبها كاسة، يعني بعمل شيء جديد بحيث انه تلفت النظر.
1: في تفنن يعني.
0: ايه يعني ما تضل على نفس الروتين اللي متعودة عليه.
1: كتير يعني ما شاء الله حلو انه انت بتحكي دائما عن مشروعك من اول الحلقة لهلأ عم تحكي بكل حب بكل شغف بكل طموح.
0: أكيد
1: عن جد.
0: لو ما بحبه ما كملت لهلأ.
1: طيب لو كان لازم تختاري بين انك تكوني عم تعملي هي القطع الحلوة للبيع او تكوني مدربة ناجحة، اي طريق اقرب لك؟
0: لا اعمل القطع. لانه التدريب ممكن يعني ممكن ساعد أنا بالتدريب مثلا من دون ما أعمل لا روح دورة ولا أخطي خطوة من بيتي، ممكن ساعد أنا يعني ممكن حدا يسألني على الفيس. صح. على الواتس يسألوني شو نعمل وشو نجيب، ممكن ساعدهم مساعدة، بس أني أفضل التدريب لا، أفضل شغلي أنا عن التدريب. أي
1: رغم أنك حبيتي التدريب
0: حلو أي، بس ما أقول لك ممكن ساعد أنا وأنا موجودة ببيتي. يعني في كتير عالم ساعدتهم حتى مو بس من سوريا، والله حتى من الجزائر يحاكوني، من ليبيا كتير كمان بيحبوا هالفن وزواقين يعني أهل المغرب العربي، فيقولوا لي شلون نبلش شو نعمل اللي لنا الطريقة. يعني بقدر الإمكان أقدر أشرح لهم شو يعملوا، بس ما في تصوير يعني. يقولوا لي طب صوري لنا، نزلي لنا فيديوهات. صوري
1: لك إيه تعملي فيديوهات يوتيوب مثلا، ممكن تكون خطوة لاحقة.
0: ممكن. ايه ممكن. ايه بس ما كتير يعني ما كتير ببالي، لانه بدها تصير بقى مشروع يعني
1: متعب يمكن.
0: ايه وربحي يعني. بصير بدك تعمليها مشان لانه فيها ربح، ما انا هيك الحمد لله عم بربح.
1: صحيح.
0: عرفتي؟ فليش لحتى في غيري عم يعمل
1: وليش تزيدي التعب اصلا؟
0: ايوه تمام. لا وفي غيري عم يعمل يعني في كتير

0: انا في عالم بيقولوا لي شلون بدنا نتعلم، بقول لهم افتحوا يوتيوب وتعلموا. اليوتيوب يعني بحر.
1: انت بلشتي من اليوتيوب؟
0: ايه تعلمت من اليوتيوب.
1: بعدها بلشت بتصير الشغلات انت بتكتشفيها يمكن على
0: بتبتكريها فما في داعي تتفرجي على الشيء.
1: طيب هلا بدنا منك رساله من القلب من هون من ورا مايكروفون اذاعه دمشق، بس هالرساله بدك تقوليها لنادين يلي كانت عم تتعلم من كم سنه من اليوتيوب لتعمل ركن صغير ببيتها. رساله من القلب للبنت الطموحه يلي كانت وقتها ماسكه اول قطعه كريستال بايدها، شو بتقولي لها؟
0: بلا استمري، لانه استمري بحب وبشغف، لانه استمراريه هي الاساس، ويعني اهم شيء يكون في اتقان، يضل في روح الاتقان بالشغل، يعني ما يكون في استعجال حتى بس انه بس بدنا نخلص. انا ما بيهمني، يعني ما بيهمني خلص بقدر ما يهمني انه تطلع القطعه حلوه. فبقول لها استمري وضلي عم تطوري بحالك، لانه اساس الشغل واساس النجاح هو التطور، لانه انا دائما لازم اطور، لانه الروتين بنفس الشغل حيوقفني عن نقطه معينه وما عاد اقدر اكمل.
1: صحيح. هديك الصبية كانت عرفانة انه حتستمر 6 سنين ويمكن اكثر؟
0: لا ابدا
1: ما كانت عرفانة.
0: لا، حتى انا لما رجعت من مصر على سوريا ما بخفيكي اول سنة ما في ابدا اقبال، يعني لاني ما بعرف، يعني انا ما معروفة بالشام، يعني شغلي ما معروف، وبصراحة صفحة شغلي اغلبيتها من المصريين واغلبيتها من الدول العربية اكثر من السوريين الموجودين فيها، فكل ما انشر عليها بعد ما رجعت على سوريا ما في اقبال.
1: صح.
0: جاني شوية تيأس، يعني إنه أنا معناتها يعني حأفشل ببلدي، بعدين قلت لا مستحيل، يعني إذا ببلد الغربة نجحت فمعقولة أفشل ببلدي؟ مستحيل. ضليت مستمرة والله.
1: ما شاء الله، هذا الإصرار والطموح يلي عندك نادين قدراني وصلك فعلا لأماكن كتير كبيرة. كل التوفيق لإلك بكل خطواتك يا رب. قصة حلوة، طموح حلو، شغف عم يكبر ما شاء الله.
0: تسلمي لي. وأنا بنصح كل صبية انه تشتغل على حالها، وانه تلاقي لحالها موهبة تشتغل عليها، شو ما كانت الموهبة، تفيدها وتفيد اللي حواليها وتفيدها معنويا وماديا.
1: صحيح. شكرا لهالنصائح وشكرا لنقلك للقصة تبعك بكل هيك حب وشغف وطموح.
0: تسلمي. تسلمي كلك ذوق. شكرا لإلك وشكرا لإذاعة دمشق، وتشرفت بوجودك.
1: اهلا وسهلا ومرحبا.
0: اهلا فيك.
1: يمكن مشروع نادين انطلق من رغبة بسيطة، ركن حلو بالبيت وقطع كريستال مصنوعة بإيدها، لكن أحياناً الأشياء الكبيرة ما بتبلش بخطة عمل ضخمة، بتبلش بفضول، بمحاولة، وبشخص قرر يعطي موهبته فرصة. نادين ما اكتفت إنها تتعلم، طورت نفسها، حولت شغفها لمشروع، وصارت اليوم تنقل خبرتها لغيرها. والأجمل إنه الطريق ما كان فيه نجاح وبس، كان فيه دعم وتشجيع وناس آمنوا فيها وهي لسه بأول الطريق. المشروع ممكن يكون باسم شخص واحد، لكن أحياناً ورا كل خطوة فيه في عائلة قالت كملي، نحن مآمنين فيكي. يمكن قصتنا اليوم ما كانت عن مشروع عائلي بالمعنى الحرفي، لكنها بتذكرنا بشيء أهم، إنه ورا كل مشروع ممكن تكون في عائلة آمنت، شجعت، سندت، وكانت جزء من النجاح. نلتقي الأسبوع الجاي بحكاية جديدة ومشروع جديد وعائلة جديدة آمنت بحلمها ببرنامج مشروعي. كنت معكم بالإعداد والتقديم رغد الخطيب، وبالإخراج حمدي شويكي. سلام. مشروعي.

المسلسل الإذاعي رسائل يتيمة. التأليف بشرى عباس.

0: ايه والله يا اختي ام مازن، عشت حياتي وانا حاسه حالي بجهنم والنيران محاوطتني، لا بقدر احكي ولا اعبر عن رايي. لك تخيلي بميت بوسه ايد لحتى خلي نسوان حارتنا يزوروني وزوروا.
1: يا ربي دخيلك، شو هالظلم هاد؟
0: شو بدي اعمل، هيك كانت حياتي كلها الحمد لله.
1: يا حرام، معناها عشتي حياه قاسيه كتير. طيب احكي لي عن سلمى، شلون ساعدتيها؟
0: اخ يا سلمى، اخ لو تعرفي شلون فتت على اوضتها وفكيت الحبال وخليتها تكتب الرساله.
1: بالله تحكي لي شلون، كتير متشوقه اعرف.
0: كان حازم وابوه يناوبوا على باب اوضتها يلي محبوسه فيها، يفكوا اسرى بس مرتين بالنهار، تطلع على الحمام وتاكل لقمتين. فكرت انا شلون هيك بدي خليها ترتاح شوي وتتحمى. حاكم يا حصرتي عليها، كان إلى 10 أيام محبوسة، وبيوم هيك الله هداني لفكرة جهنمية ومساعدة أختي. تفضلوا.
2: شو هذا اللي جايبتيه لك رويدة؟ ما قلت لك ما بحب اشرب شيء قبل ما نام؟
0: عمي هاي من ليسة وما بتخيل قديش منيحة، وخاصة للرجال اللي بعمرك.
3: مزبوط أبي مزبوط، المليسة منيحة كتير، تريح الجسم كله.
0: إن شاء الله صحتين وعافية. تفضلوا تفضلوا اشربوا، أهلا وسهلا.
3: هاتي كاسة ولي.
0: يلا حاضر.
1: وشو المغزى بالقصة يا رويدة؟ شو يعني إذا شربتيهم مليسة؟
0: لك المليسة كان بقلبها منوم، أختي جابت لي إياه من صيدلية.
1: أيوة منوم. هلأ فهمت. لك برافو عليكي.
0: لكان شلون يعني بدي اخذ المفتاح المخبى بجيبة عمي على طول؟ الله وكيلك، من هون شربوا المنوم ما لقيتهم غير كل واحد فيهم اخذ ديوانه وغفي عليها. يا ستي وناموا وشخروا كمان. رحت انا سحبت لك هالمفتاح وفتت لعند سلمى.
1: برافو عليك.
0: طار عقلها وقت شافتني وطلعنا سوا على ارض الديار.
4: ليك شلون نايمين؟ شو مقهوره منه، بس ما بقدر ادعي اليوم.
0: يلا عجلي تحممي وغيري اوعيكي لبين ما حط لك لقمه. يلا
4: شو ما عملت لك يا رويده رح كون مقصره معي.
0: لك حبيبه قلبي يا سلمى، والله قلبي عم يتقطع عليكي، بس ما عم بقدر اعمل شيء غير اني نيمهم كرمال ترتاحي شوي.
4: رويده بدي تكملي معروفك معي.
0: قولي لي شو بدك.
4: بدي اكتب رساله اعتذار ليزن، ببعتها العنوان بقال عنا بالحاره، مرته كانت قريبة مني وبتعرف ظرفي. لما هالجوز النايمين رفضوا يخلوني جيب يزن، اتصلت فيها وقلت لها بتشوفي يزن وبتقري له رسالتي في حال صار معي أي شيء.
0: لا سمح الله. طيب ليكي اكتبي لي الرسالة انتي وأنا بخلي أختي توصل لك إياها. رح أجيب لك ورقة وقلم. يلا.
4: أي بسرعة، الله يرضى عليكي.
1: يا الله يا الله يا رويدة، أشعر بدني من هالحكي.
0: للأسف ناس مثل عمي وزوجي ما بيمشي معهم إلا الحيلة.
1: سألتك بالله، ليك كيف قدرتي تتحملي كل هالظلم؟
0: أخ ظلمي كان ظلمين، لأنه عمي لسه كان متحكم فيه أكتر من حازم، ورح أحكي لك بيوم وقت حطيت الغداء شو عمل معي عمي. أخ اللي ما بتذكره.
2: الله يكسر ايديك ورجليك يا للطبخة.
0: لك ليش يا عمي ليش؟ والله الاكل طيب.
3: خلاصي ولي لا تردي بوش ابي، فهماني؟ قال مو طيب يعني مو طيب.
2: يعدمني اياك الهي انت وامك، لك امك ما علمتك شلون الطبخ بصير.
0: عفوا عمي، انت ليش عم تدعي على امي؟ انا ما بحب حدا يجيب سيرتها اذا سمحت.
2: خلاصي خلاصي، قليلة ادب، انت بلا ترباي ولك بلا ترباي.
0: انا بلا ترباي. عم تضربني يا عمي. الله ينسى.
3: الله يسامحك.
0: لك يا حازم مالك شايفه؟
3: بتستاهلي. اولا تضربي منك لامك.

0: كمان. الله يطعمك تردي بوش أبي مرة تانية. غير علق مشنقتك هون، فهمانة ولا لا؟ يلا اللي رأي ساوي أكل غير هاد. يلا
1: يا ساتر يا لطيف، لك الله يكسر إيديهم. شو هاد؟ لك شو هالأب والزوج هدول؟ وشلون تحملتي كل هالشي؟ لك ليش ما اتطلقتي من زمان؟
2: أوخ، ما كان وراي حدا يسندني أو يرد علي. لو كان عندي أهل ما كانوا رح يقبلوا إنه بنتهم تنضرب وتنهان، وهلأ أهلي توفوا وصار فيني اتطلق بدون ما حدا يمنعني.
1: ما أنه أبغض الحلال عند الله هو الطلاق، بس والله معك حق. طولي بالك أختي.
2: أوخ يا مازن، طول بالي كثير. أوخ لك أنا لو شفت في قابلية للتغيير لك ما بنفصل عنه.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
3: مازن، لا يستاولي من القهوة.

0: بعرف يا رجال.
1: شو؟
0: من وقت راح يزن حسيت هالبيت صار فاضي.
1: صدقتك ولك كل عمرك ما بتطيقي.
0: لك الحقيقة يلي حتوجعك؟
1: مع انه مو جاي على بالي حدا يحاكيني، تفضلي قولي.
0: انت السبب.
1: سبب بشو ليه؟
0: انت سبب انه صرت عامله بطريقة مو منيحة. قول لحالي اذا ابوه بيعصب عليه وبيعطيه مصاري بالقطارة، ومو بس هيك بيجبره يدفع فواتير ويجيب اغراض ويعزل معي، فليش انا لا اشفق عليه؟
1: خرسي خرسي وليه؟ ولا حرف، سدي حلقك على الخالص.
0: اسكت بقى وحاج عامل لي عنتر. انت مو اب ولا بعمرك كنت، ما عندك جنس الحنية ولا الرأفة، ومفز على حيلك وكب الزبالي وجيب كم غرض لهالبيت. انا رايحة اشرب قهوتي ببيت جارتنا منال.
1: مع حق، ايه والله انا ماني اب ولا بعمري كنت اب. بعمري ما كنت اب. وينك يا يزن تشوفني؟ والله معك حق يا نعم، معك حق.

0: أخوك سكر بوشي يا سلمى، رأسه وألف سيف بده يطلق.
1: طبعا لأن تحدته. ما أنا كمان بيوم من الأيام حاولت أتحداهم وكانت النتيجة حبس وربط مثل كأني شي غنمي.
0: طيب والولاد شو مشانهم؟
1: الولاد قسم منهم صاروا بالجامعات ولسه اثنين بالمدارس، إذا بيقبل يعطيها ياهم بيكون كتير منيح.
0: فعلا هذا الحل المناسب.
1: أخي وبعرفه رح يعطيها ياهم لأنه ما بيقدر يعيش بلا مرة يتأمر عليها ويتحكم فيها كل الوقت.
0: يا حرام يا رويدة، ما بتستحق والله، ما بتخيل شلون عملها هيك مرة مثل النسمة.
1: أي والله معك حق، تعرف والله ما رح انسى لك معروفك معي، فعلا انت رجال غير كل الرجال.
0: أنا؟
1: ايه انت، لك انت الذهب يا عادل، انت الطيب يلي تحملتني رغم حزني الكبير وصبرت علي ودللتني وعملتني معاملة ما شفتها بعمري.
0: انت بتستاهلي كل خير، وانت كمان درتي بالك علي وعلى أولادي وساعدتيني بحنيتك انسى مرتي واللي عملوه فيه.
1: الله يخلي لي اياك يا عادل وما يحرمني منك.

0: يلا يلا جاية.
1: ما في حدا. مين دق الباب؟ جوز ولاد. شو هاد؟ رسالة؟ من مين؟ الغالية فلك؟ إيه؟ هي من عصام؟
2: يا رفيقة الدرب، يا شمس نورت حياتي وقت كنت عايش بالعتمة. بعمري كله ما رح أنسى صبرك وحنيتك علي. أنا كنت بعالم تاني وما قدرت حبك مزبوط. يا فلك، المؤسف إن الرجال بيحب مرة واحدة بس بحياته. للحقيقة أنا كنت لوم حالي وأضرب وشي الكفوف وأقول لقلبي فلك ما في منا، ما في منا أبدا. حاول أقرب منك أكتر، وحاول أقول لحالي أقرب أكتر يا ولد وحبها، بس ما قدرت. سامحيني لأنه رشا كانت معبية هالقلب. أنا بعتذر وآسف من قلبي إني سببت لك وجع بدون قصد. بتمنى إنه ما تكرهيني بيوم. اللي بتمنى أكتر إنك تراجعي موقفك قبل الطلاق، وتذكري إنه أنت غالي على قلبي كتير. أنا حطيت هالرسالة تحت الباب وما كنت حطها بالبريد لأني خفت ما توصلك عصام.

0: مازين تعرف انه حاسس حالي ماني مصدق انه بكرة امي رح توصل من كندا. قلبي ما عم يهدى يا زلمة، ما عم يهدى قلبي.
1: معذور، وبتوقع اليوم ما تنام لا انت ولا هي.
0: يا الله قديش مشتهي شوف كيف بيكون حضن الام وكيف بينزلوا دموعها.
1: ما في مثل حضن الام بالعالم ولا مثل حضن الاب.
0: وللأسف انا انحرمت من الاثنين.
1: ان شاء الله الايام الجاية بتلاقي العوض من ربنا انت وامك ومرت خالك كمان.
0: ان شاء الله، الله يسمع منك.

المسلسل الإذاعي رسائل يتيمة. التأليف بشرى عباس، يساعد في الإخراج نورة سكريدي.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: السادسة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: نشرة الأخبار المحلية.

0: تحية طيبة أيها الأكارم في مستهل هذه الفترة المحلية التي نستهلها بأبرز العناوين.
1: رئيس هيئة الطاقة الذرية مضر العجلة يؤكد أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعكس جدية النهج السوري في معالجة الملفات النووية السابقة.
0: وزارة الاقتصاد والصناعة تؤكد أن موسم استلام القمح لعام 2026 كان استثنائيا وحقق الاكتفاء الذاتي.
1: القبض على شخصين متورطين في سرقة النفط وفرزه في منطقة جبل أبو رجمين بريف حمص.
0: تتابعنا في النشرة أيضا، محافظة إدلب تطلق أعمال إعادة تأهيل عدد من منشآت ومحطات المياه الحيوية في الريف الجنوبي. أيها السادة، معكم في تقديم هذه النشرة عفراء الجرف، وأنا أحمد شحادة، وفي الإخراج خديجة المصطفى وبراء برهوم. من العناوين إلى التفاصيل.
1: حياكم الله. اعتبر رئيس هيئة الطاقة الذرية مضر العجلة أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعكس جدية النهج السوري في معالجة الملفات النووية السابقة، ويؤكد مستوى الشفافية والانفتاح الذي التزمنا به في تعاوننا مع الوكالة. وأضاف العجلة في تصريحات للإخبارية أن الهيئة وفرت وصولا كاملا إلى المواقع المطلوبة وقدمت البيانات اللازمة، مما مكن الوكالة الدولية من حسم القضايا العالقة بما في ذلك التحقق من موقع الكبر في دير الزور والمواقع المرتبطة به، والكشف عن نحو 73 طنا من اليورانيوم الطبيعي وإخضاعها جميعا لضمانات الوكالة. وبيّن رئيس الهيئة أن جميع المواد والمواقع النووية باتت تحت نظام الضمانات، مؤكدا أن الرؤية الوطنية تقوم على توسيع الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مجالات الصحة والطاقة والغذاء والمياه، دعما للتنمية المستدامة والمجتمعات وتعزيز الثقة الدولية.
0: افتتحت ألمانيا أول فرع حديث ومتطور في المركز الوطني لمكافحة الألغام التابع لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في منطقة الكسوة بريف دمشق، بهدف الحد من سقوط الضحايا جراء الألغام التي زرعها النظام البائد. وجرى الافتتاح بحضور مدير المركز الوطني لمكافحة الألغام فادي الصالح ومدير العلاقات الأوروبية في إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين عبد الكريم قزيز ووزير الدولة الألماني نيلز أنين.
1: أوضح نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر خليل الحسن أن موسم استلام القمح لعام 2026 كان استثنائيا بحجمه وتحدياته، مشيرا إلى أنه في النهاية تحقق الاكتفاء الذاتي باستلام 2,750,000 طن من القمح وتخزينها. تفاصيل أكثر في سياق التقرير الآتي.
2: إعلان سوريا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لم يكن إعلانا عابرا، بل هو إعلان يحمل دلالات تتجاوز أرقام الإنتاج إلى ملف كان لسنوات من أكثر الملفات ارتباطا بالأمن القومي والاستقرار الاقتصادي. فالقمح في سوريا ليس مجرد محصول، وإنما ركيزة للأمن الغذائي ومؤشر إلى قدرة الدولة على تأمين احتياجات مواطنيها من الخبز في بلد عرف لعقود بأنه أحد أبرز منتجي القمح في المنطقة. المؤسسة العامة للحبوب استلمت 2,750,000 طن من القمح، متجاوزة حاجة البلاد السنوية المقدرة بنحو 2,550,000 طن. هذه الأرقام تعكس تحسناً واضحاً مقارنة بالسنوات الماضية، وتمنح الحكومة فرصة لتقليص الاعتماد على الاستيراد وتخفيف الضغط على احتياطات النقد الأجنبي وتعزيز المخزون الاستراتيجي لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية أو مواسم الجفاف المحتملة. قراءة هذا الإنجاز لا تكتمل من دون العودة إلى السنوات التي سبقت، فقد دفع القطاع الزراعي ثمناً باهظاً خلال سنوات الثورة نتيجة المعارك وخروج مساحات واسعة من الأراضي عن الاستثمار وتضرر شبكات الري وتراجع الخدمات الزراعية، إضافة إلى الصعوبات التي واجهت استيراد مستلزمات الإنتاج. وخلال حقبة النظام البائد واجه آلاف الفلاحين

0: حين ظروفا معقدة، ولكن بعد التحرير تغيرت الأحوال. إجراءات حكومية عدة تم اتخاذها بهدف دعم المزارعين وتأهيل البنية التحتية الخاصة باستلام وتخزين الحبوب، فضلا عن تحسن الظروف المناخية لا سيما الهطولات المطرية التي تزامنت مع المراحل الأساسية لنمو المحصول. كل هذا أدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، ولكن الحكم على نجاح التجربة لن يكون مرتبطاً بموسم واحد، لأن النجاح الحقيقي يتمثل في تحويل هذا الإنجاز إلى سياسة مستدامة تقوم على دعم الفلاح وتحسين الإنتاجية وإدارة الموارد المائية بكفاءة وتشجيع الاستثمار الزراعي، بما يضمن استمرار القدرة على تغطية الاحتياجات عاماً بعد عام، وهو ما تعمل عليه سوريا اليوم من أجل حماية الزراعة والوقوف إلى جانب الفلاح وتحويل النجاح الموسمي إلى مشروع وطني طويل الأمد يعيد إلى القطاع الزراعي مكانته بوصفه أحد أعمدة الاقتصاد السوري.
1: وللحديث أكثر عن موضوع الاكتفاء الذاتي لسوريا من القمح ينضم إلينا مباشرة الخبير الاقتصادي الأستاذ طلال سعيد. حياك الله أستاذ طلال. أستاذ طلال،
2: يسعد أوقاتكم وأوقات جميع مستمعي إذاعة دمشق.
1: أهلا وسهلا. انطلاقا من كلام نائب وزير الاقتصاد والصناعة أن موسم استلام القمح لعام 2026 كان استثنائيا من حيث الحجم والتحدي، وأنه في النهاية تحقق الاكتفاء الذاتي من موسم القمح، برأيك ما الذي يعنيه تحقيق سوريا للاكتفاء الذاتي من القمح، وما أهمية تحقيق هذا الاكتفاء اقتصاديا؟
2: يعطيك ألف عافية. بداية يعني موضوع الحديث عن الاكتفاء الذاتي يحتاج إلى يعني معدل سنوي يعني.
1: نعم.
2: حاليا يعني هذه السنة كانت سنة جيدة بالفعل، ولكن على مر 5 سنوات سابقة كان هناك عوامل متعددة، منها التغيرات المناخية، الجفاف، بالإضافة إلى ظروف الحرب وخروج مساحات واسعة من الأراضي، بالإضافة إلى التكلفة الكبيرة بالنسبة للوقود والضغوطات الكبيرة على المزارع، أدت إلى ضعف الإنتاج والاعتماد أكثر على الاستيراد. حاليا هذه السنة استطعنا أن نحقق الاكتفاء الذاتي، ولكن هذا لا يعني أننا حققنا الأمن الغذائي في مجال موضوع القمح. نحن بحاجة إلى أن يكون لدينا مخزون استراتيجي في يتم تخزينه في الصوامع الحبوب، يتم تخزين القمح بحيث يكون هناك اكتفاء لمدة لا تقل عن 3 سنوات. حاليا هذه السنة كانت جيدة نتيجة الهطولات المطرية، لكن ليست قاعدة، يمكن أن العام القادم أن يكون عام يعني يتعلق إن كان بالنسبة للتغيرات المناخية تعود حالة الجفاف. إذا نحن بحاجة إلى سياسات أكثر يعني سياسات أكثر استدامة تقوم على معالجة المشاكل فيما يتعلق بموضوع الأسباب التي يمكن العمل عليها من خلال تغيير في سياسات الري، دعم المزارعين، فتح المجال للاستثمار الزراعي، ربط الإنتاج إنتاج القمح بالإنتاج الصناعي ليكون هناك فائدة أكبر على المزارع، ويكون هناك يعني شعور للمزارع بأنه يحصل على أجرة عمله وفلاحته للأرض، لا أن تكون الأسعار يشعر بالغبن بالنسبة لقيمة الأسعار التي يحصل يعني يسترد من خلالها ما أنتجه خلال العام كامل. فبالتالي نحن بحاجة إلى سياسات أكثر استدامة، أكثر دعم للمزارع، تقديم قروض، فتح المجال للاستثمار الخاص.
1: نعم.
2: ليكون هناك ويكون هناك سياسة يعني تتعلق بتوزيع جغرافية الجغرافية بالنسبة لمحصول القمح. محصول القمح يحتاج إلى مياه، لا يمكن إنتاج القمح في مناطق يتم استنزافها من حيث الآبار. فبالتالي نحن بحاجة إلى سياسة واستراتيجية واضحة من قبل وزارة الزراعة.
1: نعم. يعني تحقيق الاكتفاء الذاتي يعني لموسم واحد أو يعني فترة معينة أو محددة، لكن هل نستطيع القول بأنها سدت الفجوة بين الإنتاج المحلي وحاجة السوق حالياً؟
2: حاليا نعم حاليا يعني حاجة السوق

0: يعني بحدود الأربعة مليون تم إنتاج ما يقارب هذا الرقم، وبالتالي هناك نوع من الاكتفاء الذاتي، ولكن لا يوجد احتياطي حاليا، فبالتالي هنا لا نستطيع أن نقول أننا حققنا الاكتفاء الذاتي، لأن هناك موسم قادم، هناك ظروف أخرى متغيرة، فبالتالي لابد حتى فعلا نقول أننا أمام تحقيق اكتفاء ذاتي أن يكون أقله أن يكون لدينا أن يكون جزء من المحصول لا يتم استهلاكه وإنما يتم ادخاره من خلال تخزينه في صوامع الحبوب.
1: نعم، الخبير الاقتصادي الأستاذ طلال سعيد، شكرا جزيلا لك.
0: يا أهلا.
2: تطبيقا لقرار السماح بدخول اللحوم المستوردة إلى الأسواق بهدف توفيرها والتخفيف من أعباء ارتفاع أسعار الفروج على المواطنين، يتواصل لليوم الثاني استمرار إدخال شحنات من فروج الريش عبر منفذ الراعي الحدودي في ريف حلب، حيث يقوم قسم المخابر والجودة في المعبر بفحص الشحنات وسحب العينات لإجراء التحاليل اللازمة والتأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات المعتمدة.
1: بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، ألقت مديرية أمن تدمر التابعة لقيادة أمن البادية القبض على شخصين متورطين في سرقة النفط وفرزه في منطقة جبل أبو رجمين بريف حمص، وأسفرت العملية الأمنية أيضا عن مصادرة جميع المعدات المستخدمة في عمليات السرقة والفرز.
2: ضمن جهود تحسين واقع البنية التحتية وترميم شبكات ومحطات الضخ المتضررة بما يضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان وتطوير الواقع الخدمي في المحافظة، أطلقت محافظة إدلب بالتعاون مع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف أعمال إعادة تأهيل عدد من منشآت ومحطات المياه الحيوية في الريف الجنوبي بحضور المحافظ محمد عبد الرحمن. الإعلان الرسمي عن بدء المشاريع جرى في محطة مياه كفرنبل، وتشمل تأهيل من منشآت رئيسية في المنطقة وهي محطات مياه كفرنبل وكفروما وخان السبل وشبكة مياه الغدفة.
1: وفي الخبر الأخير، تتواصل فعاليات الدورة 63 من معرض دمشق الدولي في يومها الثامن على أرض مدينة المعارض بدمشق وسط إقبال واسع من الزوار على مختلف الأجنحة، ويتضمن برنامج اليوم مجموعة من الفعاليات الاقتصادية والثقافية والفنية إلى جانب محاضرات وندوات حوارية تناقش قضايا وموضوعات متنوعة. هذا وتستمر فعاليات الدورة 63 من معرض دمشق الدولي حتى 4 أيلول الجاري بمشاركة واسعة من الشركات المحلية والعربية والأجنبية وبرنامج متنوع من الندوات والورشات الحوارية في المجالات الاقتصادية والثقافية.

0: وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. رئيس هيئة الطاقة الذرية مضر العقلة يؤكد أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعكس جدية النهج السوري في معالجة الملفات النووية السابقة. وزارة الاقتصاد والصناعة تؤكد أن موسم استلام القمح لعام 2026 كان استثنائيا وحقق الاكتفاء الذاتي. القبض على شخصين متورطين في سرقة النفط وفرزه في منطقة جبل أبو رجمين بريف حمص. وكان في النشرة أيضا، محافظة إدلب تطلق أعمال إعادة تأهيل عدد من منشآت ومحطات المياه الحيوية في الريف الجنوبي.
1: وفي الختام تقبلوا تحيات فريق الأعداد في منظومة أخبار إذاعة دمشق. قدمناها لكم أحمد شحادة وعفراء الجرف، وفي الإخراج خديجة مصطفى وبراء برهوم. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.

92.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا مستمعي إذاعة دمشق في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي سوريا عن قرب. من جديد دمشق تفتح أبوابها للعالم، ومع انطلاق الدورة 63 من معرض دمشق الدولي وتحت شعار سوريا تشرق من جديد، المدينة تثبت حضورها وبشدة كعاصمة كبيرة ذات تاريخ وحضارة عريقة، تعلن أمام الجميع الحياة فيها لا تتوقف وستبقى مستمرة. الدورة 63 من معرض دمشق الدولي دورة جديدة بروح جديدة وبوعد إنه هذا البلد قادر على النهوض على الإبداع، إنه يجمع العالم عنده من جديد. من جديد برحب فيكم مستمعينا، اليوم رح نحكي عن معرض دمشق الدولي بدورته 63 وبكل محبة وبكل ود معنا ضيفنا داخل الاستوديو الباحث التاريخي والدليل السياحي الأستاذ عبد الرزاق الحمصي ليحكي لنا عن المعرض، لكن بده يحكي لنا بطريقته، بطريقة البحث التاريخي والدليل السياحي، بطريقة النظرة السياحية والاقتصادية والسورية لهذا المعرض. كيف ممكن نفتح وراء التاريخ؟ كيف ممكن نحكي عن بدايات انطلاقة لمعرض دمشق الدولي؟ يسعد أوقاتك أستاذ.
1: أوقاتكم، كل المحبة.
0: الله يسعدك. أنت كانت أول دورة للمعرض، إذا بدنا نرجع نأكد ونذكر التاريخ.
1: بشكل رسمي 1954 كانت الدورة الأولى،
0: تمام،
1: وكانت في مرسوم جمهوري. هلأ كان في تجارب قبل منها،
0: تجارب للمعرض؟
1: لا، معرض دولي صار في تجارب بس بشكل رسمي 1954. بس قبل منا 1927 و28 29 36 صار أربع معارض،
0: يعني فترات متباعدة لحين الإقرار والترسيم. يعني
1: هلأ هدول التجارب كان أربع خمس دول يشاركوا فقط، بس معارض يعني تعتبر دولية. بس القصد أنه كانت تجارب منيحة. واحدة كانت مدرسة العدلية، مدرسة تجهيز، نحسي بجسر فاكتوريا،
0: كلها في العاصمة دمشق.
1: كلها بالعاصمة دمشق. بس هي سوريا تاريخيا تواصل حضاري وتجاري مع العالم. هلأ دمشق من أهم المحطات على طريق الحرير، يعني دمشق هي أسواق دولية كانت وسيطرت على طرق التجارة. دمشق
0: صحيح
1: إبلة سيطرت على طرق التجارة من 5000 سنة كمان. أوغريت سيطرت على حوض المتوسط، طرق التجارة،
0: مملكة ماري. ماري من ناحية الشرقية،
1: ناحية الشرقية. يعني موقع سوريا الاستراتيجي خلاها أنه كانت سوق عالمي، هي كلها سوريا سوق عالمي.
0: طبعا.
1: ودمشق أهمه لأنه كانت تواصل حضاري وتجاري مع العالم. فعلا دمشق يعني أكثر من 3000 سنة هي مسيطرة على طرق التجارة بالعالم.
0: صحيح.
1: وكان في مثلا بتدمر أو بدمشق يقولوا ساحة يقولوا أغورا أو الفورم، هاي كانت سوق للتجار خاصة دمشق. الخان أسعد باشا كان يجي تجار من هولندا، من أوروبا، من اليمن، من مصر، من الهند، يتبادلوا البضائع في خان أسعد باشا.
0: حلو.
1: يعني عم بحكي لذلك هي
0: يعني هاي الحقبة التاريخية صنعت هذا المعرض.
1: إجت يعني هي شغل تراكم حضارات، تراكم خبرة للتاجر السوري وخاصة التاجر الدمشقي.
0: تمام.
1: كل تجار، والتاجر الحلبي كمان رائع.
0: هلا نحن لما نقول التاجر الدمشقي أو دمشقي
1: نقصد كل
0: يعني
1: سوريا،
0: نيابة عن سوريا.
1: نقصد كل
0: طيب
1: سوريا.
0: بالحديث عن النيابة أو الإشارة إلى رمز معين، اختيار موقع المعرض يعني رمز معين يعطي رسالة معينة. اخترنا نحن موقع المعرض في دمشق

0: أول معرض لما
1: بال 54 كان بمدينة المعارض القديمة
0: يلي
1: على نهر بردة نهر بردة
0: يلي تمتد من ساحة الأمويين
1: خلف المتحف الوطني لعند ساحة الأمويين.
0: المعرض ببداياته أول منطلق كان بنفس الرهجة بالدورة الثانية،
1: كانت رهجة رائعة. أول شيء أول دورة بسنة 54 استقبل معرض دمشق الدولي أكثر من 1,000,000 زائر، هذا أعجاز. والأعجاز الثاني أنه هدول 1,000,000 وين أقاموا؟ ما كان عندنا فنادق كبيرة،
0: يعني أنه عندنا 1,000,000 إنسان.
1: غرفة تجارة دمشق خلت التجار يستنفروا واستقبلوا الضيوف خاصة الأجانب ببيوتهم.
0: حلو.
1: هلا ما كان بيت عربي فيه حرم لك وسلم لك، قسم السلم لك للضيوف.
0: تمام.
1: وفي ناس عندهم بيوت بمحيط دمشق بالزبداني بصيدنايا كلهم
0: منكانات
1: راحوا كلهم، يعني ما حطينا بخيمة، كلهم نزلوا وصدفوا. حتى الزوار اللي كانوا من المدن السورية يعني المعرض الدمشقي الدولي كانت مناسبة سياحية، سياحة داخلية وسياحة دولية.
0: كان في شيء بدها توصله سوريا بهذيك المرحلة، تنشيط تجارة مثلا، جذب استثمارات؟
1: طبعا. هلا أنا بعرف الشركات هي أكثر شيء عملت عقود نسيج. كان في شركة الدبس والشركة الخماسية
0: سوريا
1: بسوريا بدمشق،
0: يعني هنا الشركات عملوا عقود خارجية.
1: هلا مثال عم جيب لك.
0: تمام.
1: احنا كنا شاطرين بصناعة نسيج، حتى في البروكار شركة مزنر صدروا عملوا عقود أثناء المعرض. هي عمل لك أمثلة، في مئات الأمثلة.
0: حلو.
1: هدول الأمثلة، بس كنا نحن مشهورين بصناعة النسيج ومعروفين عالميا، خاصة هدول الشركات اللي ذكرتهم كانوا كتير شركات ضخمة.
0: طيب السؤال اللي بيخطر لنا نحن لما منقول إنه عنا 1,000,000 زائر من هولندا من كان في، بيخطر لي هيك سؤال، إنه في كان دول مهتمة، دول مهتمة بهذا المعرض في سوريا حصرا؟
1: هي أكثر الدول اللي كانت مهتمة هي ألمانيا، وألمانيا شاركت من البدايات ولهلا، وهي الدورة أهم مشاركة هي ألمانيا، اللي عندها جناح ضخم حاليا ألمانيا. ألمانيا كانت كتير، يعني دول أوروبية كانت
0: مستمرة من أول انطلاقة حتى
1: كانت
0: اليوم،
1: كانت مهتمة بأكثر الدورات، عم أحكي أغلب الدورات. كانت ألمانيا مشاركة. كل دول العالم، أمريكا، كندا، كل دول العالم. هلا الدورة الأولى 28 بلد شاركوا بالأربعة وخمسين، 28 بلد، هذا عدد ضخم، وأنا مو بلدان عادية، بلدان مشهورة بصناعاتها ومتقدمة صناعيا وتجارة. إيه؟
0: طيب اليوم المعرض تحول لظاهرة ثقافية، يعني لما نحن عم نقول في دول عم تزورنا في ناس عم تجيب ثقافتها معها، طيب عم يتحول المعرض اليوم لتجمع ثقافي واجتماعي وفني
1: سياحي
0: وسياحي أكيد. شو اللي خلاه يتحول من طابع استثماري خلينا نقول أو صناعي، عرض طلب وعرض، إلى هذا الطابع الاجتماعي والمجتمعي؟
1: هلا بقول لك، التاجر الدمشقي والصناعي الدمشقي كان شاطر، قدر يوظف هذا المعرض ويستثمره سياحيا. هي هذا المعرض كانت مناسبة سياحية لأهل سوريا وأهل دمشق ودول العالم كلها ودول المجاورة، يعني كانت مناسبة ظاهرة عالمية وإعجاز. كنا نحن ما صلنا زمان لنا الاستقلال من فرنسا، رغم هالشي قدرنا نقفز هالقفزة هاي، نصل لمرحلة إنه معرض دولي عالمي معروف، وكل دورة عن دورة صار يزيد العدد الزوار ويزيدوا عدد الدول المشاركة.
0: اليوم لما نحن عم نقول إنه معرض دمشق ودول وثقافات وفن، صار في عنا حفلات داخل المعرض
1: طبعاً.
0: صارت من الفعاليات البارزة والمهمة، في فنانين كبار غنوا على مسرح المعرض. أول شيء بيخطر لك دائما نحن بنقول معرض دمشق الدولي، بيخطر لنا فيروز.
1: فيروز، هي فيروز بدأت تشارك بالمهرجان الفني للمعرض سنة 59، بس مو هي بسنة الدورة اللي صارت 59 في 3 ليالي يعني شعلت دمشق. عبد الحليم، شريفة فاضل، فايزة أحمد، صباح، أم كامل. أم كامل كانت تقدم، أنور البابا.
0: أنور البابا،
1: إيه أنور
0: تمام.
1: البابا كان يقدم، حتى عبد الحليم بهي الحفلة من حفلاته بكي
0: في معرض دمشق الدولي.
1: إيه. فتاة صغيرة، طفلة هي، قامت سلسلة من رقبتها وهدته إياها.
0: الله.
1: إيه. هذا كان متأثر، هو متأثر

0: بتصير بعدين الحفلات تستمر للصبح ليطلع الضوء. يعني كانت دمشق شاعلة فنيا.
1: نحن عم نحكي عن عمالقة.
0: عمالقة ايه؟
1: في غيرهم مو عرب يعني فنانين؟
0: كان يجي لكان في فرق عالمية، في فرق عالمية، وبعدين كان في فرق.
1: طبعا تذكرني مهرجان بصر. بالنسبة للحفلات
0: على فكرة عالمية. كان مرافق مهرجان بصر، كان فترة قريبة للمعرض، أحيانا من ضمن فعاليات المعرض يصير ببصر الشيء.
1: حلو. يصير ببصر. تذكر الفرقة الصينية كانوا.
0: هلا بالفرق فرق عالمية كلهم كل دول العالم. هلا كان في شيء اسمه التزلج على الجليد.
1: في معرض دمشق الدولي؟
0: بمعرض دمشق.
1: ليش ما عم يرجعوا يعيدوها السنة؟
0: كانوا يبنوا صالة أرضية جليد للتزلج على الجليد، وتجي فرق عالمية تعرض.
1: بالحديث عن المعرض، معرض دمشق الدولي مستمعينا الكرام، وإضافة للقيمة المضافة اللي خبرنا عليها وكان عم يتحدث فيها ضيفنا الكريم، رح نسمع نحن وياكم هذا التقرير عن معرض دمشق الدولي.
2: معرض دمشق الدولي لما بيفتح بوابه بتحس كأنه باب كبير انفتح بقلب سوريا. مو باب لمعرض، باب لحياة كانت عم تختنق ورجعت تتنفس. أول ما تقرب من المدخل بتشوف الناس عم بتفوت مثل موج صغير، موج من وجوه تعبت بس بعدها بتعرف تبتسم. رجال كبار حاملين ذكرياتهم، شباب عم يحلموا بالمستقبل، وأطفال عم يركضوا كأنه الدنيا كلها صارت ملعبهن. هون بتحس إنه المعرض مو بس للعرض، المعرض للناس. دمشق بهالأيام بتكون غير المدينة يلي بتحزن بصمت، بتعرف كيف تفرح بصوت عالي. بتصير مثل أم عم تستقبل ولادها بعد غياب طويل. شوارعها بتصير أحلى، هواها أدفى، وليلة أهدى، لأنه في شي عم يصير جوا البلد، شي بيقول نحن رجعنا. الأجنحة جوا المعرض بتشبه سوريا، ضحكات الناس، موسيقى وأعلام عم بترفرف. بتحس إنه المعرض مو بس فعالية، هو احتفال إنه سوريا قادرة ترجع توقف بعد كل هالسنين. ولما يبلش الليل وتشتغل الأضوية بتشوف شي ما بينتسى، ناس عم تتمشى مبسوطة، ناس عم تتصور، بس كلهم عم يعيشوا لحظة واحدة، لحظة بتقول إنه سوريا رجعت تتنفس. معرض دمشق الدولي هو رمز، رمز إنه البلد مر عليها كل شيء وبعدها بتعرف كيف ترجع للحياة، رمز إنه الناس اللي تعبت بعدها بتعرف تفرح، رمز إنه دمشق حتى لو انطفى نورها بتعرف كيف تولع شمعة جديدة. بتطلع من المعرض وانت عم تقول هاد مو معرض، هاد سوريا عم بتقول للعالم انا هون.
1: بعد هذا التقرير استاذ عبد الرزاق وهي التفاصيل اللي سمعناها عن معرض دمشق الدولي، في كتير ناس بيعرفوا انه المعرض مرتبط بفيروز، مرتبط بهدول الشخصيات العمالقة، الأيقونات اللي كانت تزور المعرض وتنور بالمعرض، لكن أيضا بيعرفوا أنه النصب الدمشقي مرتبط أيضا بالمعرض. اليوم لما المواطن السوري بده يروح يحضر فعالية ببلده بمنطقته بيكون أخذ معه كل الأفكار أنه أنا بدي أشوف شيء جديد. الشيء جديد دائما مرتبط بالسياحه تبع ضبوا السيران بدنا نروح مشوار،
0: هو السيران سياحه داخليه يعني. هو السيران
1: اليوم نحن المعرض قد ايه عم بيقدم لنا قيمه سياحيه؟
0: هلا الموضوع السياحي هي لا شك انه فرصه سياحيه هائله من 54 لهلا. يعني المعرض هذا موسم سياحي، يعني حتى مبيعات المحلات والمصانع كانت تجهز حالها لانه في زوار عدد ضخم لمدينه دمشق وللمعرض. كان يبيعوا تقريبا من منتجاتهم 10 أضعاف ما بالمواسم العادية.
1: حلو.
0: موسم كان تجاري سياحي، بعدين الفنادق تكون ملانة. وهلأ على فكرة حاليا أنا بشتغل بالسياحة، المكاتب تقول كل فنادق دمشق مليئة، فولي بوكت، ملانة 100%، كل فنادق دمشق
1: بيكون فيها مراقبة على الأسعار السياحية. يعني ما بنقدر نحن، هو موسم مثل

0: الموسم
1: نحن ما حنحكي كل شيء. طبعا اسعار الفنادق بسوريا غاليه جدا، مش غاليه، نحن المفروض نبني فنادق كتير، يعني نحن بحاجة سياحية للفنادق مقارنة مع مصر وتركيا وكل الدول،
0: وقياسا للحركة الدائمة في دمشق.
1: بكل سوريا نحن ما عندنا فنادق كافية، لذلك التور أو الجولة بسوريا، الجولة السياحية عم تكلف كتير لأنه سعر الفنادق عالية جدا جدا. لذلك نحن بحاجة لجلب استثمارات لبناء فنادق لتغطية موسم المعرض والمواسم الباقية بينا.
0: طيب ممكن مثل هيك فرصة بالمعرض نحن أنه نستثمر هذا الجذب السياحي الفندقي تحديدا، نقدر بفعالية معينة
1: نستثمر. في استثمارات هلا في مكاتب سياحية وشركات سياحية مشاركة هلا بأجنحة، أو وزارة السياحة مشاركة عم تستقطب مستثمرين، لأنه في هلا كتير أجانب موجودين بكافة المجالات الاقتصادية والسياحية والصناعية كلها موجودين. في تواصل من مكاتب السياحة أو رجال أعمال حاليا هلا عم يتواصلوا ليلاقوا يخلقوا فرص استثمار سواء بالفنادق والمنشآت السياحية أو غير المنشآت السياحية. هي عملية
0: دائما بنعرف السياحة تتوقف على مشوار وفندق ومنشأة سياحية، لكن السياحة فروع كثيرة.
1: فروع كثيرة طبعا، بالإضافة إلى تدريب. هلا المعهد السياحي
0: الفندقي
1: مشارك بالمعرض كمان، فرصة
0: حتى مؤسسات الدولة مشاركة،
1: المؤسسات التعليمية بيكون فرصة لهدول الطلاب يطلعوا ويحكوا مع الأجانب، بيحاولوا يحجزوا لهم جولات.
0: ذكرتني ببرومو للمعرض، قدموا المعرض بلغات العالم، الشرطة السياحية قدمته بلغات العالم. فهذا قد ايه بدل انه نحن حتى بهالتفصيلة الصغيرة نحن مختارين عناصرنا يكونوا موجودين داخل المعرض لحتى يقدموا انه نحن مو بس بنحكي سوري عربي، لا نحن بنحكي معكم بلغتكم.
1: هلا الصراحة نحن ما عندنا كوادر كتير، في نقص صار بالكوادر خلال الثورة اللي صار بشي بسوريا، في ناس هاجرت، في كوادر هاجرت، في قسم عم يرجع، بس الجيل الجديد بحاجة لأنه تدريب وتأهيله. وهي مشاركة المعهد هي فرصة لتدريبهم للطلاب
0: على العمل،
1: فرصة كبيرة، فرصة غنية جدا، لأنه حيشوفوا أجانب كتير، حيشوفوا زوار كتير أجانب وعرب وسوريين، حيشوفوهم هدول يتواصلوا معهم بيكسبوا خبرة عملية منهم.
0: صحيح.
1: يعني اللي عم يشارك وعم يشرف أغلبهم طلاب المعهد وأساتذة المعهد السياحي.
0: حلو.
1: أنا سابقا درست بالمعهد السياحي بس حاليا
0: تمام. لا بس إنه فكرة يعني مهمة كتير إنه نحن نبتعد عن الدراسة النظرية وننتقل إلى التطبيق العملي.
1: التدريب ما بيروح من الدماغ. هلأ النظري خاصة هدول المعاهد التقنية كل المجالات نحن بينقصنا التدريب. التدريب ما بينسى الواحد، بس في معاهد مذاكرات وفحوص، بيخلص الفحص
0: تحريري
1: بكب الكتب بعد جمعتين سألي عن شيء ما بيعرف شيء، بس التدريب ما بينتسى. لذلك التدريب العملي جيد، وهلأ فرصة لهالطلاب
0: إنهم يطبقوا اللي تعلموه على أرض الواقع
1: أو يتواصلوا. هي نحن التواصل مع الأجانب يدرسوا خلفياتهم الثقافية مشان يقدموا لهم منتج سياحي يناسب خلفياتهم. هي التعرف على الثقافات المختلفة بتقدر تقدم منتج يناسب لهالثقافات المختلفة،
0: تمام،
1: مو بس يناسبنا إلنا.
0: تمام. بالحديث عن الثقافات أستاذ عبد الرزاق، كتير ناس الخارج سوريا أو حتى اللي داخل سوريا، وربما في ناس لأول مرة بتجي لدمشق، دائما أول مرة أو أول شيء بيخطر لهم هو ساحة الأمويين، بيرتبط بالمعرض. نصب التذكاري الموجود بساحة الأمويين اللي هو السيف الدمشقي، ناخذ فكره عنه انه هو المعرض دائما بيكون مرافق للدول، مين صاحب الفكره؟
1: السيف الدمشقي اجداد اجنانا. دمشق كانت مشهوره بصناعه الفولاذ والسيف الدمشقي.
0: صحيح.
1: السيف الدمشقي هو رمز لدمشق، لذلك افتقوا هالفكره هاي حطوه بساحه الامويين. هو انتهى العمل فيه
0: مين صاحب اختيار هاي الرمزيه؟
1: والله المسؤولين عن دمشق كانوا بهداك الوقت، عدة أفكار كان من زمان عم ينطرح واستغرق سنوات، بس انتهى العمل منه. هو اللي صممه هشام المعلم، مهندس هشام المعلم، بس في حرفيين كتير اشتغلوا فيه وكذا. ودورة المعرض اللي 1960 حطوا فيها كل الأعلام الدول المشاركة.
0: صحيح.
1: لذلك رمز للمعرض ورمز لدمشق.

0: هلا انا رمز نحن بدمشق، حتى الاجانب رمز دمشق سيف دمشقي. على فكره السيف وصناعه السيوف هي بسوريا قديمه جدا.
1: طبعا
0: الفينيقي نفس السيف اللي منحني هذا بتشوفيه، وجدنا بعض السيوف بأوغاريت.

0: وخفيف
1: وخفيف بالحق. يعني ما بيتعب فيه. عم اقول لك ربع الوزن السيف اللي اي سيف كان بالعالم.
0: مبدعين الدمشقيين
1: من
0: بدء الحضاره.
1: بدء بالحضاره وان شاء الله يضل ابداع هيك
0: ان شاء الله.
1: مثل ما قلتوا سوريا عم تشرق من جديد
0: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله.

0: دائما مرتبط صوت فيروز بالمعرض بدمشق حتى يعني بكل حياتنا. فيروز مرافقتنا هذا القلق، هي الإشراقة الصباحية، نحن لما بنفيق بنعمل قهوة لازم نسمع فيروز طبعاً. وبناء على هذه الإشراقة اتخذ شعار سوريا تشرق من جديد. اليوم لما نحن عم ناخذ الإشراقة هذه الانطلاقة اليومية، الولادة الجديدة اليومية، الحياة اليومية، كل شيء فينا يعود للحياة كل يوم على أي
1: تجدد الحياة.
0: اختاروا الشعار بناء على هذا التجدد.
1: هلأ شوفي، سوريا اسم سوريا، مو بالإنجليزي سوريا، بالعربي سوريا. شو بتعني؟ الشمس. شعار الممالك الآرامية قرص الشمس. الأوروبيين وصفوا سوريا الأرض اللي ما بتغيب عنها الشمس.
0: حلو.
1: لذلك اختير هالشعار من تاريخيا.
0: لأي ثقافة؟
1: الآرامية. الآرامية. الممالك الآرامية لحد الآن في المدن المنسية شمال غرب سوريا بتروحي بتشوفي قرص الشمس، شعار الممالك الآرامية.
0: حلو.
1: قرص الشمس.
0: يعني فعليا سوريا تشرق.
1: هلا أنا عم يقولوا لي إنه اللوجو، عم يتناقشوا إنه شو اللوجو أو الرمز للمعرض. أنا من زمان قلت لهم قرص الشمس.
0: يعني اسم على مسمى.
1: قرص الشمس هي شعار الممالك الآرامية السورية.
0: تمام.
1: من ألف الأول قبل ميلاد. لذلك ممكن الدورة القادمة نحط شعار قرص الشمس.
0: إن شاء الله يكونوا المسؤولين عم يسمعونا ويأخذوا بالحسبان.
1: أنا بحكي فيها.
0: وعفكرة. صحيح أنتوا دائما موجودين مع بعضكم بلجان بتنسيق باقتراحات باجتماعات.
1: هلأ أنا خارج نطق بس لحد الآن ممكن أطلع مع بعض الجروبات بتواصل بعطي محاضرات بدرب بعض الأدلة والكوادر تبع الوزارة عم دربهم.
0: رغم إن شاء الله يا رب.
1: بس بشكل رسمي مالي أنا مدرس حاليا بس لساتني نشيط بالتدريب.
0: إن شاء الله دائما بهذا النشاط. شو رأيك نزور أنا وياك المعرض من خلال الاستطلاع اللي ألقوه زملاء بإذاعة دمشق حول المعرض.
2: مرحبا.
3: أهلين.
2: رح تزور معرض دمشق الدولي هالسنة وفي جناح يعني بتحب تزوره كل سنة؟
3: هلا الزيارة هذا طقس، هذا طقس على بعتقد معظم السوريين يتوقون دائما إلى هذا الطقس السنوي وهذه الفعالية السنوية التي ينتظرونها من عام إلى عام. أنا حقيقة ممكن أني أزور جناحين هدول أساسيات من العالم التقني الحديث ووسائل التواصل اللي شيء يعني العالم اليوم يتحدث عنه وجناح السيارات.
2: كل التوفيق.
3: شكرا. متوفقين إن شاء الله في نسخة 63 معرض دمشق الدولي لهذا العام.
2: مرحبا.
4: أهلا وسهلا.
2: رح تزوري معرض دمشق الدولي هالسنة؟
4: أكيد بكل شوق كمان.
2: خبرينا عن الأجنحة يلي بتحبي تزوريها.
4: الثقافية واللي بتهتم بدور النشر، أكيد دور النشر للكتاب. نحن ما عنا الحضارة بتصنع من الحجارة، بالعكس نحن اللي منخلقها.

0: لما بنتثقف كل يوم نعلم أولادنا، نشوف الكتب النازلة شو الجديد، شو الفكر اللي عم يتطور، لأنه نحن كل يوم بحاجة نتطور، مو بحاجة للأكسجين وبس، كمان بحاجة لنتعلم. التعلم ما بينتهي أكيد.
1: شكرا.
0: أهلا وسهلا.
1: ورجعنا لكم من جديد مستمعينا ومجدد التحية للأستاذ عبد الرزاق الحمصي. أستاذ، كنت عم بحكي معك تحت الهواء من شوي إنه في ناس بتضبط مواعيد زيارتها على وقت المعرض، المغتربين تحديدا، منه بيرجعوا بيشوفوا أهلهم، منه بيكون فرصة ليشوفوا سوريا في أبهى حلتها وهي دائما في أبهى حلتها. لكن في منظور تسويق سياحي عن تسويق المعرض كجاذب للمغتربين تحديدا.
2: بعد التحرير أهم سائح عم يجي لسوريا هو المغترب، وعم يحط موعد أنه بدي أجي فترة المعرض. حتى في رجال أعمال أجانب عم يجوا أنه بهالفترة هاي. خلال زيارتهم للمعرض عم نساوي لهم جولات سياحية بدمشق، زوروا معالم دمشق الأسرية، زوروا المتحف. بس نحن هلا اهم سائح هو بيهمنا نحن، السائح المغترب كثير بيجي وبيدفع بسوريا، يعني
1: يشجع انه يرجع لبلده، واذا حابب انه يرجع يسافر انه ياخذ معه الصوره الحقيقيه للبلد.
2: هلا وقت عم يجي عم يشوف وضع بلده والاستقرار عم يزيد شوي شوي بيرجع. هلا كمان المغترب، انا طلعت معه من فتره لمؤتمر طبي، انه قال نحن اكيد بدنا نرجع، أكيد نرجع، بس واحد مدارسه هنيك وعمله ومؤسس
1: مؤسس.
2: في ناس طلعوا من 50 سنة و40 سنة، وفي ناس طلعوا من 15 سنة.
1: لكن هذا لا يعني مد يد العون، خلينا نسميها
2: عم يمدوا. هلأ مجرد زيارتهم هي دعم لسوريا، بس عودتهم هي دعم أكبر طبعا. عودتهم وجلب الأموال تبعهم يستثمروا بسوريا، عم يساووا في منهم يجوا وعم يستثمروا بسوريا. بس كل ما بتزيد حالة استقرار نزداد جرأة لأنه يجوا أو نستقطبهم.
1: كل ما حضرنا لهم الأساس كل ما هن تشجعوا أكثر.
2: بس هلأ بخلال سنة ونص الماضيين أهم سائح عم يجي هو المغترب.
1: يمكن هذا هو تركيزنا.
2: إيه؟
1: إن شاء الله يا شاء رب. يا ميت مرحبا بكل الزوار وبكل أبناء البلد، بالنتيجة البلد بلدنا والأسرة السورية، مهما يعني خلينا نقول غيروا أماكنهم أفراد هذه الأسرة، لكن دائما مرجعون لبيت العيلة.
2: يرجعوا لبيت العيلة
1: إن شاء الله يا رب. سوريا بيت العيلة، الأم اللي بتلم. ويسعد أوقاتك الأستاذ والباحث التاريخي والدليل السياحي الأستاذ عبد الرزاق حمصي، شكرا كثير لوجودك معنا.
2: شكرا لكم، والله يديم المحبة
1: إن شاء الله يا رب. مستمعينا، رفقناكم بهي الرحلة، وإن شاء الله يا رب الرحلة الجاية نكون نحن وياكم سوريا عن قرب في منظور جديد. إلى اللقاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: وعز الشرق أوله دمشق. من دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: بين الانتظار والأمل تبقى الحقيقة هي الطريق. الهيئة الوطنية للمفقودين نعمل من أجل معرفة مصير المفقودين وإنصاف عائلاتهم.

0: نأخذكم إلى أهم عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية. نتعرف معكم على أهم المقالات والآراء ضمن برنامج بانوراما الصحف يومياً عدا الجمعة 8:30 مساءً على إذاعة دمشق.
1: بعمر الورد نرافق الطفل من بداياته الأولى وحتى عمر 10 سنوات مع أطباء ومتخصصين لنحول العلم لفهم بسيط والمعلومة لخطوات عملية قريبة من حياة كل أسرة. عمر الورد، نفهم الطفل بكل تفاصيله لنساعده يكبر بصحة وتوازن وثقة. برنامج عمر الورد كل خميس ساعة 6:45 مساءً.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. حوار اقتصادي. في الإعداد غزل إبراهيم، في التقديم ريبال الدريوسي، وفي الإخراج على الهواء مباشرة خديجة مصطفى وبراء برهوم. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج حوار اقتصادي. أيها السادة، حضور عربي ودولي واسع شهدته الدورة الحالية من معرض دمشق الدولي يعكس تنامي الاهتمام الخارجي بالسوق السورية وسط توجه نحو استكشاف فرص التعاون والشراكة والدخول في قطاعات تحتاج إلى استثمارات وخبرات وتقنيات جديدة، وفي وقت يسعى فيه المشاركون من الخارج للتعريف بمنتجاتهم وشركاتهم واستكشاف السوق السورية، إضافة إلى البحث عن قنوات تصديرية وتجارية جديدة. يبقى الأهم بالنسبة للاقتصاد المحلي هو تحويل هذا الاهتمام إلى عقود وصفقات مربحة تساهم في تطوير الاقتصاد المحلي وتحفيزه، لا سيما مع اتساع الاحتياجات في مجالات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والزراعة والنقل والخدمات. في المقابل، يحتاج ذلك إلى المزيد من العمل الحكومي لتهيئة البيئة القانونية والتشريعية والتسهيلات المصرفية والبنية التحتية اللازمة لعمل المستثمرين. متابعينا الكرام، في حلقة اليوم من برنامج حوار اقتصادي نناقش هذه المحاور مع ضيفنا عبر الهاتف مباشرة، الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور ياسر الحسين. أهلا ومرحبا بك دكتور.
2: يا مرحبا لكم، مساء الخيرات.
1: مساء الخير، يسعد كل أوقاتك. يعني أهلا بك. في البداية دكتور، انطباعك عن هذه الدورة وأهم ما يميزها عن العام الماضي.
2: طبعا يعني هذا المعرض، معرض دمشق الدولي لعام 2026، حقيقة يتميز عن معرض عام 1925 وأن المعارض السابقة بنقطة مهمة جوهرية، لا وهي اتساع السوق الدولي للمعرض. فأعتقد أن الآن يمكن هناك 1000 جهة تمثل قرابة 60 دولة. العام السابق كان حدود 20 دولة و 80 شركة تقريبا. هذا يعني أن هناك يعني زيادة كبيرة جدا، سواء من حيث تمثيل الدول أو من حيث الشركات التي دخلت في القطاع المعرض وبدأت تشارك في المعرض. نعم،
1: يعني كان في مشاركة أكبر من حيث عدد الدول أو الأجنحة الممثلة للدول. حتى أيضا يعني عندي معلومة أنه ألمانيا كانت ضيفة شرف بالمشاركة في هذا المعرض. يعني مشاركت هي من 40 عام تقريبا. أهمية هي المشاركة دكتور؟
2: طبعا هنا المشاركة الخارجية يعني صراحة هي كانت تحدي أساسي أمام المعرض السابق والمعرض السابق. الآن الجهات الخارجية والدول الثانية بدأت تهتم بالمعرض دمشق الدولي، لأنه يعني تجد فيه سوق يعني سوق واعي لتصريف المنتجات. وبالتالي يعني ألمانيا، نحن نعلم أن ألمانيا من الدول المهمة جدا في مجال الصناعات الثقيلة، في مجال الصناعات الثقيلة، الأدوات يعني الآليات التي يحتاجها
1: المكنات، نعم
2: الآليات التي تحتاجها البنية التحتية في سوريا. في الآن سوريا تحتاج إلى إعادة تأهيل البنية التحتية، الطرق والجسور وغيرها. فدخول ألمانيا في هذا المجال يعني في مجال وعرض منتجاتها، هذا يعني أن ألمانيا يعني ستساهم إن شاء الله في إعادة تأهيل سوريا عن طريق ما تقدمه من تحدث الآليات التي نحتاجها الآن في إعادة تأهيل وتأهيل البنية التحتية في مجال الطرق والجسور وما إلى ذلك. نعم.
1: إن شاء الله، إن شاء الله بنتمنى هذا التعاون وهذه الشراكات تقام على أرض الواقع يعني حقيقة. يعني إلى أي مدى يمكن أن يشكل معرض دمشق الدولي دكتور منصة فعلية لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والصناعات السورية وليس مجرد مساحة للتعريف بها فقط؟

0: هو حقيقة يعني المعرض يجب أن ينظر إليه ليس فقط هو يعني عرض منتجات ونقطة التقاء بين المنتجين والمستهلكين، إنما يعني المعرض يوفر حقيقة للشركة السورية أشياء يعني مهمة وضائقة. يعني على سبيل المثال الوصول إلى المستورد والموزع والمستورد المستثمر الأجنبي، طبعا هذا كله يعني عن طريق يتم عن طريق المعرض. المعرض يوصل يعني يساعدنا في الوصول المباشر للمستورد، ويساعدنا أيضا في الوصول المباشر للموزع، ويساعدنا أيضا في الوصول للمستثمر الأجنبي. هذا كله يعني تخفيض التكاليف البحث من الأسواق والشركات، وبالتالي يعني ينخفض تكلفة الإنتاج، وهذا يعني يساعد على زيادة الصادرات. طبعا هذا يعني المعرض هنا يوفر كثير على المنتجين في مجال الوصول إلى الأسواق والأسواق الخارجية، وبالتالي هو أيضا نقطة مهمة جدا بالنسبة للمستثمرين. المستثمرين الآن يأتون يتعرفون على متطلبات وحاجات السوق السوري، وبالتالي يعني هنا يعني يبدأون بالاستثمار، وحقيقة يعني هذا أمر نلحظه بشكل جيد في المعرض.
1: نعم. كونك يعني ذكرت لي المستثمرين، خلينا نحكي أيضا من خلال زيارة المستثمرين العرب والأجانب، برأيك كيف كان انطباع المستثمرين ورجال الأعمال العرب والأجانب حول البيئة الصناعية والاستثمارية في سوريا؟
0: حقيقة يعني انطباع المستثمرين في سوريا في يعني أهم شيء أنه الآن رسخت لدينا الثقة أن سوريا ماضية في إعادة الأعمار.
1: نعم.
0: وبالتالي هم يعني الآن على يقين أنهم يستطيعون أن يبدأوا في خطوات استثمارية، وبدأوا يعني بالفعل. يعني وجدنا أن المستثمرين الآن الشركات العقارية والمقاولات، وأيضا شركات في مجالات البنية التحتية والطرق والجسور، وأيضا يعني كثير من الشركات أيضا في لذلك الشركات في مجال الصناعات في المدن الصناعية في حلب، الشيخ نجار، وفي حسية، وفي عبد رايون بدمشق. كل هذه الشركات الآن بدأت تستثمر حاليا في سوريا، ويعني هذا يعني أن الاستثمار في سوريا أصبح حقيقة وليس هو مجرد يعني وجيلة حاجز الخوف وجيلة حاجز المعوقات التي كانت موجودة فيما رفع العقوبات عن سوريا، وخاصة العقوبات التي كانت تحول دون وصول رأس المال والتحويلات المصرفية إلى سوريا. فبالتالي الآن يعني سوريا أصبحت بيئة استثمارية مناسبة جدا بالنسبة للمستثمرين، ولعل المستثمرين الذين يعني نراهم في معرض دمشق من دول الخليج العربي وقدموا إلى هذا المعرض هو حقيقة لوصول قناعة.
1: يعني صار في محفزات وتسهيلات بالنسبة للمستثمرين اللي حيقدموا استثماراتهم في سوريا.
0: نعم. حقيقة هذا الأمر بالنسبة للمحفزات الموجودة بالنسبة يعني للمستثمرين هي كثيرة جدا.
1: مثلا
0: على سبيل المثال قانون الاستثمار تم تعديله في تحفيز المستثمرين، وأيضا على سبيل المثال يعني المستثمر حر في تحويل الأموال إلى بلد بلده، يعني سواء إذا كان مستثمر أجنبي المستثمر حر في هناك تسهيلات بالنسبة للبنية التحتية في المدن الصناعية، تقديم يعني ما يستطيع الدولة تقدمه لها في مجال البنية التحتية في المدن الصناعية. وأيضا المستثمرين يعني هناك تسهيلات كبيرة جدا في مجال الرسوم الجمركية. يعني الرسوم الجمركية والمواد الأولية بين ذلك، هذا كله يعني يشجع المستثمرين على القدوم على سوريا. فالنهج العام والطابعة في سوريا هو تشجيع الاستثمار، يعني تقديم محفزات للمستثمرين لكي يعني يأتوا برؤوس أموالهم ويستثمروا في الاستثمار في سوريا. والمستثمرون الفاطميون انتبهوا لهذه الناحية، لذلك يعني نجد أن كثير من الشركات السابقة إلى الاستثمار في سوريا.
1: يعني بس برأيك يعني برأيك الشخصي البيئة مناسبة للمستثمرين الآن، بدي نسبة من حضرتك مثلا 90% 80%.
0: حقيقة البيئة الاستثمارية في سوريا الآن يعني مناسبة. لماذا؟ ومناسبة نسبة يعني
1: كم بالمئة دكتور؟
0: يعني فوق 80% أكثر. لماذا؟ لأنه حقيقة يعني التحديات والصعوبات

0: التي أو المخاطر التي كانت تقف في التي كان يخشاها المستثمر تزيله. يعني على سبيل المثال سوريا الآن يعني المخاوف الأمنية من ناحية الأمنية المستثمر يخشى من ناحية الأمنية، المخاوف الأمنية الآن سوريا موحدة من أقصى الغرب لأقصى الشرق من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، يعني من ناحية الأمنية في سوريا الآن جيدة جدا، وهذا أهم يعني عامل شجع المستثمر. أيضا لذلك السياسة الأمنية عفوا السياسة الاقتصادية للدولة يعني التوجه العام للدولة وتوجه يعني مشجع للمستثمرين، يعني الآن التوجه هو توجه مشجع للمستثمرين. يعني أضف إلى ذلك هناك يعني نقطة مهمة جدا،
1: يعني المعوقات أزيلت بنسبة 90%.
0: أضف إلى ذلك هناك محفزات، يعني على سبيل المثال يعني بالنسبة لجور اليد العامل في سوريا رخيصة، يعني مقارنة بهذا يعني أن تكاليف المنتج ستكون رخيصة، هذا محفز. محفزات أيضا يعني الطاقة والنقل وكله يعني يعتبر منخفض مقارنة بالدول الثانية.
1: صحيح.
0: هذا كله محفزات بالنسبة للمستثمرين. أضف إلى ذلك طبيعة المنطقة، يعني طبيعة سوريا، منطقة سوريا ومقاطع جغرافية مميز. يعني من يريد أن يعني ينتج في سوريا يمكن أن يصدر باتجاه يعني إذا كان باتجاه الخليج العربي ودول شمال أفريقيا. وايضا ممكن ان نصدر باتجاه يعني شمالا باتجاه تركيا واتجاه يعني فسوريا موقعها الجغرافي جيد جدا بالنسبه للتصدير، هذا كله يعني عامل اضافي لموقع سوريا.
1: نعم.
0: ويعني هذه عوامل مجتمعه مع بعض نستطيع ان نقول هناك نسبه يعني الاستثمار يعني نسبه الان محفزه في حدود 80 وفوق 80%. نعم.
1: تمام. خلينا نحكي دكتور عن القطاعات التي يجب أن تحظى بالاهتمام الأكبر من جانب المستثمرين والشركات المشاركة، وما الذي يجعل هذه القطاعات أكثر جذباً في المرحلة الحالية؟
0: حقيقة القطاعات التي يعني لا حظوة كبيرة عند المستثمرين والشركات هي القطاعات الصناعية ويعني والطاقة والبنية التحتية والعقارات والنقل والخدمات اللوجستية إضافة للزراعة والغذاء والخدمات. لماذا التنوع في هذه القطاعات؟ حقيقة سوريا الآن تحتاج لكافة هذه يعني القطاعات. سوريا تحتاج الآن قطاعات صناعية ويعني تلبي احتياجات السوق، ولذلك يجب أن المستثمرين يهتمون بمجال الصناعة والطاقة. أيضا هناك الطاقة والطاقة البديلة
1: تماما،
0: والبنية التحتية الآن سوريا يعني البنية التحتية بحاجة لإعادة ترميم يعني إعادة تأهيل البنية التحتية، وهذا أمر يعني يدعو المستثمرين الاهتمام في هذا القطاع. أضف إلى ذلك قطاع الخدمات اللوجستية، الآن نحن نحتاج في هذه المرحلة إلى يعني خدمات لوجستية، لذلك المستثمرين أيضا يهتمون بهذا المجال. ويعني سيما وأيضا أضف إلى ذلك القطاعات الأساسية الزراعة والغذاء والخدمات، كلها قطاعات واعدة في سوريا، ويعني يعني الاستثمار فيها يعني ممكن يحقق أرباح جيدة جدا، لذلك اهتمام المستثمرين ينصب على هذه القطاعات. وحقيقة هذا أمر يعني شيء طبيعي لدول خرجت من الحروب كدولتنا، يعني حاليا كبلد انت بلدنا خرج من الحرب يحتاج إلى يعني ليس قطاع واحد، إنما يحتاج إلى حزمة متنوعة من القطاعات اللي ذكرتها قبل قليل.
1: نعم. دكتور، إلى أي مدى يمكن للشراكات مع الشركات العربية والأجنبية أن تسهم في تحديث خطوط الإنتاج السورية ونقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة؟ وأيضا ما أكثر ما لفت انتباهكم في المعرض في هذا السياق؟
0: حقيقة يعني الشركات العربية والأجنبية لديها يعني توقف لدينا الزمن من يعني منذ 15 عام تقريبا توقف لدينا في سوريا في يعني خلال السنوات 15 الماضية توقفت لدينا خطوط يعني التحديث ومواكبة العصر، بينما الشركات في الدول الثانية مواكبة للتقنيات الحديثة والتطور. لذلك الشراكة مع هذه الشركات العربية والأجنبية هو مفيد، يعني مفيد لنا في
1: تحديث. ونحن بحاجة.
0: نعم. ونحن بحاجة لأن يكون هناك شراكة مع الشركات العربية والأجنبية وخطوط الإنتاج. على سبيل المثال يعني هناك شركات الاتصالات يعني الآن والشركات الاتصالات وتقديم خدمات الاتصالات، نحن نجد أن خدمات الاتصالات السابقة كانت يعني متخلفة، الآن تخيل شركات متطورة ولديها خبرة جيدة في هذا المجال يساعدنا على تحديث يعني خدمة

0: بالنسبة للفرد في سوريا، وأيضا الخبرات يتم نقلها وإضافة النقل التكنولوجي.
1: نعم.
0: فالأمر مفيد جدا، ومثال على ذلك مثل شركة إثراء السعودية، يعني قامت يعني خلال المرض وقعت مذكرة تفاهم لإعادة تأهيل وتشغيل معمل حديد حماه.
1: صحيح،
0: جدا
1: حديد وصل. نعم،
0: تم إدخال خطوط إنتاج حديثة وإنشاء يعني شبه أكاديمي خاص لنقل الخبرات في صناعة الحديد.
1: نعم.
0: من هذا الأمر أضف إلى ذلك مثال اتفاقيات تطوير وتوسيع مدينة باب الهوى الصناعية مع شركة تركية. هذا كله يعني يساعد على توفير بنية تحتية مهمة جدا بالنسبة للسوق. إذا يعني الشراكة حقيقة مع الشركات التي تضغطها في هذا المجال هي مفيدة بالنسبة للبلد. نعم.
1: نعم، أيضا يعني كان هناك اتفاقيات أخرى مع دول أخرى كالعراق.
0: نعم، أعتقد هناك يعني شركات مثل ذكرت السعودية والعراق.
1: السعودية وتركيا والعراق.
0: يعني هناك يعني كثير من الشركات التي يعني دخلت في، وعشان سمعت أن هناك مذكرة تفاهم مع الشركة السورية الإصطناعية اللي قامت بمدينة صناعية متخصصة بالرقام والحديد الطبيعي كحفية مثلاً.
1: نعم.
0: هذه يعني شركة يعني. وأعتقد هناك يعني عدة شركات دخلت في مجال القطاعات التي نحن بحاجة لها.
1: نعم. نعم. أيضا في ظل الحاجة إلى إعادة تأهيل القطاع الصناعي والاقتصاد المحلي بشكل عام، دكتور، ما هي الأولويات التي يجب أن تعمل الحكومة على وضعها للنهوض بالواقع الحالي؟
0: والله يمكن يعني نحدد أن الأولويات هم خمسة يعني تقريبا. أول أولوية أعتقد هي الطاقة.
1: الطاقة. نعم.
0: الطاقة. الطاقة يعني
1: السبب.
0: لا تنهض إلا تكون منها الأولوية الأولى بالطاقة. فلا صناعة بدون طاقة، وصناعة يعني لا تستهدف المنافسة حقيقة.
1: هي الأساس بالصناعة.
0: الأولوية الثانية ممكن تكون البنية التحتية. يعني خاصة الطرق والنقل والسكك والمياه، وهذه البنية التحتية التي تحتاجها الصناعة، ويعني يحتاجها قامة أي منشأة صناعية في البلد وتحتمها. ونحن بحاجة إلى بعض الطاقة إلى تأهيل البنية التحتية. القطاع الثالث هو قطاع التمويل.
1: التمويل.
0: يعني بدون التمويل لا يمكن أن نشغل المصانع وتحسين رأس المال عامل، نسمي الاقتصاد رأس مال عامل.
1: صحيح.
0: ونحتاج إلى تمويل استثمار، يعني
1: دعم وتمويل. نعم.
0: القطاع الرابع يعني بالنسبة لترتيب الأولويات يعني وجهة نظر طبعا، البيئة التشريعية والإدارية. يعني بحيث أن يصبح تأسيس المشروع سلس وحصول على ترخيص، يعني لا يحتاج إلى تعقيد وروتين وبيروقراطية كبيرة جدا.
1: نعم.
0: تكون تشريعات واضحة وإدارية تشريعات يعني واضحة وسلسة. القطاع الخامس التصدير. هنا التصدير يعني يحتاج إلى أن يكون يعني ليس فقط نهتم في السوق المحلية، لا يكفي، لا يجب أن يكون هناك تفكير يعني نحو دائما أنه منتجاتنا تصدر للخارج حتى نحقق نمو صناعي كبير.
1: نعم.
0: وبالتالي ممكن نبني قاعدة صناعية كبيرة قادرة على المنافسة إقليميا ودوليا.
1: كيف تعمل الحكومة على معالجة التحديات التي قد تواجه رجال الأعمال الخارجيين الراغبين بالاستثمار في سوريا؟
0: هنا يجب أن نفكر أن المستثمر ماذا يريد، يعني حتى نعالج التحديات التي يعني تواجه رجال الأعمال. يجب أن يعني نضع
1: شو ممكن يكون في تحديات بيواجهها برأيك؟
0: نعم، أول شيء المستثمر يريد يعني يعرف كيف يدخل أمواله إلى سوريا مثلا، هذا أمر مهم جدا.
1: نعم.
0: وهذا الحمد لله رب العالمين يعني أعتقد يزيل يعني هذا العقبة التي كانت أمام المستثمرين. الآن المصارف يعني إن شاء الله ستنطلق بانطلاق قوي جدا.
1: نعم.
0: أضف لذلك المستثمر يعني يريد أن كيف يدخل أمواله وكيف يخرجها، كيف يحول أرباحه، هل هناك قيود على تحويل أرباحه إلى الخارج أم لا. يعني وأعتقد قانون الاستثمار الذي يعني تم احداثه مؤخرا يعطي حريه للمستثمر بتحويل ارباحه للبلد الذي يعني يراها مناسب بالنسبه له.
1: نعم.
0: اضف

ذلك المستثمر يفكر بالضرائب، هل هناك ضرائب كبيرة جدا يعني على الدولة تقاسمهم بالأرباح التي تحققها؟ هل الضرائب كبيرة جدا؟ هنا الأمر مهم جدا، يعني يجب أن تكون الضرائب يعني مدروسة بشكل جيد، وهذا يشكل تحدي.

0: وقت طويل جدا. يعني كثير من المستثمرين يحجمون ويبتعدون عن الاستثمار اذا كانت اجراءات الترخيص معقده وفيها كثير من التعقيد، وهذا امر يعني يجب ان يتم الانتباه اليه. قد ايش المده التي يحصل عليها الموافقات؟ يعني هل مده طويله ام مده؟ احيانا الفرص الاستثماريه تذهب نتيجه انتظار الموافقات، لذلك يجب ان ندرس الموافقه يعني ونعطي القرار بنفسه للمستثمر ان يكون القرار ليس طويلا جدا. هذا يعني اهم التحديات التي يعني يفكر فيها رجال يعني كمستثمر عندما يضع نفسه كمستثمر، يفكر في هذه الامور عندما الدوله تواجه يعني تخفف من هذه التحديات، فالمستثمر ينطلق بشكل جيد. نعم
1: نعم. ابقى معنا دكتور، طبعا مكفين حوارنا مع حضرتك، لكن رح نطلع لفاصل قصير ونرجع.

0: أهلا بكم من جديد متابعينا في برنامج حوار اقتصادي، وضيفي عبر الهاتف مباشرة الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور ياسر الحسين. أهلا وسهلا فيك عن جديد دكتور. أهلا فيك. خلينا نحكي عن الآليات التي يمكن اعتمادها لضمان ألا تقتصر الاستثمارات الخارجية على استيراد المنتجات، وإنما تتجه نحو إقامة مصانع وأيضا مشروعات إنتاجية داخل سوريا.
1: حقيقة يعني احنا هنا يجب ان ننظر انه ليس هدفنا فقط هو يعني زيادة الواردات. طبعا زيادة الواردات بالنسبة للاقتصاد هو ضغط على قطر اجنبي وبالتالي يضعف الانتاج. الافضل هو ان يعني يتم نصمم حوافز بحيث يحصل المستثمر على الذي ينشئ مصنعا، يعني الذي يعني ينشئ مصنع في البلد ويوظف عمال وينقل التكنولوجيا ويصدر جزء من إنتاجي، نعطيه مزايا يعني كبيرة جدا مقارنة فقط المستور يعني المستوردين. وعلى سبيل المثال يمكن نعطي بعض الحوافز يعني التي إحنا بحاجة أن يعني تكون لدى المستثمر. إذا كان المستثمر يعني سوف ينقل تكنولوجيا كبيرة جدا ممكن نخفض لها من الضرائب بشكل كبير جدا. هل المستثمر سوف يعني يدرب عمالة في عنا؟ هل المستثمر إذا كان يدرب عمالة أيضا يمكن عطاءه ميزة؟ هل المستثمر يعني سيكون جزء من إنتاجه بشكل كبير جدا نحو الصادرات؟ هذا أيضا مهم جدا بالنسبة لنا لأنه نحول قطع أجنبي. ما هي فرص العمل؟ يعني هذا المستثمر إذا كان يوفر لنا فرص عمل كبير جدا يجب أن نحفزه. فهناك يعني
0: عن طريق
1: يعني هناك عدة أمور يعني يجب يعني يشعر بها المستثمر الذي يبني مصنعا ويعني ويقدم شيء للبلد في مجال العمالة ونقل التكنولوجيا وتدريب العمالة.
0: نعم.
1: وإحلال الواردات، يعني المستثمرين يجب أن ننظر إن المستثمر الذي بدلا استورد يعني هو يعني ينتج لنا منتج يسمى بمصطلح اقتصادي احلال واردات منتجات محليه. هذه كلها حقيقه يعني يجب النظر اليها، وبالتالي نحن على ضوء هذه المحددات يمكن نؤدي لزياده الطاقه الانتاجيه للاقتصاد، وبالتالي زياده الناتج المحلي الاجمالي، وبالتالي هذه كلها يعني يؤدي الى يعني دخل أو إدخال قطع أجنبي إلى البلد.
0: نعم. كيف يمكن ربط الاستثمارات الصناعية الجديدة بالاحتياجات الفعلية للسوق السورية، يعني بحيث تسهم في تخفيض فاتورة الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي؟
1: حتى نربط الاستثمارات الصناعية الجديدة بالاحتياجات الفعلية يعني يجب أن ننتقل من الاستثمار العشوائي إلى استثمار قائم على يعني ما يسمى ردم الفجوات السوق.
0: نعم.
1: يعني فمثلا أنفسنا مثلا

0: يعني مع أنه ممكن أن ننتج محليا، وما الصناعات التي لديها طلب محلي وإمكانية تصديرها في الوقت نفسه إذا كان لدينا صناعات. بعد نوجه الحوافز والاستثمارات في هذه المجالات، سواء كانت السلع التي تردها يعني الكميات كبيرة أو الصناعات التي عليها طلب محلي وإمكانية تصدير.
1: نعم دكتور، الحكومة تعمل على تعزيز حضور المنتج السوري في الأسواق المحلية وأيضا الخارجية. طبعا خلال المعرض تم إطلاق منظومة صناعة سورية، خلينا نشرح أكثر عن هذه المنظومة وما الدور الذي يمكن أن تؤديه هذه المنظومة في مواجهة المنتجات اللي عم يتم تقليدها خلينا نقول أو غير المطابقة، وكيف يمكن حماية سمعة المنتج السوري في الأسواق الخارجية.
0: طبعا المنظومة يمكن يعني هي منظومة صناعة سورية هي حقيقة مهمة جدا، من خلال إذا تحولت إلى نظام ثقة وجودة، وليس فقط هي يعني شعار تسويقي. يعني لما نقول إحنا صناعة سورية معناتها هذا صناعة فخر لسوريا، وبالتالي يعني منظومة صناعة سورية يعني تقوم على تحقق المنشأ الصناعي والمطابقة والجودة والمحتوى المحلي،
1: تمام،
0: وربط المنتج بما منشأته وخط إنتاجه الفعلي. هنا أقول أنه يجب أن يكون هناك حقيقة يعني أمر مهم جدا الآن في التسويق الصناعي أو التسويق الإلكتروني،
1: نعم،
0: ما يسمى إدخال هذه المنشأ الصناعي والمطابقة والجودة. يمكن استغلال الذكاء الصناعي في هذا المجال وادخال الكود يعني عسل مثال ضرب مثال هنا صناعة زيت الزيتون. زيت الزيتون هو منتج سوري رائع جدا يذهب إلى أسواق أوروبية، يمكن عن طريق كود، هذا الكود يتم التحقق فيه من الفلاح الذي يعني صاحب الكرم الذي أنتج هذا المنتج إلى يمر طبعا بسلاسل التوريد في هنا يعني سلسلة التوريد من إحضاره ويعني إنتاجه وتعصيره ثم نقله وتصديره إلى أن يصل إلى المستورد في ألمانيا. فهنا مهم جدا أن نركز على يعني استخدام الذكاء الصناعي واستخدام ما يسمى الآن التسويق الإلكتروني في التحقق من الاستفادة من هذه المنظومة، منظومة الصناعة السورية.
1: نعم.
0: وأعتقد هي المنظومة يعني ليست في يعني صعبة حقيقة الآن، وهي مفيدة جدا وقد تعطي شعور بالثقة للمستهلك في خاصة الصناعات التي نحن نحتاج إلى يعني تصديرها. فالمستهلك عندما يعني يكون لديه كود يعرف المنتج من بداية إنتاجه إلى أن يصله ويتحقق من أي مرحلة المراحل،
1: نعم،
0: يعني يعطي ثقة كبيرة جدا. وهذه يعني هنا بالمناسبة يعني يمكن استخدام
1: يعني ذكرت لا يوجد صعوبة بهذا الموضوع
0: أبدا، يعني هنا أبدا. فبعض الدول الآن بدأت يعني استخدام هذا الكود يعني المنتج، فمثلا إذا كان مستهلك في ألمانيا سوري في ألمانيا إذا تحقق أن هذه الزجاجة الزيت التي لديه الآن من منطقة مثلا مستطاع كريم في حلب،
1: نعم،
0: عن طريق الكود يستطيع أن يصل إلى الفلاح الذي يعني هذا أمر ممكن تحقيقه وممكن يساعد كثيرا في بناء ثقة للصناعة السورية. هو أمر مهم جدا. نعم
1: صح. طبعا أنت عن جد لفتت النظر لهذا الموضوع، وكتير مهم أنه نحن نستخدم الذكاء الاصطناعي بهذا الاتجاه. خلينا نحكي عن كيف ستتم عملية اعتماد المنتجات ضمن المنظومة، وما هي المعايير التي ستحدد مطابقة المنتج للمواصفات المطلوبة.
0: هو حتى يعني يتم اعتماد المنتجات يجب أن يكون هناك معايير
1: تماما
0: قابلة للتحقق والقياس. على ضوء المعايير يمكن يعني اعتماد المنتجات من المنظومة، وهنا يعني يجب أن تشمل عملية التحقق من المنشأ ومطابقة المواصفات والجودة والمحتوى المحلي وربط المنتج بالمنشأ وخط الإنتاج، وأهم من ذلك كله طبعا إصدار شهادة الشهادة وتكون مراقبة مستمرة يعني.
1: نعم.
0: الثقة طبعا هي العلامة الوطنية. أنا ذكرت في البداية السابق في السؤال السابق هو حقيقة يجب عليه أن تبنى عليه حقيقة استراتيجية حاليا في المنظومة الصناعة السورية، هو أن يكون هناك يعني

0: في منتج ستوري او فود كل منتج منه.
1: بدي أسألك هنا سؤال مهم يعني، وهو أيضا من وجهة نظرك، هل قادر المنتج المحلي على المنافسة خارجيا وتثبيت حضوره عربيا ودوليا؟
0: أنا وجهة نظري المنتج السوري حقيقة يعني قادر على أن يثبت وجوده وينافس في الخارج. ذكرت قبل في الأسئلة السابقة أن سوريا يعني موقعها
1: صحيح
0: إضافة إلى التكاليف المنتج في سوريا، التكاليف فيما يسمى بالنظرية الاقتصادية الميزة التنافسية، بمعنى أن هناك سوريا لديها ميزة تنافسية في الأجور، ولديها ميزة تنافسية في النقل، ولديها ميزة تنافسية في يعني مقارنة بدول الأخرى. فهذه الأمور منخفضة، هذا يعني المنتج السوري منخفض التكاليف، وهي أحد الميزات يعني يتم التنافس فيها بين المنتجات في العالم الدول الثانية. على سبيل المثال الصين،
1: نعم
0: الصين يعني كثير من الشركات تأتي، الشركات الكبرى العالمية الكبرى تأتي وترخص في الصين وتبدأ في الصناعة الصينية. ماذا؟ لأن الصين فيها اليد العاملة رخيصة، وبالتالي التكاليف رخيصة، وبالتالي المنتج سيكون يعني تكاليفه منخفضة، والشركة تحقق أرباح، وايضا المستهلك يستفيد من انخفاض التكاليف بحيث انه يحصل لسلعه منخفضه.
1: نعم.
0: في سوريا هذا الموضوع يعني موجود فيها بالنسبه للسوق العالمي. اضف ذلك الموقع، ذكرت يعني موقع سوريا بالنسبه للتجاره الدوليه موقع مهم جدا يعني سواء كان
1: كيف يمكن الاستفاده من موقع سوريا وايضا قدراتها الصناعيه؟
0: سوريا هي يعني متعارف عليها تاريخيا هي نقطة التقاء بين القارات الثلاث يعني آسيا وأفريقيا وأوروبا،
1: موقع استراتيجي
0: يعني. نعم وما زالت يعني سوريا الآن مثلا ولديها إطلالة بحرية رائعة جدا يعني في بالنسبة للتصدير.
1: نعم.
0: أضف ذلك الطرق البرية التي هي عرض مواصلات، يعني عرض مواصلات ما بين القارات الثلاث، وبالتالي هذه يعني المنتجات يعني لا تحتاج إلى تكاليف كبير جدا في نقلها الى بلدان اخرى.
1: نعم.
0: يعني الامر مهم جدا يعني لانها تتوسط العالم، وبالتالي توسط العالم يعني يساعد على ان تكاليف النقل المنتجات يكون منخفض مقارنه بدول اخرى.
1: نعم. نعم. دكتور يعني خلينا ايضا نرجع لموضوع الاستثمارات، يعني عندما نتحدث عن استقطاب الاستثمارات وهذا الشيء مهم كونه نحن مقبلين على مرحلة إعادة الأعمار، ما الذي يجب أن يتغير في البيئة الاستثمارية حتى يتحول اهتمام المستثمر أو اهتمام المستثمرين الذي ظهر في المعرض إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع؟
0: المستثمر أعتقد المستثمر يحتاج إلى يعني إلى ثلاث أشياء قبل أن يعني أول شيء الوضوح والاستقرار والقدرة على التنبؤ. والوضوح مقصود بوضوح القوانين، يعني القوانين يجب تكون واضحة، واستقرار السياسات في البلد يعني لا تكون هناك تقلب السياسات بين فترة أخرى. إن إمكانية التنبؤ بالتكاليف والعوائل، هذه العوامل الثلاثة يعني التي إذا اجتمعت بعضها يمكن أن تساعد استقطاب الاستثمارات في سوريا.
1: نعم. في ضمانات ممكن بيحتاج المستثمر العربي أو الأجنبي اليوم قبل أن يأخذ قرار الاستثمار طويل الأمد في سوريا؟
0: فالمنافسة بين الدول على الاستثمار لا تكون يعني حقيقة فقط بمن يقدم أعفاء ضريبية أكثر، وإنما بما يوفر بيئة أعمال أقل تكلفة وأقل مخاطرة وكتكلفة. يعني هنا يجب أن يكون بيئة الأعمال أقل تكلفة وأقل مخاطرة وأكثر كفاءة، وهما يجب أن تعمل عليه الدولة دائما. وأعتقد الدولة هذا أمر أولوية بالنسبة لها الآن لجذب المستثمرين.
1: نعم. دكتور يعني بعد انتهاء فعاليات المعرض برأيك يعني كيف ستتعامل الحكومة مع الاتصالات واللقاءات التي جرت بين الشركات السورية ونظيراتها العربية والدولية؟
0: بعد انتهاء فعاليات المعرض يعني يبدأ العمل حقيقي حقيقة.
1: تماما.
0: يعني يجب أن لا تغلق بلفات الشركات التي زارت المعرض، لا، إنما يتم إنشاء قاعدة بيانات وخاصة يعني هذه الشركات التي زارت المعرض وعفوا يعني عرضت منتجات المعرض، يتم إنشاء قاعدة بيانات ومتابعة لكل فرصة استثمارية ممكن ومحتملة. يعني هذا أمر مهم جدا. كل شركة اجتمعت مع جهة سورية يجب أن يكون لها ملف يتضمن من هي الشركة وما المشروع الذي يمكن تقدمه وما حجم الاستثمار المتوقع، ما هي المتطلبات التي يعني بحاجة لها، ما هي الجهة الحكومية المسؤولة وما المرحلة التي

0: وصل إلى المشروع. وأعتقد المنظمين على المنظمين قائمين على المعرض
1: تمام.
0: يجب أن يكون ذلك أولوية بالنسبة لهم. يعني يجب أن يكون المعرض فرصة لتوفير قاعة بيانات لمن لم يستطيع أن يحفر بنفسه أو يعني يواكب المعرض.
1: يعني هو يبقى التنفيذ على أرض الواقع.
0: هو حقيقة يقصد هنا يكون قاعة بيانات. من يريد يعرف الشركات التي زارت المعرض وكان لها اهتمام المعرض ممكن قاعة بيانات المستثمرين يأتون إلى المعرض يحصلون على قاعة البيانات، بالتالي يكون لهم تواصل مع الشركات التي يعني تقع في نطاق عملهم. الأمر مهم جدا هنا أن تكون أن يكون المعرض
1: هو هذا طبعا هذا هو المفروض يا دكتور، وإن شاء الله يعني يصير. هل هناك أيضا آلية لمتابعة الاتفاقيات ومذكرة التفاهم التي أبرمت خلال المعرض وتحويلها إلى مشاريع وعقود فعلية؟
0: أهم يعني آلية طبعا إحداث آلية لمتابعة الاتفاقيات طبعا لازم يكون هناك آلية. أهم خطوة يعني بعد المعرض طبعا ليش؟ لأن الخطر هو أن تتحول المعارض لمكان للتوقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم دون التنفيذ.
1: نعم.
0: لذلك يجب أن تكون هناك آلية يعني مذكرة التفاهم بعد مذكرة التفاهم يجب أن يكون دراسة جدوى، ثم بعد أن انتقل دراسة جدوى اتفاقية نهائية، ثم تمويل، ثم تنفيذ، ثم إنتاج. يعني هذه الآلية تبدأ من مذكرة التفاهم.
1: نعم.
0: بعد ذلك ننطلق وقام مذكرة التفاهم ننطلق دراسة الجدوى. هل المشروع هذا له جدوى؟ إذا كان له جدوى ننتقل إلى توقيع اتفاقية نهائية، بعد ذلك يتم تمويل هذا المشروع أو الذي على أساس تم توقيع اتفاقية نهائية وينفذ ويتحول إلى إنتاج. هذه الآلية التي يجب أن تتم خلال بعد المعرض. نعم.
1: نعم. طبعا دكتور نحن وصلنا لختام حلقتنا من برنامج حوار اقتصادي. طبعا هذا المعرض معرض دمشق الدولي هو منصة يمثل منصة اقتصادية وحيوية تدعم التحول من الاقتصاد الاستهلاكي إلى الاقتصاد الانتاجي. بدنا كلمة منك ختامية آخر الحلقة، شو بتحب تقول؟
0: والله أعتقد أنه هي الدورة يعني الثالثة والستين يعني تحمل رسالة مهمة جدا.
1: نعم.
0: سوريا أصبحت أمام فرصة لإعادة البناء، ويعني يجب أن يكون هناك علاقات اقتصادية خارجية جديدة على الأساس هذا. يعني سوريا الآن فرصة للمستثمرين، ويجب أن المستثمرين أن يقدموا على الاستثمار.
1: نعم.
0: وبالتالي نستطيع أن نقول أن المعرض إن شاء الله سينجح في جذب الانتباه إلى سوريا.
1: نعم.
0: وأيضا المعرض يكون له يعني ليس لن نقاس فقط في عدد الشركات والدول الاتفاقيات الموقعة، إنما يعني إن شاء الله سيكون هناك بعد المعرض مصانع ستبنى واستثمارات ستنفذ ومنتجات ستصل إلى الأسواق وفرص عمل بالنسبة للمواطن السوري إن شاء الله.
1: لما بيصير في فرص عمل يعني طبعا بتخف البطالة الموجودة.
0: نعم.
1: ساهم صح دكتور؟
0: نعم صحيح، كلما يعني أنتجنا منتجا هذا يعني هناك يد عامل تجده، وبالتالي خلقنا فرصة عمل
1: نعم. أشكرك جزيل الشكر على هذا الحوار الممتع، وحضرتك خبير ومحلل اقتصادي الدكتور ياسر الحسين، شكرا جزيلا. أهلا بك. والشكر موصول لكم متابعينا الكرام، نلتقي في حلقة قادمة من برنامج حوار اقتصادي. كنا معكم في الإعداد غزل إبراهيم، في التقديم ريبال الدريوسي، وفي الإخراج على الهواء مباشرة خديجة مصطفى وبراء برهومة.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية، ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3.

الكهرباء نعمة والحفاظ عليها مسؤولية. أطفئ الإنارة والأجهزة غير الضرورية عند مغادرة المكان، فكل كيلو واط نوفره اليوم يساعد في استقرار التغذية للجميع.

الاستخدام الرشيد للمياه سلوك حضاري. استخدم حاجتك فقط عند التنظيف وري النباتات، فالحفاظ على الماء مسؤولية الجميع.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. بعمر الورد من رافق الطفل من بداياته الأولى وحتى عمر العشر سنوات، مع أطباء ومتخصصين لنحول العلم لفهم بسيط والمعلومة لخطوات عملية قريبة من حياة كل أسرة. عمر الورد، نفهم الطفل بكل تفاصيله لنساعده يكبر بصحة وتوازن وثقة. برنامج عمر الورد كل خميس ساعة 6:45 دقيقة مساءً.
1: الثامنة والربع مساء، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرع وعقيلته والسيدة لطيفة دروبي يستقبلان عددا من عائلات المفقودين بحضور رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين في قصر الشعب بدمشق. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يبحث مع وفد من الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير آفاق التعاون بين سوريا والاتحاد الأوروبي. إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين تنظم ورشة عمل مع وفد من الاتحاد الأوروبي لمناقشة أوضاع اللاجئين وسبل عودتهم والبرامج الإقليمية ذات الصلة. القائم بأعمال السفارة السورية لدى المملكة العربية السعودية محسن مهباش يوقع عقدا مع شركة للنقل السريع المحدودة بهدف تقديم خدمة توصيل المعاملات المنجزة للمواطنين سمسة السوريين المقيمين في الرياض وخارجها، بما فيها جوازات السفر بنوعيها العادي والمستعجل. مدير العلاقات الأوروبية في إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين عبد الكريم قزيز يعلن وصول معدات جديدة لكشف وتطهير الألغام دون تعريض حياة المتطوعين للخطر. وفي خبرنا الأخير، وزير الصحة مصعب العلي يبحث مع مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج في الاتحاد الأوروبي هنريكا تروتمان سبل تعزيز التعاون الصحي ودعم إعادة بناء القطاع الصحي في سوريا. ختام الموجز، بأمان الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: من دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي، خطة أولى كلمات الأثير السوري.
2: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا.

0: إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: نأخذكم إلى أهم عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية. نتعرف معكم على أهم المقالات والآراء ضمن برنامج بانوراما الصحف يومياً عدا الجمعة 8:30 مساء على إذاعة دمشق.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد

0: بين حبر المطابع وشاشات المواقع تولد القصص وتنسج الآراء وتنشر الأخبار التي تدخل في تفاصيل الحياة السياسية.
1: بانوراما الصحف، برنامج حواري يقلب الصحف، يرصد العناوين، يغوص في أعماق المقالات ويحلل أفكار الكتاب، ويستعرض وجهات النظر المختلفة التي تبني المشهد وتصنع الحدث.
0: ولن يكتفي برنامج بانوراما الصحف بقراءة العناوين العابرة، بل سيغوص في التفاصيل ويضع الآراء بميزان الموضوعية ويبحث عن الحقيقة الكامنة وراء الكلمات.
1: أهلا ومرحبا بكم متابعي إذاعة دمشق الكرام بحلقة اليوم من برنامج بانوراما الصحف، والتي سنبدأها من العناوين والمقالات التي تصدرت الصحف والمواقع الإلكترونية وكان الشأن السوري في صلب اهتماماتها.
2: نبدأ ملفاتنا المحلية من الشأن الاقتصادي، فتحت عنوان معرض دمشق الدولي كيف تتحول الشراكات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، رأت صحيفة الثورة السورية أن انعقاد الدورة 63 من معرض دمشق الدولي يأتي في مرحلة تتجه فيها سوريا إلى تعزيز انفتاحها الاقتصادي، وبالتزامن مع حضور متزايد للشركات والوفود الاقتصادية، بما يتيح توسيع مجالات التعاون والاستثمار وتنشيط العلاقات الاقتصادية.
1: صحيح، وتبرز أهمية المعرض في جمع الجهات الحكومية وأصحاب المشاريع والشركات والمستثمرين والمؤسسات التمويلية، بما يتيح الانتقال من عرض المنتجات والتعريف بالفرص إلى التفاوض وبناء الشراكات وتوقيع العقود.
2: وتتوقف قدرة المعرض والكلام للصحيفة على مدى تحويل الحضور الاقتصادي واللقاءات التي تجمع مختلف الأطراف إلى مسارات عملية قابلة للمتابعة والتنفيذ، بدءا من عرض الفرص والمشروعات، مرورا بتوفير متطلبات التفاوض والشراكة، وصولا إلى توقيع العقود ومتابعة تنفيذها.
1: كما تكمن القيمة الاقتصادية للمعرض وفقاً للصحيفة أيضاً في الانتقال من مفهوم عرض المنتجات إلى مفهوم عرض المشروعات، ولا سيما أن مرحلة إعادة الإعمار في سوريا تتطلب استثمارات واسعة في البنية التحتية والطاقة والإسكان والنقل والمياه والصناعة والزراعة والسياحة والخدمات اللوجستية.
2: وفي القراءة الختامية للموضوع، رأت صحيفة الثورة السورية أنه وفي جميع الأحوال تعد الثقة عاملا حاسما، فالمستثمر يحتاج إلى أكثر من فرصة تجارية، ويحتاج إلى بيئة قانونية مستقرة وشفافية في العقود وحماية للملكية وآليات واضحة لتسوية النزاعات وتحويل الأموال.
1: بالضبط، وعندها يمكن القول إن الرسالة السياسية والاستثمارية والتعاقدية والتعارفية للمعرض قد تحققت، وأظهرت انفتاح سوريا على حالة اقتصادية استثمارية دولية جديدة تتحول إلى نتائج اقتصادية ملموسة في إعادة الإعمار والاستثمار.
2: وفي السياق ذاته وضمن مانشيت الاستثمار في سوريا صفقة رابحة، توقفت صحيفة العرب اللندنية عند مشروع دمشق الجديدة الذي تبلغ قيمته 7 مليارات دولار، ورأت بأنه لا ينبغي قراءة هذا المشروع باعتباره مشروعا عقاريا ضخما فحسب، بل بوصفه اختبارا مبكرا لنموذج أوسع يتجلى بقدرة سوريا على استخدام رأس المال الخارجي لإعادة بناء الاقتصاد.
1: نعم، فلا يكفي أن تقول الدولة إنها تريد الاستثمار، بل عليها أن تجعل الاستثمار ممكنا. والسؤال إذن ليس ما إذا كانت سوريا تحتاج إلى المال، وإنما السؤال هو هل تستطيع سوريا أن تبني البيئة التي تجعل المال يريد البقاء؟ وهذا فرق جوهري بين إعادة الإعمار وإعادة بناء الاقتصاد.
2: وفي شأن سوري آخر وتحت عنوان تكريم الباحثات عن المفقودين سابقة سورية في الأمم المتحدة، لفتت صحيفة القدس العربي إلى تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على مشروع قرار تقدمت به سوريا قضى بتخصيص يوم 19 من كانون الأول من كل عام لإقامة الأنشطة والفعاليات التي تحتفي بجهود النساء التي يسعين إلى العثور على الأشخاص المفقودين ويواجهن العقبات والمصاعب جراء ذلك.
1: أجل، فإذا كانت مبادرة المندوب الدائم لسوريا في الأمم المتحدة قد سجلت عودة لافتة للدبلوماسية السورية إلى ساحة العمل الأممي، فإن كون القرار الأول من نوعه لسوريا على امتداد تاريخها الحديث مع الهيئة الدولية يسجل أيضا سابقة جديرة بالترحيب.
2: وفي الموضوع ذاته وضمن منشيت اعتماد اليوم الدولي للباحثات عن المفقودين نجاح حقوقي ودبلوماسي سوري جديد، رأت صحيفة الوطن السورية أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع مشروع القرار الذي تقدمت به سوريا بشأن إعلان 19 من كانون الأول يوما دوليا لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين يمثل نجاحا حقوقيا ودبلوماسيا مهما، ويعكس حضور قضية المفقودين وحقوق النساء السوريات الباحثات عن الحقيقة على المستوى الأممي.
1: تماما كما يعكس القرار النشاط الحقوقي.

0: والسياسية السورية على مختلف المستويات، ويقدم السوريين على المستوى الأممي كشعب يستطيع تحويل معاناته إلى آليات دولية تدافع عن حقوق الإنسان عموماً والنساء بشكل خاص، وسط عالم تتزايد فيه مستويات العنف بشكل كبير، وتعد فيه النساء من أكثر الفئات استهدافاً وضعفاً.
1: نبقى في الشأن المحلي، فضمن مقال حمل عنوان سوريا الجديدة تعيد تشكيل المشرق العربي، رأى موقع أساس ميديا الإخبارية أن سوريا الجديدة بدأت تستعيد عافيتها وتعيد تشكيل موقعها في المشرق العربي بعد عقود من الحروب وعدم الاستقرار.
0: صحيح، وضمن هذا الإطار شهد الأسبوع الماضي خطوتين أساسيتين: اندماج قسد في مؤسسات الدولة السورية ورفع العقوبات الأمريكية المرتبطة برعاية الإرهاب، ما يمهد لعودة سوريا إلى النظام المالي العالمي وجذب الاستثمار والتجارة.
1: ورأت الصحيفة أن السيد الرئيس أحمد الشرع يسعى إلى بناء سوريا مسالمة ومتعاونة تنأى بنفسها عن صراعات المنطقة وتؤدي دورا إيجابيا في استقرار المشرق.
0: متابعينا الكرام، إلى هنا ينتهي الملف السوري، نتوقف مع فاصل قصير ونعود لمتابعة باقي الملفات الأخرى.
1: مستمرون وإياكم في سياق حلقة اليوم من برنامج بانوراما الصحف، وننتقل وإياكم إلى الملفات العربية، والبداية من الملف اللبناني، فضمن عنوان الجنوب الامتحان الأصعب لنيران إسرائيل مقابل دبلوماسية الدولة، أشارت صحيفة اللواء اللبنانية إلى استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قرى الجنوب اللبنانية في خطوات تتجاوز الأهداف العسكرية المباشرة إلى محاولة فرض وقائع جديدة على الأرض.
0: نعم، فالعمليات الإسرائيلية المستمرة الهادفة إلى تدمير الممنهج للمنطقة يهدد بتغيير معالم الجنوب وفرض واقع جديد يصعب تغييره لاحقا، ما يجعل مستقبل المنطقة مرتبطا بقدرة المجتمع الدولي على التدخل والضغط.
1: ومن لبنان ننتقل إلى فلسطين التي كانت سبباً في تردي العلاقات بين إسرائيل وبريطانيا، وهنا توقفت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عند هذا الموضوع، وفي مقال لها حمل عنوان العلاقات البريطانية الإسرائيلية وصلت إلى أدنى مستوياتها بسبب غزة والضفة الغربية، تساءلت الصحيفة عن أسباب تردي العلاقة بين الطرفين إلى مستويات سيئة لم تشهدها منذ عقود.
0: صحيح، فالعلاقات السيئة بين الطرفين تعود إلى الحرب المدمرة التي شنتها إسرائيل ضد غزة، وازدادت سوءا بسبب عنف المستوطنين وخطط الحكومة لتوسيع بناء المستوطنات غير الشرعية على أراضي الضفة الغربية. وهنا أشار أحد المطلعين على هذا الملف إلى أن العلاقة بين الحليفين قد وصلت إلى الحضيض إن لم تكن قد بلغته بالفعل.
1: وفي الملفات الدولية وتحت عنوان تصاعد الخلاف بين الأوروبيين والأمريكيين في مجموعة العشرين، رأت صحيفة ليزيكو الفرنسية أن تصاعد هذه الخلافات قد كشف عمق التباينات داخل المجموعة، وخصوصا أن حضور وزير المالية الروسي للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا قد أثار استياء كبيرا لدى الأوروبيين.
0: وبالنسبة للملف الإيراني فقد كان أحد أسباب هذا الخلاف، فواشنطن تسعى إلى حشد دول مجموعة العشرين خلف ضغوطها الاقتصادية على طهران، فيما يركز الأوروبيون على ضمانة حرية الملاحة في مضيق هرمز.
1: وضمن منشات أزمة التناقض الحاد للمصالح، أشارت صحيفة البيان الإماراتية إلى أن المواجهة بين طهران وواشنطن تتزايد تعقيدا وخطورة مع مرور الوقت، ما يضيق فرص الحوار الدبلوماسي ويفتح الباب أمام مزيد من العقوبات

0: والهجمات العسكرية.
1: صحيح، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى دفع إيران نحو اتفاق دبلوماسي يحمي فرص حزبه الانتخابية، أما طهران فتتعامل مع الأزمة كما لو أنها لم تخسر وتتمسك بشروط صعبة أو مستحيلة.
0: آخر ملفاتنا لحلقة اليوم مع إندبندنت عربية، فضمن مقال حمل عنوان ما السبب الحقيقي وراء زيارة مدير CIA إلى موسكو، رأت الصحيفة أن هذه الزيارة تكشف عن قلق أمريكي متزايد من مأزق روسيا في أوكرانيا، وحملت رسالة مفادها أن استمرار الحرب يفاقم الأضرار الاقتصادية وقد يقود إلى أزمة تهدد استقرار روسيا وترسانتها النووية.
1: صحيح، والبعض تكهن وفقا للصحيفة بأن مهمة راتكليف تتعلق بإيران، ربما لطلب مساعدة موسكو في دفع طهران إلى التعامل بجدية مع تسوية قابلة للتنفيذ قد تفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، أو ربما لتحذير حكومة بوتين من مغبة عدم توخي الحذر في تعاملها مع بلد يتعرض إلى ضغوط أمريكية عسكرية واقتصادية على السواء.
0: وتردد أيضا لدى المحللين تتابع الصحيفة بأن بعض الأوساط في إدارة الرئيس ترامب ترى في روسيا عنصرا أساسيا في لعبة شطرنج جيوسياسية أوسع نطاقا ومتعددة الأبعاد تتمحور حول الصين، وأن المساعي لفك ارتباط موسكو ببكين أو إغرائها أو استمالتها للخروج من فلكها والاقتراب من فلك واشنطن إن لم يكن الدخول فيه تحتل موقعا محوريا في السياسات المرسومة على أعلى المستويات.
1: وفي ختام مقالها رأت صحيفة إندبندنت عربية أن الأكثر إثارة للقلق كان الحديث عن أن مهمة راتكليف تهدف إلى توجيه تحذير إلى روسيا التي تلجأ ومنذ زمن إلى لغة التهديد بشأن تبعات الدعم الأوروبي لكييف في دفاعها عن نفسها في مواجهة الغزو الروسي الشامل الذي بدأ قبل أكثر من 4 سنوات.
0: متابعينا الكرام، انتهت رحلتنا عبر مقالات الكتاب ومطالعات الصحف والمواقع الإخبارية.
1: شكرا لمتابعتكم ونلتقي في الحلقة المقبلة.

عرض دمشق الدولي ليس حدثاً عابراً، بل منصة تحول الحضور إلى شراكات والفرص إلى مشاريع واللقاءات إلى نتائج قابلة للتنفيذ. من 26 من آب، الموعد للجميع. معرض دمشق الدولي يفتح أبوابه للزوار حتى 4 من أيلول. صناعات، تقنيات، طاقة، غذاء وفرص تستحق الاكتشاف. كونوا على الموعد في مدينة المعارض بدمشق. من 26 من آب، الموعد للجميع. معرض دمشق الدولي يفتح أبوابه للزوار حتى 4 من أيلول. صناعات، تقنيات، طاقة، غذاء وفرص تستحق الاكتشاف. كونوا على الموعد في مدينة المعارض بدمشق.

0: على مدار الزمن نسجت كتب التاريخ حكاية ثورة غيرت وجه العالم وقلبت كل الموازين. فهناك صفحات كتبت بمداد من نور ونار، وصفحات صنعتها إرادة شعوب قررت كسر قيود الظلم واستنشاق عبق الحرية.
1: في رحلة سريعة عبر الزمن يبحر برنامج أصوات الحرية ليستعيد حكايا المتاريس والساحات، ويستذكر أصوات الحق التي صدحت بها حناجر الأحرار طلباً للعدالة.
0: وفي حلقة اليوم نرفع الستار عن واحدة من تلك المحطات التاريخية، فكونوا معنا لنكتشف كيف غيرت الثورات وجه العالم، وكيف أصبحت صرخة المظلوم نشيداً للانتصار.
1: مرحبا بكم متابعينا الأفاضل في الحلقة الثانية من برنامجكم الأسبوعي أصوات الحرية.
0: طابت أوقاتكم بكل خير. اليوم سنأخذكم في رحلة سريعة إلى أوكرانيا، وسنعود بالزمن إلى عام 2004 عندما اشتعلت ثورة شعبية عارمة نادت بإنهاء التدخل الروسي في شؤون البلاد واجتثاث الفساد المالي والإداري والسياسي.
1: سنبحر في تفاصيل تلك الثورة التي تزينت باللون البرتقالي وجسدت تطلعات شعب بأكمله نحو الديمقراطية والحرية وتغيير النخبة الحاكمة.
0: فما هي الدوافع الحقيقية التي حركت الجماهير الأوكرانية نحو الشارع؟ وكيف تحول اللون البرتقالي إلى أيقونة سياسية أعادت تشكيل خارطة البلاد؟
1: لكل ثورة جذور وأسباب تشعلها، والثورة البرتقالية لم تشذ عن هذه القاعدة، إذ شكل استفحال الفساد وتفشي المحسوبية بيئة خصبة للاحتقان الشعبي، بعدما تيقن المواطنون أن السلطة باتت حكراً على خدمة مصالح طبقة ضيقة من رجال الأعمال والسياسيين المتنفذين.
0: ولم يكن البعد الجيوسياسي بمنأى عن المشهد، بل كان محركاً أساسياً لهذه الثورة التي اشتعلت بسبب انقسام البلاد بين جناح حاكم يصر على إبقاء أوكرانيا في الفلك الروسي، وبين حراك شعبي ومعارض تحديداً في الوسط والغرب يتوق للديمقراطية ويتطلع للاندماج في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.
1: صحيح، غير أن الفتيل الحقيقي للاشتعال انطلق في 22 من تشرين الثاني عام 2004، بعد إعلان اللجنة العليا الأوكرانية عن فوز المرشح المدعوم من روسيا فيكتور يانوكوفيتش بالرئاسة.
0: وهنا انتفضت المعارضة مدعومة بوقائع وثقها مراقبون محليون ودوليون تؤكد حدوث عمليات تزوير ممنهجة قلبت النتائج، مما دفع أنصار المرشح المعارض فيكتور يوشيتشينكو لرفض هذه النتائج والمطالبة الفورية بإعادة الاقتراع.
1: وبعدها اجتاحت البلاد موجة عارمة من الاحتجاجات شملت مدنا عدة، ولكنها تركزت بقوة في ميدان ساحة الاستقلال بقلب العاصمة كييف، والذي تحول إلى مخيم ضخم يضم نحو 1500 خيمة لإيواء المعتصمين الرافضين لنتائج الانتخابات المزورة.
0: كانت شوارع العاصمة تضج بالحشود على مدار الساعة، ليتعاظم المشهد كل مساء بوصول مئات الآلاف للاستماع إلى خطابات يوشتشينكو ورموز الحراك السياسي المعارض الأخرى، والتي كانت تبث مباشرة من المنصة الرئيسية للميدان عبر شاشة القناة الخامسة الأوكرانية.
1: ورغم هذا الزخم، واجه المتظاهرون معضلة غياب استراتيجية محددة لاستلام السلطة، فبينما اندفعت أصوات تطالب باقتحام المقار الحكومية، تمسك يوشتشينكو وفريقه برفض أي سلوك قد يجر البلاد نحو العنف، واضعين الرهان على النفس الطويل السلمي حتى تذعن السلطة وتعيد الانتخابات.
0: من أبرز المحطات المأساوية التي اقترنت بالثورة البرتغالية محاولة اغتيال زعيم المعارضة فيكتور يوشتشينكو، والتي تصنف كواحدة من أكثر عمليات الاغتيال السياسي غموضاً وإثارة للجدل في القرن الحادي والعشرين. فرغم أنها خلفت تشوهاً كاملاً في ملامح وجهه، إلا أنها تحولت فجأة إلى الوقود الحقيقي الذي فجر الثورة. فكيف حدث ذلك؟
1: في 5 سبتمبر عام 2004 أقيم عشاء عمل سري في منزل ريفي يملكه أحد المسؤولين في جهاز الأمن الأوكراني آنذاك، وحضر يوشتشينكو هذا العشاء بهدف تحييد الأجهزة الأمنية وضمان عدم قمعها للاحتجاجات الشعبية المتوقعة مع اقتراب موعد الانتخابات.
0: ولم تمر سوى ساعات قليلة على تناول العشاء حتى بدأت أعراض التسمم تظهر على جسد يوشتشينكو، الذي عانى من آلام حادة في المعدة وصداع نصفي وشلل جزئي في عصب الوجه. ومع تدهور حالته الصحية ودخولها مرحلة حرجة نتيجة فشل بعض وظائفه الحيوية، نقل سرا إلى عيادة متخصصة في العاصمة النمساوية فيينا لإنقاذ حياته.
1: وخلال أسابيع معدودة تبدلت ملامحه تماما، فتحول من رجل وسيم ذي بشرة نضرة إلى وجه تملأه البثور والأكياس الدهنية والندبات الداكنة والمتورمة.
0: الفحوصات المخبرية المعقدة التي أجريت في النمسا وبريطانيا قطعت الشك باليقين، حيث أعلن الأطباء رسمياً تعرضه للتسمم بجرعة هائلة من مادة الديوكسين الفتاكة. والصادم أن التحاليل أظهرت أن نسبة الديوكسين في دمه تخطت المعدل الطبيعي 50,000 مرة، وهي ثاني أعلى نسبة تسجل لشخص على قيد الحياة في التاريخ الطبي، مما جعل نجاته معجزة حقيقية.
1: لكن هذه الجريمة ارتدت عكسيا على مخططيها، فحين أطل يوشتشينكو بوجهه المشوه في الحملات الانتخابية اكتسح قلوب ملايين الأوكرانيين الذين رأوا فيه بطلا ضحى بسلامته من أجل حرية وطنه، مما أعطى الثورة زخما هائلا انتهى بإسقاط مرشح السلطة الموالي لروسيا.
0: بعد أن رصدنا دوافع وجذور الثورة البرتقالية، يتبادر إلى الأذهان السؤال الأبرز: لماذا سميت بهذا الاسم؟
1: السر يكمن في الهوية البصرية التي اعتمدتها حملة المرشح المعارض فيكتور يوشتشينكو.

0: الفكرة، حيث اختير اللون البرتقالي لكونه لونا حيويا دافئا وجاذبا للانتباه، فضلا عن خلوه من أي دلالات سياسية مسبقة، على عكس اللون الأحمر مثلا الذي ارتبط تاريخيا بالإرث الشيوعي السوفيتي. وبسرعة خاطفة تحول هذا اللون من شعار انتخابي إلى مظهر احتجاجي عار في الشوارع، إذ غص ميدان الاستقلال بكييف بمئات الآلاف من المواطنين الذين ارتدوا معاطف وقبعات وحملوا بالونات ورايات باللون ذاته، حتى إن السيارات وأعمدة الإنارة المنتشرة في كل مكان تم تزيينها بالأوشحة البرتقالية. وبذلك غدا اللون البرتقالي أيقونة تعكس الطابع السلمي والحضاري للحراك الشعبي، ورسالة بليغة أطلقها الشعب الأوكراني للتأكيد على رغبته في التغيير الجذري دون الانزلاق نحو العنف أو السلاح. وأمام هذا المشهد البصري الطاغي، سارعت وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى استخدام مصطلح الثورة البرتقالية لتسجل أوكرانيا اسمها ضمن مدرسة الثورات الملونة التي شهدتها دول الفضاء السوفيتي السابق والشرق الأوسط، والتي اتخذت من الألوان والزهور رموزاً لحراكها التحرري. بعد أسابيع من الصمود، بدأت ملامح النصر تتشكل على أرض الواقع، وكان أول الإنجازات رضوخ المحكمة العليا في أوكرانيا لضغط الشارع والتحذيرات الدولية لتصدر قراراً تاريخياً بإبطال نتائج الجولة الثانية المزورة. وبموجب هذا القرار أعيدت الجولة الحاسمة في ديسمبر 2004 تحت رقابة دولية صارمة، لتسفر الصناديق عن فوز مرشح المعارضة فيكتور يوشيتشينكو بنسبة 52% متوجاً برئاسة البلاد. ولم يقتصر النصر عليه، بل صعد نجم يوليا تيموشينكو التي لقبت بأميرة الثورة البرتقالية وواجهتها الأبرز لتتولى منصب رئيسة الوزراء وتغدو من أهم صناع القرار في الحقبة الجديدة.
1: ولم تقف نتائج الثورة البرتقالية عند تغير الوجوه، بل امتدت لتشمل إصلاحات دستورية جوهرية قيدت صلاحيات الرئيس وسلمت مزيدا من النفوذ للبرلمان والحكومة، سعيا لترسيخ التوازن السياسي وقطع الطريق أمام الاستبداد.
0: كما قطعت أوكرانيا شوطاً كبيراً في تثبيت هويتها الأوروبية، إذ تحولت بوصلتها السياسية والاستراتيجية بشكل علني نحو المعسكر الغربي والاتحاد الأوروبي.
1: ومع ذلك لم يكن درب التغيير مفروشاً بالورود، فسرعان ما تلاشت نشوة الانتصار لتطفو الخلافات الحادة بين قادة الثورة أنفسهم، ودخلت البلاد في صراعات سياسية داخلية هزت ثقة الشارع بالقيادة الجديدة.
0: ومع ذلك فإن بريق انتصارات الثورات لا يضمن ديمومة نتائجها بذات الزخم، وهو الدرس القاسي الذي تجرعته أوكرانيا بعد سنوات قليلة،
1: إذ سرعان ما دبت الخلافات العميقة بين يوشيتشينكو ويوليا تيموشينكو ليتحول حليف الأمس إلى غريمين سياسيين، مما صدع صورة المعسكر البرتقالي وهز ثقة الحاضنة الشعبية به.
0: وتزامن هذا الانقسام مع خيبة أمل شعبية واسعة، حيث شعر المواطنون أن الوعود البراقة بالإصلاح الاقتصادي واجتثاث الفساد بقيت حبراً على ورق ولم تلامس واقعهم المعيشي.
1: وهنا ذكاء اللحظة السياسية قد ظهر، عندما التقط فيكتور يانوكوفيتش الخيط وأعاد تقديم نفسه في انتخابات 2010 كرمز للاستقرار والنهوض الاقتصادي، متجاهلا أزمته السياسية التي حدثت عام 2004.
0: وبالفعل نجح يانوكوفيتش في حسم سباق الرئاسة لصالحه من خلال جولة انتخابية وصفها المراقبون الدوليون بأنها كانت أكثر نزاهة وشفافية من سابقتها.
1: وتكمن المفارقة التاريخية في أن الرجل الذي أشعل فوزه المزور شرارة الثورة البرتقالية عاد ليعتلي سدة الحكم من جديد، لكن هذه المرة محمولاً على أكتاف صناديق الاقتراع وبإرادة شعبية واسعة.
0: إلى هنا نصل وإياكم إلى محطة الختام في هذه الرحلة من برنامج أصوات الحرية، والتي تتبعنا فيها فصول الثورة البرتقالية بدءا من شرارة الاحتجاج الأولى ووصولا إلى التحولات السياسية العميقة التي أعقبتها.
1: لقد كانت ملحمة شعبية جسدت قوة التغيير السلمي، وبرهنت على أن إرادة الشعوب قادرة على إعادة صياغة التاريخ. وإن ظل نجاح أي ثورة رهنا بقدرة قادتها على صون آمال الناس والحفاظ على ثقتهم.
0: شكرا لطيب متابعتكم، نلقاكم على الخير في حلقة مقبلة من أصوات الحرية.
1: دمتم بخير وإلى اللقاء.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: تبدأ الحكاية.
1: ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي.
0: ومن أول مقام تأخذنا الذاكرة إلى زمن الطرب الجميل.
1: حبيبي على الدنيا عبارة وحشة فيا قمر الكل مثلا تطالع.
0: في سلطنة نفتح دفاتر الموسيقى.
2: يا دفتر الأيام والأشعار قديش حملتك قصص وخبار.
0: نعيش مع الموشحات والقدود والأدوار.
3: أنتو كالمياس يا عمري يا بصينا البار يا ليوس.
0: ونقترب من أصوات وألحان بقيت خالدة.
4: رمعت صوتا هاتفا في الصحر.
0: سلطنة الأربعاء 10:30 ليلا على إذاعة دمشق.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: ألو ألو، أعطيني الإسعاف، الشرطة، الأطفائية، الجمارك، الإذاعة. حي الله حي الله.
2: شو القصة؟ شو في؟
1: في حادث خطير. ألو ألو.
2: نعم.
1: مين صابر؟
2: إيه صابر، شو بدك؟
1: موضوع خطير خطير فوق فوق
2: فوق. يعني صاير حادث بالطابق اللي فوق؟
1: لا صابر.
2: لكن شو؟
1: فوق ما تتصور، بسرعة صابر، بأسرع من البرق بتكون بالبيت.
2: لك ما بدي أعرف مشان شو؟
1: مو حريقة.
2: لكن؟
1: ولا منشان تصليح الحنفية.
2: لكن ليش؟
1: ولا منشان تجيب لي معك روب.
2: لكن شو القضية؟
1: القضية خطيرة.
2: احكي بقى، عطلتيني عن شغلي، شو بدك؟
1: انا بين الموت والحياة صعبة.
2: ومطولة؟
1: ليش؟ لموت صعبة؟
2: لا، لا تفهميني القصة.
1: انا هلأ في بحر من الدماء.
2: عم تسبحي؟
1: عم اقلك دمي سايح، يا بتلحقني يا ما بتلحقني.
2: صاير معك تسمم؟
1: اصعب بكتير.
2: هلأ بتفهميني شو القصة ولا سكر الخط؟
1: عم اقلك انا هلأ ببحر من الدماء، يمكن مقطوع شي شريان.
2: شو عم تقولي؟ اذا كان هيك معناها الحالة خطرة فعلا. حاولي تمنعي النزيف، انا رح اطلب الاسعاف واجي على البيت فوراً.

0: اللهم اجعله خير.
1: بس إن شاء الله ما تكون الإصابة خطيرة.
0: حتما خطيرة، لو ما كانت خطيرة ما كانت حاكتني بالتليفون بهاللهجة الغريبة.
1: بس وين المصابة؟ لازم نسعفها بسرعة.
0: يمكن بشي غرفة من غرف البيت. الحقني الحقني الحقني إذا بتريد.
1: يلا تفضل.
0: صبرية صبرية يا صبرية. غريب غريب، ما في حدا.
1: لا يكون، يعني بدي اقول لك، بقصد يعني لا يكون، يعني انا خايف انه يعني.
0: يعني قصدك تقول ماتت؟ مو معقول مو معقول ابدا، هي كارثه. صحيح انها متعبه ومعذبني، بس هذا ما بيمنع انها زوجتي رفيقه عمري. صبريه صبريه، انت فين يا بنت الحلال؟
1: ما حدا عم يجاوب. ممكن تدور عليها بالغرفه، هل هي كانت عم تخبرك منها؟
0: لازم لازم لاقيها، ما عم اصدق انها ماتت. بحبها بحبها بحبها رغم كل شيء، بحب منها لما بتناديني صابر.
1: إيه طول بالك، إن شاء الله خير. روح طول بالك.
0: لحظة لحظة، أنا شايف آثار دم على الأرض، آثار هائلة، معنى ذلك إنها خسرانة كمية كبيرة من الدم.
1: ها وهي آثار أقدام ملوثة بالدم.
0: خلينا نلحق الآثار ونشوف وينها.
1: ما في حدا.
0: هي آثار دم على إيدين الكرسي.
1: هالغرفة هديك شو هي؟
0: هي غرفة الضيوف.
1: أنا بقول إنها رايحة من هون على غرفة الضيوف، بدليل آثار الدم متجهة ناح غرفة الضيوف مباشرة.
0: امشي امشي لنشوف. امشي
1: تفضل تفضل. هي غرفة الضيوف، ما في حدا. غريب،
0: بس أكيد كانت هون لأنه مكنس الأوضة ومزبط الطربيزات بمحله، والدليل كل غرض بأوضة الضيوف ملوث بالدم. مسكيني، رتبت لي البيت على غير عادتها.
2: من مكتبة الإذاعة السورية.
0: يمكن عرفاني حالها إلا راح تموت.
1: هلا يعني وإيد مقشة كمان ملوثة بالدم. إيه. بعدين طالعة من أوضة الضيوف لأوضة العقود عن طريق هالباب هذا، لأنه مثل ما لي شايف مسكت الباب عم يشر الدم منها شر.
0: مثل ما عم يشر دموعي عليك يا صبرية.
1: طيب تفضل تفضل معي لنشوف الأوضة هذيك.
0: تفضل يلا. كمان ما في حدا. صبرية يا صبرية، فين انت يا صبرية؟
3: مين صابر؟
0: ردت علي. منين عم تحاكيني يا حبيبتي؟
3: انا هون عم حاكيك من الاخرة صابر.
0: ليش رحتي وتركتيني؟ رحمة الله عليك، رحمة الله عليك.

0: بعيش بدونك يا رفيقة عمري. مين بده يزعجني بعد اليوم يا بنت الحلال؟ مين بده يهزبلني بعد فراقك يا حبيبتي؟ مين بده يبليني بوجع الراس بعدك؟ مين؟
1: ما في حاجة لك لهالبكى يا أخ. ثم لسه ما تأكدنا أنها ميتة لا سمح الله، يعني بيجوز نلاقيها بشي مطرح.
0: شلون ما ماتت؟ سمعان صوتها عم تحاكيني من الآخرة.
1: أنت بتوهم، أنت بتوهم، الوهم هيك عم يسمعها.
0: شلون وهم؟ سمعتها بيدني
1: هون. شو هون؟
0: هون المطبخ.
1: خلينا نفوت نشوف، يعني بركة واقعة بالمطبخ.
0: تفضل سيدي تفضل.
1: تفضل نشوف.
0: صبرية؟ أنت هون؟
2: انتو جيتوا صعبي.
0: طمنيني طمنيني يا حبيبتي طمنيني، بعد الشريان عم ينزف؟
1: نحن جايين ناخدك على الاسعاف.
2: من ساعة ما خبرتك والدم ما انقطع.
1: فرجيني لشوف.
0: بس انا مالي شايف عليكي اثار دم ابدا.
2: شو ما في اثار دم؟ اي والله والله الدم عم يخدق من شراييني بسرعة 10 انش.
0: فرجيني لشوف. انا هلأ فهمت كل شي. نحن كتير اسفين يا اخ، لبكناكن وعذبناكن من دون سبب.
2: شلون من دون سبب صعبة؟
0: هلا اسكتي بقى، كتير اسفين يا اخ.
1: على كل إن هذا واجبنا. انا بستأذن.
3: من مكتبة الإذاعة السورية.
2: ما رح تاخدوني على المستشفى؟ ترجع صعبة.
0: اسكتي بقى استرينا. دخيلك يا اخ لا تواخذنا. شكرا، مع السلامة.
1: الله يسلمك.
2: شلون بتخلي روح بدون ما يسعفني؟ مالك شايف الدم شلون مغسلني تغسيل؟
0: هلا حكيني هون، شو القصة؟
2: أنو قصة صعبي؟
0: هذا اللي مفتكرتي دم مو دم.
2: شلون مو دم؟ انت أعرف مني، شفته بعيني وهو عم يشر من كافة أنحاء جسمي.
0: طيب بدي أسألك، انت وين كنتي قبل ما تخبريني بالتليفون؟
2: هون بالمطبخ.
0: وشو كنتي عم تساوي؟
2: عم بمعك مية بندورة.
0: بقى يا فهيمة هذا مو دم، هي مية بندورة، والدليل على ذلك ها طعمة البندورة ظاهرة. ها طعمة البندورة ظاهرة، ثم الدم ما بيكون كثيف بهالشكل.
2: ايه انا دم

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5.
1: بعمر الورد بنرافق الطفل من بداياته الأولى وحتى عمر العشر سنوات مع أطباء ومتخصصين، لنحول العلم لفهم بسيط والمعلومة لخطوات عملية قريبة من حياة كل أسرة. عمر الورد، نفهم الطفل بكل تفاصيله لنساعده يكبر بصحة وتوازن وثقة. برنامج عمر الورد كل خميس الساعة 6:45 مساءً.

0: خارج الخدمة. خارج الخدمة.
1: شريط الكاسيت. في زوايا الذاكرة يقبع شريط صغير صنعت من خيوطه السمراء أجمل حكاياتنا، شريط الكاسيت، ذلك الصديق الوفي الذي حمل نبضات قلوبنا وآهات الأغاني ورسائل المغتربين الممتلئة بالشوق. لم يكن شريط الكاسيت مجرد أداة تسجيل، بل كان حالة كاملة من الحياة اليومية. في البيوت القديمة كان يجتمع أفراد العائلة حول جهاز التسجيل الكبير يتشاركون لحظة اختيار الشريط، وكأن القرار نفسه طقس صغير له قيمته. الأب يختار شريط الطرب، الأم تنتظر أغنية تحبها، والأطفال يراقبون البكرة وهي تدور بدهشة، وكأنها تسرد قصة لا ترى بل تسمع. كان شريط الكاسيت يوماً ما الذاكرة الصوتية للعالم، صندوقاً صغيراً من البلاستيك يحمل أصوات الناس، الموسيقى، الرسائل، وحتى لحظات الحب والوداع. قبل ظهوره كان الاستماع للموسيقى أو تسجيل الصوت عملية معقدة ومكلفة، تعتمد على اسطوانات ثقيلة وأجهزة كبيرة، حتى جاء هذا الشريط الصغير ليغير كل شيء ويجعل الصوت قابلاً للحمل في الجيب.

في عام 1963 قدمت شركة فيليبس الهولندية أول شريط كاسيت مدمج في العالم، ليصبح لاحقاً ثورة حقيقية في عالم التسجيل الصوتي، حيث جمع بين البساطة والعملية وأتاح للناس تسجيل أصواتهم بأنفسهم لأول مرة في التاريخ. ولم يعد الصوت حكراً على الاستوديوهات، بل صار في متناول اليد، يسجل في البيوت والشوارع ولحظات الحياة اليومية. ومع انتشار الكاسيت ظهرت حوله صناعة كاملة، محلات نسخ الأشرطة وأجهزة الدبل كاسيت التي سمحت بنقل المحتوى من شريط إلى آخر، لتبدأ أولى ملامح المكتبة الصوتية الشخصية، حيث أصبح لكل شخص ذائقته الخاصة التي يصنعها بنفسه.

ومع نهاية السبعينيات والثمانينيات دخل الكاسيت ذروة مجده وأصبح رفيق الشباب في السيارات وفي غرف النوم وعلى الأرصفة. كانت أشرطة الميكس الشخصية لغة عاطفية خاصة تهدى للأصدقاء والمحبين، تحمل مزيجاً من الأغاني والذكريات، وكأن كل شريط رسالة غير مكتوبة لكنها مسموعة بالقلب. ولم يكن الكاسيت مجرد موسيقى فقط، بل كان وسيلة تواصل أيضاً. رسائل المغتربين كانت تسجل على أشرطة صغيرة ترسل عبر البريد لتصل محملة بالصوت واللهفة، فتختصر المسافات الطويلة بصوت واحد. حتى الأطفال كانوا يسجلون ضحكاتهم وكلماتهم الأولى كذكريات محفوظة للأبد.

0: طبط الكاسيت بالسيارات والسفر، حيث لم تكن الرحلات الطويلة تبدأ دون شريط مختار بعناية يتحول إلى رفيق طريق يملأ المسافات ويكسر الصمت. لكن هذا المجد لم يدم طويلاً، فمع دخول التسعينيات بدأت ملامح النهاية تقترب مع ظهور الأقراص المدمجة CD التي قدمت جودة أعلى وعمراً أطول دون الحاجة إلى قلب الشريط أو مواجهة تشابكه المتكرر. كانت مشكلة الكاسيت الأساسية هي هشاشته، تشابك شريطه الداخلي وتآكله مع الزمن وفقدان الجودة مع الاستخدام المتكرر. ومع مطلع الألفية الجديدة وظهور ملفات MP3 والهواتف الذكية، بدأ الكاسيت ينسحب بهدوء من الحياة اليومية حتى أصبح جزءاً من الماضي. اليوم لم يعد الشريط يسمع بل يستعاد، يفتح كصندوق ذكريات يحمل داخله صوتاً خافتاً كافياً لبدء رحلة كاملة من المشاعر. حتى في سنوات غيابه لم يختفي تماماً، بقي في الأدراج وفي البيوت القديمة وفي ذاكرة من عاشوه، واليوم يعود كرمز للزمن الجميل وكقطعة تحمل روح مرحلة كاملة من التاريخ الصوتي. وهكذا خرج الكاسيت من الخدمة، لكنه لم يخرج من الذاكرة.
1: خارج الخدمة. خارج الخدمة.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: العاشرة والربع مساء، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. السيد الرئيس أحمد الشرع وعقيلته لطيفة دروبي يستقبلان عددا من عائلات المفقودين بحضور رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين في قصر الشعب بدمشق. وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني يبحث مع وفد من الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير آفاق التعاون بين سوريا والاتحاد الأوروبي. وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني يبحث مع وفد من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية برئاسة وكيل الدولة في الوزارة السيد نيلز آنن سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين سوريا وألمانيا. إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين تنظم ورشة عمل مع وفد من الاتحاد الأوروبي لمناقشة أوضاع اللاجئين وسبل عودتهم والبرامج الإقليمية ذات الصلة. مدير العلاقات الأوروبية في إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين عبد الكريم أقزيز يعلن وصول معدات جديدة لكشف وتطهير الألغام دون تعريض حياة المتطوعين للخطر. وفي خبرنا الأخير، وزير الصحة مصعب العلي يبحث مع مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج في الاتحاد الأوروبي هنريكا تراوتمان سبل تعزيز التعاون الصحي ودعم إعادة بناء القطاع الصحي في سوريا. نهاية الموجز، بأمان الله.
3: سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد

0: طيب راجع كلامك.
1: ليش شو قلت؟
0: مو شو قلت، شو كنت بتقصد؟
1: راجع كلامك.
0: راجع كلامك
1: مع وفاء مصلي
0: وعلي القاسم.
1: لك شو هاد يا شو هاد؟ لك شو هاد؟ مو معقول يا لطيف. لك رضية يا رضية؟
0: يا أهلين، تقبرني جيت. الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيكي. كل يوم نفس المنظر، كل يوم نفس المنظر.
0: خير شو المنظر يعني؟ شو شفه؟
1: كيس زبالة بس مو بالحاوية، جنبها فرع شبرين بس.
0: يعني صعب يوصل للحاوية؟
1: والله هذا اللي حيرني. الكيس وصل لعندها بس ما دخل فيها، تخيلي. وأكيد في واحد مرق قال ايه مو مستاهلة.
0: ايوه،
1: مو واحد، ثلاثة. الأول زحلق الكيس بيجرو،
0: يو.
1: الثاني لف هيك من حواليه،
0: لا عم تمزح.
1: الثالث قال بعد شوي سيارة النظافة بتجي. أنا كمان مشيت.
0: لا وقف عندها، وقف. ليش مشيت حبيبي راضي بعد ما شفت الكيس؟ ليش؟
1: والله يا رضية، قلت بيني وبين حالي مو شغلي. بعد ساعة رجعت لقيت الكيس مفتوح والقطاط شقلبته وشقلبه والزبالة بكل الشارع.
0: يعني صار الكيس شغلة الكل.
1: اللي كان بده دقيقة صار بده ساعة تنظيف.
0: تعرف شو المشكلة؟ مو بالكيس، المشكلة بأول واحد قال مو مستاهلة.
1: تذكري زمان إذا وقع ورقة واحدة قدام بيت شي حدا كان يشيلها، مو لأنه مو ورقته، لأنها قدام بيته.
0: معك حق. هلأ صرنا إذا الشي مو لقلنا منعتبره إنه نحنا ما دخلنا فيه، ما لنا علاقة.
1: لك وأغرب شي إنه الكل اشتكى من الريحة بس ما حدا رفع الكيس.
0: طبعا أسهل شي بالحياة الشكوى،
1: وأنا كنت واحد منهم واقف عم قول وين البلدية.
0: الله يسامحك، الكيس كان قدامك، فهمني، رفعته بالنهاية ولا لا؟
1: ايه، بس بعد ما صار نص الشارع وسخ.
0: يعني لو رفعته من أول مرة كان خلص الموضوع.
1: تعرفي شو ضحكني؟
0: شو؟
1: وأنا عم برمي بالحاوية،
0: ايه؟
1: واحد مرة قال لي إلك مو مستاهلة.
0: عجيب عجيب أمر هالناس، حتى فعل الخير صار مو مستاهل.
1: قلت له يمكن الكيس مو مستاهل بس الشارع بيستاهل.
0: إيه طبعا، بس يا ترى هو بيعمل هيك ببيته؟
1: تعرفي أنا كنت مفكر إنه المسؤولية يعني شغلات كبيرة. طلعت المسؤولية مرات كيس زبالة.
0: إيه مزبوط، وبيجوز تكون لمبة أو حجر أو باب مفتوح، كلها أشياء صغيرة بس إذا تركناها عن جد راضي بتكبر.
1: اليوم فهمت شغلة، مو كل مشكلة بدها قرار، بعض المشاكل بدها واحد يقول أنا بعملها.
0: وأهم شي حبيبي راضي من دون ما يسأل مين لازم يعملها.
1: يمكن أنا كنت استنى غيري لأنه أسهل. هلأ إذا قدرت تصلح شي صغير ما رح أقول مو مستاهلة، لأنه يمكن غيري مرتاح لأنه مفكر حدا تاني رح يعملها.
0: لا مبالاة، ما بتبدأ بكارثة، بتبدأ بكلمة مو مستاهلة.
1: معك حق حبيبتي رضية، معك حق. ولما كل واحد يقولها بتصير المشكلة وقتها مستاهلة للجميع.
0: راجع كلامك.
1: راجع كلامك.
0: راجع كلامك، وتحية من
1: مروان خربطلي،
0: عادل شخيص،
1: وأحمد فراج.
2: لأنه صوتكم بيكمل حكاياتنا، شاركونا، تفاعلوا معنا، وضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447، 0987-810-950.

رحلة في عوالم الطرب. أيها المستمعون الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى بداية حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي سلطنة.

في حلقة اليوم نتوقف مع صوت طربي أصيل، صوت حلبي، ومع مطربة عظيمة هي الفنانة القديرة مها الجابري. فأهلا ومرحبا بكم.

أيها المستمعون الأكارم، ولدت المطربة القديرة الراحلة مها الجابري في مدينة حلب، وهي سليلة أسرة عريقة في مدينة حلب. في صباها غنت على مقاعد الدراسة، غنت لأم كلثوم، وغنت لأسمهان وماري جبران. ويعود الفضل الأول في اكتشاف هذا الصوت لموهبتها، ولا سيما الذي اكتشفها لأول مرة الفنان الراحل شاكر بريخان، وبتشجيع من عدد من الفنانين، ولا سيما الفنان ممدوح الجابري الذي كان قريب العائلة، الذي شجعها وكان مديرا لإذاعة حلب، ثم شجعها عزيز غنام، ووقف إلى جانبها إبراهيم جودت. وكان هذا التشجيع أن جاءت إلى إذاعة حلب وشاركت في بعض الوصلات الغنائية التي كانت شهيرة في مدينة حلب، فلفتت إليها الأنظار بصوتها وعربها وأدائها المتقن. مها الجابري.

مستمعينا الكرام، في مطلع خمسينيات القرن الماضي غنت مها الجابري لأول مرة في إذاعة حلب، وكان أول من تعاون معها الفنان الراحل سليم ثروة.

وقف إلى جانبها وقدم لها بعض الألحان وقوم صوتها وقدم لها بعض التعليمات في المقامات الموسيقية. مهل الجابري وصفها بأنها مطربة مرموقة تقدم الأغاني الأصيلة والتراث الأصيل، ووقفت إلى جانب المطربين الكبار في الصفوف الأولى، وقفت إلى جانب صباح فخري وسحر ومحمد خيري ومصطفى ماهر، وهذه الأصوات كانت الأصوات الصاعدة الناشئة والجديدة في مدينة حلب، ووقفت إلى جانبهم في معظم الحفلات التي كانت تقيمها مدينة حلب على المسارح المعروفة، وشدت بأعذب القصائد وأجمل الموشحات والقدود الحلبية.

مستمعين الكرام، يتميز صوت المطربة القديرة مها الجابري بالعذوبة والسحر والصفاء، إذ يعد من الأصوات القوية حينا، الشجية والقادرة حينا آخر، وهي القادرة على تقديم جميع ألوان وأشكال الغناء دون نشاز. يضاف إلى ذلك أن مها الجامري تعلمت وأجادت علوم الصنع، فحفظت الكثير من الشعر القديم وحفظت الموشحات القديمة، حفظت القصائد الغنائية الدينية والمدنية حتى برعت فيها، وغنت الكثير منها في إذاعة دمشق وفي المهرجانات العديدة، ونالت عليها جوائز عديدة. من هذه الأغنيات التي أبدعت فيها أغنية للشيخ أبو العلا محمد التي قدمها لأم كلثوم، فغنتها مها الجابري وأبدعت في أدائها. لنتابع هذه القصيدة وهي بعنوان أفديه إن حفظ الهوى أو ضيع، مها الجابري.

بعد أن أدت مها الجابري هذه القصائد بصوتها وأدائها المتقن وسلامة نطقها وحروفها العربية المتقنة، قدم لها إبراهيم جودة قصيدة لأبي فراس الحمداني التي أيضا أبدعت في غنائها، فلحنها لها إبراهيم جودة وهي بعنوان أساء فزادته الإساءة خطوة. لنتابع هذه القصيدة لحن إبراهيم جودت.

مستمعينا الكرام، نبقى مع فن القصيدة عند مها الجابري التي تربعت على عرشها لفترة زمنية في ثمانينيات القرن الماضي، وأبدعت في غناء القصائد. ومن هذه القصائد العظيمة قصيدة بعنوان شكونا إلى أحبابنا طول ليلنا، فقالوا ما أقصر الليل عندنا. لنتابع صوت مها الجابري في هذه القصيدة.

مستمعينا الكرام، تعاون مع صوت مها الجابري معظم الملحنين السوريين، ومن أبرز هؤلاء إبراهيم جودت، سليم سروة، وسعيد قطب، وعبد الفتاح سكر، وسهيل عرفة، وسمير حلمي، وشاكر بريخان، وزكي محمد. في تلك المرحلة تم توجيه دعوة للمطربة مها الجابري إلى مصر لتأخذ الألحان في مصر من كبار أصحاب النغم. وكان معروف عن مها الجابري أنها تفضل أن تغني الكلمة السورية، أن تغني القصائد والأعمال الشعرية السورية، لكنها فوجئت بأنهم قدموا لها مجموعة من الأعمال باللهجة المصرية، فرفضت غناء هذه الأعمال وتمنت أن تقدم الأعمال السورية، فعادت إلى سوريا وبقيت في عوالم الموشحات والأنغام السورية، وأغاني عديدة قدمتها في معظم الحفلات الغنائية العديدة. مها الجابري.

من الأعمال الشهيرة التي أبدعت في أدائها مها الجابري أغنية شو بيصعب علي، وهي واحدة من الأغنيات الشهيرة في مسيرتها الفنية، والتي وضعها الفنان الراحل إبراهيم جودت ولحنها في مطلع الثمانينيات القرن الماضي، واشتهرت هذه الأغنية لخفة ظلها وتماسك جملها اللحنية، وأصبحت واحدة من الأغنيات المحفورة في ذاكرة المستمع السوري. شو بيصعب علي ومها الجابري.

0: الآن فيما بتتولى إنتاجه شركة سنديان، وبيمتلك الكاتب ممدوح حمادة رصيد واسع بالكوميديا السورية، ومن أبرز أعماله ضيعة ضايعة، الخربة، ضبو الشناتي، عائلة سبع نجوم، عائلة ثمان نجوم، بطل من هذا الزمان، وغيرها من الأعمال يلي رسخت حضوره بهذا النوع من الدراما.
1: هل علي صار جاهز لاستقبال الجناجات؟
2: بيسع صار منيح؟
1: انت جيبي قد ما بدك وهن بدبروا حالهم، سمروا اللي بسمرنا.
3: شو ها؟
2: شوفت عينك انجاج.
3: بدكن تربوا بالدار جاج؟
1: بدنا نترزق عمي.
3: ايوه بس كان لازم تشاوروني بالاول.
2: ليش بعدي؟ عم نقرب على المياه الاقليمية شيطانك.
3: لا بس بكره اذا جبتوا ديك بده يصير يصيح من الصبح بنفيقنا.
2: هلا 20 بياع مازوت بيبرقوا من تحت شباكك شي طويطة، و20 بياع غاز بدقوا على الحديد، و20 بياع مية فيجة وخلافه وخلافه، وكلهم على الطرطيرات. ما زعجك خير ديكنا.
0: أطلقت شركة أوغار المنظمة لحفلي الفنانة أصالة نصري بدمشق حملة إعلانية بعنوان عودة الأصالة، تمهيداً لعودتها لسوريا بعد غياب حوالي 15 عام، وأحياء حفلين جماهيريين ب 17 و19 أيلول سبتمبر من هذا العام. وانطلقت الحملة عبر اللوحات والشاشات الطرقية بالعاصمة السورية، بدءاً من أكبر شاشة عرض بدمشق بساحة الأمويين، بخطوة ترويجية تسبق عودة الفنانة أصالة للمسرح السوري ولقاء جمهورها بالحفلين المرتقبين. وأوضحت الشركة إنه اسم عودة الأصالة بيحمل دلالة رمزية على عودة الفنانة لبلدها بعد سنوات من الغياب. وبيبدأ بيع تذاكر الحفلين إلكترونياً بخمسة أيلول سبتمبر عبر منصة إيفنتو، على أن يخصص نصف ريعة للجمعيات الخيرية ليحمل الحدث جانب إنساني لجانب طابعه الفني. وكان نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور كشف أنه الفنانة أصالة رح تلتقي جمهورها بدمشق ب 17 و 19 أيلول بحفلين رح تتم إقامتهم بصالة الفيحة.

0: لهون متابعينا بتنتهي رحلتنا لليوم مع النجوم. انتظرونا الأسبوع القادم مع نجم جديد وباقة فنية منوعة على كل النشاطات الدرامية يلي عم تتحضر. من هون لوقتها ضلوا بألف خير. زوم على النجوم. بكل حلقة رح نعمل زوم على نجم من النجوم يلي بتحبون ونتعرف على جديد أخبار نجوم الفن. زوم على النجوم.
1: زوم زوم على النجوم.
2: وعز الشرق أوله دمشق.

في الفرح موال.

نغم مسافر من قلب آسيا يسافر إلينا هذا النغم قادما من منغوليا عابرا السهول العشبية الشاسعة وجبال ألتاي الوعرة وصحراء غوبي الجافة.

تقع منغوليا في قلب آسيا بين روسيا شمالاً والصين جنوباً، وهي دولة حبيسة بعيدة عن السواحل، تمتد عبر سهوب واسعة وجبال باردة، وتمنحها طبيعتها المتنوعة مزيجاً من القسوة والجمال، وتوفر موطناً غنياً للحياة البرية، إذ تعيش فيها خيول بيرزوالسكي آخر السلالات البرية غير المهجنة، وتمتاز ببنية قوية ولون ذهبي وعرف قصير قائم، كما تنتشر فيها النمور الثلجية التي تقطن المرتفعات الباردة، والياك وهو ثور جبلي ضخم، إضافة إلى الجمال ذات السنامين. وتضم البلاد بحيرات عميقة مثل خافزغول وأنهارا مهمة أبرزها سيلينغا الذي يصب في بحيرة بايكال.

الآن نبقى مع الأغنية الطويلة المنغولية أورتيندو، التي تعد من أهم عناصر التراث الموسيقي في منغوليا، وقد أدرجتها اليونسكو ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي. لا يرتبط اسمها بطول الأغنية زمنيا فقط، بل بامتداد كل مقطع صوتي لفترة طويلة، إذ قد تحتوي أغنية مدتها 4 دقائق على عدد قليل جدا من الكلمات بسبب التركيز على المد والتحكم بالنفس. يتميز هذا النمط بإيقاع حر غير مقيد، وتتناول نصوصه موضوعات فلسفية وروحية وعاطفية ترتبط بالطبيعة والسهوب والخيول، مما يجعله تعبيرا فنيا أصيلا عن الحياة البدوية المنغولية.

الاسم الرسمي جمهورية منغوليا، وتتبع نظام الجمهورية الديمقراطية البرلمانية ببرلمان واحد منتخب. اللغة المنغولية الخالخية هي اللغة الرسمية في الإدارة والتعليم، تسمى بهذا الاسم نسبة إلى قبيلة الخالخة، وهي أكبر القبائل المنغولية وأكثرها تأثيرا تاريخيا وسياسيا. تستخدم عملة التوغروغ المنغولي في التعاملات المالية، وكلمة التوغروغ تعني في المنغولية القديمة الدائرة أو

القرص، وهي تشير إلى شكل القطع النقدية المعدنية التي كانت تستخدم تاريخياً في المنطقة. العاصمة أولمباتر، وهي أكبر مدن البلاد ومركزها السياسي والثقافي، تضم معالم بارزة مثل ساحة صخبتار التي تعد القلب المدني للمدينة، ودير غاندان البوذي، ومتحف جنكيز خان الوطني الذي يعرض تاريخ البلاد، إضافة إلى نصب زيسان المطل على المدينة.

نتوقف قليلا عند غناء الحلق المنغولي أو الخومي، وتعني حرفيا البلعوم أو الحلق في اللغة المنغولية. يعتبر تراثا غير مادي مدرجا في قائمة اليونسكو عام 2010، وينشأ في جبال آلتاي. يصدر المؤدي صوتين في آن واحد، طبقة منخفضة عميقة وصوتا رقيقا يشبه صفير الريح، وهو أسلوب مستوحى من أصوات الطبيعة ومرتبط بطقوس شمانية تعظم قوى السهوب وروحها.

تقوم الحياة الاقتصادية في منغوليا على الزراعة والرعي والتعدين. يشكل القطاع الزراعي أساس الاقتصاد، ويعتمد على تربية المواشي التي تمثل نحو 85% من الإنتاج الزراعي، وتشمل الإبل والخيول والأبقار والأغنام والماعز. أما الزراعة النباتية فمحدودة بسبب المناخ، وتتركز في الشمال حيث تزرع البطاطا ويزرع القمح والشعير والخضروات. لكن إنتاج القمح تراجع في عام 2025 بسبب الجفاف وارتفاع الحرارة. ويعتمد النمو الصناعي على التعدين، خصوصا النحاس والفحم، إذ ارتفع إنتاج النحاس بنسبة 36% عام 2025 مع توسع منجم أوياتولغوي. وتعد الصادرات الحيوانية والمعادن الركيزة الأساسية للتجارة الخارجية.

يعد المارين خار أو الكمان ذو رأس الحصان الركيزة الأهم في الموسيقى المنغولية، إذ يجسد ارتباط البدو بالخيول والسهوب المفتوحة. يتميز صوته العميق الناتج عن وترين من شعر الحصان بقدرة فريدة على محاكاة الأصوات الطبيعية. ونستمع معا لمقطوعة تاتلاغا، وهي من أبرز المقطوعات المرتبطة بالمورين خور، وعبارة عن ألحان قصيرة تستخدم لتهدئة المهر الصغير واستدعاء الحيوانات، وتعتمد على تكرارات موسيقية تحاكي صهيل الحصان وحركته، ما يجعلها جزءا أصيلا من التراث غير المادي المنغولي. يبلغ عدد سكان منغوليا نحو 3 ملايين نسمة ونصف، وتشكل قومية الخالخة الأغلبية بنسبة تقارب 84%، وهم ينتمون إلى الشعوب المنغولية ذات الجذور الآسيوية الشرقية. وفي غرب البلاد يعيش الكازاخ، وهم من الشعوب التركية في آسيا الوسطى، كما توجد مجموعات أصغر مثل البوريات والداريخات وغيرها. تتمتع منغوليا بنسبة تعليم مرتفعة تقارب 98% وفق البنك الدولي. الديل رداء منغولي طويل يصنع من قماش سميك أو حرير مزخرف، للرجال يكون عمليا داكن اللون بحزام عريض، وللنساء يكون أكثر زهوا وزخرفة بتطريزات دقيقة تبرز الخصر.

نستمع معا أيها الأحبة لعزف على التسور، وهو آلة نفخ خشبية تصنع غالبا من خشب المشمش أو الصفصاف، وله ثلاث فتحات فقط، ما يمنحه صوتا فريدا يشبه صوت الرياح. يعزف الموسيقي بإصدار نبرة منخفضة ترافق النفخ، فتخلق طبقة صوتية مزدوجة تحاكي أصوات الطبيعة. ويستخدم التسور في الطقوس القديمة ورواية الأساطير ومرافقة الأغاني الطويلة، وهو مسجل ضمن التراث غير المادي لدى اليونسكو.

تتميز منغوليا بحرف يدوية عريقة ترتبط بحياة البدو الرحل، أبرزها صناعة اللباد المستخدم في بناء الخيام التقليدية، وأيضا صياغة الأدوات الخشبية والجلدية المزخرفة التي تعكس رموز السهوب وثقافتها. أما المطبخ المنغولي فيعتمد على اللحوم والألبان، وتبرز فيه أطباق مثل لحم الضأن المطهو بالحجارة الساخنة وكرات العجين المحشوة، وهي أطعمة بسيطة وغنية بالطاقة تلائم طبيعة الحياة في المناخ القاسي.

غولينغو أغنية شعبية منغولية قصيرة تنتمي إلى فن الأغاني القصيرة الذي يعبر عن المشاعر اليومية ببساطة وعمق. تدور الأغنية حول امرأة جميلة فقدت حبيبها، فتستحضر ذكرياته بصوت يملأه الشجن والحنين. تحمل الأغنية طابعا دراميا يبرز ارتباط الإنسان بالطبيعة والذاكرة، وتعد من الأعمال التراثية التي تغنى في المناسبات الاجتماعية والاحتفالات الريفية. نستمع لها من أداء المغنية الأسطورية نوروف بانزاد نامجيلين، التي تعد من أبرز المغنيات في منغوليا وتحمل لقب عندلي بالسهوب.

وبأغنية غولينغو الشعبية ننهي رحلة النغم المسافر من منغوليا. دمتم بألف خير ومحبة وسلام. نغم مسافر.

وعز الشرق أوله دمشق. من فكرة بسيطة بتتحدى الظروف، وإيد بتبتكر لتبني الغد، بيولد الرزق يلي بيغير واقعنا.

0: مشروعي.
1: مو ضروري يكون المشروع عائلي حتى تكون العائلة جزء من نجاحه. أحياناً المشروع بيبلش بشخص واحد بفكرة براسه، بموهبة بإيديه، وبحلم بآمن فيه. لكن ورا هالشخص غالباً في ناس آمنوا فيه، شجعوه لما كان لسه عم يتعلم، فرحوا معه بأول قطعة انباعت، ووقفوا جنبه بكل مرة شك أنه يلي عم يعمله ممكن يصير مشروع حقيقي. اليوم مشروعنا بلش من شيء بسيط جداً، من صبية شغوفة كان بدها تعمل ركن مرتب وحلو ببيتها، وتحول هالشغف مع الوقت لمشروع، والمهارة تحولت لمهنة. شغفها وصلها اليوم لتكون ضمن أفضل 100 فنان مشارك بالمسابقة الفنية الدولية لعام 2026. بس ورا كل هالإنجاز في سؤال مهم، شو بصير لما نقرر نآمن بموهبتنا ونحولها لمشروع؟ ومين بيكون معنا بالطريق لما المشروع يكون إلنا بس الحلم أكبر منا؟
2: كنت عاملة كاسات وعاملة تحتهم صينية مراية، فكان في عنا جارة والله وأخوها خاطب، فبدأ يأخذ لخطيبته هدية مميزة. فقالت لي بتبيعيها؟ أنا ما كان ببالي بيع، قلت لها لا أخذوها هدية يعني. قال لا بدنا نشتريها الشري لأنه أخذها لخطيبته وكذا، كانت قطعة حلوة مميزة. قلت لها أوكي، ومن هالقطعة بلشت سبحان الله زين صواني، عملها ديكورات معينة، يعني كلها من بنات أفكاري على فكرة. يعني الحمد لله صار في طلب هون بقى، يعني تحولت من فكرة لمشروع. صرت أنا أعتبر أنه عندي مشروع. في عالم بتضل مخبية شي جزء خاص للشغلة، قلت لهم لا حرام ما بيجوز، يعني أنا لازم أعطيكم كل شي مشان ما تفشلوا. والله من أول خطوة كان زوجي معي، كان دائما داعمني، يعني أي قطعة أعملها يقول لي كتير حلوة وما أحلاها ويشجعني. يعني بعدين في كمان إخواتي دعموني، يعني إنه إيه لا حلو شغلك، إيه ورفقات لإلي، إيه فكان في دعم من اللي حوالي، دعم معنوي. أفضل التدريب؟ لا أفضل شغلي أنا عن التدريب. أي فبقول لها استمري وضلي عم تطوري بحالك، لأنه الروتين بنفس الشغل حيوقفني عن نقطة معينة وما عاد أقدر أكمل. مشروعي نادين زازا، نادين ديكوريشن.
1: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشروعي، وبمشروع اليوم حنعرف حكاية نادين زازا. سعيدين بوجودك معنا بإذاعة دمشق. نادين أهلا وسهلا.
2: أهلا فيك يا هلا.
1: قبل ما نحكي عن قصة البداية والتطور، عرفينا أكثر عن مشروعك، شو بتقدمي من خلاله وشو المميز بالأعمال اللي بتصنعيها؟
2: والله الحمد لله، يعني أعمالي لقيت نجاح حلو، وأنا بلشت بشغلات بسيطة جدا، يعني بلشت بكاسات صرت أصنعها فلقيت هيك إقبال، وأنا كنت مقيمة بمصر ببداياتي يعني، فكنت حابة أعمل ركن هيك لبيتي يكون مميز، يعني مختلف عن الموجود بالسوق والأشكال كلها متشابهة. فبلشت هيك بكاسات صغيرة وحطيتهم ببيتي، فمين ما يشوفهم يعجب فيهم، يعني قالوا لي بدنا مثلهم بدنا مثلهم. أنا صرت يعني أعمل ألوان بقى، بلشت أعمل ألوان بالخرز، بلشت بدايتي كلها كانت بالخرز. بعدين صرت أعمل مصغرات، ديكورات مصغرة، كراسي صغيرة، طاولات صغيرة كذا. كمان لقيت إقبال كتير حلو، رجعت صرت أعمل صواني، زين صواني، أعملها ديكورات معينة، يعني كلها من بنات أفكاري على فكرة. يعني الحمد لله كمان لقيت إقبال حلو.
1: حلو، يعني بلشت بفكرة لتزيني بيتي.
2: أيوة،
1: ومن الإقبال من المحيط بلش هيك
2: صار في طلب.
1: حلو،
2: هون بقى يعني تحولت من فكرة لمشروع. صرت أنا أعتبر أنه عندي مشروع. فكل العالم تسألني أنت عندك هواية قديمة؟ قال له لا والله، بس هلأ سبحان الله يعني لما بلشت فيها
1: اكتشفتها. حلو، طيب امتى بلشتي؟ اي سنه؟
2: شي 2019 بس. اخرها يعني،
1: يعني تقريبا حيصير لك 6 سنين. أيوة بهالمجال. حلو، ليش اخترتي تحديدا الكريستال والصمديات؟ شو يلي جذبك؟ ف فعليا لهالمجال او كيف تعلمتي يعني؟
2: لانه فيها ابداع يعني فيها تغيير على طول، انت دائما بتحطي ذوقك بالقطع يعني انت ما بتستني تقلدي حدا، لانه كتير في عالم بيشتغلوا كريستال وبيشتغلوا هالقطع وبيشتغلوا شجار يعني ملان بصراحه. بس انت سبحان الله كل واحد له ذوق، ما في قطعه بتشبه قطعه، ما في حدا بتلاقي عامل نفس قطعه حدا تاني يعني، ففيها اختلاف وفيها تفنن يعني انت بتتفنني بالقطعه مثل ما انت بدك.
1: كتير حلو. طيب اليوم نادين صار عندها البصمة الخاصة فيها، يعني لما حدا يشوف هاي القطعة ببيت حدا يكون رايحة زيارة وشوف قطعة قول والله كأنه هالقطعة نادين عملتها،
2: صحيح
1: صار فيها البصمة.
2: صحيح.
1: كتير حلو ما شاء الله حولك.
2: تسلمي.
1: خبرينا كيف كانت أول تجربة لك، أول قطعة قررتي أنه أنت تبيعيها؟
2: كنت عاملة كاسات وعاملة تحتهم صينية مراية، فكان في عنا جارة والله وأخوها خاطب، فبدأ يأخذ لخطيبته هدية مميزة، فقالت لي بتبيعيها؟ أنا ما كان ببالي بيع
1: تماماً، ما كانت الفكرة أصلاً رايحة
2: لا أبداً لربح. يعني قالت لي بتبيعيها؟ قلت لها لا أخذوها هدية يعني. قال لا بدنا نشتريها الشري لأنه أخذها لخطيبته كذا، كانت قطعة حلوة مميزة. قلت لها أوكي
1: خلص.
2: فلما بعتها لقيت في مردود مادي، يعني أنه صح هو بسيط بس أنه في تقدير للشغلة، أنه حلو صار في مطلوب. ومن هالقطعة بلشت سبحان الله،
1: بلشتي برحلة البيع فعليا.
2: أيوة تمام. واشتركت بمعارض بمصر الحمد لله، بالقاهرة وبالسكندرية اشتركت بمعارض، وأخذت جوائز كمان من أكاديمية بمصر على يعني على القطع الفنية اللي أنا كنت أعملها.
1: حلو كتير ما شاء الله. بلشت القصة بأنك حابة تزيني بيتك وكبرت لصارت مشروع ومصدر دخل لك، واليوم ما شاء الله صرتي حتى مدربة بهذا المجال حسب ما لقيت. هاي الخطوات دليل على شغف، دليل على طموح ما بيوقف. خبرينا عن هالنقلة للتدريب، كيف أخذتي هالخطوة؟ كيف قلتي أنه نادين صارت جاهزة لتدرب أشخاص تانين؟
2: أنا لما نزل شغل على صفحتي، صفحة شغلي، فكتير عالم تطلب مني انه عطينا وقت دربينا، ما في عندك تدريب، علمينا. هلأ في ناس بعلمهم والله يعني على الواتس بعلمهم، على طبعا ما فينك تعلمي كتابة يعني، هذه شغلة نظرية اكتر وعملية اكتر. فلما صاروا يطلبوا مني انه علمينا، قلت انا طب ليش انا حتى ما اعمل دورات اذا لهالدرجة له طلب يعني. صحيح. هذا الموضوع قلت لجرب هالخطوة، جربتها والله حبيتها لأنه أنا بالأساس مدرسة، فأنا بحب التعليم يعني، بحب
1: أنا أعطي تدمجي.
2: أيوة أنا بحب أعطي يعني علمي للأشخاص ليستفيدوا منه. فسبحان الله يعني عملت دورة وعطيت وكل اللي كانوا موجودين انبسطوا، وحكمل فيها بإذن الله
1: إن شاء الله. كمان كتير في أشخاص بيقولوا لا هاي المهارة كونها عندي، وكونه في كتير أشخاص عم يسألوا عنها، فأنا بدي احتكرها لحالي، ضل في طلب على القطعة تبعي. فالحلو بمشروعك أنه أنت مو بس مكتفية أنه نادين تنجح، لا أنت مهتمة تنجحي أشخاص تانية.
2: طبعا أكيد لأنه هذا ممكن يكون مصدر دخل لأي أنسة يعني أنا ممكن ساعدها، هي مثلا قاعدة بالبيت ما فينا تتوظف، عندها أطفال، فأنا ممكن ساعدها بهالمهنة هاي أنه هي يكون لها مصدر دخل، فليش لحتى يعني، هو الرزق على الله بالنهاية.
1: صحيح.
2: يعني حيجيني رزق لألي وحيجيها لألا، فأنا ليش حتى ما ساعد اللي محتاجين يتعلموا، في منهم دي يتعلموا لأجل تعلم، لأجل موهبة هيك نموها، وفي منهم أنا طلبوا مني لأنه هنا بدهم يعملوا مشروع ليستفيدوا منه ماديا. فأنا يعني سبحان الله دليتهم على الأماكن اللي بيشتري منها الغراض، دليتهم وعطيتهم أسرار، في أسرار بالمهنة على فكرة، حتى لما عم بعطيهم إياها قالوا لي إنه غريبة أنت
1: عم تبوحي بأسرار،
2: إنه في عالم بتضل مخبية شي جزء خاص لشغلة. قلت لهم لا حرام ما بيجوز يعني، أنا لازم أعطيكم كل شي مشان ما تفشلوا، إنه في عالم ممكن تفشل وتوقف.
1: صح.
2: عرفتي يعني
1: تحبط ما بقى
2: تحبط تكمل. أيوة إنه الفشل بسبب لأحباط ما تكمل. قلت لهم مشان ما يصير عندكم فشل وتقولوا ليش هيك ما زبط يعني، هذا الشيء حرام ما
1: بالأخير
2: بيجوز.
1: يعني الرزق على الله واللي رزقته مكتوبة.
2: تمام مكتوبة. يعني هلأ ملان أشخاص بيعرضوا شجر على النت وعلى الفيس وعلى الانستا وكذا، بس كل مين له رزقته.
1: صحيح. طيب ذكرتي كمان أنه الأشخاص قدرانين يشتغلوا هاي المهارة من البيت وتكون مصدر دخل لهم. هاي الأعمال اليدوية دائما بتكون مكلفة أكتر، لأنه هي مكلفة كمواد أولية ومكلفة كجهد كتعب كوقت.
2: صحيح.
1: كيف بتقدري تسعيرة المنتجات تبعك؟
2: هلا كل قطعه ممكن تكون نفس التكلفه لكن اخذت جهد اكثر، عرفتي؟ يعني انا كمان سالت هالسؤال انه نحن كيف بدنا نقدر التكلفه. بس انا يعني اجمالا الكل اللي شافوا شغلي قالوا لي حلو، ويعني الحمد لله ما بعلي بالاسعار مشان يكون متاح لكل الاشخاص. يعني فالتكلفة بتكون على حسب جهدك، انت شو تعبتي فيها. انه يعني في قطع بتتعبي فعلا فيها، صح. في قطع لا بتمشي هيك سبحان الله بيسر وسهولة
1: ميسرة، خصوصي ايه. القطع اللي صار لك سنين بتعمليها، يعني ايه ما شاء الله تمام. صار لك 6 سنين بالمجال، في قطع بتصير بالنسبة لإلك سهلة جدا.
2: سهلة جدا، ايه صح. ممكن بسهرة واحدة تخلصيها القطعة،
1: تكون ايه. خالصة.
2: فأنت لما بدك تجي تكل يعني تحطي تكلفتها بتقولي ما أخذت مني كثير، مثلا ساعتين حرام تكون غالية.
1: مع أنه هسا يعني هالقطعة نفسها من سنوات كانت تأخذ معك يمكن
2: أكثر، طبعا أكتر أكيد ايه أكيد. أحيانا ممكن تأخذ معي يومين كانت لأنه إيدي مو أخذة عليها. هلا يعني صار في سرعه اكثر بالانجاز.
1: حنحكي هلا بعد شوي عن محور العائله وعن انه هي بتاخذ من وقت العائله فعلا، بس قبل ما ننتقل بدي اعرف برايك شو اهم شيء لازم يمتلكه الشخص حتى ينجح بهيك نوع من الفن؟ هل المهاره، الصبر، الذوق، الاستمراريه مثلا؟ اعطينا مهاره واحده لازم تكون عنده.
2: الصبر.
1: الصبر
2: اكيد
1: بدها صبر.
2: ايه طبعا بتعلمك الصبر وطولة البال. يعني انا كل اللي دربتهم صاروا يقولوا لي انه كتير بدها صبر هالشغله، يعني لانه قاعدين عم يشتغلوا معي ويلا يلا
1: بتصير دقيقه، يعني بتنتبهي لادق التفاصيل يلي يمكن الزبون ما يلاحظها، بس انت كونه ما بترضي غير
2: تكون القطعه كامله، يعني باذن الله يعني كامله مكمله انه ما يكون فيها اي خلل، لانه اي شيء بيسيء لي. يعني ممكن اذا تعليق سلبي على صفحتي ممكن العالم ما تقرا كل الايجابي تقرا هالتعليق هذا، اي طبعا صح. فهذا بده ياثر علي تماماً. اكيد ما بسلم القطعه لتكون كامله يعني باذن الله.
1: نادين من قبل كانت بتعرف انه عندها هذا الصبر ولا
2: لا.
1: المشروع كشفه؟
2: لا المشروع كشفه.
1: حلو. طيب اذا بدنا ننتقل لنحكي اكثر عن العيله والمشروع، مشروعك يمكن يكون فردي، يمكن يكون بجهدك انت وبتعبك، لكن اكيد رحله اي شخص فيها ناس بيدعموه ومحيط عم ياثر فيه، يا المحيط بيدعمه ليكمل يا بيكون مصدر احباط. خبرينا كيف كانت عائلتك معك من اول خطوه.
2: والله من اول خطوه كان زوجي معي، كان دائما داعمني، يعني اي قطعه اعملها يقول لي كثير حلوه وما احلاها ويشجعني يعني. يعني هي اول شيء. بعدين في كمان اخواتي دعموني، يعني انه إيه لا حلو شغلك إيه، ورفقات لي مقربين كمان، يعني لما ابعث لهم الصور انه انا شوفوا شو عم بشتغل إيه، فكان في دعم من اللي حوالي، دعم معنوي إيه، هذا الشيء شجعني. يعني انا قبل ما بلش بيع وقبل ما اعمله مشروع كنت عاملته مهنه، ومو مهنه موهبه إيه، يعني ارجيهم لرفقاتي الصور وهيك ابعث لهم على الواتس قالوا لي والله حلو ليش ما تفكري تبيعي؟ قلت له لا ما بدي هيك، يعني مو ببالي الموضوع. بس سبحان الله يعني اجت مع الوقت.
1: حلو، هذا الدعم هو اللي بيخلي الشخص عن جد يستمر، بيكون حافز لحتى تكملي. اكيد الاستمراريه ما لها سهله. هل واجهتي لحظات شك او تردد انه خلص ما عاد بدي اكمل بالمشروع وعم اتعب كثير، بس كان في حدا من عائلتك شجعك تكملي؟
2: بيجيكي هيك حالات اكيد. يعني لما مثلا بتكوني مشتغله قطع وما انباعت فانت بتقولي خلاص انا ليش عم تعب حالي، يعني ما عاد بدي اكمل. لا بس في مين بيدعمك ايه انه لا كملي مشروعك حلو، هلا مثلا ما في مناسبات. هو بينباع هالقصص بالمناسبات، مواسم عيد ام، عيد كذا، ايه طبعا اكيد بيجيكي هال مو فشل بس هيك
1: تعب إجباري.
2: إيه يعني بدك توقفي بقى. بس لا أنا بحب المهنة، يعني أنا حبيتها وحابة أكمل فيها ولسه عندي طموح فيها أكبر، يعني إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب منشوف هيك منتجاتك عم توصل للمكان اللي بتطمحي له. الزواج مسؤولية، وأنه يكون عندك مشروع كمان مسؤولية. قدرت نادين توازن بين حياتها الشخصية وبين بيتها واستقرارها مع المشروع؟ قديش كان الموضوع صعب؟
2: إيه أكيد إيه طبعاً، يعني كل شيء له وقته. أنا بصراحة كان شغلي يكون المساء، يعني أنا أخلص مهامي بالنهار وكل شيء عندي مهام زوجية ولبيتي ولحياتي الخاصة بنهار، انا يكون مشروعي شغلي ببلش المساء ما عاد عندي شيء.
1: خلاص صار وقت
2: خلاص ايوه صار وقت الشغل بقى، عرفتي؟ اي لا وازنت بيناتهم الحمد لله، ما في شيء على حساب شيء.

0: بالحياة ما بفينك تعملي شيء على حساب شيء، لأنه أي شيء حتى عملي من دون توازن حيفشل حيسقط. يعني مو معقول أنا مشروعي يكون على حساب حياتي الزوجية أو العكس. مشروعي نادين زازا، نادين ديكوريشن.
1: نادين، وصلنا لفقرة اسمها بكل صراحة، رح أسألك أسئلة وبكل صراحة جاوبيني عليها. جاهزة؟
0: ايه طبعا.
1: يلا بصراحة، قديش رأي الناس أثر على قراراتك بالمشروع؟
0: أثر طبعا. لما لاقي في مدح انبسط يعني وتشجع أكتر. يعني لما نزل مثلا صور شغلي بجروب موهبتي أو جروب يعني للمواهب والأعمال اليدوية، لما يجيني مثلا 1000 تعليق هذا الشيء طبعا يأثر انه انا انبسط. حتى في تعليقات يعني احتفظ فيها بموبايلي،
1: انه تخلي الصوره عندك ترجعي
0: احتفظ فيها، لانه هي بتشجع يعني
1: صحيح
0: انه شيء حلو، شغل حلو، استمري كذا، عندك ذوق، يعني شغلات حلوه. طبعا في بيجيكي تعليقات سلبيه كمان
1: بيأثروا؟
0: لا.
1: من اول ما فتحتي ما تأثرتي؟
0: لا، لأنه أنا أحس التعليقات السلبية بدها تحبطني. وأنا إنسانة متفائلة فما بحب الإحباط.
1: حلو.
0: وبضل مستمرة يعني بقول رأي شخصي هذا ما بيهمني يعني. طبعاً هلا إذا جاني انتقاد لحسن بشغل يعني مثلاً ممكن في شغلة أنا ماني شايفتها، ممكن اللي شافها لقى فيها خلل أو شيء، ممكن ينبهني عليها.
1: حتى بس الأسلوب.
0: حسب الأسلوب. حسب الأسلوب اللي عم ينحكى فيه.
1: في أشخاص بتلاقيهم على السوشيال ميديا هدفهم أنه هن يحبطوا الأشخاص.
0: تمام.
1: لأنه مو قدرانين ينجحوا أصلاً.
0: تمام. صحيح صحيح.
1: الحلو بس أنك ما تأثرتي، بتتأثري بالإيجابي.
0: إيه بتأثر بالإيجابي.
1: طيب لو زوجك طلب منك توقفي المشروع لأنه عم ياخد من وقتكم وحياتكم، شو ممكن يكون تصرفك؟
0: سؤال. ما بتوقع يطلب مني هيك طلب، لأنه هو شايف حبي لهالموضوع هذا وشايف إنه أنا ملية فراغ بحياتي بهالموضوع. بالعكس هو بيشجعني، حتى بينزل معي أحياناً على السوق لما بنختار قطع وهيك، فبينزل معي وبيشجعني. فما بتوقع يعني يطلب هيك شيء، لأنه هو عنده نظرة فنية كمان.
1: داعم.
0: إيه داعم. تمام.
1: داعم كتير لإلك. وهي يعني أهم نقطة بالمشاريع اللي الصبايا عم يعملوها هلأ. في أزواج بيكونوا مالهم داعمين، بيكونوا بالعكس محبطين، وبتلاقي الصبية كان هدفها أنه هي تنجح وتستقر ويكون عندها مصدر دخل، ولكن الزوج المحبط.
0: أي صحيح. أي في أكيد. يعني أنا بحسها هي يعني عفوا من هالكلمة، هي غيرة. غيرة زوجية يعني أنه ما بيحب مرته توصل، ما بيحبها تنجح، أو ما عنده ثقة بنفسه. عرفتي يعني في نقص عنده بشخصيته. إذا هي ما أنا مأسرة على حياته، مو مأسرة على بيته، مو أخذة من وقته،
1: إذا قدرانة توازن.
0: أيوة قدرانة توازن، فهي ليش حتى ما تستمر بالشغلة ومبسوطة؟ بالعكس يعني هي دائما عندها شيء تحكي فيه، لأنه بتعرفي حياتي الزوجية أحيانا بتصير مملة.
1: صح.
0: يعني ما في شيء نحكى. أي روتينية. أما هي لما مثلا بيرجع من شغله بيحكوا هيك صار، هيك جرى، هيك كنت بالسوق، هيك عرفتي يعني. صح. بصير في
1: روح جديدة.
0: في حكي بصير. في نقاشات، شو رأيك بهالشغلة، شو رأيك بهالشغلة. طبعا الشخص المتوازن اللي ما عنده نقص بشخصيته كتير بينبسط لما مرته بتنجح.
1: زوجك بيعطي رأيه بالقطعة تبعك، ممكن يساعدك انه هيك احلى، لا هيك اضبط.
0: طبعا اكيد. ايه اكيد.
1: وبتتقبلي، ما عندك انه يا الله عم ينقدني
0: احيانا بالدهية.
1: ما شايفة فقرت بكل صراحة. طيب بكل صراحة، بتشوفي انه نادين لولا دعم العيلة كانت قادرة تنجح؟
0: لا. الدعم المعنوي كتير له تأثير أكيد. والإعجابات يعني بشغلك والإطراءات اللي بتجيكي طبعا أكيد بتساعدك. يعني لو ما شفت إعجاب وكلام حلو من اللي حوالي ما كنت استمر.
1: يمكن ما كنت تشجعتي أنه تاخدي هالخطوة.
0: أكيد. صح.
1: كونه عم نحكي عن العيلة كمان، دائما هيك الأشخاص بمشاريعهم بيقولوا يا الله شلون بدي حاسب العيلة، ومو حلو يعني يدفعوا حق القطعة.
0: ما بحاسب.
1: ما بتحاسبي؟
0: لا.
1: لسه لهلأ بعد هالسنين لسه ما بتحاسبي؟
0: لا ما بحاسب. لا لا والله. يعني أحيانا في عندي قطع مثلا ما بتنطلب بصراحة، فبخليها أنا هي كادو. إجا عيد ميلاد دائما عندي.
1: حلو.
0: هدايا لعيد ميلاد. إجا عيد زواج عندي هدايا لعيد زواج. يعني دائما مقدمه هدايا بس من شغلي انا.

0: عرفتي؟ يعني انا قلت لهم انا ما عاد احتجت انزل سوق اختار هديه لحدا معين، انا عندي من شغلي.
1: من شغلك شوفي احلى من هيك هديه اصلا.
0: ما هيك يعني تعبانه عليها انا
1: طبعا، وبتكوني عاملتيها
0: عطيتها روح يعني انا مني من شغلي من اتقاني يعني من محبتي بالقطعه عطيتها هيك شكل معين يعني.
1: صح، ومن محبتك للشخص بتعرفي تختاري له القطعه اللي أكيد. بتشبه ذوقه اكثر كمان.
0: ايه اكيد طبعا. مشروعي نادين زازا، نادين ديكوريشن.
1: هلا وصلنا لفقرة اسمها صندوق القرارات. بهي الفقرة رح أعطيكي موقف وتقليلي شو بتتصرفي بهي الحالة. لو إجتك فرصة كبيرة اليوم بس كانت بتعني أنك تتركي شغلك الحالي واللي هو الشغل بالكريستال والصمديات وتبلشي من الصفر بمجال جديد، لسه نادين عند الجرأة انه تغامر لتبلش من الصفر؟
0: هلا انا عندي روح المغامرة، بحب المغامرة، بس لا ما يعني هلا بهالوقت وبهالعمر لا ما خرج اني ارجع ابلش من الصفر. يعني شغلي حاببته، مشروعي حاببته، ما بتخيل اني انا اترك مشان اي شيء تاني.
1: حتى روح المغامرة اللي عندك صارت فينا نقول ناضجة أكتر، بتعرفي إمتى تغامري عن جد وإمتى لا.
0: إيه صحيح. إيه لما كنا أصغر يعني إيه كنا نغامر زيادة يعني ما نحسبها، أما هلأ إنه أخسر هيك كل هالشغل وهالمعارف وهالناس وهيك وإني روح أغامرت بشغل جديد وبلش من الصفر لا صعب شوي.
1: صعب. طيب لو اجتك فرصة كبيرة انك تطوري مشروعك بس رح ياخد من وقتك واستقرارك مع عائلتك، بتوافقي؟
0: ايه بوافق. لاني بقدر وازن.
1: كيف ممكن توازن؟ يعني هلا اكيد في كتير عم يتابعونا صبايا حابين يبلشوا مشروعهم واكلين هم هيك قصة التوازن بين حياتهم الشخصية وبين مشروعهم،
0: بدهم يتعبوا.
1: شلون بتنصحيهم؟
0: بدهم يتعبوا، الشغلة فيها تعب. هلا شوفي لما بيجيكي فرصة انت عارفاني بعد هالفرصة النجاح اللي حتوصلي له فبيصير عندك هيك يعني شغف، بيصير عندك يعني انه لازم توصلي. يعني الفرصه كبيره، انت عم تقولي انه فرصه كبيره فانا لازم اوصل لهالموضوع هذا، فاكيد بدي اتعب واكيد بدي اخذ وقت نومي وقت حياتي الشخصيه فبدي وازن بقى هون واتعب على حالي زياده. ايه لانه ما في شيء سهل بالحياه.
1: صحيح.
0: ما في شيء بيجيكي على طبق من ذهب، دائما كل قطعه فيها شيء جديد. لانه انت اذا بدك تمي على نفس الوتيره بصير في ملل.
1: صحيح.
0: فانت دائما كل قطعه عم تعمليها جديده، يعني انا بعمل مثلا 4-5 قطع لانشرهم. يعني كنت انشر قطعه قطعه اول ما بلشت. هلا لا صرت 4-5 قطع لانشرهم سوا، فدائما في شيء جديد. يعني ممكن مع الايام مثلا تلاقيني انه نفس الروتين عم بنشر، لا بدي غير، فبعمل لهم قواعد، بعمل جنبهم كاسات، القطعة بعمل جنبها كاسة، يعني بعمل شيء جديد بحيث انه تلفت النظر.
1: في تفنن يعني.
0: ايه يعني ما تضل على نفس الروتين اللي متعودة عليه.
1: كتير يعني ما شاء الله حلو انه انت بتحكي دائما عن مشروعك من اول الحلقة لهلا عم تحكي بكل حب بكل شغف بكل طموح.
0: اكيد
1: عن جد.
0: لو ما بحبه ما كملت لهلا.
1: طيب لو كان لازم تختاري بين انك تكوني عم تعملي هي القطع الحلوة للبيع او تكوني مدربة ناجحة، اي طريق اقرب لك؟
0: لا اعمل القطع. لانه التدريب ممكن يعني ممكن ساعد. أنا بالتدريب مثلا من دون ما أعمل لا روح دورة ولا أخطي خطوة من بيتي ممكن ساعد. أنا يعني ممكن حدا يسألني على الفيس. صح. على الواتس يسألوني شو نعمل شو نجيب، ممكن ساعدهم مساعدة، بس أني أفضل التدريب. لا أفضل شغلي أنا عن التدريب. أي
1: رغم أنك حبيتي التدريب
0: حلو. أي بس ما عم لك ممكن ساعد أنا وأنا موجودة ببيتي. يعني في كتير عالم ساعدتهم حتى مو بس من سوريا والله، حتى من الجزائر يحاكوني، من ليبيا كتير كمان بيحبوا هالفن وزواقين يعني أهل المغرب العربي، فيقولوا لي شلون نبلش شو نعمل اللي لنا الطريقة. يعني بقدر الإمكان أقدر أشرح لهم شو يعملوا، بس ما في تصوير يعني. يقولوا لي طب صوري لنا نزلي لنا فيديوهات.
1: خطر لك إيه تعملي فيديوهات يوتيوب مثلا؟ ممكن تكون خطوة لاحقة.
0: ممكن. ايه ممكن. ايه بس ما كتير يعني ما كتير ببالي لانه بدها تصير بقى مشروع يعني
1: متعب يمكن.
0: ايه وربحي يعني بصير بدك تعمليها مشان لانه فيها ربح، ما انا هيك الحمد لله عم بربح.
1: صحيح.
0: عرفتي فليش لحتى في غيري عم يعمل
1: وليش تزيدي التعب اصلا؟
0: ايوه تمام. لا وفي غيري عم يعمل يعني في كتير انا في عالم بيقولوا لي شلون بدنا نتعلم.

0: اتعلم. قلنا افتحوا يوتيوب وتعلموا. اليوتيوب يعني بحر.
1: انت بلشتي من اليوتيوب؟
0: ايه تعلمت من اليوتيوب.
1: بعدها بلشت بتصير الشغلات انت بتكتشفيها يمكن على
0: بتبتكريها. ايه فما في داعي تتفرجي على الشيء. ايه
1: طيب

0: يضل في روح الإتقان بالشغل، يعني ما يكون في استعجال، حتى بس إنه بس بدنا نخلص. أنا ما بيهم يعني ما بيهمني خلص بقدر ما يهمني إنه تطلع القطعة حلوة. فبقول لها استمري وضلي عم تطوري بحالك، لأنه أساس الشغل وأساس النجاح هو التطور، لأنه أنا دائما لازم طور، لأنه الروتين بنفس الشغل حيوقفني عن نقطة معينة وما عاد أقدر أكمل.
1: صحيح. هديك الصبية كانت عرفانة إنه حتستمر 6 سنين ويمكن أكثر؟
0: لا أبدا
1: ما كانت عرفانة.
0: لا، حتى أنا لما رجعت من مصر على سوريا، ما بخفيكي أول سنة ما في أبدا إقبال، يعني لأني ما بعرف، يعني أنا ما معروفة بالشام. صح. يعني شغلي ما معروف، وبصراحة صفحة شغلي أغلبيتها من مصريين وأغلبيتها من الدول العربية أكثر من السوريين الموجودين فيها، فكل ما أنشر عليها بعد ما رجعت على سوريا ما في إقبال.
1: صح.
0: جاني شوية يأس، يعني إنه أنا معناتها يعني حأفشل ببلدي. بعدين قلت لا، مستحيل، يعني إذا ببلد الغربة نجحت فمعقولة أفشل ببلدي؟ مستحيل. ضليت مستمرة والله
1: ما شاء الله. هذا الإصرار والطموح يلي عندك نادين قدراني وصلك فعلا لأماكن كتير كبيرة. كل التوفيق لإلك بكل خطواتك يا رب. قصة تسلمي. حلوة، طموح حلو، وشغف عم يكبر ما شاء الله.
0: تسلمي لي. وأنا بنصح كل صبية إنه تشتغل على حالها، وإنه تلاقي لحالها موهبة تشتغل عليها، شو ما كانت الموهبة، تفيدها وتفيد اللي حواليها وتفيدها معنوياً ومادياً.
1: صحيح. شكراً لهالنصائح، وشكراً لنقلك للقصة تبعك بكل هيك حب وشغف وطموح.
0: تسلمي. تسلمي كلك زوق. شكراً لإلك، شكراً لإذاعة دمشق، وتشرفت بوجودك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا.
0: أهلا فيك.
1: يمكن مشروع نادين انطلق من رغبة بسيطة، ركن حلو بالبيت وقطع كريستال مصنوعة بإيدها، لكن أحياناً الأشياء الكبيرة ما بتبلش بخطة عمل ضخمة، بتبلش بفضول، بمحاولة، وبشخص قرر يعطي موهبته فرصة. نادين ما اكتفت إنها تتعلم، طورت نفسها، حولت شغفها لمشروع، وصارت اليوم تنقل خبرتها لغيرها. والأجمل إنه الطريق ما كان فيه نجاح وبس، كان فيه دعم وتشجيع وناس آمنوا فيها وهي لسه بأول الطريق. المشروع ممكن يكون باسم شخص واحد، لكن أحياناً ورا كل خطوة فيه في عائلة قالت كملي، نحن مأمنين فيكي. يمكن قصتنا اليوم ما كانت عن مشروع عائلي بالمعنى الحرفي، لكنها بتذكرنا بشيء أهم، إنه ورا كل مشروع ممكن تكون في عائلة آمنت، شجعت، سندت، وكانت جزء من النجاح. نلتقي الأسبوع الجاي بحكاية جديدة ومشروع جديد وعائلة جديدة آمنت بحلمها ببرنامج مشروعي. كنت معكم بالإعداد والتقديم رغد الخطيب، وبالإخراج حمدي شويكي. سلام.
2: مشروع. سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارة.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: دائرة الدراما الإذاعية من إذاعة دمشق تقدم التمثيلية الإذاعية قيد الذاكرة. يكتبها للإذاعة عادل شخيص، إخراج مهند ديب.

13 سنة وأنا أتخيل هاللحظة. كنت مفكر الطريق للمدينة طويل، بس طلع الطريق للإنسان أطول. كل شيء أصغر من ذاكرتي، الأرصفة والمحلات حتى الشوارع. يمكن الأماكن ما بتصغر، يمكن نحن اللي عم نكبر.

غريب، البحر هو البحر، لا الموج تغير ولا ريحة الملح، بس الإنسان إذا غاب سنين بيرجع يسأل حاله إذا المكان بعده بيعرفه. الصعب ما هو الغربة، الصعب إنك تضل حامل مدينة كاملة بقلبك وتكتشف لما ترجع إنه كانت عايشة جواتك أكتر ما كانت عايشة على الأرض. قديش في ناس رجعت وقديش في ناس رح ترجع، والسؤال مو مين وصل، السؤال شو بدنا نعمل بعد ما نوصل.

0: والله يا محمود الحارة مو مثل قبل.
1: معك حق يا عمتي، ولا الناس مثل قبل.
0: ايه زمان كنا نعرف بعض بالاسم، هلأ صرنا نعرف بعض بالوجع.
1: كل بيت في عنده قصة يا عمتي،
0: وكل قصة فيها غايب. ايه سمعت انه اخوك رجع.
1: ايه بس لسه ما وصل على اللادقية، رح نوقف قدام بعض بس بيناتنا سنين كاملة.
0: مشتاق له؟
1: آخ يا عمتي آخ، مشتاق له أكتر ما بتتصوري.
0: طيب ليش هيك صوتك؟
1: لأن الشوق بيعذب أحياناً يا عمتي، أوقات الإنسان بيخاف من يلي ناطره.
0: يي وليش لحتى تخاف من أخوك؟
1: يمكن لأني بعرف أنه عنده أسئلة كتيرة وأنا ما عندي أجوبة كافية.

0: كيفك عمو أبو أنس؟
1: الحمد لله يا ابني.
0: الحمد لله. هاي جبت لك الدواء.
1: الله يرضى عليك، يعطيك العافية.
0: شو فتحت غرفة أنس اليوم؟
1: مثل كل يوم يا ابني يا فادي، ما غيرت شي من وقت ما اعتقل وأنس.
0: ولساتك محافظ عليها مثل ما هي؟
1: ايه، مشان إذا رجع بدي لاقيها مثل ما تركها.
0: أنس كان يحبها لهي الغرفة.
1: ايه، كان يعتبرها العالم كله.
0: تتذكر جملة كان يقولها أنس؟
2: البلد ما بتتغير بالسلاح، بتتغير بالعقل.
1: ايه، بتذكر منيح.
0: كنا نضحك عليه أوقات.
1: وليش بقى؟
0: يعني لأنه كان سابقنا كلنا.
1: ايه، مو سابقنا بس، كان شايف أبعد من هيك بكتير.

0: من زمان ما شفتك يا محمود.
1: اي والله يا عمي ابو جابر، صايرة طلعاتي قليلة.
0: بس مبين عليك مو لانك مشغول، لانك مهموم.
1: اوف، لهالدرجة واضحة يا عمي ابو جابر؟
0: الهم ما بتخبى يا ابني، خصوصي من يلي بيعرفك طول عمرك. سمعت انه عمر رجع، حكيته؟
1: نحن حكينا، بس في كلام اهم لسه ما انقال، لانه احيانا الاعترافات بدها شجاعة اكتر من الحرب.
0: اسمع مني، الغلط اذا اعترف فيه صاحبه بيخف نصه، اما اذا ضل مخبى بيكبر كل يوم.
1: بس انا مالي خايف من الحقيقة بصراحة يا عمي ابو جابر، انا خايف من عيون اخي.
0: اذا كان قلبه مثل ما بتعرفه راح يسمعك قبل ما يحكم عليك.

0: أهلا وسهلا بالشباب. هاي أحسن فنجانين قهوة بيخدموا شواربكم، تفضلوا.
1: لك يعيشوا الإيدين.
2: الله يسلم إيديك.
1: شفت لي الأستاذ عمر؟
2: شفته من بعيد.
1: يا زلم مو متغير، نفس الملامح
2: بس مو نفس الشخص.
1: إيه أكيد، كمان 13 سنة مانا قليلة.
2: تعرف لولو دروسه زمان يمكن ما كنت هلأ.
1: والله وأنا كمان.
2: الشباب عم يحكوا عن البيت.
1: أنو بيت؟
2: بيت عيلته.
1: إيه شبه؟
2: في ناس عم بيقولوا لازم يرجع له فورا، أخوه رهنه لواحد من مسؤولين النظام البائد.
1: إيه ما اختلفنا سليم، بس البيت لازم يرجع بالقانون.
2: إيه وإذا القانون تأخر؟
1: ليك لا تبلش.
2: عم بحكي جد.
1: إيه وأنا كمان عم بحكي جد. إذا تعلمنا شيء من كل هالسنين فهو إنه القوة مو حل.
2: منشوف شو رأي الأستاذ وبعدين منقرر.
1: طيب.

0: عمر؟ مو معقول عم أبو أنس، اشتقت لك كتير.
1: وأنا اشتقت لك، واشتقت لناس كانت تشبه الحارة.
0: طمني، كيف صحتك؟
1: الصحة مو هي المشكلة.
0: إذا الصحة مو هي المشكلة، شو المشكلة لكان؟
1: تفضل ارتاح ورح خبرك شو هي المشكلة.
0: يلا. وهي قاعدة، اللي عمو أبو أنس شو هي المشكلة؟
1: المشكلة يا عمر هي الذاكرة.
0: الذاكرة؟ ليش؟
1: لأنه كل ما كبرت صارت أوضح.
0: اللي لساتك عم تفتح غرفة أنس؟
1: ايه طبعا كل يوم
0: بعد كل هالسنين.
1: مو لأنه متأكد إنه رح يرجع، لأنه مو مستعد أعلن غيابه.
0: تعرف وأنا بالغربة كنت أفتح باب بيتنا بخيالي كل ليلة، وكل مرة أشوف حالي بالحارة مع أهلي، والحقيقة لسه عم دور عليها. عمي أبو أنس خجلان منك شوي، يعني ممكن نام عندك اليوم بما أنه ما عندي مكان؟
1: لا يا عمر، البيت بيتك، خليك هون قد ما بدك.
0: يسلم البيت واصحابه عمي أبو أنس.

0: تفضل ابني، هاي كيلو سكر.
1: صباح الخير خالتي محمد.
0: أهلين يا بنتي، أهلين.
1: سمعت إنه ابن أخوك عمر رجع.
0: إيه والله رجع،
1: والناس كلها عم تحكي عن البيت.
0: طبيعي.
1: صحيح البيت انباع؟
0: لا، من البداية الناس عم تحكي غلط، البيت ما انباع، انرهن.
1: وليش؟
0: لسنين طويلة الناس كانت عم بتحاول تعيش بأي طريقة. في ناس باعت ذهبة، في ناس باعت أرضة، وفي ناس رهنت بيوتها.
1: ومحمود؟
0: محمود ابن أخي مو شرير مثل ما بعض الناس متخيلة، بس كمان مو ملاك. الخوف يا بنتي بغير البشر، مو كل الناس بتتحمل بنفس الطريقة.
1: وعمر يا خالتي؟
0: عمر كان نوع تاني، كان يراهن على العلم، بينما غيره كان يراهن على النجاة.

0: تشرف أخي، وهي قهوتك.
1: يسلم هالديات يا رب.
0: شو أخي؟ لساتك بتحب القهوة مرة؟
1: مثل زمان، ما تغير شيء أبدا.
0: طيب ها تحكي لي، خبرني عنك.
1: عن شو بدي خبرك؟
0: بدي أعرف كل شيء، يعني وين كنت، كيف عشت، شو عملت، لأنه الناس هون بتعرف أنك غبت بس ما بيعرفوا عنك شيء تاني.
1: كنت عم بشتغل بالتعليم
0: بس؟
1: يعني وحولت البيت الريفي لمكتبة صغيرة.
0: أوف، مكتبة؟
1: إيه مكتبة. كنا نجمع الأطفال ونعمل جلسات قراءة وعروض وأفلام ونقاشات.

0: هيك شيء.
1: اوف، تحت القصف والدمار؟ معقول هيك كنتوا تشتموه؟
0: عادي، مثلي مثل كل الناس، شفنا الموت بعينينا وتعودنا، وبهيك ظروف بالذات كنا عم نراهن على الحياة رغم الموت، وعلى الحب رغم الكره.
1: أنا والله كنت مفكرك إنك مشغول بالسياسة.
0: لا والله، كنت مشغول بالإنسان والإنسانية.
1: ودخلك شو الفرق؟
0: إيه فرق كبير. السياسة بتقسم الناس أحياناً، أما المعرفة تجمعهم يا محمود.

0: ممكن ترجع مدينة للحياة.
1: ليلى لساتك عم تكتبي؟
0: ما عم اكتب، عم حاول افهم ليش كل الناس بتحكي عن الحجر وقليلين اللي بيحكوا عن الانسان.
1: طبيعي، لان الحجر بينشاف، اما الخراب يلي جوات الانسان ما حدا بيشوفه.
0: لهيك لازم نرجع نشتغل بالثقافة.
1: تعرفي الاستاذ عمر كان يقول اول مكتبة بتنفتح بعد الحرب هي اول اعلان حقيقي عن السلام.
0: اذا رجع البيت لازم يكون مفتوح للكل مو لشخص واحد.
1: يلا يا رب، انا بتمنى تكون هاي النتيجة بالنهاية.
0: ان شاء الله يا رب.

0: ايه يا مختار، شفت الحارة كيف عم ترجع تتحرك؟
1: ايه الحمد لله الحمد لله، وعم ترجع الحياة شوي شوي.
0: الناس فرحانة بالتحرير
1: وفرحانة أكتر انه بلشت تحكي.
0: شو قصدك؟
1: طوال السنين الماضية العالم كانت تخاف تحكي، هلأ الكل عنده قصة والكل بده يحكيها.
0: بس الحكي لحاله ما بكفي.
1: ايه طبعا اكيد
0: لازم يكون في عدالة تتحاسب فيها الناس من خلالها وبالقانون.
1: صح معك حق 100%، بس لازم نعرف الفرق بين العدالة والانتقام،
0: وهالفرق مو سهل أبدا.
1: مزبوط.
0: ولهالسبب البلد بدها ناس عاقلة أكتر من حاجتها للناس الموتورة واللي بتتصرف بحماقة بكل موقف ومن دون وعي.

0: لسه هالدفاتر موجودة؟
1: ما رميت شي، كل شي على وضعه.
0: هذا الدفتر بتذكره منيح؟
1: تبع مين؟
0: تبع أنس. كان يكتب بكل مكان، على الدفاتر، على الجرايد، لك حتى على الورق الصغير.
1: ايه، طالع لأمه الله يرحمها.
0: مرة سألته ليش كل هالكتابة؟ ضحك وقال
2: حتى ما تضيع الحكاية.
1: والله ما ضاعت.
0: تعرف، يمكن أنا صغاب، بس أفكاره لساته هون.
1: وأنا كل يوم بحس أنه رح يطلع من هذا الباب.
0: وأنا كل يوم بحس أنه عم يحكي معنا. أي عمي، أنا إجيت لساعدك، بدك تنظف تحت الخزن شي؟
1: إيه إيه، يلا ساعدني شوي.
0: على عيني، يلا. إيه، لحظة، انتبه انتبه عمي، كأنه في شي ورا الخزانة.
1: شو هو؟
0: صندوق.
1: صندوق؟ أول مرة بشوفه.
0: هات لنجيبه.
1: يلا ساعد.
0: عليه كتابة.
1: اللي شو مكتوب عليه؟
0: اسمع،
2: إذا تأخرت رح أرجع.
1: أنس، افتحه افتحه بسرعة.
0: يلا. في رسائل.
1: ايه،
0: كتير رسائل.
1: ايه،
0: ودفاتر كمان.
1: مكتوبة بخطه.
0: ايه،

0: في رسالة فوق الكل.
1: اقراها بسرعة.
2: إذا وصلتكم هالأوراق فمعناها إنه في حكايات نجت.
1: كمل كمل يا ابني.
2: إذا غبت أنا لا تخلوا الحقيقة تغيب معي.

0: يقرأ جزء من الرسالة اللي كتبها أنس. اسمعوا شوي.
1: إذا وصلتكم هالكلمات فمعناها أنه في ناس قدرت تحافظ على الحكاية. ديروا بالكم، مو كل خراب بيجي من السلاح، في خراب بيجي من الخوف، وفي خراب بيجي من الصمت.
0: يا الله ما أحلاه،
2: كأنه عايش معنا وعم يحكي عنا.
3: اي والله كأنه مكتوب اليوم. كملي كملي ليلى.
0: اسمعوا،
1: لما تشوفوا الظلم لا تعتادوا عليه، لأنه الإنسان أول مرة بينصدم، وتاني مرة بيتألم، وتالت مرة بيتعود.
2: الله يرحمك يا أنس.
0: تعرفوا يا جماعة، أخطر شيء ممكن يصير إنه نصير نتعامل مع الخطأ كأنه طبيعي.

0: عمي أبو أنس اسمع، اسمع شو عم يقول بهالدفتر.
1: اليوم شفت ولد عم يدور على كتاب بين الركام. استغربت ليش ولد بهذا العمر عم يدور على كتاب، ولما سألته قال إذا ضاع الكتاب مين رح يعلمنا كيف نبني البلد؟
0: وفي صفحة تانية لك شو عم يقول فيها؟
1: يمكن أكبر خسارة بالحروب مو البيوت، أكبر خسارة إنه الإنسان يقتنع إنه المعرفة صارت ترف.
2: لهيك يا عمي يا فادي أناس كان كل عمره متعلق بهالكتب هاي.

رسالة من شاب غاب من سنين، بتقدر تهز إنسان عايش قدام الناس كل يوم. يا ترى شو كنت رح تعمل لو كنت مكاني يا أنس؟ كنت رح تتحمل؟ كنت رح ترفض؟ كنت رح تخاف؟ كل هالسنين كنت أقول لحالي إنه الظروف أقوى مني، بس ليش هلأ ما عاد عم بقتنع؟ ليش كل جملة بالرسائل كأنها عم تحكي معي أنا؟ يمكن لأنه الحقيقة ما بتموت حتى ولو دفناها سنين.

0: استاذ عمر.
1: اهلين سليم،
0: بدي احكي معك بصراحه.
1: تفضل.
0: الشباب جاهزين؟
1: جاهزين لاي شيء؟
0: ليرجع البيت لإلك.
1: كيف يعني جاهزين؟
0: يعني اذا في ناس واقفه بطريق الحق منشيلها من الطريق كله.
1: يعني بالقوه يا سليم؟
0: اذا اضطرينا ليش لا؟
1: اكيد لا سليم، انا قضيت عمري كله احلم ببلد يحكمه القانون، ومعقول اول ما اوصل طالب

0: عكس هالشي.
1: بس البيت حقك وأخوك ضيعه.
0: الحق إذا أخدته بطريقة غلط بيصير ظلم جديد. سليم، نحن قاتلنا كرمال العدالة ولهيك لازم نحافظ عليها.
1: للأمانة كنت متوقع جواب غير هذا الجواب.
0: وأنا كنت متأكد إنك رح تسمع هالجواب.

0: ابني فادي، اللي شو أجمل رسالة قريتها؟
1: أجمل رسالة قريتها هي هي. اسمع عمي أبو نس،
2: إذا كنتوا عم تقروا هالكلمات فأنا عندي طلب صغير. لا تخلوا خساراتكم تتحول لسقطات. الإنسان أكبر من جرحه، والوطن أكبر من مأساته. رح يجي يوم يختلف فيه الناس على كل شيء، بس لا تختلفوا على الحقيقة، لأنه الحقيقة هي آخر بيت بيجمع الكل.
0: الله، بتعرف أنه هالرسالة عميقة كتير؟ لأول مرة من السنين حسيت أنه أنس رجع وكأنه قاعد معنا. لا
3: نحن
4: لازم
3: نطالب، ما بصير ما بصير،
4: كل الناس تحتاج. يا جماعة اسمعوني شوي.
3: تفضل.
4: نحن مجتمعين اليوم مشان نحكي، ومن زمان لازم نحكي. كل بيت عنده قصة، وكل واحد شايل وجع. بس إذا ضلينا نحكي كل واحد لحاله ما رح نسمع بعض ابدا.
3: ايه والله يا مختار، بس والله الناس تعبت.
5: مو بس تعبت، ايه كبرت وهي ناطره، وكل واحد خسر شيء.
4: مزبوط اللي عم تحكوه. بس السؤال اليوم، شو بنعمل بكل هالخسارات؟
6: انا برايي نحولها لدروس، مو لمعركه جديده، حتى الوطن يتعافى ونتعافى كلنا. والقانون هو الفيصل، واللي غلط يتحاسب مين ما كان.
3: معك حق يا أبو جابر. بتعرف نحن بهالحارة مو ناقصنا إلا المحبة، بس المحبة يا جماعة.
6: إيه والله
4: كلام درار.

0: بتعرف يا ابني يا محمود ليش طلبت شوفك؟ مو منشان حاسبك، لا، ولا منشان لومك، بس منشان افهم شغلي.
1: شو بدك تفهم عمي ابو انس؟
0: جيلكم كيف بيفهم تغير الانسان؟
1: والله يا عمي ابو انس، اكيد الانسان ما بيتغير هيك مره واحده، بالبدايه بيخاف، بعدين بيتأقلم، بعدين بصير بيعتبر انه اللي عم يعمله شيء طبيعي.
0: طيب انت برايك امتى بيفيق؟
1: بيفيق لما يشوف حاله بعيون غيره.
0: وانت شفت حالك بعيون حدا يا ابني يا محمود؟
1: يا عمي ابو انس، ايه، انا من يوم ما رجع عمر، من يوم ما قريت رسائل أنس، حسيت حالي إني غلطان كتير، غلطت بحق أخي، زعلان إنه عم ينام عندك وكأني أنا مالي موجود. والله العظيم أنا مستعد حطه بقلبي وعيوني.
0: عمر معزور، ما فيك تعتب عليه، يلي صار معه مو قليل يا ابني. هو كان مفكر حاله راجع على بيته وذكرياته، لا، كل شي مباع، كل شي اختفى، ما ضل غير الحيطان. البيت مو بس حياة، هو ذاكرة كمان، واخوك خسر خسارة كبيرة. اعطيه وقت، بس يجي وقت المصارحة يمكن يعذرك.
1: يا عمي انا صدقني ما بدي شي منه، بس بدي اياه يسامحني. والله

0: مشتاق له كتير.
1: إن شاء الله البيت رح يرجع
0: يا رب.
1: قلي لساتكم ماشيين بالوراق أنت وأهل الحارة؟
0: إيه؟
1: يعني صار شي جديد معكم؟
0: هلا على أساس إنه بهاليومين في جلسة لإقرار الحكم.

0: بتعرفي خالتي أم محمد شو كاتب أنس بهالرسالة؟
1: إذا نجونا من الخوف علينا ألا نسمح للخوف أن يعود بأسماء جديدة. البلد لا ينقذها المنتصرون فقط، بل ينقذها الصادقون.
2: الله يرحمك يا أنس، الله يرحمك. قديش كنت شايف لبعيد، يمكن لأنه قلبه كان نظيف. تعرفي يا ليلى، غريب كل ما نقرأ رسالة منحس إنه عم يحكي معنا ويعبر عن حالنا.

0: أستاذ عمر؟ صحيح هون كان بيتكم؟
1: إيه بهالقرنة هاي بالضبط.
0: وكانت مساحة البيت كبيرة صح؟
1: كان من زمان أكبر لأنه نحنا كنا صغار.
0: ما أحلاك يا أستاذ كيف تحكي وتعبر عن الأشياء. طيب فكرت شو بدك تعمل إذا نحل موضوع البيت؟
1: طبعاً، ومن أول يوم بالتحرير، ولا أقول لك حتى قبل ما أرجع اللاذقية.
0: حلو، وشو قررت؟
1: ما بدي يرجع البيت بيت خاص لأنه صعب ترجع الذاكرة. البيت مو حيطان يا سامر، بدي إياه يكون ذاكرة، بيت لكل الحارة. رح أعمله مكتبة، ولا أقول لك مركز ثقافي، مكان يجتمع فيه أولاد البلد كلهم.
0: يا سلام، ومن زمان عم تفكر هيك؟
1: إيه، من وقت ما كنت أجمع الأطفال ببيت الضيعة تحت القصف والنار. وقتها كنت مؤمن إنه البلد ما بيتعافى بالحجر، البلد بيتعافى بالعقل والمحبة.
0: يا سلام عليك يا أستاذ.

0: بتعرف يا أبو جابر؟ كل ما مرقت من قدام بيت أبو عمر بتذكر أيام زمان.
1: وبس أنت يا محمد، هالبيت شاهد على أفراح الحارة كلها.
0: تتذكر لما كان أبو عمر يفتح مكتبته، كل واحد كان يفوت بلا استئذان، وكان أبو عمر يقول الكتاب إذا انحبس بالغزانة شو بيصير فيه؟ بيموت.
1: حتى أيام العيد كان يترك الباب مفتوح، لأنه كان يعتبر أنه البيت الكبير مو اللي غرفه كتيرة، البيت الكبير هو اللي بيفوت عليه الناس بمحبة.
0: ولهيك عمر طالع مثله.
1: الإنسان ما بيورث البيوت، بيورث القيم.
0: آخ آخ يا أبو جابر، أتمنى ترجع هالروح للحارة.
1: إذا رجعت المحبة كل شي بيرجع.

0: قديش سهل الواحد يبرر لحاله ويقول الظروف ويضل يكررها لحتى يصدقها، بس في لحظة بيوقف الإنسان قدام حاله وما بيعود بيقدر يكذب. أنا ما خنت أخي بس خنت ثقته، وهذا أصعب. يمكن لو كنت حكيت معه من أول يوم كنا لقينا طريق، بس أنا اخترت السكوت، وأوقات السكوت بيعمل خراب أكبر من الكلام.
1: محمود وين صافين؟ بتعرف يا محمود، كنت كل ما أتذكر البيت بالغربة كنت شوفه مثل ما تركناه.
0: وأنا كنت كل ما أشوفه هون كنت شوفه عم يضيع من بين إيدي.
1: معقول لهالدرجة؟
0: وأكتر مما بتتخيل يا أخي. أول سنة قلت الحرب رح تخلص، تاني سنة قلت منتحمل شوي، تالت سنة بلشت الديون، ورابع

0: بس أنا صار الخوف أكبر من كل شي، فما لقيت حالي إلا بين خيارين، يا أما أخسر البيت أو إني أرهنه.
1: واخترت الرهن؟
0: إيه، مو لأنه أنا بدي، بس لأنه بوقتها حسيت إنه ما في قدامي غير هذا الطريق.
1: ولا يهمك أخي، ولا يهمك. وقديش كان الدين؟
0: كان أكبر من قدرتي يا أخي، أكبر من قدرتي بكتير. كنت كل يوم اشتغل شغلتين واوقات ثلاثة، واخر النهار لاقي معي ما بيكفي. بالاول بعد غرفة الضيوف، وبعدين بعد كل العفش القديم، واضطريت اني بيع مكتبة ابي، وحتى كل شي تراثي كان عنا من ايام جدك ابو وهيب.
1: بعت المكتبة كمان؟
0: ايه اخي ايه، وهي اكتر شغلة لحد اليوم ما لي مسامح حالي عليها.
1: معقول بعتها؟ وانت اللي كنت تحبها مثلي؟
0: ايه والله يا اخي كنت حبه، بس الجوع اقسى من الحنين. اوقات كل كتاب كان يطلع من البيت كنت حس كأنه حجر عم ينشال من روحي.
1: وليش ما حكيت معي؟
0: لاني كنت شايفك بعيد وشايف حالي غرقان وما بدي غرقك معي. بعدين صار البيت نفسه ضمانة للدين، وكل سنة يزيد المبلغ وكل سنة يقل املي.
1: ووصلت لمرحلة فقدت فيها الامل؟
0: اي نعم، وصلت لأيام كنت أقعد قدام الباب وقول خلص راح البيت، راح تعب أبي وراحت الذكريات. بس بعد التحرير رجع الأمل، وبلشوا أهل الحارة يجمعوا الوثائق القديمة، صور وراق عقود شهادات، كل شي بيثبت الحقيقة. كانوا يروحوا ويجوا بين الدوائر بالشوب بالبرد ويقضوا ساعات طويلة.
1: وانت؟
0: انا كنت روح معهم. وهن ما استسلموا، ولما اجتمعت اللجنة القانونية لأول مرة كنت متأكد انه ما رح يطلع بإيدنا شيء.
1: وبعدين؟
0: بعدين صار يوم بعد يوم تبلش تظهر الحقيقة، وهن يكتشفوا انه الرهن صار بظروف استثنائية، وانه جزء كبير من الإجراءات ما له قانوني، وانه في استغلال للناس بهديك الفترة. وبعدها بلش التحقيق يتوسع، وبكرة رح يطلع القرار النهائي. لهيك
1: اذا قدرنا نرجع الثقة منكون رجعنا شيء اكبر من اي بيت.
0: وانا مستعد اعمل اي شيء لحتى اصلح اللي صار.
1: اول خطوة بلشت فيها اليوم.
0: وشو هي بقى؟
1: انك حكيت الحقيقة كاملة. الحقيقة هي الشيء الوحيد اللي بيقدر يعيد بناء الإنسان. هذا البيت يا محمود بيحكي، كل زاوية فيه حكاية، كل حجر فيه اسم، كل باب فيه ذكرى. لهيك لازم يضل مفتوح لكل الناس.
2: يا جماعة يا جماعة اسمعوني شوي. اليوم هذا الاجتماع مو اجتماع عادي.
3: بركان شو؟
4: اليوم بدنا نسكر ملف مفتوح من سنين.
3: شو هو؟
2: أيوة، الملف هو بيت عمر وعيلته. القرار صدر.
5: قرار شو؟
3: قرار والله ما أعرف.
0: إعادة البيت لأصحابه الشرعيين، والحمد لله.
2: بس يا جماعة في شيء مهم لازم ينقال. البيت ما رجع لأنه حدا استخدم القوة،
6: إيوة،
2: ولا لأنه حدا فرض أمر واقع. رجع لأنه القانون رجع يشتغل.
6: الحمد لله.
1: وهي أهم نقطة بالنسبة إلي يا جماعة. لو كنا أخذنا البيت بالقوة كنا خسرنا المعنى الحقيقي لرجعته.
4: صح.
1: وأنا مو فرحان بس لأنه البيت رجع، أنا فرحان لأنه رجع بالطريقة الصح.
0: واليوم قدام الكل رح سلمك كل الأوراق. شرف أخي.
1: شو هاد أخي محمود؟
0: هذا سند الملكية وأوراق إلغاء الرهن وكل الوثائق الجديدة. هلأ البيت صار إلك مثل ما لازم يكون.
1: الله يسلم دياتك يا محمود. بس لعلمك إنه البيت مو إلي لوحدي. من هاللحظة هذا البيت بيت الحارة كلها، رح يكون مركز ثقافي لأهل حارتنا.
6: الله عليك يا رنتا.
4: هتلر شال يا عيني عليك.
6: الله الحمد لله.
1: هذا البيت رح يكون بيت بيجمع ذكرياتنا كلياتنا ورح يجمع مستقبل أولادنا.
2: لكن أخي عمر رح نسجل بمحضر الاجتماع إنه البيت رح يصير مركز ثقافي عام لخدمة أبناء الحي.
1: وأنا جاهز.

0: حطوا هالرف هون. لا لا هيك احسن، هيك احسن.
1: ليش في كتب؟
0: كل كتاب اجا من بيت. في ناس تبرعت بكل المكتبة وفي ناس رجعت كتب كانت مستعيرتها من سنين.
1: شايفة ليلى؟ كأن الحارة كلها عم تعمر هالمكان.
0: مو الحيطان، المهم الفكرة.
1: تعرفي؟ أول مرة بحس إن الكتب لها صوت.
0: لأنه كل كتاب هون وراها قصة، وكل قصة وراها إنسان.
1: وأنس رح يضل حاضر بين هالرفوف.
0: مو بس أنس يا سامر، كل حدا آمن إنه المعرفة أقوى من الخوف.

0: عمي أبو أنس
1: تفضل.
0: شايف كيف رجعت الحياة لهالمكان؟
1: إيه، مو بس لأنه الحيطان اتدهنت، لا، لأنه القلوب انفتحت.
0: إيه والله القلوب انفتحت. أنا تعلمت بالغربة إنه الإنسان إذا خسر بيت بيقدر يبني غيره، بس إذا خسر الثقة بده عمر لحتى ترجع.
1: أيوه، واليوم بلشت ترجع.
0: الحمد لله. بتعرف شو أكتر شي مفرحني؟ إنه الناس بطلت تسأل لمين هالبيت، صارت تسأل شو رح يصير هالبيت.
1: وهون الفرق، لأنه لما يصير السؤال عن المستقبل معناتها الماضي أخيراً ارتاح.
0: الله يرحمك يا أنس، يمكن هو أول واحد كان يحلم بهاليوم.
1: ويمكن كل إنسان بيزرع فكرة لازم يعرف أنه ممكن غيره هو اللي يحصدها.
2: ارفعوا اللفتة شوي.
3: هيك زين.
2: كمان شوي، كمان شوي.
3: هيك منيح.
2: لك شباب، كمان شوي شباب.
3: نعم نرفع.
2: اها هيك تمام، هيك تمام منيح.
4: واخيرا بعد 3 شهور شغل وتظبيط صار كل شيء جاهز. دار انس الثقافي. ما احلاها هالجملة.
1: الله يرحمك يا ابني يا انس. عمري ما تخيلت أنه اسمك رح يكون على باب مليان حيط. كنت مفكر أنه الحكاية خلصت، بس الظاهر أنه الإنسان ما بينتهي إذا ترك أثر طيب.
2: يا جماعة، من هاليوم هذا المكان رح يضل مفتوح لكل أهل الحارة مكتبه.
5: الحمد لله، نشكر الله.
2: وكمان قاعة حوار وملتقى لكل إنسان بيآمن إنه المعرفة والثقافة بتجمع كل الناس.
5: حلو.
6: هيك منقول رجعنا للبيت رسالته الحقيقية، مو مجرد جدران، بيت يجمع الناس مثل ما كان زمان.
2: يا سلام.
7: وأنا تعلمت متأخر إنه النجاة مو إنه الواحد يحمي حاله، النجاة إنه يحافظ على الناس اللي حواليه.
2: مزبوط،
0: مزبوط كلامك يا محمود. وأنا رح أقول كلمة، إنه الوطن ما بينبنى بالحجر وحده، الوطن بينبنى لما نرجع نثق ببعضنا ونحترم القانون ونفتح باب المعرفة لكل إنسان.
5: إيه والله مظبوط هالكلام.
4: كل كتاب رح يدخل هالمكان رح يحمل حكاية جديدة، وكل إنسان رح يقرأ رح يصير شريك ببناء المستقبل.
1: البيوت ممكن تتغير والناس ممكن تغيب، لكن الحقيقة إذا بقيت حية بتضل تفتح باب الأمل.

0: يلا يا جماعة، أول جلسة قراءة راح تبلش بعد شوي.
1: يمكن ما فينا نغير الماضي، بس فينا نقرر كيف نكتب الصفحة اللي جاي. قدمت لكم دائرة الدراما الإذاعية من إذاعة دمشق. التمثيلية الإذاعية قيد الذاكرة. كان معكم وحسب سماع الأصوات محمد فلفلة، خالد مولوي، عدنان عبد الجليل، علي عهد إبراهيم، سارة دالي، سامر سفاف، محمد ملي، ليلى بقدونس، نبيل جعفر، فادي صغيب، غدير سلمان، وسلمان أبو عمار.

في كل صباح حكاية جديدة، وفي كل مساء مساحة للكلام، للنقاش، للمعرفة والمتعة. برامج عرفتموها تعود معكم، وبرامج جديدة تنضم إلى يومكم لأول مرة. من الناس إلى الناس، من تفاصيل حياتنا اليومية، إذاعة دمشق معكم دائما. إذاعة دمشق معكم دائماً.